Thank you.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم طلحة حمدي ورفيق سبيعي في
2: يا ساتر.
1: المخرج المنفذ أيمن ريشه.

0: وسألت عن رتيبة مرته للمرحوم أديب الأبيضاني؟
1: إيه معلم سألته دقدست قال حطينا بمأوى العجزة.
0: ها يعني باركة؟
1: ما بعرف يعني إذا بتحب نعملها زيارة.
0: يعني بتشوفها مناسبة القصة؟
1: معلوم مناسبة، هذا بيتي بيسوى تقله، بيطلع عليه محضرين عمار، طوابق سكنية ومكاتب تجارية كمان.
0: يعني شو رح نستفيد من هالزيارة؟
1: بنحكي معه، إذا بتبيع بشتري لك البيت من هون، بخرط لك يا من هون، بعمل المخططات وبطلع لك الرخصة وببلش ببيع لك على الخريطة.
0: يعني مشروع مربح؟
1: مشروع في من وراء 30-40 مليون بسنة زمان.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لك منين طلع النهاد؟ الظاهر الأفندي أبو زيد ما بده يتربى.
1: يصطفل يا رجال يصطفل.
0: ما بيصير يصطفل، بده يراعي حرمة الجوار. في ناس مرضى، في ناس بدها تنام. شو بدنا نقضي عمرنا مع الخواريف؟ سعيد؟
2: نعم يا بي.
0: البس هالخفافة لقلك وهات هالسكين، ولا قلك بدي اسرق له اياه وهو حي.
2: يا عيني عليك يا بي.
0: قوم يا سعيد، قوم اسكبي لنا صحن طباخ روحه. سعيد بيشغله على باب زقاق وبيقول له ابي اشتهالك هالسكبه. بكون انا نزلت على اقل من مهلي، عبيت الخروف بكيس وبرجع بطلع فيه.

0: نعم.
1: مالك الخروف؟
0: ما فهمت عليك.
1: وقف لي هالكواني حتى نسمع بعضنا.
0: أخي هذا عبد الوهاب سلطان الطرب، ما في صوت بيعلى على صوته.
1: ما اختلفنا، بس صارت عظامه مكاحي.
0: شو بدك؟
1: منلك هالخروف؟
0: حاطه عندي أمانة لواحد بده يبيعه.
1: كأني بعرفه لهالخروف.
0: صاحبك يعني؟
1: لا لا مو صاحبي، بس أنا معلمه من الدبغة. بتبيعه؟
0: كيلو بمية وخمسين.
1: اشتريت. شرف معي لنزينه عندي بالمحل.

عزيزي طيفو، انت شاب ما بتتعيب وألف بنت بتتمناك، بس أنا خايفة إلك إيه يقوم يزعل سعيد وتقوموا تعلقوا مع بعضكم. أنتوا رفقة وما بدي يكون سبب بتفريقكم عن بعض، لذلك ما بقدر إلك تقدم وخطبني، ولا بقدر إلك لا تتقدم. المخلصة لك إلى الأبد سمر. ملاحظة، أرجوك أحرق الرسالة بعد ما تقراها.

0: هذا الخروف الثاني اللي بينسرق من بيتي يا أبو طيفو؟
1: حتما هي عصابة ومستقصدينك. ومنين اشتريت هالخروف معلي؟
0: من عند أبو وجدي الحلاق.
1: ويلي قبله؟
0: من عند أبو سعيد.
1: هي هي أخي، دود الخل منه فيه. أكيد العصابة من الحارة عم تسرق الخواريف وتبيعها.
0: ولي على الحالة لازم أخبر الشرطة.
1: ما بيطلع منها شي. وبعدين بتعلق أنت معلم، بدهم يقولوا لك ليش عم تذبح ببيتك وتبيع تهريب.
0: طيب والعمل؟
1: أحسن شي إجي الليلة أنا وابني طيفه وننام عندك، بنعمل كمين، ومتى ما نزل الحرامي مندق فيه.
0: وأنت قلت

0: يلا مرت عمي قومي ضبي غراضك وغيري اوعيكي لناخدك لعنا.
1: بدكن تطالعوني منها؟
2: ايه نعم بتعيشي عنا وبناتك بيخدموكي، مو احسن مالك مرمية هالرمية هون لحالي؟
1: وينهم بناتي؟ ليش ما اجوا معكو؟
2: عم يجهزولك غرفتك.
1: الله يرضى عليهم يا رب. إيه انتو شو جايبي لي معكم؟
0: شوكولا وورد.
1: ايه ايه انا بحب كتير الشوكولاتة.
2: يلا مرت عمي قومي غيري اواعيكي لبين ما نعمل لك ورقة التخريج من هون.
1: ما بطلع من هون اذا ما اجى جوزي بذاته وطالعني.
3: يا حبيبي

0: هواك واتمنى لو انساك وانسى.
1: يالك يا عمي شو على بالك؟ مبسوط وعم تغني.
2: ليش لا؟ شوفت الحبيب تشرح القلب حبيبي.
1: ايوه، وامتى شفتها لسمار؟
2: اليوم الصبح صبحت فيها مرتي، مرة على الشباك ومرة قدام دكاني.
1: حكيتوا مع بعضكم؟
2: لا، بس ناولتني رسالة.
1: رسالة؟ شو كاتبت لك فيها؟
2: هاي أسرار.
1: لا يا سعود، بتخبي على صاحبك ورفيقك؟
2: حلفتني ما أحكي قدام حدا.
1: اي بس أنا مو حدا.
2: قالت بتحبني وبتموت فيني وبدها ياني روح أخطبها.
1: اي خلاص، إذا بتحبك روح أخطبها.
2: تعرف لك طيفو؟ عم فكر روح أحكي مع أبي.
1: بتحب أنا أحكي لك معه؟ لأنه ضروري تحكي معه وبسرعة.
2: اف اف اف اف، ليش كل هالقد أنت أكل همي؟
1: أنت مو صاحبي؟
2: بلا.
1: لازم أفرح فيك.
2: أيوه.

0: الله يسعد لي الصباح الحلو يا بدر البدور يا شمس الشموس.
1: عن مين عم تحكي؟ عني أنا؟
0: إيه عنك، لكن عن مين يا ملكة الجمال يا ست الحسن والدلال؟
1: الله يجبر بخاطرك، مين حضرتك بلا الزغرة؟
0: أوامن سيتيني يا رتيبة خانو، محسوبك أبو صبري ابن حارتكم من أيام الصغر، كان الباب على الباب وكنت ألعب أنا وياك بالحارة، مرة بالحبلة ومرة بالنطة، أشو سيتي؟
1: إيه تذكرتك، يفكحك على عينك، صاير شخصية والله، شو عرفك إني أنا هون؟
0: هي اللي بتمه لسان ما بيضيع، بالله تذكرتيني؟
1: إيه معلومة تذكرتك.
0: حلو، مين وأنا؟
1: ما بعرف مين حضرتك يا ترى.
0: لك أنا فرحان ابن جاركم الباب بالباب، ويا ما أكل قتل من أبوك من تحت راسيك.
1: تذكرتك يا لقطاطك، ليش هيك صاير سمنان؟ والله بزغرك كنت مثل غصن الباب.
0: ما حدا بيضل على حاله. ستي سمعت قال عندك بيت عربي كبير بحي البستان وبدك تبيعيه.
1: والله عندي بيت بحي البستان، هذا كتب لي يا جوزي.
0: ما أنا جاي لعندك لشوف إذا بدك تبيعي أنا بشتري.
2: مرحبا.
0: أهلين
1: أهلين أهلين وسهلين بنور العين.
2: مين الأخ؟
1: والله ما بعرف.
2: مين حضرتك يا أخ؟
0: محسوبك أبو صبري مدير أعمال أبو زيد عضاد الكوسة.
2: والنعم والله، ومين هذا عضاد الكوسة؟
0: سيدي رجل أعماله.
2: وشو علاقة هالشي بجيتك لعند الست رتيبة؟
0: سيدي لحنا منشتري محاضر، منعمر ومنبيع ومنشتري، ادرينا الخانم انه عنده بيت عربي بدها تبيعه فحبيه.
2: نحن ما عنا بيوت للبيع، تفضل من غير مطرود.
0: ايه سلام عليكم.
2: شو جابوا هاد لهون؟
1: مين وها؟
2: هذا اللوح اللي طلع من هون.
1: ما بعرف ليش، مين حضرته بلا زغرة؟
3: تركه أبو خلدون، خلصنا مفهم الموضوع.
2: إيه أختي رتيبي، بتعرفي من بعد ما ارتحم أخي وصار بديار الحق، صار من واجبنا إنه ما نتخلى عنك، وحابين أنا وأختك أم خلدون نطالعك من هون وناخدك حتى تعيشي معنا على طول.
1: وهي الأوضة لمين بدي أتركها؟
3: يو بتتركيها لأصحابها وبتروحي بتعيشي ببيتك معززة مكرمة.
1: والله يا أختي أنا منهم مالي طالعة.
3: إيه بس هيك والله مو حلوة يا أم سعاد، يعني الناس بتحكي علينا لك أختي، بدهم يقولوا أبو خلدون زت مرت أخوه بمأوى العجزة.
1: ليش من الأول ما إجا لبالكم هالحكي؟ أنا من هون مالي طالعة، بتقوموا من هون أحسن ما حط أصابيعي بأداني قولوا لي.
3: لا دخيلك دخيلك بلاها.

0: مرحبا سمار.
1: أهلين طيفو.
0: سمار بترجاكي حددي موقفك.
1: من شو؟
0: عم تغشمي حالك ما؟ قلتلك أنا بدي أخطبك، وإذا بتقولي إيه بكرة بكرة ببعت أهلي. لك أنا بحبك سمورة.
1: أي بس أنا هلأ يعني عندي كفاءة وما بقدر أفكر بهالموضوع.
0: ها؟ لكان ليش عم تقابلي لسعيد؟ ليش عم تكتبي له مكاتيب؟
1: أنا
0: أي أنتي ما في داعي تنكري. أنا بعرف كل شي، لذلك بترجاكي تحسمي الموضوع وتحددي موقفك، يا أنا يا هو.

0: الإخراج أحمد جنيد.
1: يا ساتر.
2: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
3: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
2: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

والتسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النيلسات وعبر موقعنا الإلكتروني في برنامجكم الأسبوعي بصائر، البرنامج الذي نتلمس فيه بصائر القرآن الكريم ونتدبر فيه سور القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الضياء والنور، وفيه شفاء لما في الصدور. من خالفه من الجبابرة قصمه الله، ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين ونوره المبين، والعروة الوثقى والمعتصم الأوفى. لا تنقضي عجائبه ولا تتناهى غرائبه. هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. لا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.

0: في هذا اللقاء يسعدني ويشرفني أن أستضيف مجددا سعادة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على الاستضافة. بوركتم.
0: بارك الله بكم. في اللقاء السابق دكتور بدأنا الحديث عن سورة عظيمة من سور القرآن الكريم وهي سورة الجن. يقول الله عز وجل فيها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الجن والإنس على الله كذبا. في هذه الآيات في اللقاء السابق تحدثنا مع فضيلتكم فقط من أجل أن نربط بين الحلقتين على أن هناك نفرا من الجن كانوا يبحثون عن سبب انقطاع خبر السماء عنهم وحظر السماء عنهم، فكان الجن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون مقاعد في السماء يستمعون الأخبار، ولكن بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من ذلك، والله عز وجل حرس السماء من أن يصعد إليها الجن ليستمعوا لأخبارها. فذهب الجن يبحثون عن السبب الذي منعهم عن خبر السماء، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنطقة نخل فسمعوا القرآن الكريم وعادوا وأخبروا جماعتهم بأنهم سمعوا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنوا به. وذكرتم فضيلة الدكتور أن هؤلاء الجن كانوا من المشركين بالله عز وجل، ثم هداهم الله عز وجل للإسلام، وذكرتم أنه كان هناك لقاء مباشر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجن وعرض عليهم سورة الرحمن وتفاعلوا كل التفاعل مع تلك السورة العجيبة.

0: وصلنا إلى قوله تعالى: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فدكتور حسب السورة، السورة لم تكتفي بذكر تواصل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن، وإنما أثبتت أن هناك بشرا آخرين يمكنهم التواصل كذلك مع الجن، وهذا واضح في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما قولكم في ذلك فضيلة الدكتور؟
1: صحيح، بارك الله فيكم. يمكن للإنس أن يتواصل مع الجن، ولكن هذا التواصل خطر بين عالم وعالم. هذا لا يتواصل مع بني جنسي، يتواصل مع عالم آخر وهو غير مهيأ إلى هذا التواصل. تواصل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجن كان فوقيا، كان كداعية ليس كتابع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان تواصلا كداعي، وكان مكلفا بذلك من ربه، والله يحميه في هذا التواصل. إذن كان تواصل إيجابي، والجن في هذه الحالة هم التابعون للرسول صلى الله عليه وسلم وليس العكس. أما تواصل البشر غير الرسول فدوما يكون البشر هو التابع مع الأسف الشديد. التواصل المذكور هو المحرم والخطير، وقد يكون شركا أحيانا. قد كان العربي مثلا عندما يسافر في الجاهلية يخافون من الوديان والجبال في الليل خاصة، فترى أحدهم يصل إلى وادي ويقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يستعين بسيد الجن على باقي الجن. قال تعالى: فزادوهم رهقا. هذا نتيجة تواصل غير الرسول مع الجن، يعني هو ألههم تقريبا، جعلهم قادرين على النفع والضر، وبدل من أن يسأل الله سأل سيد هذا الوادي، وهنا دخل في شرك وأعطاهم حجما كبيرا جدا. وأيضا الرهق زاد الجن الإنس رهق، والإنس زاد الجن رهقا أيضا.
0: ما المقصود بالرهق؟
1: يعني الإثم، الإثم والطغيان، زاد طغيانهم الجن. قال: انظر كيف حكمنا الإنس أيضا، وآثم الإنس أيضا كثيرا عندما تركوا ربهم والتصقوا بالجن أكثر من ذي قبل. فإذا هذا الغالب على التواصل يكون من جهة أخرى التواصل مع الجن الكافر أكثر ما يكون التواصل يكون مع الجن الكافر. هذا ما رأيناه من خلال تاريخ السحرة والعلاقات وما نشعر به. وهؤلاء لهم شروط حتى يتواصلوا مع الإنس وأن يقدموا بعض الخدمات. من هذه الشروط مثلا أن يهين القرآن الكريم بأن يضعه تحت قدميه أو أن يضعه في المرحاض. وقد ضبطت هذه على اليوتيوب، موجود مقاطع كثيرة للسحرة، ضبط رجال الأمن عقد من القرآن موجودة في المراحيض وعندما ضبطوا الساحر. فإذا هذا التواصل لا ترحب به الشريعة، لأن الإنسان فيه ضعيف وفي حالة خطر، ويلقي بيده إلى التهلكة، وأكبر أنواع التهلكة التهلكة العقدية.
0: طيب سؤال، معلش لو خرجنا عن السياق، إذا قال لك أنا أريد أتواصل معهم كي أدعوهم إلى الإسلام،
1: يحتاج أن يكون هو الأقوى. الإنسي يخاف من الجن كثيرا جدا، وبالتالي هو الأضعف، هو لا سان يحمي نفسه. الرسول كان هناك من يحميه، كان يحميه الله سبحانه وتعالى. ثم الإنسي كيف يميز هذا الجن مسلم أم كافر؟
0: تماما
1: لا يستطيع. وكيف يميزه صادق أم كاذب؟ وهل كيف يميزه من أي دين ومن أي فرقة؟ هناك فرق كثيرة وأديان كثيرة في الجن، هو لا سان يميز شيئا، هو فقط يسمع ويمكن للجن أن يهدده ويصبح هذا الإنسي هو التابع للجن يعني.
0: تمام، بارك الله فيك. طيب من أقوى، معلش، الإنسي أقوى أم الجني؟
1: الحقيقة يعني هناك يعني الناس بالغوا في قدرات الجن، يعني الناس أنكروا الجن وقالوا غير موجودين، والناس أعطوهم قدرات هائلة وكأنهم يتحكمون في هذا الكون. والحقيقة الإسلام هو الوسط، أثبت وجود الجن وآمن بوجودهم، ولكن لم يبالغ بقدراتهم وأعطاها حجمها الحقيقي. مثلا قال أنهم لا يعلمون الغيب، قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني الجن أكثر ناس تتواصل مع الجن تريد علم الغيب، والحقيقة الجن لا يقدر على هذا الشيء، ورأينا كيف تفاجأ الجن الرسول صلى الله عليه وسلم سنين في مكة يدعو إلى الإسلام وهم ما سمعوا بوجوده، وذهبوا يبحثون في السماء والأرض أين أنتم الرسول موجود يدعو. إذن ما هذه القدرات؟ هم بنفسهم عاجزون. انظر كيف عبروا عن عجزهم، والله ذكر هذا عنهم، ذكره فقال: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. يعني ظهروا في أقصى درجات الضعف. هذه حقيقة الجن. طيب سليمان عليه السلام أما حكم الجن؟ حكم فترة ويشغلهم بالأعمال الشاقة ويبنون له تماثيل ومحاريب وأشياء. عندما توفي سليمان كان متكئا على عكازه، بقي فترة طويلة متكئ على عكازه وهم حوله ولا يعرفون أنه مات. قال سبحانه وتعالى: فلما قضينا عليه، يعني على سليمان، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. الأرض الحشرة أكلت العصا فسقط سليمان عليه السلام. فلما خر يعني سليمان تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. هم جالسون يبنون له قصور ومحاريب وأشياء وأعمال شاقة وهو ميت. لو كانوا يعرفون ويعلمون الغيب ما كانوا بقوا في هذا العذاب والتكاليف، وبعضهم في السجون. فإذا يعني كنت دوما أنا أريد أدلل على ضعف الجن لطلابي في الجامعة، فأقول لهم: من أقوى واحد في الجن وأكثرهم شرا؟ يقولون إبليس. أقول: أنا ألعنه ولا يهمني، سفيه معاند وأوله جهنم. طيب دعوا أيها الطلاب الآن هذا ينتقم لنفسه ولكرامته، فليغلق لي هذا الكتاب إذا لا يستطيع أن يؤذيني مثلا، فليحرك حقيبتي من مكانها، يضيع لي قلم على الأقل. فإذا هم في غاية الضعف، وإنما نحن أعطيناهم هذا الحجم.
0: يعني رب العالمين يقول عنه: الوسواس الخناس. أنه لا يجرؤ على الظهور، إنما يوسوس بالخفاء. وعندما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذكر الله خنس، وإذا غفل الإنسان وسوس، فهو ضعيف ولا يملك لا يملك شيئا، وهو في عالم منفصل عن عالمنا انفصالا كليا. فضلت الدكتور ذكرت هذه السورة أنه بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم صارت النجوم ترمي الشياطين بالشهب لئلا يستمعوا إلى الملأ الأعلى، ولكن هناك أدلة كثيرة أن هذه الشهب كانت ترمي الجن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فما قولكم؟
1: كلام سليم في الحقيقة. يعني هذا الأمر على الواقع عليه أدلة كثيرة. يعني نجد مثلا بالشعر الجاهلي مثلا يقول: فانقض كالدري، يتحدث عن شهاب أو نجم. الدري يعني النجم أو الكوكب. فانقض كالدري يتبعه نقع يثور تخاله طنبة، يعني يصبح غبار كثير بسبب شهاب سقط على الأرض. ابن عباس رضي الله عنه يقول: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم، يعني رمي بجانبه ليس على الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستنار فقال: ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون بمثل هذه الشهب عندما تتساقط على الأرض؟ فقالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. طبعا هذا ليس له علاقة موت العظيم وولادة العظيم، هذه عقيدة لم تكن سليمة. لكن نحن دليلنا في هذا أنها كانت تتساقط الشهب من قبل الإسلام. وأيضا يقول ابن عباس: كان الجن يصعدون إلى السماء فيستمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا، يعني 1/10 الحقيقة نسبتها، يعني
0: 9 كذبات وخبر صحيح.
1: أما الكلمة فإنها تكون حقا، وأما الزيادات فتكون باطلة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم. الآن يعني كيف يعني نجمع بين هذا الكلام وبين الآية التي قالت أنهم ملئت حرسا شديدا؟ الحقيقة السر في كلمة ملئت، فوجدناها ملئت حرسا شديدا. إذن كان هناك بعض الحراس لكن لم تكن الرقابة شديدة جدا، لكن بعد ذلك بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ملئت، يعني كانت غير مملوءة. الذي حدث جديد هو أنها امتلأت بالحراس، فالآن لا يستطيع أن يقترب أحد، وإن اقترب طبعا لابد أن نعرف أنه قد يقترب. يعني مثلا صائف بن صياد قال للرسول صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبئا، وكان قد نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الدخان، فقال له الرسول ما هو؟ قال الدخ. عرف كلمتين والشهاب يبدو تبع الجني. قال له الرسول اخسأ فلن تعدو قدرك. إلى هنا أوصل لك الكهان وإلى وأصحابك من الجن.
0: إذن فضيلة الدكتور، يعني في قوله تعالى وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فالله عز وجل حفظ السماء من أن يجلس الجن ويسترق السمع. لذلك جاءت الآية الثانية تقول وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. فهم ضعفاء كما ذكرتم، ذليلون أمام قدرة الله عز وجل، وهم خاضعون له سبحانه وتعالى. وقالوا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فضيل الدكتور، هناك تجرد مؤثر من الرسول صلى الله عليه وسلم من كل شيء سوى تبليغه للرسالة، ذكر ذلك في الآيات الكريمة قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قد يظن الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدراته فوق قدرات البشر وأنه خارق، وهذه الآيات تقول النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر وهو يوحى إليه.
1: بارك الله فيك، شكرا على هذا السؤال، لأن الناس عظمت من هو دون الرسول، جاءت إلى أشخاص وبعضهم قد لا يكون صالحا وإنما يخدع الناس، فرفعوه وأعطوه مكانا عظيما، فأراد سبحانه وتعالى أن يقول للبشرية هذا سيد الناس يوم القيامة، انظر إلى حاله وما هي صلاحياته وكيف يتجرد. وهذه الآيات في الحقيقة تشعرنا حتى نحن ونحن نقرأ نشعر بالحزن والتعاطف مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أنت تشعر بألم وحزن إلا بلاغا من الله. أنا لا أملك أكثر أيها الناس، أنا أملك هذه الكلمة فقط، حتى أن أنفع أحدكم أو أن أضره بغير هذه الكلمة أنا لا أملك، بل أنا لا أستطيع أن أحمي نفسي، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجد من يحميه إلا الله، فلماذا نحن نذهب إلى هذا الجن وذاك فلان وذاك فلان؟ الرسول تجرد من كل شيء، وهذه معاني عظيمة حتى لا يقدس الناس البشر، فلا أحد أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وها هو يقول بأبي هو وأمي أنه لا يجد من يجيره. ما هذا إلا لتنبيه الناس إلى ضرورة صفاء عقيدتهم، وألا يضيعوا أموالهم وأوقاتهم ودينهم بتقديس البشر الضعفاء، وإنما يكون اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فقط.
0: دكتور، في قوله تعالى وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، ماذا نفهم من قوله تعالى على لسان الجن كنا طرائق قددا؟ ما المقصود بالطرائق هنا فضيلة الدكتور؟
1: نعم، في الحقيقة الجن مكلفون كما قلنا، وطالما أنهم مكلفون يعني أنهم يختارون. مجرد أن وجد الاختيار عند الإنسان فأنت أمام آراء شتى ومواقف شتى ومبادئ شتى. مجرد وجود الاختيار يعني التشتت، وبالتالي قددا يعني قطع.
0: نعم.
1: يعني مقصود نحن فرق أديان، منا الصالحون كما قال تعالى وأن منا قال عنهم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، انظر قال الصالح ودون، يعني إشارة إلى الفرق.
0: نعم.
1: لكن هذه إشارة لطيفة بلاغية، يعني أن يقول الصالحون فوق والآخرون دون ذلك، يعني جميل. ما قال غير ذلك، إذا قال غير لا نعرف من فوق من.
0: تماما.
1: لكن عندما قال ومنا دون ذلك أعطى قدر للصالحين. إذن الجن طالما أنه مركب على الابتلاء، وبالتالي هو مثلنا، فيهم كل الأديان والفرق وربما أكثر منا تفرقا وتشتتا. وإذا كان الإنسان يضيع بين فرق الناس والبشر فكيف يتواصل مع عالم يضيع فيه أكثر؟
0: لكن الغريب دكتور أن الجن لم يتوقعوا أن أحدا يكذب بالله عز وجل، أليس ذلك غريبا؟ قالوا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا.
1: بالضبط، في الحقيقة هذا غريب فعلا، هذا من الغرائب، والإنسان يحار في فهم هذه الآية. لكن دعنا نقول ليس الجن وإنما هذا النفر، هذا النفر من الجن يبدو أن خبرته بسيطة. تعرف مثل الناس، يأتيك واحد من مكان بعيد خبرته بسيطة معلوماته بسيطة، هذا النفر يبدو كان طيبا جدا وقريب إلى الفطرة بشكل كبير ومحدود الثقافة. وقالوا أن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني يبدو أن كان الأصل أن يعرفوا، كان الأصل يعني من خلال خبرتهم الطويلة،
0: ولكن هم محدودو القدرات مثلهم مثل البشر، يعني هم يعني لا يظن بعض الناس أن الجن هم فوق البشر بكثير في المعارف، هم مثل البشر يعلمون أشياء ويجهلون أشياء كثيرة جدا، حتى يقولون أيضا في أو يذكر الله عز وجل عنهم في هذه السورة وأنا ظننا ألا نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، فحتى هم يعني تحت قبضة الله عز وجل وهم محكومون كغيرهم من البشر، محكومون وخاضعون لإرادة الله سبحانه وتعالى. وخليني أسأل سؤال دكتور، هؤلاء الجن منهم الصالحون وسيدخلون الجنة كغيرهم من المؤمنين، ومنهم دون ذلك يعني، ومنهم الفاسقون الكافرون المرضى، وهؤلاء سيكونون في جهنم مع الكافرين. وهنا يطرح البعض سؤالا، أليس غريبا أن يكون الجن مخلوقين من النار ويعذبون بالنار؟ كيف يمكن أن يعذب الجن بالنار وهم مخلوقون من النار؟
1: صحيح، يعني هذا أقرب ما يكون إلى ما نسميه في الفقه الإسلامي بالاستحالة. مثلا الإنسان مخلوق من تراب، الله قال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة. طيب مع أننا من تراب، لو ضرب أحد آخر بحجر لتألم كثيرا، إذن كيف يتألم بالتراب وهو من التراب؟
0: جميل.
1: إذن هذه استحالة. لا، الآن هو له مواصفات أخرى. وكذلك الجن خلق من نار، نعم، لكن هو الآن مكون ومركب واستحال إلى أصله من النار، وبالتالي يعذب بالنار كما يعذب الإنسان بالتراب وبالحجارة.
0: نصل لسؤال أخير في نهاية هذه الحلقة. سبحان الله، الوقت مضى بسرعة فضيلة الدكتور. يقول الله تعالى في هذه السورة وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي بداية السورة أو بداية الآية لا ندري أشر أريد، الفعل مبني للمجهول، وفي آخر الآية أم أراد بهم ربهم رشدا، الفعل هنا مبني للمعلوم والفاعل هو الله. ما تعليقكم على ذلك، يعني بدأت بفعل أريد مبني للمجهول، وفي آخرها أراد بهم ربهم رشدا فعل مبني للمعلوم، وذكر الفاعل والذي هو الرب سبحانه وتعالى.
1: كلام جميل، يعني هذا أقرب ما نسميه بالآداب، آداب في مخاطبة الله سبحانه وتعالى، وهذه ينبغي أن يلتزم بها البشر. أنت عندما تخاطب أستاذك أو شيخك أو وزيرك تحاول أن تكون مؤدب إلى أقصى الدرجات، فما بالك في أن تخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا بد عند الحديث عن الله أن يكون الإنسان في أقصى درجات الأدب وانتقاء الألفاظ المناسبة. فالله خالق للشر وللخير ولكل شيء، الله خالق كل شيء، لا يوجد شيء في هذا الكون خلقه إله آخر، وإنما هو إله واحد يخلق كل شيء.
0: فهم من باب الأدب عندما ذكروا الشر بنوه للمجهول.
1: نعم، فهنا قال أشر أريد،
0: تماما،
1: طالما أنه شر فقال أريد، لا كأنهم لا يعرفون من أرادهم،
0: يعني تأدبا
1: تأدبا. وعندما قالوا الرشد والخير أراد ربهم، أراد بهم ربهم
0: رشدا،
1: ذكروا رب اللفظ وليس بالضمير حتى. وهذا ما فعله إبراهيم عليه السلام عندما كان يتحدث ويقول عنه سبحانه وتعالى، الذي إبراهيم يقول الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني هو يطعمني ربي يعني، ويسقيني هو، وإذا مرضت ما قال أمرضني،
0: نعم،
1: وإذا مرضت فهو يشفين، أدبا مع الله سبحانه وتعالى، وإن كان خالق لكل شيء لكن قال أنا مرضت، وما قال أن الله أمرضه، بينما نسب له الطعام والخلق والسقيا.
0: بارك الله فيك دكتور. سبحان الله، الوقت مضى بسرعة. في ختام هذا اللقاء يبقى موضوع الجن وعلاقتهم بالإنسان موضوع شيق، ابتدأ في الملأ الأعلى عندما رفض إبليس لعنه الله السجود لآدم عليه السلام، واستمر التحدي على ظهر هذا الكوكب، ولا زالت الجولات تلو الجولات بين الطرفين، لكنهم في النهاية عالم آخر لا نعرف عنه إلا القليل، والسلامة بالانشغال بعالمنا نحن. طبعا خلال قراءتنا لسورة الجن، هذه السورة العظيمة، بيّنت لنا جانبا من جوانب هذا العالم العجيب، عالم الجن، وهو عالم منفصل عن عالمنا. ذكرنا في هذا اللقاء واللقاء السابق حقيقة الجن، وأنهم مكلفون كالبشر، وهم فرق ومذاهب شتى وأديان شتى، وأن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ومنهم من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وسيكون في الجنة، ومنهم من حاد وشذ وكان مع أبيه إبليس إلى النار. لا يسعني في آخر هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات، على أمل اللقاء بكم مجددا إن شاء الله في اللقاء القادم مع برنامجكم بصائر. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصائر قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: من هديه صلى الله عليه وسلم ندرك أن رسالة الحبيب لم تبعث لتغير وجه الحياة فحسب، بل لتعيد للحياة معناها، توقظ الضمير وتبعث في الإنسان إن

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في محكم كتابه عن علاقتنا مع بعضنا، فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكد على تلك الأخوة فقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإذا جرحت يدك، هل تقول لقدمك مثلا ليس لك علاقة؟ أو هل تستطيع أن تقول لعينك نامي أنا أتحمل الألم لوحدي؟ طبعا لا، لأنك جسد واحد. وهذا هو الميزان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن هذا الحديث نقول ملء أفواهنا: إذا لم تتألم لألمي فراجع إيمانك. هناك ثلاث صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تجعل الجسد الواحد متماسكا: التواد، وهو المحبة القلبية، أي أن تحب لأخيك المؤمن ما تحبه لنفسك، تفرح لفرحه وتحزن لحزنه حتى ولو لم تكن تعرفه شخصيا. ثانيا التراحم، وهو الرحمة العملية، ويترجم عنها بالمشاعر والأفعال، أي أن تواسي أخاك بكلمة طيبة، تواسيه بمال إذا كان محتاجا، بزيارة، بالسؤال عن حاله. قال الله تعالى: وتواصوا بالمرحمة. ثالثا التعاطف، هو قمة الإحساس، أي أن تتفاعل مع ألم غيرك كأنه ألمك أنت. عندها تصبح الأمة واحدة، مجموعها جسد واحد، إذا سقط جزء قام الكل لأجله. ولكن وللأسف في زماننا هذا بدأت تظهر أعراض موت الجسد، ظهر شلل نصفي في جسد الأمة، حتى وصلنا إلى مرحلة لم نعد نشعر بآلام بعضنا البعض. صرنا نسمع الأخبار اليومية عن إخواننا المؤمنين في كل أنحاء العالم، نسمع عن الشهداء فنكتفي بقولنا رحمهم الله، نرى الأطفال تموت تحت الأنقاض نقول حسبنا الله ونكمل أعمالنا. وانتشرت بعض العبارات فيما بيننا تنبي عن عدم اهتمامنا بحال أو هم أو ألم أو شكوى بعضنا البعض، فمثلا: مالي وماله، هذه مشكلته، أو خليه يتصرف، أو بمعنى: الله يفرجها علي، يا سبحان الله، وأنت أين أنت من الجسد؟ وللأسف ندعو لأنفسنا فقط وننسى الدعاء للمريض وللفقراء وللجياع وغيرهم من أصحاب البلاء. قال الحسن البصري: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا مات الإحساس مات الرأس. اعلم أن تألمك على حال إخوانك المؤمنين عبادة، وهو أول خطوة من خطوات تماسك الجسد الواحد، فإن القلب الميت لا يتألم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي ويكتب لك الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأول التنفيس أن تشعر به وتتألم لحاله. ولكي نعيد للقلب السهر والحمى، يجب أن نغذي قلوبنا بالقرآن وقصص الصحابة الكرام، ولنداوم على الدعاء لإخواننا في ظهر الغيب، ونعمل ونتحرك بقدر ما نستطيع، نتصدق بالمال، ننشر علما، ولا تحتقرن من المعروف شيئا. فإذا تحققنا بهذا فزنا بثمار الجسد الواحد، وهو نصر من الله وقوة في وجه الأعداء
وراحة ولذة نفسية نشعر بها عندما نفرج كربة المؤمن. اللهم ارزقنا قلوبا رحيمة واجعلنا كالجسد الواحد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عرفناك حق معرفتك، ما ذكرناك حق ذكرك.

بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: مدينة النور تخرجها سراء دبسي.
1: كيف تقتل مرداس يا أسامة وقد قال لا إله إلا الله؟
2: قد أرادها حيلة تخلصه من القتل حين تمكنت منه يا غالب. أما رأيته وقد أوقعته على ركبتيه؟
1: بلى رأيته وأنا قادم نحوكما، ولكنني سمعته أيضا يا أسامة، ولسوف أخبر رسول الله بما قد رأيت وسمعت.

0: ويحك يا أسامة، ما هذا الذي حدث به غالب رسول الله؟ أتقتل رجلا قد قال لا إله إلا الله؟
1: أيه يا أبا مسعود، إنه قضاء جرى وموقف أرجو ألا يعود. لقد كنت أنت وبقية رجال السرية بعيدين عني، وقد تمكنت من عدو الله، ولكنه عندما رأى سيفي يهوي فوق رأسه قال ما قال.
0: فما صنع بك رسول الله يا أسامة؟
1: لامني غاضبا وقال: من لك يا أسامة بلا إله إلا الله؟ من لك يا أسامة بلا إله إلا الله؟ ما زال يرددها حتى تمنيت أن ما مضى من إسلامي لم يكن، وأني أسلمت يومئذ ولم أقتل ذاك الرجل. ثم قلت لرسول الله معاهدا: لا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله ما حييت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم.
3: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا حتى إذا انقضى عام على صلح الحديبية نادى في الناس أن تجهزوا للعمرة، فتجهز الناس وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصدون مكة المكرمة.
4: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
1: من أين وإلى أين أيها الفوارس؟
2: من مدينة رسول الله يا صفوان بن أمية.
1: فأنتم أصحاب محمد إذن؟
2: أجل، وقد خرجنا مع رسول الله ثم تجاوزنا بالخيل ركبه إلى مر الظهران هذا.
1: فمحمد قادم خلفكم؟
2: أجل، يصبح في هذا المنزل غدا إن شاء الله، فلقد خرج بنا للعمرة. ألم تكونوا قد صالحتموه على هذا في العام المنصرم؟
1: بلى، ولكننا اشترطنا ألا يكون معكم إلا سلاح الراكب، وها نحن نرى معكم سلاحا كثيرا.
2: اطمئن يا صفوان، لن يدخل عليكم رسول الله بالسلاح، سننتظره الليلة هنا حتى يصل. فهل انطلقت فأخبرت قريشا بأننا قادمون؟
1: سأنظر بكم قريشا لترى فيكم رأيها.

0: والله ما أحدثنا حدثا، وإن على كتابنا مع محمد وعلى هدنتنا معه، ففيما يغزون في أصحابه؟
1: لست أدري يا أبا سفيان، وقد أخبرتكم بما رأيت حتى تروا رأيكم.
0: يا مكرز بن حفص، أخرج الساعة إلى محمد، فلعمري إنك ستجده قد وصل بطن يأجج، وقل له قولا كريما ولا تهجه علينا، فلسنا على استعداد لقتال أحد بينما موسم الحج قريب.
1: وماذا يقول له يا أبا سفيان؟ إن السلاح الذي رأيناه مع أصحابه غير الذي كاتبتموه عليه.
0: فلتذكره يا مكرز بأن ما عرفناه غادرا، فكيف يدخل على قومه بكامل سلاحه وقد شرط لهم ألا يدخل عليهم إلا بسلاح المسافر؟
1: وأنت، ما أنت صانع إذا دخل محمد مكة معتمرا كما يزعم؟
0: وما تريد أن أصنع؟ سأبقى في مكة أنظر إلى أصحاب محمد وقد نهكتهم كما بلغني العسرة والجهد والشدة لما أصابهم من حمى يثرب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم.
3: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة معتمرا ومعه أصحابه ممن صدوا في العام المنصرم، حتى إذا كان عند الحرم الشريف وكان قد بلغه ما قالته قريش عن وهن وضعف أصحابه، فاطبع صلى الله عليه وسلم بردائه وأخرج عضده اليمنى، ثم قال لأصحابه: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه القوة، واستلم الركن ثم خرج يهرول ويهرول أصحابه، حتى إذا وراه البيت من قريش التي وقف رجالها ونساؤها عند دار الندوة ينظرون، واستلم الركن اليماني، مشى حتى يستلم الركن الأسود ثم يهرول، وهكذا ثلاثة أطواف ومشى سائرها.
2: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث ليال، فلما كان اليوم الرابع أتاه موفد عن قريش يطلب إليه وإلى أصحابه الخروج من مكة،
3: فأمر رسول الله أصحابه بالرحيل فرحلوا. ولقد دعيت هذه العمرة عمرة القضاء، وقيل هي عمرة القصاص، لأنهم صدوا رسول الله عن دخول البيت في العام الذي قبله، فاقتص رسول الله منهم فدخل مكة في الشهر الذي صدوه فيه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى مؤتة واستعمل زيد بن حارثة وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس.
1: وكان قد بلغ رسول الله أن الروم يعدون العدة لحرب رسول الله، فأراد رسول الله أن يخرج جيش المسلمين ليلقاهم في أرض الشام. فلما تجهز الناس ودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مضوا حتى نزلوا معانا من أرض الشام، فبلغهم أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في 100,000 من الروم و100,000 من القبائل لخم وجذامة وبهراء وغيرها.
0: فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا ليلتين في معانا ينظرون في أمرهم، فمنهم من رأى أن يكتبوا إلى رسول الله يخبرونه بعدد العدو، فإما أن يمدهم بالرجال وإما أن يأمرهم بأمر فيمضوا له. ولكن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شجع الناس فقال:
2: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهورا وإما شهادة.
1: ومضى جيش المسلمين حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع الروم والقبائل المستعربة بقرية يقال لها مشارف، فمال المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة، وكان عددهم 3,000، فجعلوا على ميمنتهم قطبة بن قتادة وعلى ميسرتهم عبادة بن مالك.
0: والتقى الجيشان فاقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة حتى قتل، فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل، فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل.
1: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم

0: بها حتى قتل شهيدا، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا. ثم صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغيرت وجوه الأنصار، وظنوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة ما يكرهون. ثم قال رسول الله: ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدا. ثم قال: رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرر من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة زرارا عن سريري صاحبيه، فقلت: عما هذا؟ فقيل لي: مضيا. وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى.
1: كان المسلمون قد قاتلوا الكفار في مؤتة طوال ذلك اليوم حتى أمسوا، فأخذ الراية ثابت بن أرقم بعد أن استشهد القادة الثلاثة وقال:
2: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم فلتكن أنت يا ابن أرقم. ما أنا بفاعل يا سلمة، فلست من يصلح لهذا الأمر. نحن كما ترى أمام جيش لجب من أعداء الله، وقد قاتلنا اليوم، فاستشهد القادة الذين سماهم رسول الله، والمسلمون أحوج إلى قائد يحسن إخراجهم مما هم فيه دون خسارة. فليكن خالد بن الوليد إذن. صدقت. هلم يا خالد، فأنت لها عقلا وسيفا والله.
3: أبا، وقد اصطلحتم علي، فلنلجأ إلى الحيلة حتى يمكننا الله من عدونا.
2: ما عليك يا خالد إلا الأمر، وما علينا إلا الطاعة، فمرنا ما تشاء.
3: فلنوهم العدو بأن مددا قد جاءنا في حلكة الليل.
2: كيف يا خالد؟
3: نحيل الميمنة إلى ميسرة، والميسرة إلى ميمنة، ونجعل قلب الجيش ساقة، والساقة قلبا.
2: أصبت الرأي والله يا خالد.
3: ولتكن منا ثلة تثير الغبار من خلفنا حتى يظن العدو أن مددا آخر قد جاءنا في وضع النهار، ثم نتكل على الله ونقاتل حتى يقضي الله فينا أمره.
2: على بركة الله. هيا يا معشر المسلمين، أنفذوا أمر خالد بن الوليد.

0: جند الله كودوا عن دينكم، هي ذي الجنة تفتح أبوابها يا معشر المسلمين. الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر. عدو الله يتحضر يا خالد، تقدموا أيها
0: المسلمون. لا يا سلمى، لا يا سلمى، اثبتوا في أماكنكم، دعوا الأعداء يفعلوا ما يشاءون.
2: إنهم يتراجعون يا خالد.
3: وهذا ما رمينا إليه يا ثابت، فليتراجعوا، لن نلحق بهم حتى لا نقع في كمين لا نعرف كيف نخرج منه. اثبتوا وقاتلوا من يبقى في الساحة من أعداء الله حتى يلحقوا بقومهم، فلا يبقى أمامنا أحد فنرجع.
0: الله أكبر.

0: لقتل معظم رجاله، ولكنهم صمدوا وقاتلوا في سبيل الله جيشا تعداده 100,000 رجل، واستطاعوا إنهاء القتال بأقل خسارة، وذلك بفضل الله جل وعلا.
1: حدث أبو هريرة رضي الله عنه وكان في جيش المسلمين في مؤتة، فقال: شهدت مؤتة، فلما دنا منا المشركون رأينا ما لا قبل لأحد به من العدة والسلاح والكراع والدباج والحرير والذهب، فبرق بصري.
0: لم تكن الغزوات والسرايا والمؤامرات من أعداء الله لم تكن لتشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أداء الأمانة التي ائتمنه الله جل وعلا عليها، ولا عن تبليغ الرسالة التي كلفه الله بها وبعثه لأجلها، فجعله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
1: بعث رسول الله حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية وحمله كتابا إليه، فأنزله المقوقس في منزله وأكرم وفادته، ثم دعاه إلى مجلسه وعنده البطارقة، فقال له:
2: يا حاطب، إني سائلك عن كلام وأحب أن تجيبني.
3: هلم أيها الملك،
2: أخبرني عن صاحبك، أليس هو نبي؟
3: بلى، وهو رسول الله إلى الناس كافة.
2: فما له حيث كان من قومه ما كان لم يدعو عليهم، وقد آذوه وأخرجوه من بلده.
3: أيها الملك، ألا تشهد أن عيسى بن مريم رسول الله؟
2: بلى.
3: فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه، ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حيث رفعه الله إلى السماء؟
2: أما إنك لحكيم، قد جاء من عند حكيم يا حاطب.
3: إن الله يؤتي الحكمة من يشاء أيها الملك.
2: صدقت. أريدك أن تحمل إلى صاحبك هذه الهدايا، هذه 3 جوار، وتلك طرف مما في بلادنا، وسأرسل معك من يبلغك مأمنك.

0: وعاد حاطب بن أبي بلتعة إلى المدينة المنورة ومعه الجواري، وفيهن مارية التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنجبت له إبراهيم، وفيهن أخرى أهداها إلى حسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن.
1: وفي الوقت الذي كان فيه رسول الله يعمل جاهدا على نشر دين الله وإقامة دعائم المجتمع الإسلامي الإنساني السليم، كانت قوى الشر المحيطة به من كل جانب تعمل جاهدة على النيل من تلك الرسالة العظيمة التي كان يؤديها رسول الله.
0: فقد كانت خزاعة قد دخلت في عقد رسول الله وعهده يوم صلح الحديبية، كما دخلت بكر في عقد قريش، وكان بين خزاعة وبكر نزاعات قديمة، فاغتنم بنو بكر فترة الهدنة التي كانت بين المسلمين والمشركين وعدوا على قبيلة خزاعة وأخذوهم على حين غرة.
1: ولقد اغتنمت قريش فرصة الهدنة فرفدت بني بكر سرا وتحت جنح الظلام بالسلاح والرجال حتى ألجأوا خزاعة إلى أرض الحرم، فلجأت إلى دار بديل بن ورقاء وغيره، فخرج بديل في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله في المدينة المنورة فأخبروه بما أصابهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم.
2: من الطارق؟
3: افتح يا أبا سفيان، أنا صفوان بن أمية.
2: ما الذي حملك على القدوم إلي في مثل هذا الوقت من الليل؟
4: دعني أدخل ثم أخبرك.
2: ادخل ادخل، فما أظنك تحمل إلي خيرا ذات يوم. ما وراءك؟
4: خزاعة.
2: ما بها؟ ألم يكفكم أنت وغيرك أنكم مددتم عدوهم بني بكر بالسلاح والرقيق حتى أثخنتموهم؟ كفوا أيديكم عنهم فلعمري إنكم
4: اللوم يا أبا سفيان، فإن أمرا قد حدث ما كنا نحسب له حسابا.
2: وماذاك؟
4: خزاعة أخبرت محمدا بما صنع

0: بنو بكر وما أصابوا منهم.
1: من أخبرك بهذا؟
0: قد علمت الليلة أن بديلة بن ورقاء خرج إلى محمد في نفر من خزاعة، وإنني أخشى أن يكونوا قد أخبروه بما مددنا به بني بكر سرا.
1: قد حذرتكم من ذاك المدد، قد حذرتكم يا صفوان، فنحن في هدنة مع محمد ولا نريد أن ننقضها، بل نحن أحوج ما نكون إلى بقائها قائمة بيننا وبينه وإلا هلكنا.
0: دعنا من هدنتك الآن واذهب بنا إلى ما هو أهم.
1: وما ذاك أيضا؟
0: أريدك أن تخرج فتأتي محمدا في يثرب، فتطلب إليه أن يشد العقد ويزيد في المدة التي بيننا وبينه.
1: لماذا؟ حتى يكون لديكم من الوقت ما يدفعكم إلى مدد أقوام أخرى من أعداء محمد، فتهيجوه على قريش وتثيروه وتدفعوه إلى قتالنا.
0: لن يكون هذا يا أبا سفيان، ولكننا الآن أحوج إلى طلب الزيادة في مدة الهدنة كي نصرف عن محمد الظن بأننا غير مستمسكين بها، وبذلك نقطع الطريق عمن سيخبر محمدا بأننا قضنا العقد. فهيا تجهز للسفر غدا يا أبا سفيان.
1: ما هذا؟ بديل بن ورقاء في نفر من الرجال؟
2: هي طاب يومك يا بديل.
3: طاب يومك يا أبا سفيان، اقترب فأصب بنا الطعام.
2: ما لي أراك وصحبك وقد أنختم في هذه البوادي؟
3: كنا نتفقد إبلا لنا تبعى في الديار، فغلب علينا الجوع فجلسنا نأكل.
1: كذبت يا ابن اللئيمة، هذه بعرة من إبلك فيها علائف يثرب، وما أظنك إلا عائدا من عند محمد، فلننطلق إليه قبل أن يأتي أمرا لا نحمده.
3: إلى أين يا أبا سفيان؟
2: إلى يثرب أزور ابنتي
3: زوج محمد.
2: أجل، فقد طالت غيبتي عنها.
3: رافقتك السلامة.
4: وانطلق أبو سفيان حتى دخل بيت رسول الله في المدينة المنورة، وأراد أن يجلس على فراش رسول الله، فطوته أم حبيبة رضي الله عنها.
5: لما فعلت ذلك يا ابنتي؟ والله ما أدري، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟
6: فقالت: هو فراش رسول الله وأنت مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراشه.
5: إيه يا بني، لقد والله أصابك بعدي شر.
4: وخرج أبو سفيان فلقي رسول الله فحدثه بشأن العقد.
2: يا محمد، أشدد العقد وزدنا في المدة.
6: فقال رسول الله: ولذلك قدمت؟ هل كان من حدث قبلكم؟
2: معاذ الله، نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدل.
4: فأبى رسول الله على أبي سفيان، فخرج إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يكلمه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: جواري في جوار رسول الله، والله لو وجدت الذرة تقاتلكم لأعنتها عليكم.
6: ثم خرج أبو سفيان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجابه عمر: ما كان من حلفنا جديد فأخلقه الله، وما كان منه شيئا فقطعه الله، وما كان منه مقطوعا فلا وصله الله.
2: هكذا جزيت من رحم شرا يا ابن الخطاب.
4: ثم خرج أبو سفيان حتى أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فأبى عليه، فدخل على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمها فأبت عليه حتى بأن يجير ابناها عند رسول الله.
6: فكلم أبو سفيان عليا كرم الله وجهه، فقال علي: إنه ليس من أحد من أصحاب رسول الله من يفتئت على رسول الله بجوار، وأنت سيد قريش، فأجر بين عشيرتك. فقال أبو سفيان: صدق.
0: ما وراءك يا أبا سفيان؟ هل جئت من محمد بكتاب أو عهد؟
5: لا والله، لقد أبى علي، وقد تتبعت أصحابه فما وجدت قوما لملك عليهم أطوع منهم له، غير أن علي بن أبي طالب قال لي: التمس جوار الناس عليك ولا تجير أنت عليه وعلى قومك. فقمت بالجوار ودخلت على محمد فأخبرته.
0: فبما أجابك؟
1: قال لي: أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة؟
0: قد رضيت بغير رضا وجئتنا بما لا يغني عنا يا أبا سفيان، وإنما لعب بك علي. لعمر الله ما جوارك بجائز، وإن إخفارك عليهم لهين.
1: وما كنت تريد أن أصنع يا صفوان؟ ماذا أصنع لكم يا معشر قريش؟
6: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

تمام 5:30 فجرا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أسعد الله أوقاتكم متابعينا. بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق مستمر معكم على مدار 24 ساعة. نعود ونلتقي بكم بعد قليل.

هنا دمشق، مرحبا بكم أيها السادة مع مواصلة بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق لهذا اليوم الخميس الرابع من جمادى الأولى من عام 1448 للهجرة، الموافق للخامس عشر من تشرين الأول من عام 2026 للميلاد. أيها السادة، خير بداية نستهل بها إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة لآي من سورتي طه والنساء، يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ سيد نقشبندي.

تكذبهم قد جئناك بآية من

أنا لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر.

يحكموك فيما شجر بينهم لا يؤمنون حتى

0: صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعنا إلى تلاوة عطرة لآي من سورتي طه والنساء، تلاها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ سيد نقشبندي. يصحبنا الآن الشيخ حذيفة حاج يونس في الحديث الديني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وهداه، وبعد، أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة نتأمل فيها طيات النفس البشرية ومنازلها المختلفة. إن النفس البشرية منبع للأفكار والخواطر، فإن غلب خيرها شرها واطمأنت عليه حتى صار لها خلقا فهي النفس المطمئنة، وإن تأرجحت بين الحسنات والسيئات ولكنها سرعان ما ترجع بالتوبة فهي النفس اللوامة، وإن غلب شرها خيرها وميلها للشهوات فهي النفس الأمارة بالسوء. ومجاهدة هذه النفس والحرص على تقويمها وعودتها إلى بارئها هو من أوجب الأعمال التي ينبغي على العبد العناية بها وبذل الجهد فيها. أيها المستمعون الأفاضل، النفس الأمارة بالسوء هي تلك النفس التي تأمر صاحبها بكل سوء من الشهوات الفائرة والنزعات الجائرة والحقد وغيره، فمن تساهل معها وأطاعها قادته لكل قبيح ومكروه. يقول تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقد سميت أمارة ولم تسمى آمرة لكثرة ما تأمر به بالسوء، ولأن ميلها للشهوات عادة فيها، وهي ميالة بطبيعتها إلى اللذات واتباع الهوى. ويوضح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك بقوله: إنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة، والعدل والعلم طارئ عليها بإلهام ربها وفاطرها، فلولا فضل الله تعالى ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة. أيها المستمعون الكرام، للنفس الأمارة

صاحبها حتى تخرج القلب من حصنه ومملكته، ليصبح القلب والعياذ بالله أسودا كالكوز، مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، كما قال عليه الصلاة والسلام. هنالك أسباب تجعل المرأة ضعيفا خانعا أمام مطالب نفسه الأمارة، لا يرد لها طلبا، ومن أبرزها الاستهانة بمراقبة الله سبحانه والغفلة عن ذكره، فكلما ضعف إيمان الإنسان قويت نوازع الشر في نفسه. أيضا تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله، وكما قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فجميع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. التقاعس عن الطاعات والفراغ، فالمرء حين ينغمس في الدنيا كليا أو يعيش فارغا لا هم له أو يحيط به رفاق السوء، تجد نفسه الأمارة بالسوء فرصتها السانحة لتعثره وإهلاكه، تجد نفسه الأمارة بالسوء فرصتها السانحة لتعثره ولتهلكه، كما قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. مستمعين الكرام، لكي ننتصر على هذه النفس لا بد من معرفة دوائها، ولا بد أن نعرف العلاج لنحولها نحو الخير والصلاح. أهم طرق العلاج تتمثل فيما يلي: أولا أن نتذكر عظمة الله تعالى، وأن نكثر من مراقبته في السر والعلن. قال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثانيا طلب العلم الشرعي، فهو الحارس الأمين الذي يخرج النفس عن وصف الجهل ويحمي النفس من شباك الوساوس. ثالثا الإكثار من العمل الصالح والنوافل، فهو الحصن المتين الذي يحظى صاحبه بمعية الله ومحبته، كما في الحديث الصحيح: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. رابعا التحلي بالصبر، فهو خير ما يلجم النفس ويحول بينها وبين ما تشتهي. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى واصفا هذا التدرج: فجاهد النفس الأمارة بالسوء تمحو صفات آفاتها حتى تصير اللوامة، ثم انقل اللوامة إلى مقام المطمئنة. وكما قيل في الشعر: ونفسك فازجرها عن الغي والخنا، ولا تتبعها فهي أس المفاسد، وحاذر هواها ما استطعت فإنه يصد عن الطاعات غير المجاهد، وإن جهاد النفس حتم على الفتى، وإن التقى حقا لخير المقاصد. أيها المستمعون الأفاضل، كونوا أقوياء مع أنفسكم الأمارة بالسوء، صارمين في مواجهتها، صابرين على جهادها، حتى تستقيم لكم أحوالكم وتمسكوا بزمامها، وهنالك فقط ستنعمون بنفس راضية مطمئنة. نشكر لكم طيب الاستماع، ونلقاكم في حلقة مقبلة بحفظ الله تعالى ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

ولا تكلنا ولا

ذهب فللرجاء ثواب أنت تمنحه

إذاعة دمشق تقدم حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم حكمة. وحكمة حلقتنا لهذا اليوم هي: العلم شرف في الدنيا وعز في الآخرة. تعد هذه الحكمة تعبيرا جميلا عن مكانة العلم وأهميته في حياة الإنسان، فهي تبين أن العلم ليس مجرد معلومات يحفظها الإنسان، وإنما هو وسيلة لرفعة شأنه وإصلاح حياته ونفع نفسه ومجتمعه والوصول إلى الخير في الدنيا والآخرة. إن العلم يرفع منزلة الإنسان بين الناس ويمنحه مكانة واحتراما، لأن الإنسان المتعلم يكون أكثر قدرة على فهم الأمور والتعامل معها بحكمة، فبالعلم يستطيع الإنسان أن يميز بين الحق والباطل والصواب والخطأ، وأن يتخذ قرارات أكثر وعيا، كما أن العلم يفتح أمامه أبواب العمل والتقدم، ويساعده على تطوير قدراته وتحقيق أهدافه. ولا يقتصر شرف العلم على صاحبه فقط، بل يمتد إلى المجتمع كله، فالمعلم بعلمه يربي الأجيال، والطبيب بعلمه يعالج المرضى، والمهندس بعلمه يساهم في البناء والتطوير، والباحث بعلمه يكتشف ويقدم حلولا للمشكلات، وهكذا يصبح العلم وسيلة لخدمة الناس وتقدم المجتمعات. وأما قول الحكيم وعز في الآخرة، فيشير إلى أن العلم النافع له قيمة تتجاوز الحياة الدنيا، فالعلم الذي يقود الإنسان إلى معرفة الخير ويجعله يعمل به وينفع الآخرين يكون سببا في الأجر والثواب. ومن أهم ما تشير إليه الحكمة أيضا أن العلم لا ينتهي أثره بانتهاء حياة الإنسان، فالمعلم الذي يعلم طلابه، والكاتب الذي يترك علما نافعا، والباحث الذي يقدم معرفة يستفيد منها الناس، يمكن أن يستمر أثر علمهم بعد وفاتهم. ولذلك كان نشر العلم النافع وتعليمه للآخرين من الأعمال العظيمة. وبعبارة موجزة، العلم يرفع قدر الإنسان بين الناس في الدنيا، ويكون علمه النافع وعمله به سببا للرفعة والأجر في الآخرة. مستمعين الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الكلام عن هذه الحكمة، وإلى لقاء آخر مع برنامجكم حكمة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

0: العصفور. سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي أختي.
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يوميا 8:30 صباحا على إذاعة دمشق.
2: بعمر الورد من رافق الطفل من بداياته الأولى وحتى عمر 10 سنوات، مع أطباء ومتخصصين لنحول العلم لفهم بسيط والمعلومة لخطوات عملية قريبة من حياة كل أسرة. عمر الورد، نفهم الطفل بكل تفاصيله لنساعده يكبر بصحة وتوازن وثقة.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

0: أخي المزارع، ما هي أهم النصائح والخدمات الواجب التقيد بها خلال شهر تشرين الأول بالنسبة للكثير من المحاصيل الزراعية، وكيف نقدم هذه الخدمات الزراعية؟ المزيد من التفاصيل مع المهندس الزراعي إياد موسى مراسلنا في منطقة الغاب.
1: صباح الخير أخوتنا المزارعين، نورد لكم بعض النصائح الإرشادية المتعلقة بأهم العمليات والخدمات الزراعية خلال شهر تشرين أول. مزيد من المعلومات، التقينا المهندس الزراعي حمزي الصوص اختصاص محاصيل حقلي في مجال الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب. صباح الخير أستاذ.
2: صباح الخير أستاذ إياد، أهلا وسهلا.
1: بالبداية، شو هي أهم العمليات الزراعية والفنية خلال شهر تشرين أول؟
2: الموضوع الأساسي هو تحليل التربة قبل الزراعة، وذلك لتحديد الاحتياجات السماديه المناسبه لكل محصول مراد زراعته، علما بانه مخابر التحليل التابعه لوزاره الزراعه منتشره في كافه المحافظات والتحليل شبه مجاني، يعني اسعار رمزيه بسيطه جدا.
1: نعم.
2: في عندنا موضوع الزراعه البعليه. نعم. يجب تجنب حراسه التربه في الاراضي الزراعيه البعليه قبل حلول موسم الامطار، وذلك لتحقيق الاستفاده القصوى من مياه الامطار ومنع جريانها السطحي ومنع من انجراف التربه. وكمان موضوع أساسي إنه اتباع دورة زراعية ملائمة، الشيء بيقلل من تكاليف مكافحة الآفات والأمراض النباتية المستوطنة نتيجة تكرار زراعة نفس المحصول سنوياً في نفس الأرض، واستكمال عمليات تحضير الأرض من إضافة الدفعة الأولى من الأسمدة الفوسفورية وتلف الأزوتي مع فلاحة ما قبل الزراعة وتنعيم وتسوية التربة تمهيداً لزراعة محصول القمح.
1: بالنسبة لزراعة الشعير،
2: ينصح بالبدء بزراعة الشعير اعتباراً من منتصف الشهر، وذلك في المناطق الجافة التي تصاب بحشرة السونة، بغية الحد من انتشارها والتقليل من أضرارها.
1: بالنسبة لجني محصول القطن،
2: هل عندنا مثلاً محصول القطن؟
1: نعم.
2: يفضل عدم قطف الجوزات المصابة أو المتفتحة تفتح غير طبيعي، والبدء بالقطف الثاني عند تفتح باقي الجوزات صباحاً وقبل تطاير الندى، حتى ما يأثر هالشيء على تقصف الأوراق واختلاطه مع الأقطان. ضرورة العناية بعملية القطاف وجمع المحصول ونظافته من المواد الغريبة، وخاصة قطع القماش قيوط النايلون. نعم. لأنه هالشي بيسبب أضرار وصعوبات أثناء عملية حجر القطن، وبيأثر هالشي كله على تدني المواصفات التسويقية للقطن لدى الشركات العالمية، أو رش القطن بالماء أثناء كبس الشل. كما ينصح بتعبئة القطن بشلول نظامية وقلب الشل قبل. نعم.

0: يفضل البدء بعملية حصاد الذرة الصفراء التكثيفية في الزراعات المبكرة اعتبارا من بداية هذا الشهر.
1: نعم. طيب هون بالنسبة للفاصولية،
0: بالنسبة لمحصول الفاصوليا العروة الخريفية وفي حال الزراعة المتأخرة، يمكن إضافة الدفعة الثالثة من السماد الأزوتي في النصف الثاني من هذا الشهر.
1: محصول السمسم،
0: فينا نستمر بحصاد محصول السمسم للعروتين الصيفية والخريفية اعتبارا من بداية الشهر وحتى نهايته.
1: بالنسبة لمحصول الشوندر، شو هي الإجراءات اللي ممكن تتخذها بال؟
0: هل عنا ممكن البدء بزراعة الشوندر العروة الخريفية اعتبارا من منتصف هذا الشهر؟ يفضل إجراء فلاحة خريفية في أواخر هذا الشهر للعروة الشتوية، وإضافة الدفعة الأولى من الأسمدة ما قبل الزراعة وتشمل الفوسفورية والبوتاسية وجزء من الأزوتية. كمان يمكن للأخوة المزارعين توفير حتى 50% من كمية مياه الري، خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاجية عند استخدام طرق الري الحديثة.
1: بالنسبة لحصاد محصول فول السوداني،
0: أنا البدء بحصاد محصول الفول السوداني اعتبارا من بداية هذا الشهر، هاي الموعد كتير مناسب. وفي عنا مثلا كمان في عنا مثلا محصول البطاطا،
1: نعم،
0: العروة الخريفية، من الضروري القيام بإجراء التحضين الثاني بإضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتي والاستمرار بالري حسب الحاجة وإجراء عملية المكافحة.
1: نعم. بالنسبة لمحصول فول الصويا،
0: في شوية تعليمات من مجال محصول فول الصويا، مثل إيقاف عملية الري خلال النصف الأول من هذا الشهر للعروة التكثيفية والانتهاء من حصاد المحصول للعروة الرئيسية ببداية هذا الشهر. كمان البدء بحصاد المحصول للعروة التكثيفية خلال النصف الثاني من هذا الشهر.
1: نعم. على بالنسبة لعمليات قطاف العسل،
0: يتم قطاف إطارات العسل المختومة بالشمع بعد التأكد من خلوها التام من الحضنة، مع ضرورة ترك بعض إطارات العسل ضمن الخلية لتحافظ على قوتها ولتتغذى عليها في فصل الشتاء. في عنا مشاكل ممكن تكون معنا، مثل مثل النوزيما، هو طفيل وحيد الخلية بيصيب النحل بالإسهال الشديد، مما يؤدي لتلوث الخلية، كما يسبب عجز النحل عن الطيران ورجفان أجنحته، ظهور حركات تشنجية بتؤدي لموت النحل المصاب، فهالشي بيؤدي إلى ضعف طوائف النحل وبتموت. وأفضل وقت لمعالجة النحل المصاب هو بعد قطاف العسل، ويفضل استخدام الأدوية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة وإصلاح الزراعة.
1: كمان من الحشرات الخطيرة عندنا فراشة الشمع، يعني شو بتحدثنا عن فراشة الشمع؟
0: تمام. هلا هي حشرة كتير خطيرة، بتهاجم النحل وبتتغذى يرقاتها على الإطارات الشمعية وحبوب الطلع، والشي بيؤدي إلى إتلاف كامل للإطارات. ولمنع انتشار هي الحشرة وتأثير الضار على خلايا النحل، ننصح بالمحافظة على طوائف النحل قوية وسليمة، وسد السقوق والشقوق في الخلية، وبعدم استخدام الإطارات الشمعية القديمة السوداء.
1: نعم. يا ريت كمان تحكي لنا شو هي العمليات الزراعية اللي بنقوم فيها أثناء عمليات قطاف ثمار الزيتون.
0: تمام.
1: نعم.
0: يمكن البدء بقطاف ثمار الزيتون، وخاصة في المناطق اللي هطلت فيها الأمطار، مع الحذر بالقطاف قبل النضج الكامل، لأنه هالشي بيؤدي إلى خسارة كبيرة بإنتاج الزيت بسبب عدم اكتمال تكوين الزيت في الثمار غير الناضجة، وصعوبة استخلاص الزيت في المعصرة، وبالتالي ضياع وهدر نسبة كبيرة من الزيت. ويجب كمان التوقف عن مكافحة ذبابة ثمار الزيتون في شهر تشرين الأول.
1: نعم. بنهاية اللقاء نشكر المهندس الزراعي حمزي الصوص على المعلومات الهامة. شكرا، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، وأهلا وسهلا أستاذ.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

الرياضية في استديو تحليلي يجمع بين التحليل والتفاعل. لقاءات نتعرف من خلالها إلى أبرز المواهب الصاعدة في الرياضة المحلية. سبورت تايم، نحتفي بالإنجاز، نكتشف المواهب وندعم الرياضة السورية. تابعونا كل خميس عند الساعة 2:45 ظهراً على إذاعة دمشق.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثامنة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم علبي يشارك في مناقشة البند 79 المعنون بالجرائم ضد الإنسانية أمام اللجنة السادسة المعنية بالشؤون القانونية. وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصر يبحث مع الملحق العسكري لسفارة جمهورية الهند لدى دمشق العقيد محمد رضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وزارة المالية تعلن أن سوريا ستعود إلى المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي اعتبارا من الأول من شهر تشرين الثاني القادم، وذلك بعد أن كانت ضمن مجموعة الاتحاد الروسي منذ عام 2012. رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار يكشف عن خطط الاستثمار أكثر من 16 مليار دولار في سوريا عبر مشاريع عقارية وسياحية. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن تحويل مطار تدمر العسكري إلى مطار مدني دولي في خطوة تهدف إلى تعزيز الحركة السياحية والثقافية في المدينة الأثرية وتسهيل وصول الزوار من مختلف دول العالم إلى تدمر. وفي خبرنا الأخير، فرع المؤسسة العامة للبريد في الحسكة يفتتح 4 مراكز بريدية جديدة في مناطق العريشة والهول وتل براك واليعروبية بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات البريدية والمالية. نهاية الموجز، بأمان الله.
0: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: عزيزي مستمع، من فضلك
1: عطيني إذنك.
0: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
1: أبا عنتر عيوني.

0: سيداتي آنساتي سادتي، أسعد الله صباحكم. حكيت لكم مبارحة عن صديقي وزميلي اللي بسميه حلمان الطفران، وحلمان الطفران أحلامه كتيرة ومشاريعه كتيرة، بس يا خسارة دائما جيبته فاضية وشغلته وعملته يتدين من الناس. وحكيت لكم كيف حلمان تدين مني 500 ليرة واشترى ب500 ليرة ورقة يا نصيب، وكيف أخذني على مكتب بيع سيارات مشان قال شو يشتري سيارة، لأنه كان متأكد إنه النمرة اللي معه رح تربع الجائزة الكبرى. بس ورقة يا نصيب مو بس ما ربحت، ما طلعت فيها أرقام بنوب. شايفين لوين حظ ملاحق صديقي حلمان الطفران؟ فقلت لحلمان المثل المعروف، اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى. التفت علي وقال لي:
1: لا تغلط اخي ابو عنتر، لا تغلط بنوب، ليك الحظ عم يدق على بابي.
0: انا حظ هاد فهمني.
1: شايف ورقة اليانصيب اللي طلع ما فيها ارقام؟
0: ايه شايفها.
1: هي رح توصلني لفوق لفوق.
0: والله غريبة، ورقة يانصيب ما فيها ارقام يعني خسرانة. هات فهمني كيف بدها توصلك لفوق.
1: شغلة بسيطة بس بدها شوية خيال. بكرة حرفع دعوة على مديرية يا نصيب المعرض وطالبهم بتعويض عطل وضرر. شنو لو كانت ورقة يا نصيب فيها رقم، كانت يا بتربح يا بتخسر. بما انه الورقة ما فيها رقم، كان لو فيها رقم كمان يا بتخسر يا بتربح. يعني في احتمال لو الرقم موجود انها تربح الجائزة الاولى، يعني أنا إلي حق بتعويض بعادل الجائزة الأولى. علم؟
0: يقبرني عينك وستين علم. أما شو أفكار خيالية عن صديقي حلمان، شي ما بيخطر بأعل إنسان. المهم اليوم كمان رح تابع قصتي مع زميلي وكيف لعب بعقلي وأخذني معه. هالمرة مو على مكتب بيع سيارات، لا، هالمرة أخذني على بناية كبيرة، بناية كبيرة بحارة فخمة. طالعني على الطابق الثالث ودق الجرس، فطلع لنا زلمة سمين رقبته غرقانة بين كتافه. التفت علي صديقي حلمان وقال له:
1: مرحبا يا بيك، مو حضرتك اللي عاملين إعلان عن شقة الأجار بالجريدة؟
2: نعم نعم أخي، أنا احنا اللي عاملين الإعلان. تفضلوا، بتحبوا تعينوا الشقة بالأول وبعدين بتشربوا عندي فنجان قهوة، ولا بتشربوا القهوة وبعدين بتعاينوا الشقة؟
1: ممكن يا أخ نعرف وين الشقة؟
2: ليك ليك أقبال شقتي، تفضلوا بإمكانكم تشوفوها، أو تتفضلوا بالأول تشربوا فنجان قهوة عندي.
1: والله يا
2: محسوبك عبد المليان، عبد المليان.
1: والله يا سيد مليان، أنا ما بحب أشرب القهوة على جوع. أرجوك أرجوك خلينا نشوف الشقة وبعدها نتيسر. حاكم نحن حاجزين طاولة بمطعم قريب من هون وما حلو نتأخر.
2: لا لا، هلا رح نزعل منك. وليش المطعم يا أستاذ
1: حليم؟
2: أستاذ حليم، هلا حطينا الغداء ولسه ما أكلنا. قلبي أنا كان حاسسني إنه راح يجيني ضيوف على الغداء. تفضلوا تفضلوا.
0: والله وهيك بين المزح والجد كنا أنا وزميلي حلمان قاعدين ورا طاولة الغداء. الله أكبر الله أكبر، شي مشوي وشي مقلي وشي مقلي بالفرن، شي ما شافته عيني أبدا. والله وبينما نحن عم ناكل التفت صديقي حلمان على السيد مليان وسأله:
1: بديش ناويين تأجروا الشقة إذا تم النصيب إن شاء الله؟
2: ولو يا سيد حلمان ولو، باين إنكن أولاد أصل، والمثل بيقول الجار قبل الدار، يعني خدها بلا إجرة. صدقني مو بعيني أنا.
1: تسلم يا طيب تسلم. هات ناولني صحن الشيش طاووق من قدامك أخي أبو عنتر. هيك الإجرة غالي كتير يا سيد مليان.
2: مش أنا هيك ب60,000
1: يا بلاش، 60 × 12 شهر بيطلعوا 5,000 يا بلاش، مو هيك أخي أبو عنتر؟
0: يقبرني عينك، قال بلاش معلوم بلاش وستين بلاش. إرفينا أبو فادي ما غيره استأجر غرفة حوالي الشام
3: غرفة بدون منافع ب3000 ليرة.
2: عم أقول أنا يا محترمين 60,000 ليرة مو بالسنة، بالشهر. بالشهر
1: وشو عليه؟ 60,000 بالشهر طبعا مو كتير. أخي أبو عنتر زكاتك قرب لي صحن الشرحات، خليه قدامي.
2: أكيد حضرتك عريس جديد وبدك تسكن مع عروستك بشي شقة.
1: لا لا لا، وانت صادق يا سيد مليان، أنا عزابي وماني ناوي أتجوز، ناوي أفتح مغسل سيارات بالشقة.
2: شو حكيت حبيبي؟ مغسل سيارات بالطابق الثالث؟ شو مجنون انت؟
3: والله لحظتها دخل محسوبكن وقال له للسيد مليان بدك تعرف مين مجنون فيكن؟
2: نعم لازم أعرف.
3: لكان قرب لعندي وعطيني إذنك.

لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق

إشراقة الشمس في صباح كل يوم، نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

يمكن أحلى الحلوين هنا الأطفال الصغار وابتسامتهم الصباحية الجميلة اللي بترد الأمل فينا. في صباح الأطفال الصغار الحلوين يكونوا بصحة وسلامة وانطلاقتهم لمدارسهم كمان تكون بهمة ونشاط. يسعد صباحكم جميعا الأهالي وكل الناس اللي عم تسمعنا، كل أصدقاء إذاعة دمشق. يا صباح الجمال وصباح كل حدا عم يسمعنا، سواء اللي رايح على شغله، اللي رايح على مدرسته، اللي بطريقه. إن شاء الله هيك صباحكم مفعم بالسعادة وراحة البال يا رب.

نرافقكم بهالصباح من وراء المايك هبة طراف وإيمان شكري في الإعداد والتقديم. وحترافقنا بالإخراج وبالأغاني المميزة دائما لما يوسف.

0: الحلوين والبساطة وعلى هدا. يعني أنت بلشتي بالإيجابية لما، فإن شاء الله يا رب هيك نقدر نجاريك اليوم بأنه تكون أفكارنا إيجابية وتكون الطاقة دايما هيك اللي عم نقدر نبثها عبر الهواء يعني رايقة ولطيفة وبسيطة بنفس الوقت ومفيدة إن شاء الله يا رب.
1: بدي صباح عليك إيمان، يسعد صباحك. إن شاء الله هيك دائما الإشراق والطاقة الإيجابية تكون للكل، يعني منقدر من خلال هاي الفترة الصباحية من خلال الزوايا والفقرات اللي دائما نحن منكون حريصين بالفعل على اختيار كل ما يبث السعادة والطاقة الإيجابية عند المستمعين والمتابعين. فإن شاء الله اليوم هيك صباحنا بي

0: زواياه وفقراته اللي اخترناه لهذا اليوم تكون قادرة بالفعل على أعطاكم قليل من الطاقة والتفاؤل والسعادة،
1: خاصة جوسيكا اليوم هاي اللي بدنا نتعرف عليها.
0: إيه
1: نعرفكم على جوسيكا، يمكن هي اللي براس كل حدا فينا.

0: يمكن بلحظات فعلا بنمرق بهذا السؤال انه نلاقي هاي الاجابه عيش وخليها لذيذه حياتك من كثير من الناس انه يعني خلص مرقه يسرها توكل على الله فانه يعني لاقي الحلول اللي ممكن تخليك شوي عم تجدد من طاقتك وتخليك ترجع هيك شوي بهمه لحتى تكفي الحياه
1: هو بشكل مثل بيقولوا كبرها بتكبر صغرها بتصغر فالواحد دائما مثل ما بنحكي دائما وبندعي مستمعينا ومتابعينا لا دائما تصغير الامور وما نكبرها والواحد مثل ما قلتي يعيش حياته ببساطة بحب دائما الإنسان كيف بيحب يعيش بيقدر يعيش.

0: وتعالوا نعرف هيك بعض الأمور اللي يمكن كتير بسيطة ويمكن نكون عم نسويها بس كمان بعصبية، فنسوي هيك شوي برواء بوعي بتفكير شوي جدي، يعني أمور كتير عادية بس فينا تساعدنا على أنه نجدد طاقتنا ببداية النهار. أولى هالقصص أنك تكون نايم منيح، يعني يكون في توقيت للنوم والاستيقاظ، هيك تبرمج جهازك العصبي على نوم بوقت معين وأنك تصحى بوقت معين لحتى تكون مكتفي بساعات النوم، جهازك العصبي مرتاح، دماغك مرتاح وقايم بنشاط وحيوية، فنام كويس.
1: نام كويس يعني نام الساعات اللي لازم تنامها باليوم، ما كتير الواحد يبقى بيتكتو، بالعكس النوم الكثير هو بيسبب يخلي الواحد يفوت بقى بدوامة انه انا ما إلي حيل بقى اتحرك تماما، فخلاص بصير بيستسلم للتكتو، كل الوقت بيقضي بالتكت. لا، نام نومك النظامي اللي مطلوب اساسا تنامه كل يوم، بالإضافة لموضوع أنك بس نمت وفقت خلاص قم من التخت وحاول تحرك، ما تبقى بالمكان نفسه، الحركة دائما بيقولوا فيها بركة، فكل يوم لازم نتحرك من 20 ل 30 دقيقة، حتى لو مشي بالبيت، حتى لو عم تشتغل بالبيت، حتى لو شو ما عم تعمل، مهم من 20 ل 30 دقيقة، ودائما يكونوا حريصين على هاي الحركة، دائما تكون بعد الاستيقاظ مشان تتنشط ودغري
0: ودغري نعدل تفكيرنا، يمكن كتير مهمة هاي الحالة
1: طبعاً.
0: وأكيد الاستحمام، الوضوء، يعني كل الأمور اللي بتتعلق بأنه نتغسل ونعطي نشاط، والمي الباردة كمان بتعدل التفكير وبتعدل المزاج
1: والمي الباردة بتعدل كل شيء
0: هلا خاصة أنه جايين على الشتوية، فخليكم الأبطال معلش يعني تحملوا، يمكن هي خطوة كتير مهمة هي أن ما نبلش نهارنا بالسوشيال ميديا،
1: دائما نحكي على هالنقطة على فكرة، ودائما
0: مفيدة جدا هلا
1: طبعا على القليل أول نص ساعة من الاستيقاظ ونص ساعة قبل النوم، نحاول قدر المستطاع من بعد عنه، حتى بقلب النهار نشغل حالنا بأي شيء بحيث يكون هذا الجهاز الصغير دائما بيكون بمتناول يد، يكون بعيد عننا، فقد ما شغلتوا حالكم وبعدتوا عن السوشيال ميديا فأمركم بتكون بخير.
0: ونقطة كتير مهمة كمان هي أن ترتب المكان اللي أنت فيه، يعني نتخلص من الفوضى اللي حوالينا،
1: هاي كتير مهمة على فكرة. تعرفي إيمان في أشخاص بينزعجوا لما بيشوفوا في ترتيب بالمكان، يعني في أشخاص صدقا أنا بعرف أشخاص ما بيقدروا يدرسوا مثلا إذا المكان مرتب. بيحبوا هيك الكركبة، بيحبوا ما بيهمون، في أشخاص بالمقابل مستحيل يدرسوا أو يقعدوا بمكان
0: إذا ما رتبوا،
1: إذا في فوضى أو إذا ما
0: هي على العادة يمكن، ولا ترتيب دماغ يمكن حالة الإبداع يمكن بتكون مع الفوضى، ما بعرف.
1: تخيلي
0: هلا أنا بتذكر كان
1: أنا مبدعين
0: أحد الـ يعني الـ الأشخاص العزيزين وهو صحفي وأديب أيضا بيقول أنه أنا رتبوا لي المكتبة تبعي، بس أنا من يوم ما رتبوا لي المكتبة تبعي ما تعرفت
1: ليكي مثل ما قلتي، يمكن أحيانا المكان اللي بتواجد فيه هذا الشخص المبدع بيصير فيه هيك علاقة بينه وبينه، بصير بيحفظ كل شغلة وين موجودة، فإذا ترتبت ببطل بقى بيضيع، يمكن بتشتت،
0: يمكن
1: هيك،
0: بس مهم الترتيب مهم.
1: نحن عم نحكي عن المبدعين، ولكن الشخص الطالب العادي اللي بده يدرس أو اللي بده هاي، لا بالعكس أنت بجوز متعود على الفوضى وعلى هاي، لا رتب وشوف الإنجاز كيف بيكون دبل.
0: وأهم شيء أنه نعمل شيء منحبه، يعني بداية نهار حتى لو شيء بسيط، عملوا شيء بتحبوه، تحكوا مع حدا بتحبوه، تشربوا شيء بتحبوه، تمارسوا شيء عادي بتحبوه، فيعني لحتى فعلا تستعيدوا وتجددوا الطاقة. إن شاء الله يا رب نهاركم مليء بالطاقة الإيجابية.

دائما هاي النصائح اللي بنحكيها بالصبح بنتمنى بالفعل تلتزموا فيها، فدائما خليكم عم تسمعوا صباحاتنا. دائما بندور على الشيء المفيد واللي بيرجع بالفائدة لكم مستمعينا ومتابعينا. لا تحافظوا على نشاطكم وطاقتكم، دائما اسمعوا إذاعة دمشق.

0: أنا في رسالة مرقت بدي أقول صباح الخير لكل مين بلش عم يبعث لنا رسائل، شكرا لإلكم، وأكيد ناطرين كمان نسمع آرائكم بمواضيعنا لليوم، تشاركونا الآراء وتجاربكم أكيد. بس كان عم يسأل عن حصتنا من المطر، فما بعرف هلأ لنشوف كيف حتكون حصة كل المحافظات السورية من المطر من خلال اتصالنا أكيد بمركز الأرصاد الجوية المتنبئ الجوي الأستاذ زكريا العيسى معنا على الهواء مباشرة. صباح الخير.
1: يا أستاذ صباحك. يا أهلا وسهلا.
2: أستاذ صباحك أستاذ زكريا، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك وأهلا وسهلا فيكم.
0: يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: كيف الطقس اليوم؟
1: والله اليوم يعني الطقس يعني تقريبا يعني مثل ما يقولون خريفي بامتياز يعني. اليوم يعني في انخفاض يعني في درجات الحرارة حتى يعني تسجل أدنى من المعدل تقريبا يعني من 1 إلى 3 درجات مئوية في معظم المناطق، ولكن باستثناء المناطق الشرقية تبقى حول معدلات أعلى بقليل. وبالنسبة يعني الأجواء هتكون يعني غائمة جزئية لقائمة أحيانا مع بقاء فرصة مهيئة لهطلزخات عشوائية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون غزيرة ومصحوبة بالعاصفة العادية وحبات البرد أحيانا خاصة في المناطق الساحلية والشمالية والشمال الغربي والجزيرة والوسطى. نعم. وأيضا حيكون يعني سديميا مغبرا في المناطق الشرقية وبعض المناطق الجنوبية.
0: لأمتى رح يكون هيك مستمر؟
1: والله حاليا يعني نعتبر اليوم وبكرة يعني تقريبا ذروة هذا المنخفض الجوي إن شاء الله، يعني هنشهد هطولات مطرية بس لكنها تتركز يعني بشكل خاص على المناطق الشمالية والساحلية والجزيرة والوسطى وبعض المناطق الشرقية. يعني إن شاء الله إحنا يعني مدينة دمشق أو المناطق الجنوبية إن شاء الله هنشهد يعني هطولات مطرية، ولكنها هطولات مطرية يعني خفيفة أحيانا يعني. ويوم الجمعة إن شاء الله ويوم الجمعة والسبت يعني فرصة هطولات مطرية في دمشق إن شاء الله خلال ساعات المساء إن شاء الله.
0: يعني العطلة بنعتبرها يعني
1: إن شاء الله نتأمل بإذن الله يعني بإذن الله إن شاء الله يعني يكون هطولات يعني مطرية إن شاء الله على مدينة دمشق يعني
2: إن شاء الله، لأنه كل المحافظات خلينا نقول الشرقية وأيضا الساحلية يعني شهدت هطولات مثل ما حكينا صحيح، ولكن حصة دمشق كانت صفر يعني
1: بس ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله نتفائل بالخير ان شاء الله يعني الايام القادمه ان شاء الله حتشهد ان شاء الله مدينه دمشق طولات مطريه ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا درجات الحراره اخ زكريا.
1: نعم بالنسبه لدرجات عنتو خلال 24 ساعه منطقه دمشق والمنطقه الجنوبيه 25-14، المرتفعات الجبليه 21-8، المنطقه الوسطى 25-17، المنطقه الجزيره 28-20، المنطقه الساحليه 23-17، المنطقة الشمالية 24 أيضا 17، وأخيرا المنطقة الشرقية والبادية 31-22.
0: إن شاء الله الخير على كل بلادنا، وشكرا لك الأخ زكريا العيسى المتنبئ الجوي من مركز الأرصاد الجوية. سعيد صباحك، نهار سعيد نتمنى لك.
1: شكرا لك.
2: أهلا وسهلا.
1: صباحك
2: يعطيك العافية.
1: صباحك. أهلا وسهلا فيك.
2: صباحك.

ان شاء الله هيك يا رب. مثل ما قال الاستاذ زكريا بالفعل نكون على موعد مع الامطار. اشتقنا بالفعل للامطار وبلشنا نحسها يعني قربت الشتويه، الجو الخريفي اللي بالفعل بلش يسيطر على الاجواء. فان شاء الله يا رب يكون هذا الموسم بالفعل محمل بالامطار وبالخيرات اللي دائما بترجع للارض السوريه بكل خير يا رب.

0: هالأغنية مناسبة أكيد لكل المناطق الشمالية والشرقية. إن شاء الله يا رب خير
1: يا رب
0: على كل الأصعدة، وإن شاء الله يا رب الله يبعد الضرر يعني عن كل الناس. يعني الأرض والتربة بحاجة أكيد لهالمطر، الزرع بحاجة لهالمطر، فإن شاء الله يا رب الخير. ويعني نتحمل شو بدنا نعمل إذا كان في أضرار، نقول يا رب الله يعوض يا رب هالجميع. هلأ نحن هيك اللي عم نتجاكر وقت تسمعي الغنية لفيروز وكنا عندي مناطق لازم يكون في مطر
1: في مناطق عنده المطر، احنا ما عندنا مطر.
0: يلا بلشت الغيرة هلا،
1: بس ينزل عنا من جاكرون من حطاهم قلن ها عندنا شتفية.
0: الله يهنيهم، اكيد عم نمزح. هلا اكيد كمان مع الامطار بتكون طقوس معينة عند كتير من الناس، يعني دايما بيتخيلوها، فما بعرف قديش بيطبقوها لما يكون فعلا الجو شتوي وفيه امطار، وبيشتغل التفكير،
1: بيسرح الخيال،
0: بيسرح الخيال
1: للأخير.
0: هلا إذا إيجابي وحلو يا سلام،
1: بيسرحوا قد ما بتكون،
0: بيسرحوا قد ما بتكون، بس إذا جوسكا بالموضوع
1: يا لطيف
0: يا لطيف.
1: شو صعبة هالجوسكا؟
0: على الأقل لقينا اسم لحتى نعرف.
1: هلا هنو بفكروا عم نحكي عن وحدة، احنا ما عم نحكي عن وحدة،
0: عم نحكي عن متلازمة.
1: هلا بنسمع وبنتعرف شو هي،
0: شو هي جوسكا أو مين هي جوسكا.
1: يلا هي حتعرفك إيمان.
0: يعني لما بتجلس تتناقش مع شخص بخيالك وبترد عليه وكأنه الحوار حقيقي، بتتذكر موقف قديم وبتبدأ تتخيل شو كان المفروض تقول، أو تستعيد لموقف ما صار وتبني حوار كامل براسك مع شخصيات أكيد موجودة بحياتك بتكون، بس
1: عم بتعاني من
0: عم تاخد وترد وتاخد وترد إنه كيف لازم أتصرف بهذا الموقف، أو كيف كنت لازم أتصرف بهذا الموقف اللي صار معي، شو كنت لازم أقول ورد عليه. فجوسكا هاي اللي موجودة براسنا كلياتنا هي إنه تتخيل محادثات كاملة في ذهنك مع أشخاص مختلفين، مثل ماذا سأقول، ماذا سيردون، كيف سينتهي الحوار. هذه الحوارات تدور في عقلك وقد تكون مع مواقف ماضية أو حاضرة أو حتى مواقف مستقبلية لم تحدث بعد.
1: لا هلا كلنا عنا يا هاي على فكرة، يعني وقت الإيمان عم تختار هاي الموضوع عم قل لها طلع عنا جوسكا. فيبدو هلا أقولكم عند مين أكتر، عند الرجال أم النساء؟ أنا متأكدة عند النساء.
0: أنا مبارح خطر لي نفس السؤال، بس لا أظن أنه الرجال كمان عندهم إياها بس ما بيعترفوا فيها أو ما بيظهروا على حال.
1: ليكي ما بعرف إذا هلا نحن أكيد رح نعرف هاي التفاصيل أكتر بعد شوي، ولكن قلتك هي بتصير على أحيانا الفضاء، يعني أحيانا الواحد إذا بيكون فاضي بتصير عن جد بيشغل باله بهالمواضيع. أما إذا أنت مشغولة يعني طول الوقت مشغولة، فأكيد ما حتكوني فاضية لحتى تتذكري شيء ولا تقولي يا ريت حكيت هيك وعملت هيك. فما بعرف ما بعرف إحساسا، يعني بحس إنه
0: إذا ما كنت مشغول كنت فاضي، فممكن تكون هالمتلازمة
1: بتوقع
0: لاصقة فيك أكتر يعني. أي ممكن.
1: فلهيك عم قلك النساء أكتر عرضة للإصابة فيها من
0: بس
1: الرجال.
0: بس ما هم فاضيين كتير أشغال يعني، بس يمكن هن عاطفيين زيادة وبيسمعوا كتير، بيتحملوا كتير، بيشيلوا بقلبهم.
1: احنا ما في مننا
0: فبيضلوا بياخدوا بيزيدوا بيعطوا، أو يمكن بيحبوا يلحقوا كتير بالقصص.
1: يمكن هلا يمكن كون الأنثى يعني عندها خلينا نقول القصص العاطفة وقصص التفكير بالقلب أكثر والتعاطي بالقلب أكثر من الرجل، يمكن أعتقد لك بتكون أكثر عرضة للتأثر بهذا الموضوع. فمتلازمة جوسكا يعني عم نحكي عنها اليوم، مثل ما حكيت إيمان، هي لما بتكون بالفعل قاعد بينك وبين حالك وبتتذكر موقف صار من قبل، وبتعرف بتتذكر كيف دار الحديث، بتقول يا ريت ما حكيت هيك، يا ريت جاوبت هيك، وبترجع بتعيش الحدث كأنه صاير هلأ، وبتنفعل وبتتوتر يعني الشخص بيفوت بالحالة وبيصير بيتبنى حوارات وبيتبنى قصص وبيتمنى شخصيات جديدة لو فاتت بالحوار شو كان صار، فبيعمل هيك مسرحية بينه وبين حاله.
0: هلأ وبتكوني أحيانا بتكون عم تعمل شيء، يعني نحن عم نقول إذا أنت فاضي ولا لا، يمكن ما تكون أنت عاد جلسة عادية، يمكن تكون عم تشتغل شيء بس الحوار داير براسك،
1: صح.
0: ما عم يحل عنك هاي الأفكار والأحداث اللي أنت ما كنت يمكن قادر أو مسترجي أنك ويمكن لأن هيك النساء بيظهر عليهم أكتر إنه هن بيكبتوا الإجابة ما بيحكوها بوقتها، ويمكن الأولاد الصغار الأطفال أو المراهقين كمان اللي ما بيسترجوا يجاوبوا بلحظتها أو اللي لسه شخصيتهم فيها شوية يعني ما اكتملت أو الثقة بالنفس شوي ما أنها كاملة، فكمان يمكن هدول الأشخاص عندهم إياها لهي المتلازمة. فقلنا إعادة نقاش حدث في الماضي، تدرب أحدا على مواجهة حدث ممكن يصير بالمستقبل انه كيف انا بدي اتصرف، يمكن هي ايجابيه ما وتخيل حوارات مع اشخاص ليسوا موجودين، تخيل كل كلمه وتوقع على كل الاحتمالات، تصور مواقف كامله بتفاصيلها وكانها واقعيه. تحدث هذه الحوارات غالبا بشكل تلقائي وقد تستمر لدقائق او لساعات دون ان نلاحظ مرور الوقت. بس لماذا نفعل ذلك؟
1: هلا لماذا نفعل ذلك وشو الأسباب اللي بتخلينا بالفعل نخوض هاي الحوارات بأذهاننا؟ منها الاستعداد لموقف قادم والتخطيط للردود، فهم ما حدث والبحث عن إجابات، أيضا التعبير عن مشاعر لم نستطع قولها في الواقع، وأيضا التعامل مع القلق وعدم اليقين، وأخيرا الرغبة في التحكم بالنتائج وتجنب الأخطاء. هلأ لما الواحد بالفعل بيستعد لموقف، ما بعرف إذا عن جد يعني الواحد بيكون قادر بالفعل على تحضير الردود أو تحضير ردات فعله كيف لازم تكون،
0: يمكن لحتى
1: بيقدر يتحكم بهاي الموضوع أو يعرف شو لازم يرد.
0: هلأ يمكن يختلق سيناريو معين بس لحتى يحس بأنه يعني ثقته بنفسه قوية وهو هنا قادر على المواجهة، يمكن كل شيء رتبه وحضره ما يقوله وقت اللحظة الحاسمة، بس يكون
1: هو خطط
0: لا ويمكن يكون خلص انه يعني صار عنده القدرة انه يواجه.
1: يعني أحيانا كل شيء بيكون خطط له ما بيحكي،
0: يمكن يقول شيء تاني تماماً. بس انه بالنهاية يعني قال
1: هلأ تعرفي حتى عم يكتر على بالي انه مثلا احنا احيانا عن جد بتكوني مثلا صايرة شغلة زعجتك أو قصص، فأنتي بدك تعاتبي لهذا الشخص، أو أحيانا بتكوني أنتي الفعل اللي صادر منه موصلك لمرحلة أنتي معصبة كتير وبدي خانق وبدي قاتل، فبتعدي بينك وبين حالك بالفعل تنسجي سيناريو كامل للموقف، بدي حاكي هيك وبدي عاتبه وبدي كبر بالحكي وما بعرف شو. أحيانا بتروحي لحتى تحاكي لهي الشخص أو لهي الإنسانة، فأنتي يمكن أحيانا
0: ما تقولي شيء منه،
1: مو بس ما بتقولي بيصير رد فعلك عكسي تماما، بيكون كتير ودود ولطيف، بيكون العتاب كتير هيك ودود ولطيف، وبتصيري بتفوتي يعني من باب أنه طب ليش عملتي هيك، مو نحنا رفقات، مو نحنا كذا. يعني أحيانا من هيك عم قلك أنه الواحد بالفعل بيخطط للموقف وبينسج سيناريو كامل، ولكن على أرض الواقع كله
0: هلا هون يمكن تكون شغلة مفيدة، يعني بحس انه انت فرغتي اللي جواتك، عملتي تفريغ للطاقه السلبيه او عملتي تفريغ للتوتر اللي بداخلك، ولما صرتي قدام الاشخاص هدول الناس او الموقف فانت خلص صرتي هاديه وعقلك يعني عم يوزن الامور ويعرف كيف يتحكم ويتصرف صح. فهون قلتي لماذا نفعل ذلك، شو اللي بيخلينا نقوم بهي المتلازمة، لكن امتى بتصير مرهقة للإنسان؟ المحادثات الداخلية طبيعية مثل اللي يمكن عم نقول يمكن هلأ عنا، لكنها قد تصبح مرهقة عندما تستغرق وقت طويل وتشغل تفكيرك معظم اليوم، تزيد من مستويات القلق والتوتر، تؤثر على نومك وجودة راحتك، تصعب عليك التركيز في الدراسة أو العمل، تجعلك تعيش في السيناريو المتخيل أكثر من الواقع، تجد صعوبة في إيقافها رغم محاولاتك. وكلما طالت مدة هذه الحوارات وازدادت حدتها، كان من المهم الانتباه لها والبحث عن طرق لتنظيمها. يعني المهم ما تأثر علينا بحياتنا الطبيعية، ممكن مثل ما عم يقولوا أنه بتصعب علينا التركيز بدراستنا وبالعمل، بتأثر على نومنا وحتى على تعاملنا وتصرفاتنا مع الآخرين الناس المحيطين فينا، يمكن تصير ردات فعلنا بناء على السيناريو كمان اللي المنسج بخيالنا.
1: صحيح.
0: فإذا وجدت أنك تعيش كثيرا بحوارات جوسكا فماذا أفعل؟
1: جرب هاي الخطوات.
0: يلا
1: على هلا عم بيقولوا أول شيء لاحظ الفكرة قبل أن تتسلق معها لمجرد أو تنساق عفوا معها لمجرد التفكير، توقف وقل هذه مجرد فكرة وليست حقيقة. قديش حلو الواحد بالفعل للبداية هيك يعمل ستوب ويقولوا هاي فكرة ما أنا حقيقة، ولهيك ما رح يعني اسرد بالخيال كتير. اكتب ما يدور في ذهنك، تفريغ الأفكار على الورق يقلل من تكرارها. كتير حلوة هاي القصة لو نقدر عليها. حدد ما يمكنك التحكم به، ما هو الإجراء الواقعي الذي أستطيع فعله الآن؟ أعد انتباهك للحظة الحالية من خلال التنفس أو أنك تعمل شيء بتحبه أو حتى تتواصل مع شخص قريب. وأخيرا طلب الدعم عند الحاجة، لأنه إذا كانت هاي الحوارات عم بتأثر على نومنا أو دراستنا أو حتى حياتنا اليومية، فلازم هون بقى نطلب الدعم، قد يكون من قريب، قد يكون من شخص انت بتوثق فيه وتحكي له انت عم بتعاني من جوزك.

0: هلا بيقولوا انه هالنوع من الحوارات التخيليه يعرف باسم جوسكا، وهو وصف شائع للمحادثات التي نجريها داخل اذهاننا، ليس تشخيص او متلازمه طبيه معترف بها، هيك اسم مطلق عليها. يعني انا لقيته ظريف لانه بس هيك تبلش معي الافكار رح اعرف انه نقول لجوسكا بس ستوب مثل ما قلتي بقى روحي حلي عني والله تعيدي عن تفكيري
1: عن جد، لانه الواحد اذا فات بهالدوامه ما عاد يطلع منها، كتير صعبه. وبالفعل الواحد يجبل حاله بنشاط، يحاول قدر المستطاع يتخلص منها. ما بقى لانه اذا فات فيها صار يعني صارت متلازمه،
0: صار تفكير،
1: فعن جد صار بدها بقى مساعده وطلب دعم خارجي. واذا غايص بالقصه كتير مثل ما بيقولوا صار بدها اخصائي نفسي بقى.
0: لهيك اذا كانت لفهم مشاعرنا او الاستعداد لمواقف قادمه او محاوله استيعاب شيء حصل لنا، فهي يعني بتكون مرأة ظريفة. أما إذا كانت متكررة بشكل مرهق، بتأثر على نومنا، على تركيزنا، على راحتنا، على علاقتنا مع الآخرين، مرتبطة بالاشترار الفكري أو القلق، فهون لازم نعمل ستوب لجوسكا. يعني ونتذكر أنه مو كل حوار يدور في رأسنا يحتاج إلى إجابة، ولا كل موقف يحتاج أنه تعيشه أكثر من مرة وتعمل له سيناريو خلص صار خلصنا. يعني
1: وعلى فكرة 3/4 السيناريوهات اللي بتحكيها ببالك كرمال القصة بدك تواجهيها مثلا بهاليوم أو بعد يومين، وانت بتكوني محضرة حالك، 3/4 هالتخيلات والسيناريوهات تفشل على أرض الواقع، يصير العكس تماما. أما فيما يتعلق تماما أما لما بتتذكري موقف مثلا صاير معك من قبل، وانت بهالموقف حدا زعجك فيه، فالمضحك بالموضوع انك بترجع يا الله يا ريتني قلت هيك، ليه ما رديت هيك،
0: هي
1: عرفت شلون. فانت بتطلع بتنقهري وبتنزعجي وبتتوتري وبتعيش الموقف هلأ كأنه صاير معك. فانا طب انا شو استفدت من كل هاد،
0: رجعت عشت التوتر مرة ثانية
1: لحتى ارجع اتوتر. فمجرد ما تيجي الفكرة عن جد دغري تخلصوا منها، اشغلوا حالكم باي شيء لانه ما حتستفادوا منها، هي عبارة عن متلازمة مزعجة لا اكثر ولا اقل. هي جوسكا.

0: كثير من الأفكار كمان والعلامات ممكن إذا كنا عايشين تكون دليل على أنه نحن يا ترى الأمان العاطفي كبير جواتنا، مستقر، سوي ولا لا. يعني ممكن تكون آثار من الطفولة، ممكن تكون أيضا كثير من الأسباب محيطة فينا سببت علامات بتدل على أنه نحن منعاني من عدم أمان عاطفي. فخلونا نتعرف اليوم على علامات بتدل على أنه نحن يا ترى نشأنا في بيت يفتقر للأمان العاطفي أم بالعكس. وسؤالنا لإلكم اليوم إذا بتتابعونا وخلي سمعكم معنا، أنه يا ترى عم بتعانوا من إحدى من هذه العلامات، شو كانت تجربتكم معها؟ يمكن نطلع بنتيجة فائدة كمان أنه نساعد بعضنا البعض لحتى نتخلص منها. ست علامات إذن خلينا نتعرف عليها سوا. هبة،
1: ست علامات تدل على أنك تعيش في بيت يفتقر للأمان العاطفي. أولى هاي العلامات أنك تكره تطلب المساعدة، تفضل دائما أن تتحمل كل شيء لوحدك حتى لو كانت الأمور صعبة عليك، لأنك تخشى دائما أن تكون عبئا على الآخرين.
0: تترقب الخطر دائما حتى في المواقف البسيطة، يكون عقلك دائما في حالة تأهب وتتوقع الأسوأ قبل أن يحدث.
1: وأيضا إخفاء المشاعر، تصعب عليك التعبير أو يصعب عليك دائما التعبير عن مشاعرك، وتفضل أن تتحمل وحدك حتى لا تكون عبئا على أحد.
0: إذن من إخفاء المشاعر أيضا ترضي الجميع وتهمل نفسك، تخشى إغضاب الآخرين فتقول نعم رغم تعبك وحزنك وتضع احتياجاتهم قبل احتياجاتك دائما.
1: أعتقد هي أصعب يعني هيك علامات فقدان الأمان العاطفي، إنك ضل تعتذر كتير حتى لو ما أنك عامل شيء. فالشعور بالذنب بسهولة وتحمل مسؤولية مشاعر الآخرين حتى عندما لا يكون الخطأ منك هي من إحدى علامات الإحساس بفقدان الأمان العاطفي.
0: هذا يمكن بيخليك ضلك ترضي الجميع على حساب نفسك وتهمل نفسك، يمكن بيكرر كل العلامات السابقة، الاعتذار والإحساس بالذنب دائما. هبة، وكمان بتشكك بحب الناس لإلك. إحدى العلامات هي أنه أنت بتشك أنه الناس بيحبوك حتى لو كان واضح أنهم يقدمون لك التقدير، فتبقى تشكك في مشاعرهم وتخاف دائما أن حبهم مؤقت.
1: إذن علامات ستة بتدلنا بالفعل إنه نحن نشأنا ببيت يفتقر للأمان العاطفي اللي حكيناهن أنا وإيمان هلأ، ولكن ما بنعرف كيف أهل الاختصاص بالفعل بيوافقوا معنا على هاي العلامات إنه تكون دليل بالفعل على أنه الشخص يفتقد الأمان العاطفي بالمنزل اللي بيعيش فيه. بعد قليل رح نتعرف على هذا الشيء.

0: إذن كثرة الاعتذار، صعوبة طلب المساعدة، ترقب الخطر، إخفاء المشاعر، الشك بمحبة الآخرين إليك أو محاولة إرضاء الجميع على حساب ذاتك، ممكن تكون بعض الأنماط موجودة بشخصياتنا. فعم نسألكم اليوم كمان، هل فعلا عندكم إحدى هذه العلامات وكيف تتعاملوا معها بالحياة؟ بس كيف كمان نعرف رأي أهل الاختصاص بأنه نفتقر للأمان العاطفي أو لا، أو كيف نبني هذا الأمان العاطفي ببيوت لأنه نحن بحاجة نبلش من الأساس، كيف نعلم أطفالنا وكيف ما نصب عليهم أيضا افتقارنا لهذا الأمان إذا كان موجود عنا سابقا كأهل على أبنائنا اللي عم نربيهم ببيتنا الخاص فينا. لهيك خلونا نعرف رأي أهل الاختصاص من خلال الاستشارية التربوية والأسرية الأستاذة نورة نحاس معنا على الهواء مباشرة. صباح الخير أستاذة نورة.
1: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا عليك وعلى جميع المستمعين.
0: يا هلا فيكي أستاذة نورة. اليوم عم نحكي عن كيف نبني الأمان العاطفي ببيوتنا، بس خلينا هيك نشرح أكثر عن مفهوم الأمان العاطفي.
1: طيب، أول شيء خلينا نفهم كلمة أمان. أمان يعني ما في تهديد، أمان يعني في قبول، في احترام، في تقدير، في تقدير للمشاعر، وبيقدر الشخص هو نفسه يحكي عن اللي جواته من غير ما يحسب حساب للناس انه والله هيحكموا علي، هيهينوني، هيرفضوني، هيقصوني الاقصاء الاجتماعي اللي نحن عايشين فيه اليوم. فبمعنى انه كل انسان موجود بالاسره يشعر بامان، معناها هو يستطيع ان يعبر عما في داخله، طبعا ضمن حدود الادب والضوابط، ولا يشعر بالاهانه او الرفض لانه عبر، بالعكس انه يكون مقبول ومحترم داخل اسرته. تمام. يعني ما يخسر مكانته الاجتماعيه في قلوب الناس اللي حواليه.
2: تماما،
1: وخاصه يعني الاطفال،
2: يعني يكون في حدود للتعبير والقصص. هو اكيد هاي الضوابط بتكون موجوده بالاسره ومعلومه بالنسبه لافراد الاسره. انا وايمان قبل ما نتصل مع حضرتك كنا عم نحكي عن علامات فقدان الامان العاطفي. ما بعرف اذا حضرتك انت عم تسمعينا، حكينا بعض العلامات. يا ترى هاي العلامات من وجهه نظر يعني اكاديميه، هل علامات فقدان الامان العاطفي تتجلى مثل ما حكينا قبل شوي انا وايمان، مثل انك تكره تطلب المساعدة، تخفي مشاعرك، أنك ترضي الجميع وتهمل نفسك؟ فمناخذ من حضرتك علامات فقدان الأمان العاطفي داخل الأسرة.
1: يعني نحن عم نحكي عن الطفولة وهذا مسرحي، يعني أنا يقال عني أني محامية الأطفال. لماذا؟ لأنه لما تكون الطفل بين إيدين أمه وأبوه ليس له حول ولا قوة، كل اللي بيقدر عليه أنه يمتص التربية بالقدوة وبالتقليد ويطلع اللي جواته بحسب ما شاف انه هذا الحد اللازم. طيب، لما انا بزرع بالطفل وهو صغير انه بهدده باصبعي، بهدده بالزوره بالسوري ونحن بنقولها هيك زورتي، بهدده باشاره انه استنى شوي بعد شوي حورجيك، بفرجيه لما يحكي انه اسكت انت صغير، اطلع لبرا وسكر الباب. لما البنت اللي بدها تكبر شوي تبلش في عندها مشاعر، بدها تفهم شو صاير في الدنيا، ليش عم يصير معها، ما تلاقي القناة اللي ممكن من خلالها تعبر، هذا معناها لا أمان. طيب، الزوجين بين بعضهم البعض، يعني أنه يشعر الزوج أنه أي شكوى أي مشكلة حصلت معه يحكم عليه من الطرف الآخر أنه أنت ضعيف، أنت مالك خرج، أنت مالك مسؤول. أو الزوجة كل ما يصير معها مشكلة مثلا تحمل أو يزيد وزنها أو يتغير شكلها، فورا يهينا أنه أنت غير مقبولة بالنسبة إلي، أنا لازم أطلع برا لأنه أنت غير كافية. هذه الأشياء العملية جدا اللي نعيشها يوميا وبشوفها عندي بالمكتب، أنه بتخلي الواحد يشعر أنه هو غير آمن حتى في بيته، فبيتقوقع، بيدخل على غرفته، بيتكر الباب، أيا كان طفلا كان أو زوجا أو زوجة، لأنه ما شاف المكان المناسب لحتى يطلع شخصيته الحقيقية. فهذا معناه لا أمان بالأسرة.
0: وهون بتصير ردات الفعل بأنه يصير يحاول يرضي الآخرين ليكسب الأمان، يبذل مجهود كرمالهم لحتى يكسب هالأمان، يكون في عنده خوف دائما، بده يعمل شيء لحتى يحس بحبهم لإله وما عنده إحساس بهالأمان. يعني هون تظهر هاي العلامات الكتيرة بحياتنا. فقديش مؤذية هاي بالنسبة للإنسان اللي عايش فعلا وفاقد هذا الأمان، وقديش نحن قادرين نساعده ليتخلص منه؟
1: شوفي عزيزتي، يعني بشكل عام نحن مجتمع سوري يحكم وعنده أحكام مسبقة على كل شخص، سواء كان غريب أول مرة بيشوفه أو حتى قريب، دايما في عنده تأويلاته الشخصية، يعني عنده الحكاية اللي هو بيصوغها من نفسه، أكيد أصدق كذا، أكيد أصدق كذا. فحتى نتخلص من هذا الموضوع، بالغالب بيصيروا الناس أحد اثنين، إما أن يتحول إلى شخص انطوائي يتجنبي، ما بيحب يخالط حدا، بقول لك وجع الراس من كل الناس، أنا ما بدي أحكي مع حدا، فبيتهموه أنه هو زلمة أو هي سيدة أو هو ولد ما بينفع للحياة الاجتماعية، بكون الأصل بس لأنه عنده جروح، يعني انجرح لدرجة أنه ما عاد فيه ينجرح مرة جديدة، فهو متألم جدا، فيحافظ على ما تبقى من إنسانيته بأنه بطلت أعاشر حدا. هذا واحد. وإما أن ينقلب بالطرف الثاني إلى واحد متنمر، متمرد، مغامر، جريء، شجاع، حتى ممكن يكون وقح، بده يفرجي المجتمع أنه أنا مفروض عليكم، أنا موجود بغصب عنكم، بتكون تتلقوني وتحبوني وتتقبلوني مثل ما أنا، حتى لو خفتوا مني، حتى لو سبيتوني ما عندي مشكلة.
0: ولا الحالتين صعبين يا أستاذ
1: طبعا. نعم. فالمطلوب المطلوب فعليا أنه نحن لما نبذر صح بالأسرة، أول ما نشكل الأسرة الحقيقية اللي اسمها أسرة، بتلم اللي فيها البيت اللي هو فيه أمان، أن يكون هناك شيء من الحدود الموجودة مرسومة واضحة جدا في البيت. يعني يحق لك أن تعبر ولكن بأدب. يعني ما بيسمح لها اليوم التربية الحديثة، لما أنا كمربية يعني مستشارة وعندي كتير حالات بيجيني بيقول لك التربية الحديثة كلها غلط، بقول لهم لا، ما هذا كله غلط ولا التربية القديمة غلط. في شيء اسمه حد الوسط اللي هو التوازن، اللي بيكون في البيت شيء واضح، في قيم باينة، يعني مو اليوم تكون صح وبكرة بتكون غلط. بالغالب الناس بيستخدموا مطوطة على الحبلين، يعني ما بيحس الواحد شو الصح وشو الغلط. ماما اليوم معصبة فهذا الشيء غلط، ماما بكرة راضية فمعليش أعملها، وهكذا ما بتنشأ عند الطفل بالأسرة قيم بتحسسه بالأمان، إنه أنا لأني ما بكذب ماما ما حتعيط علي، ماما بتحبني لأنه أنا مقبول بالنسبة إلها، فحتى لو غلطت رح أعتذر ورح ترجع تضمني وتحبني. فهاي الاحتكاكات اليومية هي اللي بتفهمنا تماما إنه نحن بالطريق الصح أو نحن بالطريق الغلط.
2: تماما. هاي إذا عم نحكي، خلينا نقول أستاذة نور، عن الأطفال، مرحلة الطفولة، مرحلة المراهقة. نعم. وصعوبة التعامل مع المراهق. أنا عندي شاب مراهق، وخاصة الشاب المراهق تكون يعني الموضوع التعامل معه لسه أصعب من البنت المراهقة. يا ترى أنا كأم وكأب كيف قادر حقق الأمان العاطفي لشاب ولي فتاة مراهقة في ظل يعني كنا نقول أيضا وجودهم أحيانا بمجتمعات خارج المنزل، والتعرض لكثير من القصص، فأنا كيف ببيتي رح أقدر حقق أمان عاطفي يكون محصن ابني وبنتي المراهقة داخل وخارج المنزل؟
1: الجواب هو كلمة واحدة، لاقيني وقت اللي عاوزني هو. ما أفرض نفسي أنا عليه كل شوي أفتح عليه الباب وأنا شو عم تعمل؟ حسيت عليك، ألقطك، وين رحت؟ شو جيت؟ يعني أسلوب التحقيق والملاحقة وبشكل ملح بيخلي الولد يبعد أكتر. يعني ممكن نقول هذه الأشياء نتابع من بعيد، نرشد، نوجه، لكن هذا الإلحاح يشعر المراهق أنه غير حر، وهو يبحث بهذه المرحلة، يعني من صفات هذه المرحلة بالنمو أنه يبحث عن الاستقلال والحرية، فلازم يكون في عنده يعني مساحة مقدرة متفق عليها من الحرية حتى يشعر بالاكتفاء من هذه الحاجة، وبالتالي يرجع لي، يعني يرجع لي لما يروح يغادر ويعمل القصص مع الأصحاب والناس وكذا، يلاقي في قناة آمنة يستطيع من خلالها أن يتكلم مهما كان الذنب اللي عمله، مهما كانت القصة اللي صارت، يستطيع أن يتكلم مع الشخص الوحيد في الدنيا اللي هو الماما أو البابا أو اثنين سوا.
2: صحيح.
1: فلما يلاقيهم بيستقبلوا وبيسمعوا أكثر ما يعملوا له محاضرات وبيقولوا له صح وغلط، لا أنا أول شيء رح أستقبله، رح أتحمل كل اللي عم يقوله، وبعدين أفهمه أنه مهما عملت في الحياة أنا ماما موجودة ورح كون سند إلك، وما أسمح لك أنك تتمادى بالغلط لأنه رح كون حواليك، رح حاوطك بالدعاء، رح حاوطك بالمحبة. في شغلة مهمة كتير أنا حابة أضيفها، اسمحي لي، أنه بعمر المراهقة، وهذا عمر خطير للغاية، كتير من الأمهات يعني بيخجلوا أو ما بيسمحوا لنفسهم أنه يبقوا يحتكوا بالأولاد بهذا العمر، فبيبتعدوا عنهم، بيخليه مثلا شوف شلون قاعد لحاله بالغرفة فبتتركه، أو بتسبه أو بتبعد عنه أو بتحكي للناس عنه، شوفوا ما بيطلع من غرفته أو ما بتطلع من غرفته. هذا التحيز لأفكارنا نحن خلقنا بزمن غير زمن أولادنا، فكتير مهم نفهم هن شو عم يفكروا، شو جوات مخه، شو صاير جوات، ومع مين عم تعاشر. أفهمه أنه أنت مقبول حتى لو قعدت في الغرفة يعني كتير أو قليل، أنا بأي وقت موجودة يا ماما. الطلة اللي بدي أطلع عليه فيها يكون لما أفتح الباب بكفي ابتسامة رضا واشتقت لك ولقمة طيبة وبدي أضمك، فهذا الاحتكاك والتلامس الحسي بنفقده نحن بمجتمعنا الشرقي. الطفل مهما كبر والبنت مهما كبرت تحتاج للضمة، بيحتاجوا للحضن. يا جماعة لا لا لا لا تعطشون،
0: لا تكونوا بخيلي،
1: رح يحتاجوا.
0: بس كيف الأم فيها لحالة تعمل هذا الشيء بالوقت اللي ممكن يكون الأب غير موافق، أو ممكن يشوف من وجهة نظر تانية أنه هي يعني أسلوبها غير صحيح؟ قلتي بالبداية أنه نحن لازم نكون متفاهمين على قواعد وأسس. قديش فعلا الأبهات والأمهات اليوم هن قادرين على أنهم يقعدوا يحطوا هالأسس ويتفقوا على قواعد التربية وقواعد بناء أمان عاطفي لأطفالهم، إذا هن أحيانا بيكونوا يعني مختلفين أصلا؟ صح. يعني يمكن يكون الزوجة ما نحاسة بهذا الأمان، أو الزوج ما نحاسس بهذا الأمان.
1: تماما أنت رحتي لجذر الموضوع. نحن اليوم عم نحكي عن أصول، يعني أشياء صارت بعد ما أسسنا الأسرة. إذا بدنا نحكي عن أصل تأسيس الأسرة، أول ما بدون يخطبوا بعض ويتزوجوا يجب أن يكون هناك أشياء متفق عليها، وخاصة في التربية. يعني أنتوا بينكم بين بعض انتفوا بعض، ما في مشكلة أبدا، اعملوا اللي بدكم إياه بغرفتكم، برا اختلفوا تخانقوا ما عندنا مشكلة. المشكلة الكبرى لما الولد بيصير مرحلة الخطر اللي هي التذبذب التربوي. ماذا يعني هذا؟ يعني كل واحد من طرفي الأسرة بيشد لطرفه. صحيح. هذا بيقول هذا الأمر صح والطرف الثاني بيقول عليه غلط. هون الولد بيتمزق تماما مهما كان عمره، سواء كان صغير ولا كبير، لأنه اثنين عنده قدوات، اثنين عواميد التربية في البيت. فلما اثنين بتنازعوا معناته أصبح بلا قيمة، بلا يعني بلا مبادئ هذا الطفل. فأين أذهب؟ يعني أنتوا الاثنين الأمان تبعي بالدنيا، فأين أذهب؟ فأهم شيء أنه يتفقوا على يعني إذا ما في اتفاق كامل يتفقوا على أشياء يعني الأولية الضرورية في الحياة، أنه مثلا ممنوع السهر خارج البيت للساعة 11 مثلا، ممنوع البنت مثلا تحط ميك اب وتطلع مثلا، ممنوع مثلا تلبس ملابس كذا. فكل واحد من الاثنين يقعدوا ويفهموا المرحلة اللي جاي للأسرة، شو عنا أولاد، وين بدهم يكبروا، وين بدهم يوصلوا، ونتفق على قواعد. وإذا حصل خصام واختلاف ما يكون أمام الأولاد، يعني نتخبى ونختلف ونتفق بعدين نطلع بنتيجة واحدة حتى لو كانت بالنص. فهذا الاختلاف مدمر للأولاد.
0: فينا ننقذ أنفسنا وأنقذ الأطفال في حال كنا فعلا فايتين بدوامة عدم الأمان العاطفي داخل حدود الأسرة؟
1: طيب سؤالك،
0: أو إذا كبرنا واكتشفنا من خلال هالعلامات أنه هذا ناتج عن عدم شعوري بالأمان العاطفي، إن كنت أنا بطفلي أو بظرف معين بحياتي، فكيف ممكن أني استعيد توازني؟
1: حلو، كتير حلو. يعني ممكن كتير من المستمعين الآن يسمعونا وهم متجاوزين مراحل تأسيس الأسرة، وهلأ اليوم وقع الفاس بالرأس وما عدنا شو نعمل. الحل اليوم أنا جربته شخصيا، يعني الآن عمري 55 سنة وربيت أربع أولاد والآن أربع أحفاد، فصار عندنا خبرة بعد الدراسة الأكاديمية. اللي صار فعلا كل ما أتعلم شغلة جديدة أحط الأولاد وأقول لهم يا ماما أنا اكتشفت أنه فلان شغلة كانت غلط بحياتي، وأنا من اليوم بدي أغير سياستي معكم، وتعلمت أنه أعمل كيت كيت كيت، فخلونا نتفق. مو غلط أبدا أنه أقعد أكشف أورائي أمام الأولاد بطريقة محترمة طبعا، من غير ما يكون في مجال للإهانة أو مثلا يكبروا الموضوع. لا، أنا أحكي بطريقة مؤدبة، طريقة علمية، بطريقة محترمة، بطريقة تحسسهم في لسه الهيبة عندي، وأنا كل يوم عم أتعلم، وهن كمان بهي الطريقة بيتعلموا أنه بكرة لما يغلط ويجي يقولوا لي ماما أنا غلطت وراح أتعلم كيف أصلح غلطي ساعديني.
0: يعني بطريق الحوار مو بطريق الأوامر، نحن طريقة المهذبة بنحكيها، بس أنه بطريقة تكون سلسة يعني بتناسب أعمارهم وتناسب تفهمهم لإلنا، ما نكون هيك كأنه عم نعطي أوامر لأنه أكيد ما رح يحبوها منا.
1: مزبوط؟ الأصل أنه نحن من ربي أنه نحن كل شيء بنعرف وكل شيء بنعمله صح، والأولاد هم الأصل عندهم الغلط والاستثناء هو الصح. وهو ده كله غلط. الأصل كلياتنا بنغلط، حتى لو أنا ماما أو بابا أنا بغلط ورح فرجي أولادي أنه بغلط وبصلح. هذا خير مثال لحتى يشعر أنه هو بأمان. صح. حتى لما يغلط يرجع لي.
2: هو شو حلو بالفعل نعتمد أسلوب الحوار وأسلوب أنه ما نكشف أوراقنا اللي إحنا مثلا كنا معتمدين نهج معين معهم، لأنه أنا كنت غلطانة بهالشغلة. فهي طريقة الحوار وعلاقة التقارب علاقة الصداقة اللي بتنشأ بين الأم والأولاد، فهي كتير الرهان عليها كبير كرمال يكون بالفعل هذا الطفل عم بيعيش أمان عاطفي بأسرته. نحن بدنا نتشكرك الأستاذة نورة نحاس، المستشارة الأسرية والتربوية النفسية. شكرا جزيلا لوجودك معنا وللمعلومات الجميلة اللي حكيتي لنا فيما يخص الأمان العاطفي.
1: أهلا وسهلا.
0: شكرا أستاذة نورة.

0: على 0987-1-0950. أكيد منتلقى رسائلكم عبر الواتس أب و 225-3462 225-3472 228-8-343. رسائلكم أيضا اتصالاتكم من المحافظات السورية ومن دمشق. نقول صباح الخير لكل مين عم يرسلنا. صباح الخير من منبج بيقول حبيت بنت من الشام، حب 10 سنين وفرقنا النصيب. يلا الله بيعودكم بخير إن شاء الله أو بيجمعكم على خير يا رب. يسعد صباحك. بس ما عندنا بعرف الاسم. صباح الخير لإلك شذا، شكرا من القلب. إذاعة دمشق بكل ما فيها. كمان يسعد صباحك يا شذا، ضلي بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان هاي رسالة من أبو حسن عم تحكي عن شيء بخص البلديات، شكوى يعني، بس بتوصل إن شاء الله للبلدية. اللهم في صباح يوم الخميس افتح لنا أبواب الرزق والفرج واملأ قلوبنا بالسكينة والعاطفة من معروف خليفة. صباح الخير، آمين يا رب. صباح الخير لإلكم والأصدقاء الملك السعيد وعدنان وأبو حلا. صباح الخير كمان الورد والعطر بيقول محمد نجار من حلب. صباح الخير يا محمد. كمان بيقول صباح الخير، صباحكم بالخير، من عمار أبو محمد من حلب من بلجيكا. يسعد صباحك، ضل بألف خير دايما. كمان من أبو أحمد من حلب مع فنجان قهوة طيب. يسعد صباحك. كمان هبة لإلك الحديث، حماك الله بيقول
1: شكرا
0: إن شاء الله دايما رسائل حلوة بتكون. محمد خلف أبو يامن كمان يسعد صباحك، بيصبح على الجميع. مصطفى سينكي من النشابية مثل العادة، الوردات الجميلات كمان نقول لك يسعد صباحك يا رب. أكيد ناطرين كمان تشاركونا ببعض آرائكم في حال كان عندكم علامة من علامات عدم الأمان العاطفي، بتحسوا أنه فعلا في أكثر من التفكير، في حالة من أنكم تحبوا تخدموا الآخرين على حساب حالكم، ويمكن توصلوا لمرحلة من الألم النفسي بأنه ما حدا عم يقدر الجهد اللي عم تبذلوه كرماله، بس بالوقت المناسب صرت مطالب أنت دائما أنك تعمل هذا الشيء وكأنه واجب عليك. ممكن هذا الشيء تكون عم تعمله تحس بالفرح لأنك عم تنجز عمل معين أو عم تساعد ناس معينين، لكن بالمقابل ممكن يسبب لك ألم نفسي. إذا بتعتذر كثير حتى لو لم تخطئ أيضا بترضي الجميع وبتهمل نفسك، بتخبي مشاعرك لحتى ما تكون عبء على حدا، فبتفضل أنك تتحمل لوحدك وعلى طول متوتر ومترقب للخطر حتى بالمواقف البسيطة، تتوقع دائما الأسوأ قبل أن يحدث. يعني بلكي نتخلص منهم سوا. ويمكن اليوم كمان بحديثنا مع الأستاذة نورة كان في نصائح مهمة جدا كمان ندير بالنا عليها ونسمعها منيح أو نحاول أنه نجربها بحياتنا اليومية. بس هلا خلونا ننتقل لفقرة شو الأخبار مع زميلنا وسام سليمان، نشوف شو الأخبار اللي اخترناها لليوم بهذه الفقرة.
2: إذن الزميل وسام سليمان اللي عاد لنا فقرة شو الأخبار لهذا اليوم، مثل العادة أخبار غريبة وطريفة راح تكون من الهند، من المكسيك، الولايات المتحدة وغواتيمالا. أول خبر معنا عم يحكي عن موضوع فارق السن بين الزوجين. عم بيقول زميلنا وسام أنه فارق السن بين الزوجين هو مجرد رقم ما بيشكل أي عائق طالما الزوجين متفاهمين على كل شيء، بس في فوارق بالعمر بتلفت الانتباه وحتى بتثير الدهشة. مثلا بالمكسيك امرأة عمرها 96 سنة متزوجة من شاب عمره 18 سنة، يعني فارق العمر بينهم بس 70 سنة. والخبر وفق المعهد الوطني المكسيكي للإحصاء والجغرافيا بعد ما قام بإحصاء واقعات الزواج لعام 2025 وتم نشره قبل أيام. وما كانت هي الحالة الوحيدة اللي شهدت فارق كبير بالسن بين الزوجين بالمكسيك خلال نفس العام، حيث سجلت الإحصاءات زواج امرأة عمرها كان 96 سنة من شاب عمره 19 سنة بفارق 77 سنة، وزواج رجل عمره 90 سنة من امرأة عمره 18 بفارق 2 أنا آسفة ما فيني ما قدرت ناطق عن جد إنه ليش
0: فروقات كبيرة. يعني لأنه رجل بهذا العمر يتجوز من عمر 18 سنة يمكن صايرة كتير.
2: يعني أتوقع أنه الأحفاد عمرهم أكبر من عمر الزوج اللي تزوجته.
0: أحفاد الأحفاد يمكن. أبناء الأحفاد.
2: أبناء الأحفاد.
0: بس شو تعقوب وسام؟
2: وسام عم بيقول ناس ولدت قبل الحرب العالمية الثانية كيف رح يتفاهموا مع عالم ولدت بعد 2005؟ أنا ما بعرف بس بسمع أنه الحب ما بيعرف بفارق أو ما بيعترف بفارق العمر. الله يهنيهم يبعث لهم أيام حلوة. ما اختلفنا بس في شيء من اللا منطق بهذا الفارق الكتير كبير.
0: كنت عم شوف ريلز كمان هيك أنه شاب بثمانينات مواليد الثمانينات كمان مع مواليد الألفينات أنه رايح يخطب فعم بيتعرفوا على بعض فعم تسأله أنه أنت شو بتحب مطربين فنانين فهو يعدلها تقول له ياه شو كلاسيكي وقديم لا لا بس أنت اللي جاي متأخرة على الدنيا فيمكن كمان هيك بصير بيناتهم الفروق العمر ما بعرف أو في هدف نفسي يمكن أو مادي ما بنعرف ما قلنا وسام شو السبب رح تكون هالزيجات موجودة. من المكسيك لغواتيمالا خبرنا التالي عن مراهقة عمرها 15 سنة اسمها يوليدي فقت بالليل يوم 10 الشهر الحالي وحست بألم شديد بالصدر ففيقت أبوها لأسعفها فورا على المشفى ولكن هنا بالطريق البنت فقدت وعيها والأبحث أنه ما بقى في نفس ولا نبض ما كان يكمل المشفى حتى يتأكد أنه بنته على قيد الحياة أو ماتت. فورا رجع للبيت واشترى نعش وحط البنت فيه وتاني يوم بعد اجتمعوا المشيعين والأم عم تبكي

0: من قليل عم بيقول زميلنا وسام انه الاخبار بالفعل غريبه غريبه جدا، لانه من البديهي يعني اي شخص لا سمح الله والموضوع يتعلق باحد الاولاد فبيكون الواحد يعني مستنفر بكل طاقته وقواه العقليه كرمال يعمل المنطقي بهذا الموقف، فهو لازم يكون كمل على المشفى اساسا ليتاكد. يعني انت فحصتها، طب انت دكتور بالاساس لتتاكد اذا ما عاد في نبض، فمنيح اللي حسوا عليها ما ماتت البنت وهي بالنعش.
1: صحيح.
0: عم بيقول أيضا بالهند صارت مطاردة بوليسية كأنها مشهد بفيلم بوليودي. بطلة ضابط شرطة من ولاية كارناتاكا أوقف سيارة فيها ثلاث مشتبه فيهم بتهريب منتجات تبغ محظورة، لكن سائق السيارة حاول يهرب وهون ما تردد الضابط وقفز فوق سقف السيارة للسيطرة على الموقف. السائق حاول يتخلص من الضابط فزاد سرعة السيارة حتى وصلت ل 100 كيلومتر بالساعة رغم الزحمة على الطريق، ونحن بنعرف قديش في زحمة بالهند، ومع هيك صمد الضابط فوق سقف السيارة. وبعد 40 كيلومتر من المطاردة قدرت قوات الأمن تحاصر المهربين وتلقي القبض عليهم وينجي ينجو الضابط بدون أي إصابة طبعا. وبعد نشر مقطع فيديو عن المطاردة نال الضابط إشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل على شجاعته الاستثنائية. هاي بيقولوا ما في جاكي شان، لا في جاكي شان
1: أو فيلم هندي يعني.
2: معلوم أبضاء
1: خبرنا الأخير من الولايات المتحدة وتحديداً من ولاية رود آيلاند اللي نجحت السلطات الأمنية فيها من كشف لغز جريمة قتل حدثت عام 1985 كانت ضحيتها شابة ببداية العشرينات. بهذاك الوقت ما قدرت السلطات تحدد الفاعل لعدم كفاية الأدلة وبقيت القضية مفتوحة، ولكن تقنيات الحمض النووي المتقدمة بالوقت الحالي كشفت عن خيوط جديدة بالجريمة قادت لمشتبه اسمه ويليام بيلي مورتون. بس المحققين كانوا بحاجة لعينة من الحمض النووي للمشتبه فيه للتأكد أنه هو الفاعل، فتم وضعه تحت المراقبة. وبأحد الأيام كان مورتون عم يحضر لحفلة موسيقية أو يحضر حفلة موسيقية بأحد المسارح، وبعد نهاية الحفلة خرج وترك قنينة من الماء فاضية واللي كانت كافية للمحققين لأخذ عينة من الحمض النووي ومقارنتها بالحمض النووي المأخوذ من مسرح الجريمة والتأكد أنه هو الفاعل وألقى القبض عليه وتوجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى. وأولى جلسات المحاكمة راح تكون بعشرين تشرين الأول الحالي بعد كم يوم يعني. فقديشهم دقيقين وقديشهم ملاحقين ولحتى يعني استغلوا فرصة أنه ترك الزجاجة الفاضية من الماء
0: ليأخذوا الحمض النووي. باو لا يعرفوا.
1: تعقيب وسام انه هالخبر بيأكد انه العدالة رح تاخد مجراها مهما طال الزمن. تخيلوا بعد 41 سنة تم إلقاء القبض على المجرم والدليل قنينة مي فاضية. يا سبحان الله.
0: هاي كانت أخبارنا بفقرة شو الأخبار اللي كانت من إعداد الزميل وسام سليمان.

عم نسألكم على مدى الإحساس بالأمان العاطفي، قديش هو مهم ونبني بيوتنا على الأمان العاطفي، نهتم بإرساء هذا الشعور داخل أنفسنا بالبداية كأم وأب كزوج وزوجة، وأيضا ننقله لأطفالنا لحتى يكونوا بحالة نفسية سوية دائما ويحققوا الأفضل. قديش عندكم من علامات فقدان الأمان وكيف عم تتعاملوا معها؟ هي أسئلتنا لإلكم اليوم، أكيد ناطرين اتصالاتكم مشاركاتكم على 225 3462 225

0: 3 4 7 و 2 2 8 3 4 3. وفي رسائل عديدة كمان من تصبيحات ومن المشاركة رح نكون معها. يسعد صباحكم جميعا.
1: ما شفتش إلا هي والدموع تنسى الأسية وحسني لسه ما ابتدى.
2: خلينا ناخذ رسائلكم وان شاء الله نقدر نقراها لانه كتير كتار. سنديانة زاما يسعد صباحك عم تقول مع شراقه كل صباح نستمد من نور الله سكينه القلب وطمانينه الروح. صباحكم ورد وشموع مضيئه. عم تصبح علينا ابو معتز وابو عبد وكل المستمعين. يسعد صباحك يا رب. ايضا رساله من المملكه العربيه المغربيه عفوا الشقيقه عم بيقول ابو مجد عم بيقول عم يصبح علينا احلى صباح لا يكون الا باستماع الاذاعه دمشقية العريقة. شكرا جزيلا لهالمحبة الكتير كبيرة. عم بيقول مدام أنا بالسيارة طريقي للجامعة وعم استنى عليكم بس بدي أقول رسالة بتمنى تقروها. بدي حاول أحكي مع علي. بتوقع يعني هيك الأصدقاء المشتركين أصدقاء الإذاعة بيقدروا يساعدوك بهذا الموضوع. أبو موفى من الشاغور يسعد صباحك عم بيصبح علينا عم بيتسمع علينا وعم بيقول عم بيوجه تحية للسيد رضوان أيضا ولأم أسامة ولحنان وعم بيقول تحية يحنوا ولأهل الشاغور يحنوا على بعض فردا فردا. إن شاء الله دائما هيك مجموعين على المحبة يا رب. ونيس بسام يعقوبيان يسعد صباحك ودائما نتشكرك على وقتك الثمين بتهدينا يلا تكتب لنا هاي الرسائل الجميلة. عم بيصبح على الكل الكادر. عم بيقول الأصوات الطبيعية ناعمة لن يستطيع الروبوت مهبة بلغ من الدقة في التقليد أن يصل إلى طبعا إن شاء الله دائما.
0: عم يطمننا أنه شغلنا باقي يعني.
2: أنه الحمد لله يعني طمنتنا بالفعل مع أنه كتير في خطر على هذا الموضوع. عم بيقول أنه مهما بلغ الذكاء الاصطناعي من التطور وحتى الروبوتات ما بيقدروا يوصلوا لنبرات حنجرة المذيع أو يلامس روحه الوثابة. شكرا جزيلا لإلى كل هالكلمات والإطراءات الجميلة. صباحكم ورد وعسل يا رب إن شاء الله للجميع. الثلاثي المرح معتز ومع معاذ ومقدام. أيضا رسالة من فراس من حما يسعد صباحك إن شاء الله الخير لإلك يا رب. أبو الوفا ومن شوارع حلب عم بيصبح علينا عم بيقول ترتيب بعد الكركبة وعسير الكركبة
0: بصبح على قرة عيني وأولادي
2: على سيرة الكركبة بصبح.
0: مين المقصود يا أبو الوفا؟
2: لانه هي يلي هي اللي بترتب الكركبه يلي بحياتي. شوفي هالغزل الجميل وترتيب ولا اجمل. بصبح عليكم على كل كادر اذاعه دمشق في مجال اغنيه صباح الفل على العشاء مهديه لروحي موفى. ان شاء الله يا رب هيك تضل حياتكم عن جد مليانه بهالحب وبهالوفا يا رب يا ابو الوفا. يسعد صباح الغوالي لموهبه وايمان. اليوم عيد ميلاد ام اولادي بدي اغنيه يامو يا ست الحبايب. ابو طلال يسعد صباحك يا ابو طلال ان شاء الله العمر طويل لست ام طلال والله يخلي لكم اياها.
0: كل عام يتغزل بالمدام بقى كل عام وانتم بخير والله يخليكم لبعض جميعا يا رب. ناخذ اول اتصال كمان. الو
3: الو
0: صباح النور.
3: كيفك يا حبيبتي؟
0: هلا يا سميرة.
3: هلا فيك يا رب.
0: أهلا وسهلا.
3: كيف هبة؟
2: الحمد لله يسعد صباحك.
3: صباحك.
2: كيفك يا قلبي تمام؟
3: الحمد لله.
2: إن شاء الله يا رب على طول.
3: معكم أحلى تمام.
2: إن شاء الله على طول يا رب.
3: الله يسلمك يا رب. هلا أنا تعرف إيمان يمكن من حكي إني شو بدي أقول. فأنا أكيد اللي قالته إيمان بالأول مضبوط. كل فقدته أنا كان فقدي أمان العاطفي وكنت عم دور عليه برات البيت وتعرضت لكثير مشاكل مشان الموضوع ونتيجة التجارب القاسية ومشاكل اللي تعرضت لها صار معي نضج بين التوازن بين عدم الأمان وبين الأمان وكان يعني رب العالمين واقف معي كمان بهالموضوع حيث التزمت وهلأ النضج اللي وصلت له خلاني اتوازن وامشي على رجلي وهلا انا مثل ما بقول صاير معي الحمد لله توازن بهالموضوع
0: الحمد لله. يعني قدرتي تعالجي حالك توقفي ستوب للاحساس السيء واللي ممكن ينتج عنه كمان افعال سيئه
3: حرمت من الامومه نتيجه هذا الحرمان حرمت من الطرف الاخر التقرب منه يعني ما بيتيسر ما بيتيسر معي هالمواضيع بس برغم هالشيء وصلت انه خلص صار عندي توازن واني اقدر كمل طريقي لو كان لحالي.
0: هلا يمكن لحالة الأمور بترجع بتصير طبيعية أكثر وأكثر سميرة، يعني يمكن لما نحن خلص وصلنا لمرحلة إنه خلصنا من هاي الحالة، أنا تخطيتها، فبتعامل بالطبيعي، بتعامل بحياتي مع الطرف الثاني بشكل طبيعي، فيمكن تتيسر الأمور لحالة لما ما بنفكر فيها.
3: أكيد
0: إن شاء الله يا
3: رب. وأنا حابة أهديكم توني حنا أغنية تسعد صباحكم، إلكن إلكن هالأحلى أغنية هبة وإيمان،
2: شكراً
3: إيمان ونخرج.
2: شكرا لك يا سميرة، يسعد صباحك،
0: بألف خير.
2: الله معك.

0: كمان اتصال جديد هبة.
1: كمان اتصالي. سعد صباحكم.
2: الو
1: الو
2: هبة
1: اهلين.
2: يسعد لي صباح حاضر.
1: يسعد صباحك يا حنان، كيفك؟
2: الحمد لله تمام. إيمان ويسعد لي صباح إيمان كمان.
0: الله يسلمك، صباح الخير حنان. وقت اللي بتتصلي بترد عليكي هبة هيك بتشع. تسعدية يعني
1: ما بتقدري ما بتقدري غير تحكي مثل ما طريقة اللي بتحكي فيها حنان. آه. من كتر ما أنا هيك متفاعلة معانا وبتحكي بحب عن جد.
2: إيه والله أنا اليوم بالذات متفاعلة جدا على الأخبار اللي جايبة ويسام الأخبار العجيبة.
1: شايفة والله
2: زري شو هي هلا أنا بظن هو ارتباطه بأكبر منه بهالشكل بهالسنين هاي الكبيرة إنه هدفه مادي، بس شو بالآخر لحظرك اللي بيصير إنه بيطلعنا أبو على شو
0: بيطلع ما في ورثة
2: بيطلع ما في يعني وما بيستفيدش.
1: لا اطمني والله والله ما حدا راح يفوت الفوتة غير متأكد مليون بالمية انه في شيء مرتب حيطلع له.
2: والله ما بتعرفي احيانا بيقلب عليها هالشيء.
1: والله لك كل شيء وارد بهالحياة، ما بتعرفي هي مجرد الفكرة بحد ذاتها لما بتسمعي بفارق هالعمر فبتهيك بتصفني انه قد ما كان الواحد بده يجني من وراء هالزواج يعني، فكيف قادر ما بعرف يعني.
0: احنا ليش حنان ممكن نربطه دائما بالجانب المادي؟
2: هو المقابل قد ما كان كيف يعني بيقبلوا انه يكون هالفارق، كيف بدهم يتفاهموا مع بعض؟
0: هون اللي بدي اقوله، ليش نحن دائما بنربط الموضوع بالجانب المادي؟ يمكن يكون هو الامان العاطفي اللي ما حس فيه بطفولته، يمكن عم بيحاول يعوضه بارتباطه بست اكبر منه مثلا.
1: هلا هون في مرض بقى
0: احساس عدم امان يعني
2: 75 سنه يعني هي على حافه الهويه.
0: طيب يلا خلص مصلحه، خلوني تكون طيبه. طيب خلوني تكون صافيه
1: على حافه الهويه يا حنان قلتي لي
2: تمام. بالنسبه لموضوعنا انا بدي احكي كمان نقطه ثانيه. الحكي اللي حكيتوه كثير كثير كثير مهم والله يا ايمان ويا هبه، كثير مهم. وهذا على فكره لازم ينعاد هذا الموضوع مره ثانيه انا برايي. هلا في كمان ناحيه ثانيه انا بدي احكي عنها، هو اللجوء العاطفي. مين بيلتجئ؟ هلا كل انسان عنده اسرته هو اللي بيلتجئ له. من ناحيه العاطفه فشو الخطير هون بالموضوع؟ الخطير اذا ما لقى هالعاطفة هي عند اسرته بده يطلع لبرا يدور عليها.
0: مثل ما كانت عم بتقول سميره انه ايه انه بتصير تبحث عن هذا الامان في خارج المنزل،
2: وهون هون هون يكمن الخطر. إيمان وهيبة هلا بجوز الشيء اللي عم يبحث عنه برا يؤدي ل يعني اماكن خطيره او طريق خطير او اشخاص خطيرين،
0: ممكن
2: يعني
0: ممكن يكونوا اشخاص منهم مناح يعني بحياتنا.
2: صحيح، فضروري ضروري ضروري تواجد الامان العاطفي او اللجوء العاطفي ضمن الاسره الواحده.
1: حلو صح.
2: انا هذا الشيء عم بحكي والله حسب ما عم نشوف يا هبه وبالمجتمع
1: قديش في عالم يستغلون عندما
2: صح. حتى على مستوى الاطفال انا
1: والله مزبوط والله مزبوط دائما. أيوة الواحد الله. لهيك الاسره لازم هي لتكون الأمان العاطفي للطفل أو لأولادها بشكل عام كرمال بالفعل ما يلتجئوا لأطراف خارجية تستغل هذا اللجوء لإلهم.
2: لما أعرب دانية كمان هي بقى هلأ الإنسان مهما كبر بحاجة لهالأمان العاطفي.
1: طبعا
2: هلأ أنا إذا ما مثلا أنا عمري مثلا 31 إذا ما ضمتني أمي أنا كل يوم ما بحس بها الأمان. هذا صراحة بشعر ما أطني كثير قصص وشغلات يعني.
0: يمكن قالت الأستاذة نورة أنه هذا الحضن نحن اللي ضروري لأنه قد ما كبرنا.
1: أي والله
2: صحيح تماما. يسعد لي
0: شكرا يا حنان،
1: خلي لك أمك يا حنان. يسعد صباحك.
2: دخيل قلبك.
0: صباح الخير.

0: علي من طرطوس، صباح الخير. شو لسه علي طويلة. سعيد صباحك بعد التحيات للجميع. علي بيقول للموضوع العلامات اللي قلت، أعتقد بأنني أنا كشخص عندي نقص عاطفي، لأنني كنت أشعر بهذا الإحساس دائما، كنت أخاف من بكرة وأخاف دائما أنه يكون في حمل ثقيل علي أو على غيري، دائما أفضل غيري على حالي، مع أني أنا بأمس الحاجة للمساعدة. ودائما كنت أتخيل وفكر أنه عند النوم أني عم خاطب شخص ما بعرفه، وأنا عم بتخيله أنه هو فقط اللي حاسس فيني، دائما يشعرني بالأمان والطمأنينة وأنه هو معي، وكل هذا يكون فقط تفكير، ما في شيء من الواقع. عم اخترق شخصية كانت يعني عم تساعدك لأنا تحكي معه، هو ناتج عن عدم الأمان اللي ذكرته بالبداية، من صح. الأمور اللي ذكرتها هل يمكن تكون وسيلة للمساعدة، بس يعني ما تحاول أنك تغوص فيها أكثر يا علي،
1: يعني إذا كملنا فيها للأخير كتير بتصير موضوع بقى نفسي صعب. أيضا
0: من أعظم نعم الله أن تصبح وتمسي وأنت معافى، فهي نعمة لا يدركها إلا من يفتقدها دائما وأبدا. أي والله نعمة بالله، الحمد لله دائما. صباح الخير والمحبة دائما. الرقم اللي آخره 0 أو 6 0 5. هاي جواب لإلكم على موضوع العمر. صباح الخير للجميع. أصالة، بدأونية أصالة، شكرا. بهدية لحنان وانتصار وسوسن، طبشة وسمر الأمين، وأم علاء
1: معلق سلطانة،
0: وعلي من طرطوس، سليمة وأبو موفق وأبو ياسر، ومن أم أسامة كل هالتحيات أكيد. بتقول بنتي زوجة أكبر منا ب 17 سنة، بنتي الثانية أكبر منا 30 سنة. كيف الأمور بس ما خبرتينا؟ إن شاء الله دايما الوفق والتفاهم بيناتهم أكيد، بس كنتي لازم تعطينا الخلاصة أو النتيجة يا أم أسامة، الله يخلي لك ياهن دايما الفرح لقلبهم. كمان من محمد بشير محمود الخليف أبو عز الدين، صباح الخير من دير الزور المحسن، صباح الخير لكل أهالي دير الزور. بيقول صباح العجاج، هذا العجاج أصبح جزء من حياتنا اليومية. هناك اعتقاد خاطئ بأنه العجاج غير مرغوب فيه، ولكن هو نعمة من الله يقوم بتعقيم الطبيعة من مخلفات الإنسان الذي عاث فيها من فساد. يعني أكيد ما في شيء رب العالمين طبعاً ما بيكون طبعاً في إله يعني هدف بالنهاية، لازم يكون في شيء فائدة رح تصير يعني منه. يعني الله يكون بعونكم، وإن شاء الله أمطار هيك بتخفف من هذا العجاج. صباح الورد والفل والياسمين لأحلى إذاعة. كمان بصبح على الأخت حنان وعلى كل المستمعين. طارق من حلب، بأمان الله لإلك كمان يا طارق، سعيد صباحك.

0: في اتصال هاتفي لما؟ في اتصال هاتفي. صوت صباحكم. ألو؟ راح الاتصال هاتفي. خلينا نكمل مع الرسائل لأنهم كتير كتار. إن شاء الله نقدر نلحقهم. حنان الزعتري يسعد صباحك، عم تصبح علينا. يا ريت أغنية عن الأم من مضر من حلب، عم يصبح علينا ولوالدته الغالية بجبلة، إن شاء الله نقدر نسمعها. علي من طرابلس من ليبيا يسعد صباحك، شكرا جزيلا لهي الكلمات الجميلة.
1: شو رأيكم؟
0: صباح الخير لأحلى وأغلى إذاعة دمشق.
1: انزلي بالرسالة. شو رأيكم إني متزوجة لجوزكا والعصمة بإيدها؟
0: الله، من كتابتك هيك يبدو. خفف الله.
1: من أي دولة عم يحاكينا؟ بس ما عرفنا.
0: مبين معانا. ما
1: رقم اللي آخره 453. سعيد صباحك.
0: مبين أبدا.
1: أو صباحك يعني.
0: يسعد صباحك أو صباحك. صباحكم ورد وفل وياسمين. وداد القصاص يسعد صباحك يا وداد، شكرا لإلك. الدكتور نوري من الجزائر يسعد صباحك، عم بيقول حين نفتقد الأمان العاطفي في البيت نتعلم الصمت بدل البوح وأخفاء الألم بدل طلب المواساة، ونرتدي أمام الناس وجوها مبتسمة بينما نخوض في الداخل معارك لا يعلم عنها أحد، وقد نقضي سنوات نبحث عن الحب في عيون الآخرين لأننا لم نجده حيث كان ينبغي أن يكون أول مرة. لكن تذكروا، نقص الحب الذي تلقيناه لا يعني أننا لا نستحق الحب، وغياب الاحتواء عن طفولتنا أو حياتنا لا يعني أن نظل أسرى له طوال العمر. شو حلو هالكلام. وبالفعل صباح الخير من نبيل مصطفى، عم بيقول فقدان الأمان العاطفي موجود بنسب مختلفة والسبب هو الوالدين، فيجب على الأهل أن يمنحوا أبنائهم الثقة ويعاملوهم بالحوار والمنطق وبحنان ورفق، وقبل كل شيء أن يكون الوالدان قدوة حسنة بالتعامل، فالأبناء أمانة عظيمة والحل يبدأ من الأسرة تماما. عم وجه تحية لحنان وعلي من الصنفة والدكتور نوري وأبو طلال، أيضا أبو ممدوح من حما عم بيقول بناء الأمان العاطفي بالمنزل يبدأ بتحويل البيت إلى مساحة آمنة يشعر بها كل فرد من أفراد الأسرة بالقبول التقدير، القدرة على التعبير عن مشاعره دون خوف من اللوم أو العقاب، والخطوات الأساسية والاستماع الفعال، القبول غير الشرط، إدارة الخلافات بسلام، التعبير عن المودة، حوار مفتوح، واحترام الخصوصية والمشاعر.
1: هلا كلهم هدول نختصرهم بأنك تحس بالطرف الثاني، هو هذا الشيء اللي بدي أنطق فيه أنا أو أتصرفه، بيزعله بيخوفه يعني ولا لا، إن كان الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج. صح. أو للأولاد بالمقابل، وأنه نتفق مثل ما كانت عم تقول أستاذة نورة، يكون في قاعدة تفاهم بين الأم والأب كيف بدون يربوا أولادهم، يعني هذا شيء، أو كيف بدهم يتعاملوا مع بعض كمان بالبداية بهالحياة. وإن شاء الله الأمان العاطفي للجميع. أنا بدي أتشكركم على رسائلكم كمان أنا وهبة، لأنه
0: حاولنا يعني.
1: هلا أبو أحمد كان بيقول أنه أنا كمان حبيت واحدة فترة طويلة وما صار نصيب. أنا بدي أتشكركم لأنكم عم تتفاعلوا مع كل حديثنا من بداية الحلقة، يعني من أول ما عم نبدأ الهوى، مو بس للموضوع، بكل تفاصيل الحلقة عم تكونوا معنا بكل تفاصيل الهوى. فشكرا لكم، إن شاء الله نكون قدمنا هيك شيء يعني في الفائدة، وكمان كنتم مستمتعين بصحبة إذاعة دمشق.

0: شاء الله يا رب على طول الأمان العاطفي المالي، الأمان بكل أنواعه يكون موجود بحياتكم يا رب، حياتكم دائما هيك تكون بأمان بكل مجالاتها يا رب. نحن لهون بيكون وصل مشوارنا الصباحي لنهايته، ولكن بعد قليل حتكمل معكم زميلتنا علا أحمد بالزاوية الطبية، ولكن مشواري أنا وإيمان لليوم خلص معكم.
1: يوم الأحد إن شاء الله نلتقي
0: كالعادة، بنكون معكم يوم الأحد صباحا، انطرونا لهداك الوقت مني ومن إيمان. شكري كل الحب لكم مستمعينا ولما يوسف في الإخراج.
1: والله أنا بعز علي أنه ما نقرأ رسائلكم لأنه التفاعل كتير حلو، عذرونا يعني، بس أكيد وصلت كل أفكاركم، بلكي كمان نرجع نتناقش فيها مثل ما قالت حنان بحلقات قادمة. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا بالزاوية الصحية على هواء إذاعة دمشق. بتفاصيل حياتنا اليومية والمعتادة في عادات بنمارسها بشكل تلقائي وممكن ما ننتبه دائما لأهميتها الصحية، ومن بين هالعادات هو غسل اليدين واللي هي خطوة بسيطة ما بتاخد من وقتنا إلا ثواني، لكنها ممكن تلعب دور كتير مهم بالوقاية من كتير من الأمراض والحد من انتقال العدوى. بنلمس هاتفنا، بنمسك مسكات البواب والمصاري وأسطح مختلفة خلال اليوم، ومن بعدها ممكن نلمس وجهنا أو نتناول الطعام، وخلال هالتفاصيل اليومية ممكن تنتقلنا كائنات دقيقة ما فينا نشوفها بالعين المجردة، بعضها ممكن يسبب الأمراض. ومن هون بيجي اليوم العالمي لغسل اليدين اللي بيصادف اليوم 15 من تشرين الأول من كل عام، ليذكرنا بأهمية هالعادة الصحية وضرورة تحويلها من مجرد سلوك يومي إلى وسيلة حقيقية للوقاية. بس السؤال، هل غسل اليدين بالماء وحده كافي؟ وهل فعلا أنه نحن عم نغسله بالطريقة الصحيحة، أو بنعرف شو هي الطريقة الصحيحة لغسل اليدين؟ وإيمت ممكن نستخدم المعقم أو بيكون استخدامه مناسب لنا وبيكون بديل عن المي والصابون؟ للإجابة عن هاي الأسئلة بيسعدنا أنه نستضيف الدكتور محمد نديم الحاج، طبيب عام وأسرة، عبر الهاتف. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور.
1: يسعد صباحكم أستاذ، ويسعد صباح جميع المستمعين.
0: يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا بحضرتك دكتور. هلأ بالبداية خلينا نبلش من الأساس، أنه أحيانا نحن بنعتبر غسل اليدين هي مجرد عادة مرتبطة بالنظافة الشخصية، بس من الناحية الطبية شو أهمية هذا الموضوع؟
1: نعم، الأحياء اليدين تعتبر هي الوسيلة الرئيسية لانتقال الجراثيم بشكل عام، الميكروبات سواء كانت بكتيريا ولا فيروسات ولا طفيليات، دول الكائنات الحية، هي تعتبر الوسيلة الرئيسية لانتقال هالميكروبات هاي. لأنه نحن نلمس يوميا مئات الأسطح الملوث مثل ما حضرتك أسلفتي بالذكر، من مسكات الأبواب ومن الحنفيات ومن الموبايلات إلى آخره.
0: تمام.
1: وهدول هن يعني ملانات بأعداد هائلة من الجراثيم والفيروسات.
0: 100%.
1: فيعتبر موضوع غسل اليدين بالماء والصابون هو خط الدفاع الأول عن الجسم. نحن مو نسمع أنه عادة بيقول في الكريات البيض أنه يعتبر خط الدفاع عن الجسم،
0: 100%.
1: اللوزتين يعتبروا خط، لا لا لا، حقيقة خط الدفاع الأول عن الجسم هو بالحقيقة هو الماء والصابون.
0: تمام.
1: لأنه هو يعتبر حاجز ميكانيكي وكيميائي هو اللي بيمنع وصول مسببات الأمراض إلى الجسم.
0: تمام.
1: أو إلى الجهاز التنفسي والهضمي بشكل خاص يعني.
0: تمام.
1: فقبل ما تدخل الجراثيم والفيروسات نحن عم نمنع. طبعا أحسن ما تدخل وبعدين بقى يشتغل الجهاز المناعي في الجسم. فيعتبر حقيقة الخط الدفاع الأول هو الغسل اليدين بالماء والصابون.
0: تمام. يعني فينا مثل ما قال دكتور الخط الدفاع الأول للجسم الخارجي هو غسل اليدين بالماء والصابون. هلأ فينا نقول الأبرز الأمراض اللي ممكن نحن نحد من انتقالها من خلال غسل اليدين بشكل صحيح، وهل يقتصر الأمراض على أنه يعني بس الأمراض الجهاز الهضمي، الإسهال، تسممات غذائية، أو كمان بيشمل بعض الالتهابات بالجهاز التنفسي؟
1: هل أحيانا هي من أكثر الأمراض اللي ممكن تنتقل عن طريق الجراثيم أو تلوث اليدين يعني بالجراثيم والفيروسات هو بالجهازين الهضمي والتنفسي.
0: تمام.
1: طبعا الهضمي حتى يعتبر في البداية هو الأسرع يعني، مثل الإسهالات، التسممات الغذائية، أمراض مثل مرض الكوليرا، لا ما نغفل أبدا موضوع التهاب الكبد الوبائي، التهاب الكبد ألف.
0: تمام.
1: هذا حقيقة منتشر كتير، وهدول الأمراض كتير إن علاقة حتى نحن هالجراثيم والفيروسات بنقول إنه إنها تنتقل بالطريق الفموي البرازي. بمعنى أي أنها تنتقل من براز المريض إلى فم الشخص السليم. كيف؟ بالطريقة اللي هي إنه ممكن عدم النظافة الشخصية وهذا الشيء. فهو بالدرجة الأولى الأمراض الهضمية أيضا، ولكن ما نغفل أبدا موضوع التهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والإنفلونزا وفيروس كورونا وإلى آخره يعني. فحقيقة هي تعتبر أكثر شيء تؤثر على الجهازين الهضمي والجهاز التنفسي.
0: تمام. طب دكتور في ناس كتير بتقول إنه أنا إيدي نظيفة ما عليها أي وسخ، إنه ليش لازم أغسلها؟ فينا نقول إنه المظهر الخارجي للإيدين هو كافي لنحكم على نظافتها من الناحية الصحية؟
1: طبعا اكيد لا، لانه الكائنات الدقيقه، الكائنات الحيه الدقيقه، هي لا ترى في العين المجرده.
0: تمام.
1: يعني مش قد ما كانوا لا ايدينا نضاف او انه بنحسوا انه نضاف انه هن يعني غير ملوثات بالاوساخ، تمام اوكي
0: تمام،
1: بس ولكن هن ملوثات بالكائنات الحيه، فلا يمكن رؤيه الكائنات الحيه الجراثيم والفيروسات بالعين المجرده.
0: تمام.
1: فولو كانت اليدين ظاهريا نظيفه لانها تحتوي على مليارات من الكائنات الحيه اللي هي لازم يعني اما نقتلها او على الاقل نحد من تكاثرها.
0: تمام.
1: في احيانا جراثيم وفيروسات لا يمكن قتلها يعني بس على الاقل من حد من انه تتكاثر. كيف هذا الشيء؟ يعني الغسل الجيد اليدين بالماء والصابون.
0: تمام. طب دكتور خلينا نحكي بما أنه كتير مهم هذا الموضوع، أنه في إله أوقات مثلا أهم الأوقات اللي لازم نحن نحرص فيها على غسل اليدين خلال اليوم. طبعا المتعرف عليه هو قبل الأكل أو أنه بعد استخدام الحمام. في أوقات أخرى أنه نحن لازم نكون لازم مثلا كل فترة وفترة كل وقت كل ما نلمس أي شيء؟
1: هلأ هون بدنا نفرق بين وقت نحن نكون جوات المنزل داخل المنزل وبين نكون خارج المنزل. هلأ بنكون داخل منزل كثير مهم كست البيت أو اللي عم يحضر الطعام.
0: تمام.
1: إنه كثير مهم موضوع غسل اليدين قبل وأثناء وحتى بعد إعداد الطعام وتحضيره، وخاصة حقيقة وقت تكون ست البيت عم تتعامل مع اللحوم النيئة. يعني بتعرفوا ممكن في البداية إنه تمسك في إيد الفروج أو تمسك في إيد اللحمة النيئة كتقطيع وكذا إلى آخره. كثير مهم وضروري إنه ما بعد أيضا ما بعد ما تمسك اللحوم النيئة انه تغسل ايديها بالماء والصابون بشكل جيد، لانه في عندنا كثير يعني جراثيم تنتقل عن طريق اللحوم النيئة. فاذا ست البيت ما صوبنت ايديها بشكل جيد فهي ممكن تنقل الحالة او لافراد اسرتها هالجراثيم.
0: تمام.
1: ايضا مثل ما حضرتك اسلفتي بموضوع قبل تناول الوجبات بعد استخدام الدورات المياه او حتى تغيير الحفاضات للاطفال. لا ننسى موضوع الحيوانات الأليفة بعد ما نلمس الحيوانات الأليفة إذا كان في حيوان أليف في البيت.
0: تمام.
1: بعد السعال العطاس كذا إلى آخره. هذا وين بيكون؟ جوات المنزل.
0: تمام.
1: هلأ وقت نكون برات المنزل خارج المنزل حقيقة النقطة مهمة جدا أنه نغسل يدينا بالماء والصابون فور العودة إلى البيت مباشرة.
0: تمام. وقت
1: نكون جايين الشارع من العمل المدرسة، أيضا بعد ما نكون نحن مستخدمين وسائل النقل العامة، لأنه شفتي مثلا المقبض اللي بيكون عادة في الباصات أو يعني مسكة الباب أو إلى آخره، هدول بيكون عليها يعني مئات إلى آلاف الأشخاص اللي لمسوا هذا الشيء.
0: تمام.
1: حتى شفتي النقود المصاري كذا إلى آخره. فكتير مهم أنه بس نرجع من خارج المنزل إلى المنزل كتير مهم أول شيء نعمله قبل ما نلمس أي شيء
0: فوراً غسل يدين. طب تمام دكتور، هلا في انه في ناس مثلا بتغسل ايديها انه دغري مثلا بتحط صابون وبتفركها شوي وخلص انه كافي هذا الشيء. المده الزمنيه قديش مهم انه نحن بين الاصابع الكف اليد التنيات تبع الاصابع هدول كتير نركز عليهم، قديش ضروري هذا الموضوع؟
1: هلا هو في منظمه الصحه العالميه بعد ما انه هي ادرجت في يوم عالمي ل غسل اليدين.
0: تمام.
1: بالضبط. أدرجت طريقة ربما تكون من 10 خطوات تقريبا، طريقة لغسل اليدين بالماء والصابون بشكل جيد. وطبعا مشكورين أنتم كإعلام عم تضوا على هالنقطة هي، وحتى أتمنى أنه كمان تضوا أكثر لأنه ممكن هلأ الوقت ما يسعنا أنه نعد هالأمور وحدة وحدة
0: 100%.
1: أو حتى إذا عديناهم إذا ما كان في صور مرافقة توضح للناس ربما يكون شوي صعب يعني الفهم عن طريق الحكي يعني.
0: تمام.
1: فهون منشيد بأنتوا جماعة الإعلام الله يجزيكم خير بأنه حتى يكون في يعني منشورات تكون توعوية مصورة حتى تكون.
0: تمام.
1: يعني مثلا بحيث أنه لازم واحد يبلل إيديه بالماء الجاري النظيف بشكل عام، يعني يضع كمية كافية من الصابون، الفرك بشكل جيد، لا ننسى نفرك ظهر اليدين لأنه المتعارف عليه الناس هيك بشكل سريع نفركوا بس باطن اليدين.
0: تمام 100%.
1: تماما. بنسوا ظهر اليدين، بنسوا بين الأصابع وبين الأصابع مليان مليارات من الجراثيم. بس نخلص يعني شطف اليدين بالماء الجاري يعني إلى آخره، أحيانا حتى فرك الأصابع والأظافر بحركة دائرية إلى آخره. يعني
0: تمام.
1: هول من الخطوات المهمة جداً ولا ننسى آخر شيء إنه تجفيف اليدين، وهي نقطة كمان مهمة، يعني في كتير ناس إنه ممكن غسل يديهم أو صابون يديهم بس بعدين ما بيجففوا يديهم.
0: تمام.
1: ولا تنسوا إنه الجراثيم تنتقل وتتكاثر بسهولة على الأيدي الرطبة، فإذا نقطة مهمة إنه بعد ما ننتهي مباشرة إنه نجف.
0: تمام.
1: النقطة مهمة بقى موضوع المدة الزمنية اللي حضرتك سألتين عنها.
0: تمام.
1: ما في مدة زمنية معينة، ولكن منظمة الصحة العالمية قالت أنه بين 20 إلى 30 ثانية.
0: تمام.
1: هي تعتبر المدة الكافية، حتى كمصطلحات غربية، يعني البلدان الغربية بتقول أنه ما تعادل أغنية أو ترنيمة الهابي بيرثدي تو يو، يعني اللي مرتين في أنت كأني عم بقولها مرتين في السر، يعني كهابي بيرثدي تو يو هيك، إنه بشان يعني ممكن الناس وتقولون 20 ثانية
0: ما يعتبر
1: الخمس ثواني هي 20 ثانية مثلا.
0: تمام.
1: فسهلوها للناس بس، ولكن هي المدة الزمنية الكافية حتى نضمن إنه قتل ويعني ابطاء حركه الجراثيم والفيروسات هي بين 20 الى 30.
0: تمام. دكتور هيك صح او خطا، هل انه الكحول او المعقمات هي بديل عن الماء والصابون؟
1: هلا هي طبعا بديل تعتبر، بس ولكن في حال عدم وجود الماء والصابون، لانه احنا حقيقه دائما بنكون في البيت لا انا مع الماء والصابون اكثر، لانه الماء والصابون بيزيل الاوساخ.
0: تمام.
1: بينما المعقمات اليدين ما تزيل الأوساخ، ربما بس تقتل أوكي بعض الجراثيم، فهذا شيء يعتبر جيد. بس ولكن الماء والصابون هي تزيل الأوساخ أيضا. حقيقة الماء والصابون ربما يكون فعال أكثر من موضوع المطهرات اليدين أو معقمات اليدين.
0: تمام.
1: خاصة بموضوع الفيروسات، الفيروسات عادة الماء والصابون يعني فعالة
0: أكثر 100%. طبعا مثل ما الدكتور احنا الموضوع كتير طويل، وانه يعني وبيستاهل نحكي عنه اكثر، لانه هو مثل ما قلت خط الدفاع الاول، بس احنا لضيق الوقت ما عاد فينا انه نقدر نكفي، فلحنا نكتفي ان شاء الله لهون بهذا اليوم. بتشكرك كتير دكتور محمد نديم الحاج، اخصائي طبيب عام واسره، شكرا كتير للمعلومات اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله كمان نكون هيك كل حدا تابعنا استفاد. شكرا كتير لحضرتك.
1: شكرا لك.
0: شكرا كتير لكم مستمعينا ومتابعينا على هوا إذاعة دمشق، كنت معكم من وراء الميكروفون علا أحمد، وبالإخراج لما يوسف.

0: عز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم علبي يشارك في مناقشة البند 79 المعنون بالجرائم ضد الإنسانية أمام اللجنة 6 المعنية بالشؤون القانونية. علبي يعلن التزام سوريا

0: وزارة المالية تعلن أن سوريا ستعود إلى المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي اعتباراً من الأول من شهر تشرين الثاني القادم، وذلك بعد أن كانت ضمن مجموعة الاتحاد الروسي منذ عام 2012. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن تحويل مطار تدمر العسكري إلى مطار مدني دولي في خطوة تهدف إلى تعزيز الحركة السياحية والثقافية في المدينة الأثرية وتسهيل وصول الزوار من مختلف دول العالم إلى تدمر. دمشق تستضيف اليوم مؤتمر ومعرض صناعة الإسمنت والمجبول البيتوني الذي يعرض تقنيات وحلولا حديثة لتطوير قطاع مواد البناء، ويستمر حتى 17 من الشهر الجاري. وفي خبرنا الأخير، وزارة التربية والتعليم تعمم النموذج الاسترشادي لاختبار القبول في مسار مدارس التكنولوجيا المتقدمة للعام الدراسي 2026-2027. نهاية هذا الموجز، دمتم بأمان الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: يوميات من بلدنا.
3: محمد خاوندي
2: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
3: لقمة حلال وبركة.
4: سبحان الله يا صابر، اطلع بهالدنيا كيف الناس من الفجر للنجر عم ترقد وتسعى ورا رزقها، كل واحد شايل همه وعم بدور على لقمة العيش الكريمة لحتى يرجع لبيته مجبور الخاطر.
3: ايه والله يا راضي، الركض ورا اللقمة بهالأيام صار جهاد حقيقي. الغلاء طال كل شيء، والتزامات البيوت عم تزيد، والواحد صار يا دوب يلحق مصاريف مدارس وطبابة وأجار بيت، ومنشان هيك بتلاقي الكل عم يحاول يطور شغله ويطلب دخل أعلى، وهذا حق مشروع لكل إنسان لحتى يأمن عيلته ويعيشوا مسؤولين.
4: 100% يا صابر، السعي وراء الرزق وتأمين الأولاد هذا واجب الإنسان مأجور عليه. بس الفكرة وين؟ الفكرة أنه بالنهاية الرزق مو بس أرقام ومصاري نجمعها، الرزق الحقيقي هو البركة. لما منمشي بين الناس بالكلمة الطيبة والسموحة بالبيع والشراء، الله وكيلك، ربك بيبارك بالقرش وبيخليه كافي ووافي.
3: كلامك على عيني وراسي، والبركة أساس كل شيء، بس كمان الواقع بده عقل وحسابات. يعني اليوم صاحب الشغل أو التاجر أو حتى الموظف إذا ما حسب حساب لارتفاع التكاليف ووازن أموره بدقة، ممكن يوقع بخسارة تخليه ما عاد يقدر يستمر ولا يفتح بيته. أوقات الظروف الصعبة بتجبر الناس تقسى بحساباتها شوي لحتى تحمي أرزاقها، وهذا مو غلط ولا طمع، هذا اسمه واقعية واستمرار.
4: معك حق، الحسابات الدقيقة والتخطيط هي أساس النجاح والاستمرار بكل شيء، وما حدا بلوم يلي عم يحسبها صح. بس أنا قصدي كان عن الروح السمحة بالتعامل، يعني لما منشوف التيسير والرحمة بين الناس بالأسواق والبيع والشراء، لك بتلاقي الله بيفتح بواب الرزق ما كانت لا على البال ولا على الخاطر. لك لقمة الحلال النظيفة يلي بتجي من تعب وكد واحد شريف مراعي ظروف الناس، بيكون فيها سر غريب سبحان الله. ولك مو بس تطرح البركة، بتطرح السكينة بالبيت، ولك بتشفي المريض وبتبعد المصائب.
3: هو ايه السموحة والتيسير فيهم خير كبير والناس لبعضها بالنهاية، بس كمان لا تنسى انه السقف الطموح عند الشباب هلأ صار عالي، والكل بده يعيش بمستوى ممتاز ويأمن مستقبله ومستقبل أولاده بسرعة. أوقات القناعة الزايدة ممكن تخلي الواحد محله وما يتطور، هذا بده حركة وسعي دائم لتحسين الدخل بكل الطرق الشريفة والمتاحة.

0: الطموح حلو يا صابر، والسعي للتطور والنجاح شي بيرفع الراس، بس الأحلى أنه نضل متذكرين أنه الرزق مقسوم ومكتوب، وما حدا بياخد أكتر من نصيبه، ولو ركض ركض له حوش غير رزقه ما بيحوش. الشطارة الحقيقية أنه نجمع بين طموحنا وبين الرضا. لك إيه الرضا يلي بتخاف الله فيه بكل قرش بيفوت على البيت، ولما منحافظ على نظافة هاللقمة منكون عم نحمي أولادنا ونبني أساس متين لبركة بتدوم ليوم الدين.
1: الواحد من كتر الركض والضغط بينسى أوقات يفكر بمعنى البركة والرضا. حلو الواحد يسعى ويطمح للأفضل، وبنفس الوقت يظل متمسك بالأصول السمحة مع الناس.
0: هذا هو التوازن الصح يا صاحبي، نسعى ونطور شغلنا وحالنا بالحق وبنور الله، نخلي قلوبنا مليانة بالرحمة وباليقين أنه سبحانه وتعالى هو الرزاق، وهيك اللقمة الحلال بتضل هي حصننا الحصين وأماننا بالدنيا.
1: الله يبارك بلقمتنا جميعا يا رب. يلا عن إذنك راضي، دوبني روح على السوق وجيب كم غرض للبيت. يلا السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أمان الله يا صاحبي.
2: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.
3: سرطان الثدي والكشف المبكر يزيد فرص العلاج. انتبهي لأي تغير واستشيري الطبيب، فصحتك أولوية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: من دمشق يا صباح الخير. يسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا وين ما كنتوا عم تشوفونا وتسمعونا حلقة جديدة من برنامجكم عمر الوردة ومشوار الهوى تدا. عمر الورد وهذه تحيات فريق العمل. معكم في الإعداد بدرية عبد العليم. أرافقكم من داخل الاستوديو سلافة حسن. ومعنا في الإخراج سناء أحمد. بالحلقة الماضية من عمر الورد حكينا عن مشاعر الطفل وعن الخوف والغضب وكيف ممكن تنعكس المشاعر على تصرفاته، خصوصاً لما ما يعرف يعبر عنها بالكلام. اليوم رح نكمل من موقف يمكن مر على كل أم وأب، تطلب الأم من طفلها يترك اللعب حتى يتعشى فبيقول لا، بتحاول تقنعه فبيصر على موقفه، ومع تكرار الطلب بيرتفع صوته، بيزيد غضبه، وبيتحول موقف بسيط لخلاف ما كان حدا قاصد يوصل لإله. بس خلونا نسأل حالنا، هل المشكلة فعلاً بكلمة لا يلي قال الطفل، أم بالطريقة يلي تعاملنا فيها مع هاي الكلمة؟ الطفل أحياناً بيرفض لأنه بده يختار لحاله، وأحياناً لأنه تعبان أو مزعوج، وأحياناً لأنه تعلم من تجاربه أنه هالإصرار ممكن يغير قرار الأهل. ولهيك ما فينا نفسر كل رفض بالطريقة نفسها، ولا نعتبر كل طفل بيقول لا طفل عنيدة. اليوم بعمر الورد بدنا نحكي عن الطريقة والاستجابة تجاه تصرفات طفلنا والحاجة يلي ورا فعله، وكيف فينا ننمي حس الإصرار والقوة دون ما نوصل لشخصية عنيدة. بدنا نوجه السلوك من دون ما نكسر المشاعر، ونحتوي الموقف من دون ما يأثر علينا بالعصبية أو الصراخ. وضمن هذا الكلام وضمن هاي الحوارية بيسعدنا نستضيف معنا الاستشارية النفسية حكيمة صوفي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي.
2: صباح النور نورتينا. لكل مستمعين إذاعة دمشق
1: يا أهلا وسهلا. بالبداية أستاذي حكيمة بدنا هيك نحكي كلمة لا يلي كتير بيقولوها الأولاد على أي شيء، شو بتعني عند الطفل؟
2: مو كل عناد هو إصرار، ومو كل إصرار هو عناد. مرات الطفل بيكون عنده احتياجات خاصة أو بده يثبت ذاته على حسب المرحلة العمرية وعلى حسب وقت الولد شو هو محتاج. ممكن بده يعبر عن استقلاليته عن ذاته، ممكن انه هو عم يمر بمشاعر معينة مو قادر يعبر عنها. فإحنا بدنا نحتوي هذا الموقف على حسب الطفل هو اللي عم يمر فيه وعلى حسب المرحلة العمرية اللي هو فيها.
1: طيب هون كيف نحن بدنا نفرق بين الرفض الطبيعي اللي هو كتير عادي وحق أي إنسان حتى لو كان طفل، والعناد يلي بيحتاج لأسلوب بالتعامل، بيحتاج لانتباه، لمدارات، ويمكن لتحايل أحيانا
2: على حسب إحنا كيف عم نفسر هذا العناد. إحنا عم نفسره إنه هو عم يكسر كلمتي أو ما بيسمع الكلام أو هو طفل عنيد، أو إنه هو حابب يوصل لي مسج معين أو حابب يعبر عن مشاعر معينة. مثل ما قلت لك إنه على حسب المرحلة النمائية، عندنا من عمر السنتين لثلاث سنوات، وعندنا من ثلاث سنوات للسبع سنوات الولد بيكون بده يثبت حاله، بده بيقلد أقرانه. فإحنا ما فينا إنه نكسر له هذا الثقة. ممكن إننا لو فسرنا هذا الثقة اللي عنده أو العناد اللي عنده أو لا اللي قالها نسميها إصرار وعزيمة بدل ما نسميها إنه بده يكسر كلمتنا. هون بتختلف وجهة نظرنا للطفل ووجهة تعاملنا للطفل. ممكن إنه إحنا نفسرها بطريقة إنه هذا الولد عم ينمي مهاراته، عم يستكشف، عم يحاول يقول لا ليجرب ردة فعلنا. فهون احنا على اساسه بنتصرف، يا الحزم والرفض يا احنا القسوة. القسوة هون ما بتكون دائما انه مفيدة، بالعكس القسوة احنا هيك بنكسره وبنسبب له احباط، وبيصير عندنا طفل بعدين يا متمرد يا خادع للكل واعتمادي، شخصية بنربي شخصية اعتمادية.

0: أطفال ظلم. ما فيني إنه أنا أعدل بينها ثلاث أطفال، كل واحد وشخصيته، كل واحد وطريقته، كل واحد وطريق استيعاب.
1: بس بهي الحالة يعني هيك يعني خطرتي على بالي سؤالين. في أول شغلة قلتيها إنه نحن سلوك هذا الطفل بيتوقف علينا نحن كأهل كيف منشوفه.
0: أكيد.
1: يعني أنا كأم بقرر إذا طفلي عنيد ولا لا، أنا شو شايفته.
0: أكيد.
1: وفكرة تانية حكيتيها إنه ما بيصير نحن نعدل بيناتهم، بس الأولاد الأم رح توقع بمطب آخر إنه أنا مفرق بين أولادي.
0: مو بهذه الصيغة إحنا بدنا،
1: يعني هي بتصير كتير مثلا أم فعلا هذا الطفل بده يكون بده مدارات باتجاه، وممكن يكون فعلا عنده هيك شوي إنه أنا لا أنا هيك بدي، وولد مساير هيك الله خلقه بطبعه فبده يكون أسلوبه مع هاد غير هاد، فهاد بصير إلا أنت بتحبيه أكتر مني. فالأم كيف بدها تعمل بهاي الحالة؟
0: صحيح، هذا الشيء بيصير كتير لما الأطفال أو المحيطين بيتهموا إنه أم عم تميل لطفل معين أكتر أو دري. ممكن بالعكس هذا الصح، لأنه الطفل هذا يمكن محتاج اهتمام أكتر في طفل معين، وخاصة الطفل الوسطاني اللي بيكون وسط
1: عقدة الولد الأوسط.
0: أيوة. عقدة الطلب الطفل الأوسط بتكون عنده أنه لازم نداريه أكثر، بنداري شعوره أكثر، ما بنعطيه على شكل أوامر أو شكل فرد، بنتعامل معه بحساسية أكثر الطفل الأوسط. وكمان إنه ما فينا مثلا لو عندنا فرضا عندنا طفل واحد ما فينا نقارنه بأقرانه. مثلا في أم هاي هداية من عند الله، في أم عم بيكون أطفالها هادين من الجينات من بيئة البيت، خلاص هم أطفال هادين. في أم لا أطفالها لا حركين أكتر عنيدين أكتر، ما فينا نقول إنه هذيك تربيتها صح وهي تربيتها غلط. لا، انه ما في هي مو داخلين معركه مين اللي بده ينتصر ولا فيها.
1: فعلا نحن بمجتمعاتنا تحديدا العربيه عموما بنوقع دائما بمطب المقارنه، اذا مو اخواته قرايبينه جيرانه، فكثير هذا الموضوع بيعذب وممكن فعلا ياثر فعلا يخلق طفل عنيد انه انا جكر فيكم ما حاعمل هذا الشيء.
0: ايه قلنا انه يا بيخلق طفل متمرد وخلص بيضل متمرد حتى لو ضد قناعاته بده يثبت وجهة نظره. مرات بتلاقي الشخص انه هو عارف من جواته انه هو غلط بس بيحب يثبت، لانه هذا تعرض للرفض وهو صغير، تعرض لفكرة الامر الواقع، فصار بيتمرد على اي شيء حتى لو ضد قناعاته حتى لو شايف انه غلط. هذا بيجي من التربية ومن صغر، لانه بتكون عنده ام متسلطة، او بصفة عامة ونحط كل الحق على الام، الاباء متسلطين انه فارضين عليه روتين معين هو ضد رغباته. يا احنا بنربي الطفل عنده انطلاقة، عنده حس المسؤولية، عنده مرونة نفسية انه بيحترم الاخر، بيحترم رأي الاخرين، بياخد بعين الاعتبار احاسيس ومشاعر الاخرين. هون احنا بنربي الطفل سوي نفسيا. احنا بتربيتنا في المرحلة الحساسة تبعي المرحلة النمائية احنا بنربي الطفل يا متمرد يا شخصية سوية.
1: يعني هي يعني بدك تقولي إنه هاي السنوات الأولى هي اللي بتحكم شخصيتنا نحنا لقدام.
0: أكيد.
1: فعلًا حتى الأستاذة كونك هيك اختصاصية نفسية، فعلًا دائمًا بالمعالجات النفسية بيرجعوا للطفولة.
0: طفولة. من فرويد أساسه بيرجع للطفولة أول ما يعني إنه بيقعد معه
1: الاستشاري النفسي.
0: أول ما بيقعد مع الاستشاري النفسي بيشوف طفولته وأساس تربيته. كي وأغلب الناس بتكون عندهم الأم المتسلطة، الأم المتسلطة هي اللي بتفرض روتين معين بيمشوا عليه الأطفال كلياتهم، أو نظام معين للبيت كلياته. فصعب إنه نمشي على نظام معين. هو حلو دائما إحنا كاستشاريين نفسيين بنقول إنه الروتين حلو إنه يمشي عليه
1: القوانين لكل عائلة، هي كل عائلة فيها قانون.
0: الروتين هو أحسن شيء ممكن تقدميه لطفلك، وقت النوم، وقت الأكل، وقت الخروج، وقت اللعب. أوكي، بس في استثناءات لازم يكون عندنا مرونة في التعامل. هل ولد مثلا إجا متأخر وأخذ دروس كتيرة وكذا، فمو دغري على النوم، هو بينام الساعة 8 بس خلص للسبعة ونص خلص دروسه، فأنا ما بحكم عليه للثمانية ينام، بده يقعد شوية ياخد راحته، يقعد مع أهله أو يلعب أو يعمل أي نشاط
1: تاني، يكون عنده مساحته الخاصة.
0: مساحته الخاصة. فأنا ممكن تكون عندي مرونة التعامل إنه اليوم رح ننام للساعة 8.

0: ونص مو 8 لأنك أنت ما أخذت الوقت الكافي. هون إحنا ما رحنا لقوانين صارمة وما بتتغير، لا، إنه في صير عنا ليونة في التعامل مع طفلنا. حتى الطفل لما تطلبي منه مرات بيصير إنه يوافقك الرأي، لأنه هو بيعرف إنه أنت بتعطيه الاختيار وإنه عندك استثناءات، مو بيعيش خلاص يا إنه بيستسلم ويكون مطيع يا إنه يرفض كل شيء.
1: أو يمكن في أطفال، بتعرفي حضرتك عم تحكي أستاذي حكيمة وعم اتذكر مشهد بدرامي، ما بتذكر بأي مسلسل، كانت الأم كتير صارمة فبناتها بس يروحوا على الغرفة يصيروا يعملوا هن اللي بدهم اياه، يعني عكس كل شيء بتعمله أمه. فلا، نحنا كأهل إنه خلص اعملوا الشيء قدامنا.
0: أكيد أكيد لازم تكون في
1: مرونة،
0: في قواعد وفي حدود. إحنا مو الحزم المتسلط، ومو كمان إنه نرخي لهم الحبل كل شيء، لا، إن نوضع حدود، في احترام، في أخلاق، في أشياء ممكن تأذيك أو تأذي الآخرين. هاي الحدود التربية عندي. وفي إنه أنت تتصرف طبيعي في مواقف معينة من غير ما تلجأ لي، لأنه خلاص أوريدي أنت عندك حدود وادعاها الأسرة. فأنت لما بتكون برا الأسرة أو برا البيت فأنت عارف حدودك، حدودك تجاه أهلك، حدودك تجاه الآخرين، حدودك تجاه نفسك، فأنت بتتصرف بطلاقة. غير إنه لما يكون بيمارس عليك القمع في البيت، فمجرد ما بيكونوا الأهل أو هادو الناس اللي باعتبارك إنه هم أباء متسلطين، أنت بتتصرف على راحتك وبتساوي عكس اللي هم
1: بالدنيا أو مالك مقتنع بحس حالك دائما.
0: فمشان هيك لا، مثل ما قلتي إنه لا، أعملوا هذا الشيء قدامنا، أخلي للطفل مساحته من غير ما يخترق هالحدود اللي أنا حطها، خلي له مساحته. ممكن هو حابب يتفرج لشغلة معينة، يقرأ كتاب معين، يحكي مع رفيق معين، أنا ما أحط له افعل ولا تفعل. ممكن أنا إذا شفت شيء غلط أناقشه، أحترم مستواه العمري، أنزل لمستواه. مو ممكن مثلاً أنه أنا في غرفة تانية وعم بصدر الأوامر لا تكلم فلان أو سكر التليفون أو غير القناة، لا، أجي لعنده أستعمل التواصل البصري بينه وبينه، أنه حبيبي هيك 1 2 3، أنه هذا الشيء غلط، أو وعدني أنه مرة تانية ما تعمل. وأعطيه في أولاد إذا ما أعطيتهم مبرر ما بيسمعوا، في أولاد فضوليين بيحبوا أنه
1: ليش وليش وليش
0: تشرح لهم. ومثل ما لك في فروقات فردية، في ولد بيطيعك مجرد ما تقول له لا هذيك الشغلة بيطيعك، هذا
1: طبعا
0: هدوء. وفي طفل ليش ما تاكل مثلا، ممنوع تاكل هذه الشغله، ليش؟ بدك تشرحي له ليش، تكوني مستعده لتعطيه جواب انه عشان كذا او ما فيها فيتامينات او بتضرك او كذا، هيك بتشرحي له ليش. مثلا الاولاد احنا دائما بنسمع الاندومي، مثلا نقول له لا تاكل اندومي، بدي اشرح له، بدي افرجيه فيديو، بدي اقرا له، اقرا انا وياه الانجريدين اللي موجوده على العلبه، أشرح له ليش هو، ليش أنا رافضة هذا الشيء.
1: طيب أنا بدي وقف عند هاي المثال تحديدا. كلنا كأهل بنرفض أنه أولادنا يأكلوا أندومي، لكن بمطرح ما هني من حقهم يجربوا. يعني ليش أنا ما كأم أو كأب بخليهم يعيشوا هاي التجربة، دقناها أوكي، بس هي ما لها مفيدة، ما فيها أي، هي متعة فقط تذوق آنية، لكن هي مضارة كبيرة. ليه أنا أحرمهم مثلا، وخصوصا هلا في الكاسات الجاهزة، أنا راح أعطيه مصروف يمكن يشتري من وراء ظهري.
0: وهذا الشيء اللي عم يصير في كل، عند كل الأولاد. فأنا لو حددت لهم أوكي إنه غير مفيدة، وفينا مثلا كل 2 3 نجيبها على البيت، فالولد ما بتضل عنده هذه الشهوة خلاص إنه
1: أنا محروم، كل ممنوع مرغوب بيصير،
0: أنا محروم، فخلاص بياكلها قدامي. ممكن إنه أنا من غير ما يلاحظ بنقص من، ما بحط له الكياس كمية كاملة، وخلاص بتصرف معه بطريقة إنه أقنعه، مو أكون أم متسلطة، لا يعني لا يعني لا. يعني قديش بدك تحبسيه لعمر 11 12 سنة؟ وقت المراهقة بده يصير ينزل لحاله، بده يصير ينزل مع رفقاته، يغيب عنك 3-4 ساعات بالمول، مانك عارفة شو أكل شو شرب. فالأساس
1: بدي علمه الكذب بهاي الطريقة.
0: أيوة، الأساس هو التربية في العمر النمائي لغاية 7 سنين. أنت ابنك مطيع لإلك، استغلي هالفرصة قبل ما يدخل لعمر 7-8 سنين. لأنه بعدها خلاص أنت بتتكون شخصيته، بتتكون قناعاته، بتتكون كل شيء أنت.
1: طيب أنا أستاذ حكي بدي أعرف أنه هو بهي الحالة عم يطلب استقلالية، عم بيعبر عن حاجة، ما له عم يختبر أنا حدود أهلي، يعني أنه أنا أمي أنا محترم هاي الحدود، أبي أنا محترم هاي الحدود، لكن أنا بدي أعيش استقلاليتي حتى لو أنا صغير. يعني بيقول أنا هات، يعني طفل صغير بيقولك أنا هات حقي، أنا وين حقي؟ بيسألوا الأولاد هذا السؤال حتى أقل من 7 سنين. أنا كيف كأهل ممكن أعرف هذا الشيء؟
0: الأم الواعية هي مو بالضرورة أنه تكون حازمة، لا، هي اللي تكون عندها مرونة نفسية وليونة في التعامل، بتعامل مع هذا الطفل كأنه هو صديق لإلي، أناقشه، أحس بمشاعره، أحتويه، ليش ماما أنت عم تعمل هيك؟ ليش بدك هيك؟
1: أقنعني. طيب دائما الأم عندها هي المرونة، ما عند يعني هي سيدة عاملة، عندها ربة منزل، التزامات بيتية، هذا العناد ممكن يأثر على نفسيتها وما تكون قادرة تساير بهذا الوقت، كيف هي ممكن تتصرف؟ يعني بناخذ نحن كل الاحتمالات.
0: التربية هي رحلة طويلة، ما أنا وليدة موقف معين أو ظرف معين. أكيد أنا مرة بده يتحملني ابني أنه أنا أكون عصبية، يجي يناقشني في مكان أو أقول له لا، يعني لا. أكيد أنا ماني الأم المثالية. هذا الفخ اللي عم يوقعوا فيه الأمهات كلياتهم، أنه عم يقارنوا حياة هادية تبع اللي عم نشوفهم على السوشيال ميديا أو بنشوفهم في مجتمعات تانية، أنه هاديين، بيسمعوا الكلمة، أطفال مرتبين، أطفال منظمين. هذا الشيء كلياته مو صحيح. أكيد في طلوع وفي نزول، هذا الولد بده يعبر عن رأيه، بده يغضب، أكيد مضايق من شيء من المدرسة، في شيء كابته، بيمر مرحلة هرمونات معينة، في تغييرات معينة، فمثل ما أنا عم بمرق بفترات معينة أو هرمونات معينة، الطفل كمان كذلك كمان بيمرق بمراحل معينة. ف إحنا بنتكلم مع هذا الطفل على حسب عمره، على حسب الوقت اللي هو الظرف المعين اللي هو فيه، مو مثلا انه الولد غاضب ومستنفر وعم يبكي واجي انا اعطيه محاضرة طويلة انه عن التربية وعن الاخلاق، وانت هديك المرة وانا ديك المرة ومستقبلا حعمل لك وحعاقبك. لا، هما كلمتين ممكن نتكلم بعدين، خلاص ممكن انه انا اتحكم في غضبي انه ممكن نتكلم بعدين. هذا الشيء عم شوفيه صعب او
1: مثالي. عم شوفه، عم اتذكر سارة موقف مع ابني من كم يوم، عم حاكي، قال لي معلش تركيني وقت لسامح حالي.
0: ايه ايه،
1: فانا عن جد سكرت التليفون، قلت له خلص خود وقتك.
0: ايه، لازم نعطي مساحه لاطفالنا، لانه هم هذا كائن مثل ما انت كائن عم يشعر. مثل ليش احنا بنعتبر الاطفال انه ما بيحسوا؟ بالعكس، احنا كبرنا، اما الاطفال عندهم حساسيه كتير عاليه.
1: يمكن السبب عقده المثاليه اللي حكيتي عنها استاذه حكيمه، فعلا نحن السوشيال ميديا اثرت بموقع ما بكتير سلبي، انه نحن بدنا نكون الامهات المثاليات، اولادنا يلي مرتبين على طول، نضاف على طول، شاطرين على طول.
0: شيء مو موجود إلا على تلفونات، على السوشيال ميديا، مو موجود على الواقع نهائيا. في أطفال ممكن يكونوا هيك هاديين، بس أنا ما بفرح لهذا الطفل اللي هو هادي، ما بيناقش، ما بيسأل. أنا شخصيا ما بحب هذا الأسلوب
1: في التربية،
0: إنه الولد يكون مطيع دائما. أنا عم ربي إنسان، أنا بدي يطلع على مجتمع بعد كم سنة، بده يطلع على مجتمع، بده يدافع عن حاله، بده يدافع عن رأيه، بده يكون عنده استقلاليته، أشاركه في الرأي في كل شيء في البيت قبل ما يطلع برات البيت.
1: يعني يعيش كل الحالات،
0: يعيش كل الحالات. مثلا في أهالي بتفرض حتى اللبس على أولادها، فبتلاقيه بمجرد ما بنت أو الولد مجرد ما وصل فترة المراهقة بيصير مشادات بين الأهل، خلاص، لأنه ما عاد بده هذا اللبس، حتى لو اللبس حلو، حتى لو غالي، حتى لو، بس ما بده هذا اللبس، لأنه أنت قمعتيه في الصغر وما أعطيتيه الرأي أنه يختار، إنه أنا بدك ماما الكنزة الحمراء ولا الخضراء، بدك اللي عليها سبونج بوب ولا اللي عليها سونيك، إنه ما
1: خيره، أنا
0: ما خيره، خليه يختار. فلما بيوصل لمرحلة معينة
1: المراهقة
0: بياخد رأيك، بصير ياخد رأيك في لبسه. أما إذا قمعتيه أنت بتلبسيه لغاية عمر 11-12 سنة، بيجي بيلاقي الملابس موجودة في الخزانة، بغض النظر أنت اللي شارياها، هو ما اختارها، انت فرضتي عليه يتحمم ولبس هدول الملابس بس.
1: طيب بهي اللحظات خصوصا الصغار وتحديدا يعني بدي احكي البنات

0: ممكن الأم تعصب، ممكن تجرح الولد بكلمة، ممكن تذكره هاي الموقف، تعيد يعني تخلي الولد يسامحها. نحن فعلا بنغلط بحق أولادنا وبدنا السماح منهم، فكيف هي ممكن تصلح هيك موقف؟
1: أكيد. شوفي، الاعتذار ما بينقص من الأم ولا من قيمتها عند في نظر الأهل نهائيا، بالعكس حتعلميه ثقافة الاعتذار. الاعتذار ثقافة ومهارة لازم يكتسبها وهو بعمر صغير. إذا كان بيعتذر يعني إنه بيراجع حاله. فأنا لما أكون بدي أكون مرآة لابني أو بنتي، لما أنا أجي أعتذر أنا آسفة ماما
0: عصبت عليكم،
1: إيه خلينا نحكي في الموضوع، أنت شو شايف؟ شايف إنه صح إنه اللي عملته؟ شايف هيك؟ إحنا بنناقشه، نرجع نفتح الحديث بهدوء، نرجع لنقطة البداية قبل ما أنا أعصب. فأنت بتمحي تلقائيا هذيك العصبية لما عم يشوفك فتحتي الموضوع.
0: فعلا ممكن هو يحس بغلطنا ويسامحنا،
1: يحس انه انت شو شايفة، شو وجهة نظرك كانت، ممكن يقتنع فيها. بس انت لا، انت جربتي انه تعطي وجهة نظرك بصراخ بصوت عالي، فانه هو صار ما عم يشوف شيء، خلاص ضبابية، أم عم تصرخ بغض النظر أنت هو مو سامع شو عم تقولي.
0: وممكن هو في أطفال بتصير أصلا تتعمد الموقف لتزعج الأهل.
1: بيعرف نقطة ضعفك. الأطفال بيعرفوا نقطة ضعفنا يمكن أكثر من زواجنا، أكثر من أصدقائنا.
0: عندهم هاي المهارة، الذكاء العاطفي
1: عندهم مرتفع وحساسيتهم مرتفعة، فإنه بيعرفوا نقطة ضعف الأم فبيستغلوها. فأنا ما لازم أكون موافقة دائما على اللي حكاه، ولا إنه أرفض دائما.
0: اعتدال،
1: ولازم الرفض يكون عنده سبب معين، عشان لما أجي مثلا أناقشه أو فهمه يكون عندي كلام أقوله إنه في شيء منطقي، مو أنا رفضت مجرد الرفض بس هيك، لا يعني لا.
0: يقول ليش رفضت؟
1: ليش رفضت؟ بهدوء، ونحافظ مثل ما قلت لك على التواصل البصري، إنه إحنا نكون بمستوى الطفل قاعدين عم يطلع في عيوني أو ماسكة إيده، إنه عم بشرح له عم فهمه. هون النظر ولمسة الإيد بتعطي للجهاز العصبي فورا إشارة إنه يهدأ. بيهدأ الطفل مجرد ما قعدتي مسكتي إيده وطلعتي فيه اسمعني يا ماما، خلاص بيهدأ جهازه العصبي، بصير يستقبل كلامك.
0: فينا نقول إنه هاي من أساليب الاحتواء لطفلنا بلحظات العناد.
1: أكيد أكيد. ننزل لمستواه، نمسك إيده أو نحط إيدنا على كتفه، اسمعني يا ماما أو اسمعني يا بابا، لازم أنت هيك. أو لنرجع البيت مثلا، إذا عمل كنا برا، لنرجع البيت بنحكي، طيب إيه صح معك حق، طيب لنكون لحالنا ونحكي في الموضوع. أو بدك تشتري لعبة، أوكي ما معي مصاري حبيبي. هلا بيفهموا كتير الولد اللي بتفهميه إنه مثلا في شغلات ممنوعة، في شغلات إنه أنا مثلا ما معي مصاري هلا، بيصير حتى هو يفهم هذا الشيء. بيصير يسألك في السوبر ماركت ماما فينا نشتري هاي أو لا، بصير يسألك، ما بيمسكها وبيحطك قدام الأمر
0: يعني
1: الواقع.
0: ما فينا نقول بهي الحالة إنه الطفل صرنا عم نحسسه بشيء هو ما لازم يحس فيه، إنه أنا مثلا ما معي، أهلي ما معهم مصاري يشتروا لي هذا الشيء.
1: لا لا لا لا، الولد بده كمان يكون عنده ثقافة مادية، إنه في شيء متاح وشيء لا. الولاد احنا بنتعامل مع اولادنا انه هم صغار كتير ومو عارفانين. لا، الولد مجرد ما وصل عمر 5-6 سنين صار يعرف شو يعني ماده، شو يعني مصاري. بالعكس احنا بنشتري له حصاله، اوكي حبيبي بدك تشتريها من مصاريك، انا ما معي اشتري لك، لانه انا مصاري بدي اشتري بهم شغلات تانية. عندك مصاري؟ بيقعد يفكر، ايه عندي ولا لا. طب اشتريت انت لعبه البارح، لسه معك باقي مصاري انك تشتري لعبة اليوم؟ بصير يعرف هو ميزانيته. هذا الشيء لا مو غلط، احنا مو غلط ولا حرمان. هذا تربية لا يتعلم ميزانيته، يتعلم بالعكس بتفيده مستقبلا. احنا اي شيء بنرفضه او بنوافق عليه لاولادنا، احنا بنكون بنبني اولادنا طوبة طوبة للمستقبل.
0: طيب نحن بهاي الحالة مثلا إذا بده يشتري لعبة هو بيعند إنه بده إياها، وبيصير ممكن في أولاد بتصرخ، في أولاد بتنام على الأرض بدي رجليها بالأرض. أنا كيف كأم أو كأب، أنا دائما بحب ركز إنه أم وأب معنا هي مسؤولية الأم واحدة فقط، كيف منعلمه يعبر عن غضبه بإنه بالكلام، إنه أنا معصب هلا، أنا محبط، أنا متضايق لأني ما اشتريت هاي اللعبة،

0: كيف أنا ممكن أعلمه هاي المشاعر يعبر عنها بكل هدوء وبأقل ضرر ممكن؟ في طلق وفي ولاد بيؤذوا خلص بدون هذا الغرض، بدون ياه، بدون هاي الأكلة بدون ياها.
1: يعني القوة مو إنه نفرض رأينا، ولا القوة إنه إحنا نتنازل عن رأينا. مثلا هو أول شيء الأم إنه ما تعمل اعتبار للناس اللي موجودة، أول شيء ما تتكلموا إنه ليك الناس عم تتطلع فينا، لك أنت عم تصرخ الناس عم تتطلع فينا، ولا إنه أنا أوافقه إنه أنا أشتري له اللعبة وأعطيه إياها. هذا بيعتبره تنازل، بيعتبر تنازل. لا، إنه أنا ممكن لو فيني إنه أغادر المكان، أغادر المكان أو أخده لبرا لبعيد لمكان تاني، أو أنزل مثل ما قلت لك لمستواه وأحكيه بكل لطف إنه نحكي في البيت، نحكي في البيت إنه نقدر نشتريها أو إيه أو لا. شفتوا إنه صار يصرخ أو عم يضرب حاله أو عم يأذي الآخرين، هون لا، في صارت في حدود، أو صار يغلط بالكلام، لا صارت في حدود. العقاب ما نو شي غلط إنه نعاقب الطفل، أكيد ما حنأديه، بس إنه نعاقبه إلك عقاب كذا وكذا، يلا حنرجع على البيت. فينا إنه لو فينا نلغي هالمشوار نلغيه ونرجع نرجع على البيت، أو نطلع على السيارة أو نروح لمكان أهدى شوية وأتكلم معه إنه ما فيك تعمل هيك، أو ما فينا نشتري هاللعبة هلا، بنشتريها بعدين. هون إحنا بنعلمه إنه إحنا ما تنازلنا، وبنفس الوقت ضلينا على ضلت الأم على كلمتها.
0: نعم، بدنا نروح هلا لفاصل صغير ونرجع نكفي حوارنا معك الاستشارية النفسية حكيمة صوفي.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومتابعينا ببرنامج عمر الورد، واليوم عم نحكي عن العناد عند الأطفال، ومعنا بالاستديو ضيفتنا الاستشارية النفسية حكيمة صوفي. بنرجع من كفي حوارنا معك أستاذة حكيمة، بدنا نعرف نحن كأهل ونعرف يلي عم يسمعونا ويشوفونا كيف منفرق بين العناد وأنه هذا أصرار إيجابي وبرافو ولا بدنا أصر على هذا الموقف وعمل هاي التصرف صح، رغم أنه نحن ممكن نكون ضمنيا ما أننا موافقين بس بننبسط بمطرح ما أنه برافو أصر وعمل هو اللي بده إياه.
1: إحنا ما فينا نحكم على الطفل أنه هو عند هذا عناد وإصرار ولا أنه هو عزيمة وأنه عنده اختيار، إلا إذا نشوف الشيء إذا تكرر كتير. إذا بيتكرر هذا العناد بدون سبب مقنع فهون بتكون لنا وقفة، في خلل في التربية، في شيء أنا عم بعمله غلط، في ابني شايف نقطة ضعف فيني مشان هيك عم يكرر هذا العناد. أما إذا على شيء صح وإنه بيعاند على شيء صح أو بيصر على شيء صح، مثلا على طلب معين، طلب معين ممكن نشوف وجهة نظره يقنعني أو أقنعه.
0: شو إنه هو صح إنه يعاند عليه؟
1: مثلا إنه حابب يسجل نادي، مثلا مثلا عمره لسه 6-7 سنين ومثلا حابب يسجل نادي، يمكن إنه رفقاته كمان بسجلين نادي، أنا ليش لا أرفض بس لمجرد الرفض؟ ممكن أشوف وجهة نظره، ليش ماما أنا بدي أتعلم أدافع عن حالي، بدي كده أشوف وجهة نظر الطفل. كمان هو عنده شخصيته، فاهم 7 سنين، فاهم إنه في دفاع، في حوار، في شيء هو رح يفيده. فإحنا نشوف كمان هذا الشيء إذا بيناسبنا ماديا معنويا في الوقت متاح، إنه ليش لا، ليش لا. في شغلات مو نرفضها لمجرد الرفض، هذا اللي بيصير عند الأباء أو الأمهات، إنه إحنا مجرد الرفض، إنه مجرد ابني بده يسمع كلمتي، أنا ما بدي أربي طفل لطيف، طفل خادع، طفل اعتمادي، طفل بس ما عم ياخد قراراته من حاله. في ناس عم لاقيهم كبار وشباب ما عم ياخد قراره من حاله، لازم يرجع أهله، لازم يرجع لمرته، لازم يرجع لصديقه لياخد قرار بحياته. لو حتى قرارات بسيطة ما عم يقدر ياخدها.
0: طيب إذا الطفل كرر هذا السلوك لنا السلبي أو العنيد بمطرح ما، رغم أنه أنا قلت له مرة واثنين مثل ما قلتي عم بيعاند دائما، كيف أنا كأم بقول له خلص وقفنا هون، هدول حدودك، أو أنا ممكن أضطر إلجأ لاستشاري نفسي أنه أنا ما عاد فيني عم أتعامل مع ابني؟
1: شوفي، احنا ما فينا ننكر انه في اطفال عندهم صعوبات، صعوبات في التعلم، او صعوبات مثلا اطفال اللي عندهم الاي دي اتش دي صعب كثير التعامل معهم يعني، فبتوصل لمطرح لازم احنا نعرف ابننا شو عنده. اكيد مو هالطفل بس عم يعاند لمجرد ما عم يعاند، طفل الاي دي اتش دي ما بيعرف يعبر عن حاله، بيعبر بالصراخ، بالعياط، بالبكي، لأنه بيحس إنه ما حدا فاهمه، هو طفل حساس كثير وما بيحس حد إنه حدا فاهمه، فبيصير يعبر عن حاله إنه بالبكي، بالصراخ، بالعياط. هون الأم لازم تنتبه لهالنقطة، ممكن إنه أنا أشوف مرشد أسري أو أشوف استشاري نفسي إنه يمكن ابني عنده مشكلة. أما لو ابني ما عنده مشكلة المجرد العناد، في هون خلل في التربية، إنه أنا وافقته على كتير أمور لصار يعرف نقطة ضعفي، إنه أنا ما بحب الإحراج برا البيت، ما بحب الإحراج قدام الناس، إنه بيصير يكرر هذا الفعل دائما، لأنه خلص بيقول إنه ماما كل ما بكيت وكل ما صرخت وعيت إنه بتنفذ لي شو اللي بدي إياه. فهون لا، بدنا نراجع حالنا، يا الولد عنده صعوبات معينة إنه أنا لازم أتماشى معه، يا الولد لا عنيد مجرد انه العناد مثل ما بنقول راسه كبير، هذا بيكون انه خلل عندي، مثل ما هو يمكن شافني انه انا ما بسمعه مشان هو ما بيسمعني. في اهالي ما بيسمعوا لاطفالهم، ممكن بيجي يطلب منا طلب او بيحكي معه او بيحكي له عن شو مر بيومه في المدرسه او شيء، وهي ماسكه التليفون او عم تشوف مسلسلها أوكي عطيها بس إذنا. لا، إذا ما كان في تواصل بصري في هذا العمر هذا ما حيسمعك، لازم يكون تواصل بصري تواصل جسدي مع الطفل عشان يستشعر فيكي إنك أنت مهتمة بموضوعه. فالطفل مرآة لإلنا، بيتصرف على حسب كيف إحنا ما بنتصرف. إذا أنت ما بتسمعي له، أبوه ما بيسمع له، ما حيسمع لك، ما حيتعلم ثقافة، مو لأنه هو بده يعاندك، لأنه هو ما تعلم ثقافة الاستماع، ما تعلمها.
0: فالموضوع بيرجع نحن كأهلنا كأهل. كتير أهالي بهاي الحالات بيسمعوا أولادهم مثل ما قلنا كلام قاسي، ممكن إهانات، مقارنات. قديه هالشي بيأثر على الطفل وعلاقته بأهله، قديه ممكن عنده يترك أثر سلبي لاحقاً، إنه أنا أهلي دائماً بيهنوني، أهلي ما عندهم ثقة فيني، أهلي بيضلوا يقارنوني بفلان، حتى ممكن ببعض الحالات تخلق كراهية بينه وبين الطفل المقارن فيه. فأدي هذا أثر، ونخبر هيك الناس مشان أهلي كتير ينتبهوا على هذا الموضوع.
1: أسوأ شيء وهي المقارنة، إن كان مقارنة بين الأخوات أو مقارنة بين الأصدقاء أو أي شخص، إن كان كيف ما كان المقارنة أكتر شيء بتهدم الثقة بالنفس وتكوين الذات، بتهدمه نهائيا. يعني احنا بنهدم طفل في عوض ما نبنيه او نبني له شخصيته، احنا بنهده. فبيكبر بعقدة النقص، دائما بيشوف حاله قليل، مهما وصل مهما كبر مهما جاب نتائج بيضل عنده عقدة النفس، لأنه الأشخاص اللي كان المفروض يوثقوا فيه بقدراته هم الأشخاص اللي أحبطوه، هم الأشخاص اللي شافوه ناقص، هم الأشخاص اللي شافوه مقارنة بصديقه أو بأخوه أو ابن خالته أقل. فمهما فبيصير عنده أنه يا هو بيعيش بيجتهد لأنه بده يثبت العكس، وبيضل رغم أنه وصل بيضل
0: غير راضي،
1: يا إما تكون عندنا طريقة سلبية، ما هو شايفيني أصلا أنا ما بعمل شيء، ليش بدي أعمل؟
0: أديه هالكلام أستاذي حكيمة أنه بيوجع فعلا، وأديه ضروري نحن كأهل أنه نحن الأهل مصدر الثقة الأول للطفل، عم نحسسه مثل ما قلتي أنه هو قليل، أنه هو شو ما عمل ولا حقق شيء كله عادي.
1: في أشخاص وصلوا للمناصب كبيرة وما حاسين حالهم أنه وصلوا، بتيجي تشوفي بتاريخهم طفولتهم كانت مبنية على عقدة النقص، إنه هو نجح بس ليثبت لأهله إنه هو منيح، وبيضل عايش على هذا الوهم.
0: وأهم شيء إنه هو بيفقد لذة هذا النجاح يلي حققه
1: نهائيا، ما بيعود يحس بنجاحه نهائيا.
0: قديه ضروري نحن عن جد فعلا، يعني من خلال كل حديثك أستاذي حكيمة، يعني أنا كأم استشفيت إنه نحن المسؤولين الأوائل كآباء وأمهات عن شخصية طفلنا، عن كيف بيكون طفلنا، إنه طفلنا هو ردة فعلنا بالنهاية شو ما عمل وشو ما كان. هيك كلمة أخيرة منك أستاذة حكيمة للأهالي اللي عم يسمعونا، لأي مربي عم يتعامل مع طفل، يعني برنامجنا كمان غير الأب والأم والأسرة، هو موجه لمربيين، في أطفال بمياتم، بأيتام، في أطفال بمراكز رعاية. فشو كلمتك، شو نصيحتك لإلهم من خلال التجارب اللي بتشوف فيها؟
1: في النهاية التربية مو معركة من بده ينتصر فيها، لا، احنا اثنيناتنا عم نتعلم، طفل والأهالي عم نتعلم كيف نبني هذا المسار، كيف انه احنا نبني الثقة، نبني شخصية قيادية، شخصية خالية من اي آراء نفسية ممكن انه تدمرها بعدين. احنا بنبني شخصية للمستقبل، احنا بنتعلم ما قلت لك سوا، الام كهي تجربتها مع اطفالها، مو اللي بنقول مثلا الام اللي عندها 4 أطفال عندها تجربه، لا، لانه كل طفل عنده شخصيه بحد ذاتها، شخصيه قائمه بحد ذاتها. فالام دائما بتعيش مع كل طفل تجربة استثنائية، لازم نتعامل مع الفروق الفردية، مثلا حتى لو ما كنا أباء، كنا معلمين أو مؤسسين أو مربيين، نحترم الفروق الفردية بين الأطفال، ما فينا نعاملهم كلهم سواسية. في أطفال عندهم صعوبات تعلم، في أطفال عندهم نقص معين، في أطفال
0: حساسين طبعهم،
1: في أطفال لا، عندهم هم قوة الشخصية وبيحبوا إنه انه يسألوا ليش ما بيعمل شيء لو هو مو مقتنع فيه. راعي هالفروق الفردية بين الأطفال والمرحلة النمائية اللي بيمر فيها الطفل، إن كانت فترة مراهقة، إن كانت فترة نمو، إن كانت فترة مدرسة اللي هي 6-7 سنين، إنه صار عنده أقران، صارت عنده مقارنة، صار عنده مجتمع تاني عم يربي معك، في أنسة، في معلمة، في مدير،
0: في عم يربي،
1: في رفقات عم يربوا معك.
0: نعم.
1: هون مجرد ما إنه إحنا حطينا بالاعتبار هالأساس كلياته، فإحنا مو داخلين لحرب، إحنا عم نربي طفل للمستقبل.
0: يعني بدنا نتشكرك كتير أستاذي حكيمة صوفي الاستشارية النفسية. بنهاية رحلتنا لليوم حاولنا نفهم شو ممكن يكون وراء عناد الطفل، وكيف بيأثر تكرار الخلاف على الأيام، وكيف فينا نحتوي المشاعر من دون ما نسمح بالسلوك المؤذي يظهر. والفكرة الأساسية يلي بدنا تبقى معكم وتوصلكم كأهل وكمربيين، إنه الطفل مو بحاجة لأهل يمنعوه من الغضب أو الرفض، وإنما إلى أهل بيساعدوه كيف يفهم مشاعره، كيف بيعبر عنها، كيف يتعلم يتحمل مسؤولية تصرفاته. فينا نرفض تصرف بدون ما نرفض الطفل، ونكون حازمين من دون إهانة، ونساعده يغير سلوكه من دون ما نكسر ثقته بنفسه. كنا معكم بعمر الورد، الرحلة اللي منكتشف فيها أنه وراء كل مرحلة من مراحل الطفولة حكاية تستحق أن نفهمها، وأن الورد ما بيزهر صدفة بل بالرعاية والصبر والفهم. كل الشكر لإليك الأستاذة حكيمة صوفي الاستشارية النفسية على وجودك معنا باستديوهات إذاعة دمشق وعلى هالمعلومات القيمة، والشكر الأكبر لمستمعينا ومشاهدينا على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

أهم الأخبار والإنجازات في الرياضة السورية، نتابعها معكم ونناقش أبرز القضايا الرياضية في استديو تحليلي يجمع بين التحليل والتفاعل. لقاءات نتعرف من خلالها إلى أبرز المواهب الصاعدة في الرياضة المحلية. سبورت تايم، نحتفي بالإنجاز، نكتشف المواهب وندعم الرياضة السورية. تابعونا كل خميس عند الساعة 2:45 ظهراً على إذاعة دمشق.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله متابعي إذاعة دمشق أينما كنتم، أهلا بكم إلى النشرة الرياضية، والبداية من أخبارنا المحلية. تنطلق اليوم مباراة الجولة الثانية من الدوري الكروي الممتاز بلقاء وحيد يجري على ملعب الفيحاء بدمشق، يجمع الجيش مع ضيفه القامشلي، وتقام يوم غد الجمعة مباراتان، أولهما في دمشق بين دمشق الأهلي والشرطة، وثانيهما في حمص بين الكرامة مع النواعير. وتأجلت مباراة دير الزور بين الفتوة وضيفه الوحدة الذي يحل للمرة الثانية على التوالي ضيفا على دير الزور إلى يوم الاثنين القادم لعدم وجود حجوزات فندقية شاغرة في المدينة. وتختتم المباريات يوم السبت على الملعب البلدي في اللاذقية بلقاء حطين مع ضيفي الحرية. كما تأجلت مباراة أهل حلب مع تشرين وحمص الفداء مع الطليعة إلى إشعار آخر بسبب مشاركة أهل حلب وحمص الفداء ببطولة التحدي الآسيوي التي تنطلق مبارياتها اعتبارا من السبت القادم. وكان اتحاد كرة القدم قد اتفق مع الشركة الناقلة للمباريات على نقل 3 مباريات أسبوعيا على مدى 3 أيام، لذلك توزعت المباريات على أيام الخميس والجمعة والسبت. سجل أهلي حلب فوزا ثمينا ومثيرا في بطولة الأندية العربية لكرة السلة على حساب المركزية اللبناني بنتيجة 94-91 بعد مواجهة حافلة بالإثارة والتقلبات شهدت تنافسا قويا وتبادلا للتقدم بين الفريقين حتى اللحظات الحاسمة ضمن منافسات النسخة 38 من بطولة الأندية العربية لكرة السلة المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت. وجاء الفوز الأهلوي بعد مباراة صعبة أمام فريق مركب وقوي ويضم نخبة من لاعبي المنتخب اللبناني إلى جانب عدد من المحترفين الأجانب، الأمر الذي منح المواجهة طابعا تنافسيا عاليا وفرض على الفريق الحلبي بذل جهود كبيرة للعودة إلى أجواء اللقاء وحسمه في النهاية لمصلحته. في دوري أبطال أوروبا تلا باريس سان جيرمان صدارة الدوري بعد فوز مثير على مانشستر سيتي بنتيجة 4-2 على ملعب الاتحاد في قمة كروية شهدت إثارة بالغة وتهديفا غزيرا، ليعتلي الفريق الباريسي صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط بينما تجمد رصيد السيتي عند 3 نقاط. قلب ريال مدريد الطاولة وخطف فوزا دراماتيكيا من روما في العاصمة الإيطالية. وقع ريال مدريد الإسباني على واحدة من أكثر مبارياته إثارة بعدما قلب تأخره ليحقق فوزا على مضيفه روما بنتيجة 4-3 بفضل الروح القتالية والهدف القاتل أنطونيو رودريغر وبصمة الشاب أندريك، ليرفع الملكي رصيده إلى 6 نقاط في جدول الترتيب. وشهد مسرح دوري أبطال أوروبا مهرجانا تهديفيا آخرا تمكن فيه ليفربول الإنجليزي من اكتساح مضيفه لاسكلينز النمساوي 6-3 في مواجهة مفتوحة غلب عليها الطابع الهجومي والفرص المتعددة من الجانبين. واصل أستون فيلا الإنجليزي عروضه القوية والقارية المميزة محققا فوزا عريضا ومستحقا على ضيفه فنربخشة التركي بسداسية نظيفة ليؤكد جاهزيته الكاملة ومنافسته القوية في البطولة. في بقية النتائج شهدت مباريات الجولة مواجهات حاسمة، حيث تفوق ريال بيتيس على بورتو 3-2 وانتزع بودو غليمت فوزا ثمينا بهدف نظيف على بروسيا دورتموند، فيما تغلب فاينورد على كومو 3-2 ونجح شتوتغارت في تجاوز عقبة سلوفان بثلاثية نظيفة. يغيب الجناح الدولي البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور عن مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة المتصدر وحامل اللقب ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم بعد إيقافه 4 مباريات إثر طرده أمام فياريال في المباراة التي جرت السبت الماضي. وأكدت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني أن اللاعب البرازيلي سيعاقب بالإيقاف 4 مباريات ومن بينها مواجهة برشلونة في 25 تشرين الأول، وذلك على خلفية بطاقة حمراء والاحتجاجات التي عقبتها بسبب شده لشعر لاعب الوسط الكندي لفياريال ناثان صليبا. وأوضحت اللجنة أن العقوبة تتضمن الإيقاف 2 مباراة بسبب البطاقة الحمراء و2 مباراة إضافيتين بسبب احتجاجاته تجاه الحكم. خبرنا الأخير من بطولة شانغهاي للماستر للتنس، حيث حجز النجم الروسي دانيال ميدفيديف مقعده في الدور ربع النهائي بكل اقتدار اثر تغلبه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-4 7-5، وذلك دون أن يفقد أي مجموعة ليضرب موعدا في الدور المقبل مع الأمريكي تومي بول. في ختام النشر الرياضية تقبلوا تحايا فريق العمل، كنت معكم في الإعداد والتقديم زين العابدين خضور، وفي الإخراج سناء أحمد. بأمان الله.

0: المطلوب حتى ندعم صناعتنا الوطنية.
1: شو المطلوب؟
0: ويكون المنتج السوري أكثر جودة، منافسة وأمان.
1: شو المطلوب؟
0: من أرض الواقع، من داخل المعامل والمنشآت، نفتح الملفات، نستمع للمنتج، للعامل، للخبير، وننقل الملاحظات والتحديات إلى الجهات المعنية. هدفنا صناعة سورية أقوى ومنتج محلي أفضل. شو المطلوب؟ يأتيكم كل خميس السابعة والنصف مساءً، والإعادة كل ثلاثاء الحادية عشرة والنصف ليلة.
1: شو المطلوب؟

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعي إذاعة دمشق أينما كنتم عبر هوائنا. نستعرض وإياكم في هذه الدقائق البرامج والوقفات وأيضا الزوايا التي ستعرض على هواء إذاعة وشاشة إذاعة دمشق لهذا اليوم الخميس 15 من تشرين الأول 2026. مباشرة بعد هذا العرض تستمعون إلى مسلسل حكاية من حارتنا في الحلقة 25، يليها برنامج يستفتونك في 12:15. موجز الأخبار في 1:15، أما برنامج واحات القوافي في الحلقة 8 في تمام 1:30، تليه نشرة الأخبار الرئيسية. ثم تستمعون إلى جلسة مع الرياضة في برنامج سبورت تايم مع الزميلة سمر حسن، يليه برنامج قادة وأبناء، أيضا برنامج رئيس البلدية مع الزميل أحمد الشامي تستمعون إليه في تمام 12:30. وبرنامج بيني وبينك مع ريهام الزين في تمام 4:30، أما برنامج ذهب سوري فتستمعون إليه في 5:30. نشرة الأخبار المحلية في تمام 6:15، ونذهب في رحلة إلى السفراء في المهجر مع الزميلة ريبال دريوسي في 6:45. برنامج شو المطلوب في تمام 7:30 مساء، يليه موجز جديد لأهم وآخر الأخبار في تمام 8:15. أيضا مستمعينا الكرام في جولة على بانوراما الصحف في برنامج بانوراما الصحف في تمام 8:30. نتابع معكم هذا العرض السريع لبرامج اليوم الخميس على هواء إذاعة دمشق. برنامج الصورة الكاملة تستمعون إليه في تمام 9:00 مساء، ثم موجز لأهم وآخر الأخبار في 10:15، أما الإعادة لمسلسل يوميات من بلدنا في 10:20، وبرنامج لنا لقاء مع الزميلين أحمد الشامي وديما نيوف في 10:30. إعادة لبرنامج سلطنة مع الزميل عدنان بكرو في 11:30، والإعادة أيضا لبرنامج ابتسم مع الشعراء مع عبير قاموع في تمام 12:00 منتصف الليل. إعادة لبرنامج ذهب سوري في 12:30، والإعادة لبرنامج واحات القوافي في 1:30. الحلقة 10 من مسلسل يا ساتر في تمام 3:15 فجرا، والإعادة لبرنامج يستفتونك في 3:30. مسلسل مدينة النور في الحلقة 23 في 4:15، ومعها ننهي مجموعة البرامج لهذا اليوم الخميس. مستمعينا الأحبة، مستمعي إذاعة دمشق، نتمنى دائما أن نقدم ما يليق بكم ويقدم الفائدة والمتعة أينما كنتم في كل بقعة من سوريا وأيضا خارج سوريا. تحيات الزملاء من أسرة المذيعين منذ الصباح وحتى الآن طبعا، وكنت معكم من وراء الميكروفون وئام حمدان، ومن أسرة الإخراج رافقتكم الزميلتان سناء أحمد ولما يوسف.

في كل حلقة نزور نحن وأنتم إحدى البلديات لنتعرف عن قرب على واقعها الخدمي، ونستمع من رئيس البلدية إلى أبرز الإنجازات والمعوقات، وننقل أسئلة الناس ومطالبهم. يا رئيس البلدية، نقترب من البلديات ونستمع إلى الناس. تابعونا كل خميس عند الساعة 3:30 بعد الظهر على إذاعة دمشق.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم

حكاية من حارتنا. التأليف وفيق الزعيم، مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد. حكاية من حارتنا إخراج فاضل وفائي.

0: مالي عارفان شو بدي ساوي، بس لازم لاقي طريقة اترك فيها ابو عبيد واشتغل بغير مصلحة.
1: طيب شو اللي جابرك؟
0: كنت اقول لحالي انه مشراني وما بيتركني اعيش بشرف، بس بعدين اكتشفت انه ما رح يعمل اسوأ من اللي عم يعمله هلا. وبالنسبة للبيت بيني وبينه الله.
1: ليش ما بتقدر تطالعه؟
0: يا ريت، مكتبني ورقة اجار ماسكني فيها من وقت اللي كنت لاحق الكيف.
1: مثل ما عمل فيني بوسط الاماني الله لا يسامحه.
0: تفرج، لابد ما تفرج.
1: شلون بعد كل اللي عم يصير فيني بدأ تفرج؟
0: كنت ألعن منك أنا، والله تابع لي وطبت ورجعت مثل الأول وأحسن.
1: وما بيخطر ببالك قاعود؟
0: ما بتتصور قديش قرفته وحسيت باحتقار له.
1: يعني أنا ممكن؟
0: ممكن وميت ممكن، بس أنت اسمع كلمتي.
1: يا ريت يا قاعود،

0: أنا بدي مراجع وكتب وبدك تشتري لي الطقم اللي وعدتني فيه.
1: إيه وشو كمان؟
2: أنا بدي بالسكليت والسيارة وشنتايز جيتي وصفات.
1: يا عيوني أنت، وأنت شو بدك؟
3: أنا بدي تستنوا لحتى يطلع القرض بالأول. أوف. إيه شو رجعت القرض قبل ما يطلع؟
1: أهم شي إنه نطين الأسطيح مشان ما تدلف علينا، ونرمم حيط المطبخ، وبدنا نشتري سجادة لغرفة جمالها.
0: إيه والله.
3: قديش الساعة؟
1: ليش إمتى وعدوا العصام؟
3: بعد الستة.
1: إيه أمي ماما سوي قهوة لأبوكي، بيكون صار الوقت مشان يروح يشوف شو صار بموضوع وليد.
0: إيه مو على عيني وراسي.

0: بابا أرجوك بوس إيدك اللي وريحني بقى.
1: يا بنتي الله يرضى عليك لا تحركي النار، خليها خامدة،
0: خليها تتحرك وتخلص أحسن ما تخمد ويضل جمرها عم يحرقني. ريحني أرجوك.
1: أنا أحب علي إنه أحمل الجمر كله بعيوني ولا يصيبك أنت وأخوك وهج النار، بس طالما أنت مصرة وحاسة إنه هالشي بيريحك مثل ما بدك. هذا يا بنتي بعد ما ولد أخوك سلام بتسع شهور وكان أصلا مجيئه غير مرغوب فيه بنوب.
0: ليش بابا؟
1: أمك ما كان بدها أولاد لأنه قبل ما تجيب أخوك سلام اتوظفت وبلشت تدرس من شان البكالوريا.
0: طيب وشو المانع من إنها تجيب ولد ثالث؟
1: قال بيكفي اثنين، المهم إجا الولد.
0: إجت أمي.
2: شو شايفتكن مكنكنين على بعضكن ومو طالع صوتكن؟ افتكرتك نايم.
1: عم نتسلى بقصص ليالي زمان وأهل زمان.
2: أنا فايتي اتسطح شوي، فيقني قبل ما تروح على الأوتيل. غادة
0: ايه؟
2: نشفي جليات وضبي صحون.
0: إيه بابا، وبعدين شو صار بعد ما صار عمره 9 شهور؟
1: صارت أمك تحطه عند الجيران لما بدها تروح على الدوام بالوظيفة.
0: إيه؟
1: هيك لحتى إجا يوم من الأيام اتصلت أمك لعندي على الشغل وقالتني إنه جارتنا مو بالبيت وما لا عرفانة وين بدها تحط الولد، وأم جمال كانت وظيفتها وطلبت مني إني إجي أقعد عنده.
0: أنت تترك شغلك وتجي تقعد عنده؟
1: إيه نعم. المهم قلت لها أنا ما بقدر أترك شغلي وراح بتصل بمديرك واطلب لك منه اذن اليوم.
0: إيه؟
1: ساعتها قالت لا لا انا بدبر حالي انت ما عليك، وسكرت التليفون.
0: ايه وبعدين بابا؟
1: خلص يا غادة الله يرضى عليكي.
0: يا بابا بس بدي اعرف شلون مات ارجوك.
1: شلون مات؟ رجعت على البيت لقيته مخنوق بقنينة الحليب، اختنق قبل ما يكمل السنة. هيك مات اخوك سلام، عرفتي كيف؟

0: خير سيدي في شي؟ المخبر سميح عطاني إشارة وأنا طالع من البيت على الوكر إنه بدك ين.
1: تفضل عود. فعلا استجد معي شي اليوم، ما رحت على الغدا وأنا عم فكر بخطة لأعرف مين عم يغذي السوق وعن أنه طريق. واللي بيهمني أكتر شي وضع أبو عقيد، بدي أعرفه بالتفصيل. وتاب عن جد بعد ما طلع من السجن لما تمويه.
0: وشو له علاقة يلي ذكرته باستدعائي الفوري؟ ما في بالعادة تستدعيني إلا إذا في شي طارئ على الخطة ومهم جدا.
1: ظنك بمحله، وأنا هذا اللي صار معي.
0: ما فهمت.
1: أنا فهمك، أنت اليوم من المفترض أنك رايح تقابل تجار السوق، صح؟
0: صح.
1: ومن المفترض أنه أنت تاجر صنف من خارج المنطقة.
0: كمان صح.
1: من هون رح يكون المدخل.
0: لوين؟
1: لكل شي.
0: كيف؟
1: مطلوب منك وعلى وجه السرعة كمية بضاعة كبيرة للسفر ومن كل الأصناف. فكروني وهجرتك ودواليب الحظ وشم النسيم. وأكد لي على شم النسيم.
0: ليش بقى؟
1: لأنه هذا صنف جديد حسب معلوماتي. أبو عقيد بس هو المختص بتهريب هذه الأصناف الصعبة.
0: ماشي، غيره سيدي؟
1: بتمنى أنك تتوفق بإقناعهم وما تخليهم يشكوا فيك ولا 1% مهما كلفك الأمر.
0: طمن بالك سيدي.
1: نبيل، أنا أملي فيك كبير وبتمنى ما تخيب أملي.
0: إن شاء الله بكون عند حسن ظنك.
1: قبل ما تغادر اكتب مهمة مفتوحة، واعتبارا من بكرة لا عاد تيجي على الفرع نهائيا حتى انتهاء المهمة.
0: وإذا صار عندي معلومات لازم خبرك ياها.
1: بهالحالة فقط بتيجي على الفرع.
0: حاضر سيدي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: بالإذن سيدي.
1: مع السلامة نبيل.

0: يلا بدك تاكل تتغذى لحتى ترجع صحتك وتقدر تقاوم هالسموم اللي بجسمك.
1: ما تقدر رح بختني.
0: لسه ما اكل شي.
2: شو يا عيني على العز، شايفها عامره فراريج وسلطه. لكان عمي العز للرز والبرغل شدق حاله.
0: كله من خيرك معلم. تفضل تفضل معلم.
2: جاي يلا دقيقه.
3: دقيقه دقيقه قعود
0: دقيقتي.
2: شو عم ساوي على باب اوضتي ولا؟
1: ما في شيء معلم.
2: شو تاري اكل الفراريج بيطالع الريش وبيخلي الواحد يطير؟ شو لصق قعود افندي؟
0: سلامتك معلم، بس وليد شافك تاخرت وهو عم يستناك مشان تتعشى معنا، فحب يستفقدك قبل ما يبرد الاكل.
2: بس هيك؟
0: اساله. هاي
2: انا عم اسالك لك على اعتبارك انت مدير اعمالي. اهلين استاذ وليد.
1: اهلين معلم.
2: عم تتغذى منيح؟
1: الحمد لله الله يديم العافيه.
2: ايوه وليد.
1: مر معلم.
2: صار لك كم يوم ما عم تطلب التموين، لك شو القصة؟ لا تكون عم تاخذ من غيري لك وليد؟
1: لا
2: أو لا تكون مثل بعض الجماعة بطلته وما عاد إجي على بالك؟
1: أنا لا أبداً معلم.
2: أيوة بس أنا حاسس إنه ما عاد هف على بالك.
1: دخيلك معلم، ببوس إيدك، أنا خدامك.
2: إيه ها؟ افتكرتك استغنيت عنا وما عاد بدك إيانا، أو يمكن هيك توهمت إنك بتقدر تستغني عنا. تاري الحكي مو مثل الفعل. لما شو رايك انت قاعد؟
0: والله يا معلم حسب.
2: حسب شو يعني؟ انت مثلا تستغني عني لك قاعد؟
0: اعوذ بالله معلم.
2: اكيد ما بتعملها، لانك بتعرف اني ما بستغني عنك، ولو بستغني عن روحي ولا بستغني عنك. ويا ريت تقيم يلي حاطه ببالك، مو مشان شي، مشان ترتاح قاعد.
0: نعم معلم.
2: ابقى سلم لي على اولادك.

0: يا سيدي شو صار معنا؟
1: بخصوص هذا الشاب اللي سألتني عليه، وليد اسمه على ما أذكر.
0: إيه نعم
1: يا سيدي، ما في شي عليه أبدا، بالعكس هو المظلوم والملعوب عليه.
0: كيف؟
1: نحن من مدة اجتنا إخبارية على واحد نصاب ومحتال ومزور كمان.
0: أعوذ بالله.
1: بمهنتنا منشوف شوفات بتشيب شعر الراس، واحد فاشل بالحياة راح فتح مكتب وصار يحتال على هالناس ويزور بعض الأوراق الرسمية وياخد من هالشباب جوازات سفره ويوعدهم بأنه بدي أملهم عقود عمل خارج القطر. إيه؟ وكله مقابل مصاري عم ياخذها منهم.
0: يا لطيف، معقول؟
1: والمخفي أعظم.
0: طيب شو له علاقة موضوع هاد الرجل بوليد؟
1: موليد أحد ضحايا.
0: كيف بقى؟
1: بعد التحقيق معه صنفنا عملاءه لعدة أصناف. وليد كان مع مجموعة من الناس يلي عاطينه جوازاتهم مشان يأملهم عقود عمل برات البلد مقابل مبلغ من المال أخذوا منهم.
0: إيه
1: والحمد لله حظه قوي إنه ما تورط معه بجريمة التزوير.
0: أنا لهلا ما فهمت شو بدكم من وليد.
1: ما بدنا منه شي، بدنا يا يجي لهون شي نص ساعة مجرد تحقيق روتيني وبياخذ جواز سفره وبيروح.
0: إيه بس وليد مسافر.
1: لوين؟
0: برات البلد، وعم يشتغل هنيك وصار له قريب الشهر.
1: كيف؟
0: مثل ما عم بقول لك.
1: إيه بسيطة. إيه لحتى يجي يقول له يراجعنا إذا فضي شي نص ساعة.
0: طيب وقصة جواز السفر؟
1: أنو جواز سفر؟
0: يلي قلت لي إنه عندكم.
1: أنا قلت لك إنه وليد من ضمن الناس اللي وعدهم بالسفر مقابل إعطائه مصاري.
0: يعني وليد جوازه مو عندكم؟
1: إيه كيف بده يكون عنا وهو مسافر؟
0: والله وجعت لي راسي وضوعتني.
1: أنت شو بدك بكل وجع الراس؟ خلص أنت ما بتثق فيني؟
0: ولو يا عصام، أنت مثل ابني.
1: لكن أنت روح وحط رجليك مي باردة وطمن.
0: إيه يلا، السلام عليكم.
1: مع السلامة يا أبو جمال، أرجو أنك تزورني.

إلى اللقاء غدا مع حكاية من حارتنا. وتحية من المؤلف وفيق الزعيم والمخرج فاضل وفائي.

0: صوتها بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعتنا إذاعة دمشق في كل مكان، عبر الأثير وعبر الشاشات وعبر موقعنا الإلكتروني، مع برنامجكم الأسبوعي يستفتونك. هذا البرنامج الذي نستقبل فيه اتصالاتكم وأسئلتكم عن طريق التليفون الأرضي أو عن طريق الواتساب أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لنقوم بالجواب عنها. في هذا اليوم يسعدني ويشرفني مجددا أن أستضيف سعادة الأستاذ الدكتور مزاحم المصطفى، عميد كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية الأمريكية، والمدرس في العديد من الجامعات والمعاهد الشرعية في سوريا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سعادة الدكتور.
2: بارك الله بكم سعادة الدكتور.
1: قبل أن نبدأ بالحوار نذكر بأرقام التواصل على التليفون الأرضي 225-346 و228-347 إذن على التليفون الأرضي 225-346-347 228-343. أهلا وسهلا فيكم دكتور مرة ثانية،
2: حياكم الله
1: ونورت إذاعة دمشق. ريثما نصل ببعض الاتصالات، لدينا بعض الأسئلة التي وردتنا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. السؤال سيدي يقول: عقدنا عقد شرعي، وكان هناك شهود على هذا العقد، يعني مثل ما يقولوا كتاب براني، كتاب
2: نعم
1: شيخ
2: تماما،
1: وكان في شهود على هذا العقد وحددوا مهر معين، ثم نعم بعد سنوات تم الطلاق واختلفوا نعم في المهر،
2: نعم،
1: وجاءوا بالشهود وسألوهم فقال الشهود نسينا كم كان
2: نعم
1: مبلغ المهر، وهناك خلاف بين الزوج وطليقته،
2: نعم،
1: فما هو الحل في هذه المسألة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا قبل أن أجيب على هذا السؤال، نحن نقول دائما عندما يكون هناك عقد شرعي أو نسميه بالعام عقد براني يجب تثبيته في المحكمة. طبعا الواجب العرفي وليس الواجب بالإصطلاح الأصولي يجب تقييده بالمحكمة. لماذا؟ ليثبت حق الزوج وحق الزوجة. فلذلك عندما يكتب العقد في المحكمة يثبت المهر ويثبت الشهود، وطبعا الفريقين يكونون موقعين وموافقين على هذا العقد. هنا الطرفان يحفظان الحق. هذا أمر. أمر آخر بالنسبة لهذه الحالة، حتى لو لم يكتب في المحكمة كما نقول، لكن نسي الجميع مقدار المهر، بهذه الحالة نرجع إلى مهر مثيلاتها، يعني مثلا قريناتها أو اللي بعمرها من أهلها من أقاربها من جيرانها، كم يقدر المهر في مثل هذه أو بمقام هذه المرأة، فيكون على هذا الأساس.
1: طيب مهر دكتور المثل. إذا هي ذكرت مهرا وذكر نعم الزوج مهرا آخر،
2: نعم،
1: قالت له مثلا 1000 2000، قال له 1000،
2: نعم،
1: فما هو الفيصل هنا؟
2: إذا لم يكن عند أحدهم دليل بهذه الحالة نلجأ إلى مهر المثيلة أو نأخذ بينهما بالمصالحة أو التصالح، لكن نلجأ إلى مهر المثل هو الفيصل.
1: تمام، ممكن يلجأوا أيضا إذا إلى مجالس الصلح، وأصبحت مجالس الصلح منتشرة،
2: ما يمنع
1: بشكل التراضي كبير، فيجتمعون مع مجلس الصلح و يطرح، إذا اعتمد مجلس الصلح على مهر المثل يمكن أن يلزم الزوج بمهر المثل أو ما يتفقون عليه. إذا اتفقوا مثلا على رأي الزوج أو على رأي الزوجة واتفقوا على ذلك، فإن شاء الله بها.
2: وإن كان هناك رقم مرجح يعني لا مانع أن يأخذوا به، بشرط التوافق طبعا.
1: تمام، هو بقي لحظات ويرتفع أذان الظهر. نأخذ سؤال ثم نجيب عنه بعد صلاة الظهر. يقول والي

نعترف بهذا العقد وهذا البيع والشراء. لعلنا نسمع الإجابة بعد أذان الظهر. يرفع علينا أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق والغوطة الشرقية والغوطة الغربية فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، وارزقنا اللهم زيارته وشفاعته واتباعه وحبه، وفرج عنا وعن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. رفع على مسامعنا أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق والغوطة الشرقية والغوطة الغربية، وعلى القاطنين خارج هذا الإطار مراعاة فروق التوقيت. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم فضيلة الدكتور، ونرحب مجددا بالإخوة المتابعين والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان. ولدينا اتصال. ألو، السلام عليكم.
1: مرحبا. عليكم السلام. الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. أهلا وسهلا ومرحبا، تفضلي.
1: بدي أسأل الأستاذ مزاحم سؤال.
2: أهلا وسهلا، تفضلي.
1: مرحبا أستاذ، الله يعطيك العافية.
2: أهلا وسهلا، الله.

0: العافية.
1: الله يوفقك يا رب. أنا معجبة بإذاعتك للبرنامج يعني ممتاز كثير يعني.
0: الله يسلمك يعني يا رب.
1: الله يسلمكم يا رب. إيه بدي أسألك إنه الخصام لمدة يعني لمدة طويلة إنه حرام؟ لأنه في عالم يعني أنا أساؤلي كثير وأنا يعني مقررة إنه تم خصميتهم على طول.
0: نعم إن شاء الله.
1: أرايبي يعني أرايبي.
0: إيه تكرمين أستاذة إن شاء الله. نجيبك على السؤال.
2: أهلا وسهلا. في سؤال آخر؟ طيب سؤال عندك فضل الدكتور.
0: هو الأصل مهما كانت المشكلة لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه. طبعا المقصود بالأخ هنا الأخ الشقيق، الأخ القريب، الجار، الصديق، العزيز، أي مسلم وأي إنسان المقصود به. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الأفضل منهما وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
2: جميل.
0: إيه نعم. فأكثر من 3 أيام مهما كانت المشكلة يكون لها حل. هذا إذا كان كما نقول زعل لكن بدون بعد انتهاء المشكلة. يعني ربما يكون الخلاف أو الخصام كمثال يعني على أمر مادي مثلا، هذه لا تحل ب3 أيام، لكن بعد حل المشكلة أكثر من 3 أيام لا يحق له. لماذا 3 أيام؟ هنا الشريعة الإسلامية راعت الطبيعة الإنسانية.
2: نعم.
0: أن الإنسان عبارة عن إحساس، شعور، يتأثر بالكلمة. لكن أكثر من 3 أيام هنا يكون تعدى الفطرة الإنسانية.
2: نعم صار في حقد، حسد.
0: نعم. وإذا كان الإنسان مظلوم، ربما تقول مثلا أو أي إنسان يقول أنا مظلوم وكيف بدي أنا أباشر. طبعا بعد أخذ الحق من الذين أخذوا هذا الحق، بعد أخذ الحق منهم أن لا يبقى هناك شيء في الداخل باتجاههم، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وعشان نخرج من الحرمة يعني من التحريم، ربما لا تحل المسألة بيوم أو يومين، ربما تأخذ أسابيع، ربما بمحاكم، لكن لا أعرض عنهم.
2: تمام.
0: لا يحل المرأة المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. دائما أن أكون أفضل من غيري حتى لو لم تحل المشكلة.
2: بارك الله فيك. نرجع للسؤال اللي قرأناه قبل الأذان.
0: نعم.
2: السؤال أنه والد هذا الشخص بينه وبين أخيه عقد بيع وشراء للبيت.
0: نعم.
2: وشهود من الورثة، وبعد ما توفي الوالد اجتمع الورثة.
0: نعم.
2: فالأخوات البنات اعترضوا على هذه البيعة وقالوا لم تكن هناك بيعة، فما الحل في هذه المسألة؟
0: طبعا هو الأصل في هذه المسألة عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أني نحلت ولدي نحلة فاشهد عليها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنحلت كل ولدك، يعني كل أولادك نحلتهم مثل ما نحلت
2: يعني.
0: هذا أو أعطيتهم مثل هذا؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشهد على جور. إذن سما ظلم لأنه فضل بعض الأولاد بالعطاء عن بعض. لكن ربما يقول قائل مثل هذا السؤال إنه هناك بيع بين الوالد وبين الابن
2: وشهود بعض الشهود الورثة،
0: شهود من الورثة. فإذا الشهود من الورثة شهدوا أن الوالد قد باع هذا البيت للولد، يشهدون أنه فعلا قد باعه وباعه بالثمن، ولا يشترط الثمن أن يكون ماديا، ربما منفعة بمقابل هذا البيت. فإذا كان هناك بيع حقيقي وشهد الشهود على أن هذا البيع كان حقيقي وليس تفضيل أحد الأولاد على الآخرين، فيعتبر هنا البيع صحيح ولا يؤخذ باعتراض البنات. لكن إن لم يثبت أن هذا البيع قد تم فتعتبر كل البيعة لاغية ويقسم البيت كتقسيم كأي مال إرثي يعني.
2: تمام. عندنا سؤال هنا فضيل الدكتور في رقم آخر 85. يقول السلام عليكم. إذا عنا اتصال أرضينا تسمع الاتصال ثم نأخذ الواتساب. ألو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: زهير من
2: دمشق. أهلا أخي زهير تفضل.
3: في آية القرآن الكريم بتقول على حفظ لا تسأل عن أشياء تبدأ لكم تتوصل.
2: نعم
0: نعم.
3: هي تسأل عن أي ما تلقي.
2: تمام.
3: وبتعرض لك
2: يلا إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم.
0: نعم. الصحابة رضي الله عنهم عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يسأل فليسأل. فقام فلان يسأل كذا وآخر يسأل كذا، فقام أحد الصحابة فقال من هو أبي؟
2: نعم.
0: فقال أبوك فلان.
2: حذافة. نعم.
0: نعم. وهو أبوه حقيقة يعني. فقام آخر فقال من هو أبي؟ فأنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسأكم، يعني هاي ما تفيدك، وخاصة بالعصر الجاهلي ما بها القوانين التي تحكم، ليس هناك قوانين أو أن تحكم، ربما الإجابة لا تعجبه، أو ربما الإجابة تغيظه، أو ربما تخالف الشريعة الإسلامية بهذا الوقت فيتحرج. فلذلك لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسأكم. وكثير من الأشياء يعني أحيانا أطبقها هذه الآية عمليا بالمدرسة، بعد أن أعطي الدرس أكون أنا ناسيا، لم أقل للطلاب اكتبوا الوظيفة، فيقول الطلاب أن اكتب الوظيفة، أقول لهم نعم اكتبوها وهي فرض، يا لو تركتموني لكنت ناسيا، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فهناك أشياء أو أسئلة الإنسان خلاص يتركها لله عز وجل، يعني مثل هذا الذي يسأل من هو أبوه، خلاص هذه الأسئلة لا تهمك، والذي يهمك الله عز وجل سيشرعه إما في القرآن الكريم أو عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق السنة النبوية.
2: إذن نعود للسؤال الواتساب. السلام عليكم، رقم آخر 85. السلام نعم. عليكم. السؤال عن موضوع أخذ المال والشراكة.
0: نعم.
2: أخذت مال من شخص للعمل وتمت الخسارة والنية كانت شراكة، يعني أخذ نعم. مال من شخص تمام. للعمل وخسر والنية نعم. شراكة على كل شيء نعم. يعني على الربح والخسارة
0: نعم.
2: ولكن بعد الخسارة أنا تكلفت بإعادة المال بسبب أن الشخص جيد معي وهو تحمل جزء من المال، ولكن وضعي المادي سيء لا أستطيع إعادة المال، ولكن في نيتي إعادته، هل أنا مخطئ؟
0: هذه نسميها أو هذا النوع من الشركة نسميها بالشريعة الإسلامية المضاربة.
2: نعم.
0: المضاربة تكون رأس المال من شخص ويكون العمل من شخص آخر، وتكون الخسارة على صاحب رأس المال، فالذي يخسر صاحب رأس المال، أما العامل أو المضارب هو يخسر جهده وتعبه. فيقول أنا تحملت الخسارة، مو بكيفك، هذا واجب عليك، هذا فرض عليك.
2: نعم.
0: إيه مو بمنية يعني. فهو يتحمل الخسارة.
2: وبيخسر يعني هذاك بيخسر جهده وأنت خسرت.
0: وأنت خسرت مالك. يقول وهو تحمل جزء من المال. ليش حملت جزء من المال؟
2: نعم.
0: على أي سنة؟ طبعا إلا إذا كان هذاك مقصر، يعني هو الذي قصر بالعمل، أهمل كذا، يتحمل المسؤولية،
2: أو تقصر في دراسة المشروع،
0: في دراسة المشروع أو أي تقصير بدأ منه.
2: نعم.
0: إيه فلذلك التحمل المسؤولية على رأس المال، وإن كان الوضع المادي سيء لا يستطيع إعادة المال، إذا كان هو صاحب رأس المال وخسره يعني مين يريد يعيده؟
2: نعم.
0: يعني مين؟ وهذاك الشخص خسر
2: جهده
0: العمل أو جهده.
2: نعم.
0: إيه نعم، فما مشكلة.
2: عندنا سؤال أيضا من الأخ محمد آخره 29. نعم. والسلام عليكم. أين يضع المصلي يديه في الصلاة؟ تحت الصرة، فوق الصرة، على الصدر، ولا شو؟
0: وردت كل هذه الحالات بالإضافة إلى الإسبال.
2: إلى الإسبال.
0: كل الحالات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك حالة واحدة فقط مكروهة.
2: نعم.
0: وهي حالة التخصر.
2: يضع يديه على
0: الخواصر. نعم. أو الخاصرتين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر أو الاختصار في الصلاة. لماذا؟ طبعا الحكمة أنها فيها تكبر أو نعم. فيها يعني ما فيها ذل وخشوع لله عز وجل. لكن إذا وضع يده فوق السرة أو تحت أو على الصدر كلها واردة عن النبي. أو أسبل حتى لو أسبل يديه فلا مانع. كل الحالات مستحبة ومن السنن عدا حالة التخصر مكروهة.
2: تمام. وبكل هيئة من هذه الهيئات أخذ أحد
0: الأئمة. يعني مثلا بالنسبة للإسبال مثلا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أخذ بهذه الصورة. الإمام أبو حنيفة أخذ بالصورة التي أن يضع يده تحت السرة. والثالثة هو قول الشافعية رحمهم الله جميعا. وعلى الصدر أيضا قول

0: بالنسبة للانفصام بالشخصية هو عبارة عن نوع من الجنون المتقطع. جنون متقطع. فإذا كان في حال الصحو قد طلقها فإن الطلاق يقع. أما إذا كان في حال الجنون أو الهستيريا أو ليس يستطيع السيطرة على عقله فلا يقع.
1: تمام. ففي هذه الحالة كونه كان في مرحلة فصام،
0: نعم،
1: فهذا الطلاق لا يقع. أيضا من الأسئلة التي وردتنا، عندنا اتصال. نعم. ألو، السلام عليكم.
2: ألو،
1: السلام عليكم. أهلا أهلا موفق، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يسعد مساكم بنور محمد.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: كيفك أستاذ عمر؟
1: بخير بخير، الله يبارك فيك. أهلا وسهلا ومرحبا.
0: أهلا وسهلا،
2: الله يجزيكم خير. هلا في عندي سؤالين بعد إذنكم.
1: تفضل أخي موفق.
2: هو شغلي كل شيء بيعرفني بالشاغور بسلم عليكم.
1: الله يسلم أهل الشاغور وأهل الشام كلها.
0: آمين يا رب.
2: الله يجزيكم الخير.
1: أيه، الله يسلمكم يا رب.
2: عندي أول سؤال. أنا من يومين هيك عم أنا وشخص بياع حاطط بضاعته كلها برا، قلت له ما بيجوز تحط بضاعتك برا على الرصيف. هذا الرصيف له أصحاب وأخذ تقريبا من ربع الشارع شوي. وتناقشت أنا وياه وما حسنت له، أكذب عليك ما حسنت له، إنه اسمع ممكن إنه أنا بعرف إنه بيحط بضاعته برا وبيعرضها ما بيجوز بيعها وبيجوز بزي انه هذا الشارع والطري الى عباد هذا، عرفت شو؟ لا دافع اجرته الشارع ولا له حاجزه، عرفت شو؟ عند الدوله يطبع مثلا مقابلته. انت الك جوات المحل، شو بدك تبيع بيع جوات المحل؟ هي السؤال الاول. تمام. السؤال الثاني، عندي حماتي انا مرتعني، يعني حماتي امي مرتي ام مصفى توفيت بالعيد، عندها اخت اختها الكبيره ما يجوزها، وعندها بيتية بس بتجي على البيت تبع أهله، أبوها عايش، تجي على البيت تشوف في غراض أمها، عرفت شلون عم تتصرف فيهم، يا تشحلون يا تبيعون، عرفت شلون؟ يا بتكبون يا بتقول له فلان خذ غراض. وعم تقول لي أم موفق أنه أنا ماني مسامحتها ولا بشمعت بتكبها، أي لازم أي شغلة، عرفت شلون؟ بدها تبيعها، بدها تحطها، بدها كذا، شاور أخلا، وعندها ربع ليرة دهو، عرفت شلون؟ باعتها وتصرفت بحقها بدون ما تسأل أي أخت من بينات، هل يجوز هذا؟
1: تمام، نسأل الشيخ إن شاء الله.
2: تمام، يكون خير.
1: أهلا أهلا وسهلا
2: ورحمة الله. لا تنسنا من الدعاء
1: إن شاء الله. الله يبارك فيك.
0: آمين يا
1: أهلا وسهلا. عندنا اتصال آخر. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يعطيكم العافية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، تفضلي.
3: الله يسلمك. أنا عم بحكي من حمص، اسمي شهد.
1: أهلا أهلا
3: شهد، يعطيكم ألف عافية وأجوركم يا رب. إذا سمحت، أنا في هي يعني هي بنت جيران وبنفس الوقت يعني صديقتي، تقدم إلى شخص هو من أمريكا، جاي من أمريكا طبيب، وأساس هو أنه مطلق وعنده يعني، فكتبوا الكتاب يعني بما معناه براني عند الشيخ، وعطاها مساغه وكل شيء يعني، وقدم له يعني أنه قبل العرس بسبعة أيام ما عاد بده يكفي، تركه بس هو كان يطلع هو وياه، كان عنده ياخذ يروح مشاوره هو وياه، وتركه وراح واخذ المساغ وتركه وراح. هلا بهذه الحالة هاي الانسانه هاي تعتبر يعني مطلقه، تعتبر شو العد الى يعني ما بعرف، يعني هي انسانه كانت ما انا متزوجه لا انا، يعني هي يعني ثلاثة بنت يعني، فانا ما بعرف يعني قاعدين بحيره اهلا بهذا الموضوع كيف.
1: تمام، هلا ان شاء الله فضل الدكتور بجاوبك ان شاء الله. نعم، فضل الدكتور عندنا اتصال اخر. السؤال أخونا موفى، البياعين هل عم ياخذوا الأرصفة ويحطوا بضاعتهم على الرصيف ويضيقوا في طريق الناس، ما حكم البيع الذي، هل يعني يجوز بيعهم أم الإثم منحصر في استخدامهم للرصيف بغير حق؟
0: هو طبعا كبيع إيجاب وقبول وثمن وكذا إلى آخره، هذا البيع صحيح قولا واحدا، لكن الإشكالية وين والحرمة وين؟ في مضايقة طريق الناس، لأن الرصيف وضع لتسهيل طريق الناس عن خشية الحوادث، السيارات أو الوسائل بشكل عام. لكن إن كان صاحب الرصيف أو صاحب المحل عنده إذن من البلدية، هون الوضع مختلف، صار قانونا يجب على قانونا يحق له التصرف.
1: أما إذا هو متعدي وليس
0: متعدي لا يحق له، وإن كان البيع صحيح لكن في إثم مضايقة الناس، في إثم إحراج الناس، إيه نعم، يعني إثم خارجي وليس داخلي.

0: ضمن البيع.
1: السؤال الثاني تقول حماته توفيت ولها أغراض وأخت لها أو قريبة لها تتصرف بأغراض البيع بيت وتبيعها بغير إذن بقية الورثة، وإحداهن أخذت في ربع ليرة ذهب أخذتها وباعتها دون الرجوع إلى بقية الورثة الحكم الشرعي.
0: طبعا لا يحق لهم التصرف في هذه الحالة قبل أن تقسم التركة.
1: نعم.
0: إيه تركة الأم، إيش تركة الأم؟ تقسم هذه التركة، لكن قبل لا يجوز التصرف. لكن في حال تم التصرف، أي بنت أو أي ولد أخذ من مال أمه قبل التقسيم بعد أن يقسم المال، طبعا هذا يحسب أيضا من الإجمالي، بعد أن يقسم المال ماذا أخذ؟ إن كان أخذ حقه انتهى، وإن لم يأخذ حقه يتمم له الحق، وإن أخذ زيادة يعيد الزيادة إلى بقية الورثة لأنه ليس من حقه.
1: تمام. عندنا أيضا سؤال، عندنا اتصال. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم. السلام عليكم. معنا
2: سميرة.
1: تفضلي أختي سميرة.
2: أنا عندي 3 أسئلة، والسؤالين الثانيين هني أهم شيء عندي لأنه بخصوا حياتي. هلا الأول سؤال، صلاة الجمعة إني أجمع صلاة الظهر وصلاة العصر، ما بعرف شو يعني كلمة جمع صلاة، يعني شو نجمع الصلاة؟ بيصلوا العصر بالأول بعدين بيصلوا الظهر، ولا الظهر بعدين صلاة العصر؟ بعد أذان العصر طبعا. اللهم صل على النبي. ثاني سؤال، الدخان في ناس بيقولوا حرام وفي ناس بيقولوا حلال. ما بعرف يعني أنا مجال بشان أعرف رأس، يعني اقطع يا اقطع يا ضمنك. والسؤال الثالث، على في ناس على أساس بيعرفوا الله وبيخافوا الله وبيصلوا بس بيأذوا. وعندي قريبة لي أقرب شيء على سبيل المثال، مات أخي بالدين، بتحاربي يعني بتصير تقولي أنت مو ضابطة، أنت دينيا فاسقة، أنت كذا أنت كذا أنت كذا. يعني أنا مزعوجة منها بصراحة، بس بنفس الوقت بحترم ذكر مات أخي. بس شو عقوبتها هي؟ لأنه أنا شفتها بالمنام مثل الأصعب عم تمشي حوالي، بقى أنا بدي أفهم عقوبتها عند رب العالمين. شوري هيك نفسيات هيك باسم الدين بيحاكوا الناس دينيا بيكونوا أقل منهم. فأنا حابة أستفسر عن هذا الموضوع.
1: أبشر إن شاء الله. أهلا وسهلا. نسمع أول شيء نجاوب سؤال الأخت شهد من حمص، بتقول وبنت جيران جاء شاب من أمريكا وخطبها وجاب لها مصاغ وكذا، وطلع وفات معها كثير، وبعدين طلقها وأخذ منها كل شيء. ما حكم هذه الفتاة؟ ما وضعها؟ وما هي مستحقاتها؟ هل لها شيء أم ليس لها شيء؟ وهل تعتبر يعني مانع هذا الطلاق؟
0: طبعا هذا اسمه طلاق قبل الدخول. طبعا إذا ثبت أنه فعلا لم يختلوا مع بعض. لكن إذا لم يختلوا، لكن إذا مشاوير فقط أو كما نقول بالعام سيران، فلا يحسب. فإذا طلقها لها النصف،
1: نصف
0: من
1: المهر
0: المقدم أو المؤخر، من كامل المهر لها النصف. طبعا ماذا نسميها؟ غير مدخول بها. لكن عرفا نقول، وإن كان هناك عقد، لكن عرفا نسميها مخطوبة. التي لم يدخل بها.
1: وده تستحق نصف المهر،
0: تستحق نصف المهر طبعا. وإن سميناها عرفا مخطوبة وكانت الحقيقة أنها معقود عليها لكن لم يدخل بها، فنسميها مخطوبة. في حال خطبت جاءها خاطب، وأنا فهمت أن هذا السؤال المراد، لو جاءها خطيب وسئل أنه هل كانت هي متزوجة من قبل، إن قالوا نعم ربما يذهب العريس، وإن قالوا لا ربما يخشون أنهم يقعون في الكذب. يقولون له أنه كانت مخطوبة وخلاص.
1: مخطوبة وخلاص.
0: إيه مخطوبة لم ندخل بها.
1: بس هي بالشرع بحق إلا تأخذ نصف المهر.
0: طبعاً. كونه في عقد. المهر. طبعاً هذا.
1: أختنا سميرة سألت عن جمع الصلوات. نعم. الظهر مع العصر والمغرب والعشاء. شو معنى الجمع وكيفيته؟
0: الجمع.
1: ومتى يكون الجمع؟
0: تماماً. طبعاً أول شيء الجمع يكون في السفر. نعم. أو يكون في المرض أو يكون في الخوف.
1: نعم.
0: هاي بشكل عام. وفي عندنا الجمع نوعان، في عندنا جمع تقديم
1: جمع تأخير.
0: وجمع تأخير، وكل واحد له شروطه. جمع التقديم طبعا جمع الظهر مع العصر تقديما، يعني يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، يقدم العصر ويأتي به إلى الظهر، هذا جمع تقديم. يصلي فيه الظهر أولا بالترتيب ثم العصر. بعد أن يؤذن العصر لا شيء عليه، هذا الجمع الأول التقديم. المغرب والعشاء نفس المبدأ، يأتي بالعشاء ويقدمه مع المغرب، واجب يصلي المغرب أولا ثم
1: العشاء،
0: العشاء مثل الظهر والعصر،
1: هذا تقديم.
0: هذا التقديم. ويشترط الموالاة، يعني فورا
1: يعني يصلي يسلم يصلي الثاني،
0: يصلي الثانية مباشرة. بينما جمع التأخير يكون يؤخر الظهر مع العصر.
1: نعم.
0: يعني لكن بشرط أن ينوي التأخير، يعني مثلا أذن الظهر وهو بالسفر يقول باله أنه نويت تأخير الظهر إلى العصر، جمع التأخير. يصلي الظهر أولا ثم العصر، وإذا صلى العصر قبل الظهر يجوز، ولا تشترط الموالاة. يعني إذا صلى العصر وراح مشوار ورجع يحق له. كذلك بالنسبة للمغرب والعشاء جمع التأخير يحق له، يقدم أيها شاء، ولا تشترط الموالاة.
1: نعم. السؤال الثاني، حكم الدخان والشيشة الأرجيلة، وإذا حدا يعني متردد إنه إذا حلال لا يدخن وحلال يترك، شو تنصح يا سيدنا؟
0: الأسئلة التي ذكرها الأخ، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ
1: لكم تسؤكم.
0: يعني إذا قلنا له حرام راح تقع يعني راح تقع بكارثة بالنسبة لها. لكن عموم العلماء اليوم، عموم الأطباء يحذرون من التدخين ويقولون بالحرمة ويقولون بضرره، فلذلك نحن نقول تبتعد عنه.
1: نعم. لا ضرر ولا
0: ضرر طبعا،
1: فلا تبتعد الأخت عن هذا أو الأخ عن هذا، عن الدخان. نعم. سواء كان سيجارة أو
0: طبعا
1: أرجيلة، لأن العلماء تقريبا اتفقوا على أن فيه الضرر، سواء علماء الطب أو علماء الشريعة
0: أو
1: والإسلام. نعم. ينهى عن الضرر والضرار، واحدة بتأذيها وبتنال منها وتتنمر عليها باسم. نعم. الدين، شو عاقبتها اللي بيسخر من الآخرين وبيأذي بالكلام ويتهموا أنت ما فيك دين، أنت ما بتفهم، أنت ما بتعرف بالدين. بعض الناس بيستخدموا هذا الأسلوب الهمجي.
0: إذا كان فيه يحرم عليه السب ويحرم عليه الشتم، هذا إذا كانت فيه فعلا هذه الصفة، وإن لم تكن فيه فهذا يعني قد افترى عليه. نعم. ويتحمل مسؤولية أمام الله. يعني الكلمة الواحدة أحيانا كلمة نطلقها على شخص تترتب عليها حدود، مثلا كحدود القذف وغير. نعم. ذلك، يعني الكلمة ليست بهينة عندما نقول للشخص أنت لست من أبيك، هذه. نعم. الكلمة عليها. نعم. إقامة حدود وعليها مصائب هذه. نعم. الكلمة، فلذلك الإنسان يحذر. طبعا السب لا يجوز، اللعن لا يجوز، الشتم لا يجوز،
1: على
0: التنمر على الآخرين
1: ولو باسم الدين. أنت ما بتفهم بالدين، أنت ما
0: بأي طريقة كانت، أي شيء يؤذي الآخر لا يجوز.
1: نعم.
0: أبدا.
1: عندنا سؤال أيضا فضل الدكتور. نعم. على الواتساب آخره 616، السلام عليكم. أعطيت. نعم. زوجتي 16 جرام ذهب لتبيعه فنشلت بالطريق. نعم. هل يجوز لي أن أخذ منها بدلا عنها رغم أني بحاجة ماسة؟
0: يعني إذا يقول زوجتي، يعني إيش زوجتي؟ أنا دائما أقول الزوج والزوجة هم واحد. يعني إذا وقعد أنت، يعني هو يعترف أنه انتشلت منها بالطريق. نعم. وراح الذهبات، يعني لا سمح الله لو خلوها الذهب، خلوا له الذهب مثلا واعتدوا عليها بكلمة، بكلمة لا نقول بأي شيء، واعتدوا عليها، هل يرضى؟ يعني الإنسان يضحي بالغالي والنفيس كي لا يسمع أو لا يسمع زوجته كلمة سيئة من أحد. يعني كما نقال يعني تقاتل الرجال، تقتل الرجال من أجل مس شعرة من امرأة. يعني إذا راح الذهب يعني الحمد لله على سلامتها، الحمد لله على سلامتها. وبعدين إذا كانت، إذا هي اللي أعطتهم إياه طبعا تتحمل هي، لكن أنت قاعد تقول انسرقت
1: يعني غصب عنها يعني.
0: وبعدين بالعكس المرأة أصلا تكيف إنه جوزها يكون عنده ذهب، مو هي تسرقه منه، مشان هي اللي تحصله. أصلا كل شيء، أصلا كل شيء بجيب الزوج للزوجة، وكل شيء ذهب وأراضي وكذا عنده إلها.
1: طبعا عرفا هذا وليس شرعا.
0: طبعا يعني الزوج والمرأة يعني هاي، يعني نحن لو لو لو لو نفهم معنى الأسرة بالإسلام لما مثلا وقعنا بمثل هذه الإشكاليات، تمام. ولا أصلا حدثت الحوادث الزوجية أو المشاكل الزوجية لو كل واحد عرف قدر الآخر. يعني أنا دائما أقول الزوج والزوجة واحد،
1: تمام.
0: لكن سبحان الله شاء الله أن يكون منفصلين وكل واحد يمشي بمكان.
1: تمام. عندنا اتصال ثم نعود للواتساب.
3: السلام
1: ورحمة الله، تفضلي.
3: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
3: أنا لما كنت طالبة بالجامعة آخر سنة قلنا الدكتور تعالوا احلفوا على القرآن أنه أنتوا لما كل شهر أول شهر بتروحوا على مشفى بتسألوا على حدا ما له حدا، بتاخذوا له زهرة، بتاخذوا له شغلة وبتزوروه، تمام؟
1: جميل.
3: فانه انا يعني مرت الايام وعلى انه طاش الشباب وكذا، سنه سنتين ثلاثه يعني هيك نسيت الموضوع وتركت، ما عاد رحت. فتزوجت وصار عندي ولد وقع على الاسطوع واختفى نظره. فهلا لي 33 سنه بشتغل فيه، يعني راح علي الذنب هذا ولا انه اسال كمان بدي ارجع اروح على المشافي مثل ما انا وعدته لهيدا الدكتور؟ نحن كنا يعني صغار ما بنفهم كثير، حلفنا على القرآن وخلينا ندفع ثمن غالي كثير.
1: لا لا، هو وعد غير ملزم وهو متعسف.
3: نعم. كمان أنا دفعت ثمن هذا أحد هلا معالج ابني وسمخ.
1: لا لا ما دخل هذا ما دخل، الله يعافي ابنك ويشفيه وإن شاء الله تشوفيه بأفضل حال إن شاء الله. أهلا وسهلا.
0: خلاص طلع كفارة واحدة تغني عن الكل.
1: يعني وزعي 10 وجبات أكل للناس فقراء
0: أو ما يعادلها 250 ألف إذا عنده إمكانية.
1: إذا عنده
0: إمكانية يصوم 3 أيام عن الكل وخالصين
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني الخطأ من الدكتور، يعني كيف يلزم بهذا ال...
1: نعم هذا. هل أنزل القرآن دفعة؟ هنا في الواتساب آخر 509، هل نزل القرآن دفعة واحدة أم على دفعات؟
0: طبعا القرآن الكريم نزل على دفعة واحدة ونزل على دفعات.
1: نعم نزل
0: الدفعة الأولى طبعا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إنا أنزلناه في ليلة القدر.
1: نعم.
0: وما أدراك ما ليلة القدر؟ طبعا ليلة القدر أنزل فيها القرآن دفعة واحدة
1: إلى السماء الدنيا،
0: إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك ينزل على دفعات على حسب الحوادث.
1: نعم.
0: فأخذت المدة تقريبا 23 سنة على حسب الحوادث، مثل ما يعني لا يخفى على أي مسلم، أول ما نزل من القرآن مثلا اقرأ، وآخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في بينات نزول الآية الأولى إلى الآية الثانية تقريبا 23 سنة، لكن كنزول دفعة واحدة لا، طبعا نزل في ليلة القدر.
1: قدر، تمام. عندنا هنا سؤال. نعم. في آخر رقم 49 أقول السلام عليكم، محمد غزال مقيم بفرنسا. أنا بمكان عملي ما فيني صلي، وقت الاستراحة مو مناسب لوقت الصلاة، أنا عم أقضي صلاة الظهر والعصر مع صلاة المغرب، هل يجوز هذا الشيء؟
0: إذا على طول لا، لا يصح، يصلي بقدر الإمكان وكيفما كان وبما استطاع.
1: نعم.
0: يعني حتى لو كان بأي مكان بالعالم، لكن لا يستطيع مثلا أن يصلي قائما.
1: نعم.
0: يصلي جالسا، لا يستطيع أن يصلي جالسا، يصلي مضطجعا، لا ليس في حالة المرض، بالأحوال العادية، لكن لا يريد أن يراه صاحب العمل كي لا يفصله، ربما يكون ملحدا مثلا.
1: نعم.
0: يصلي كيفما يشاء على قدر استطاعته. المهم أن لا يترك الصلاة، وإن فاتته مثلا مرة مرتين يعني ممكن ويقضي. نعم. لكن أنه على طول هذا يعني تضيع للصلاة، يعني هذا تضيع للصلاة.
1: نعم. عندنا اتصال. ألو.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
4: زغير من جمال.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: أهلا وسهلا.
4: عشريت الناس بالدعوة الشيخ الله وكيل تقولين الله وكيلك
1: ما صو... أخي ز... أخي زهير صوتك غير واضح.
4: طيب
1: أيضا غير واضح أخي. طيب في عنا سؤال خليني نجاوب عليه. إذا كان القرآن مقرورا بالتواتر الشفهي جيلا
0: نعم
1: بعد جيل، فما هو دور أصحاب القراءات؟ هل صاروا ينقلون القراءة التي يرونها أفضل؟ لا لا، القرآن أخي الكريم منقول بالتواتر ليس الشفهي فقط، القرآن نقل بالتواتر الكتابي وبالتواتر الشفوي. نعم. والقراءات العشرة نقلت بالتواتر. أنا عندي إجازة في القراءات العشرة، والقراءات نقلت إلينا بالتواتر.
0: نعم.
1: وليست هي اختيارات القراء. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالقراءات كلها، هذه القراءات العشرة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاها عنه الصحابة والتابعين ووصلت إلينا. وكان كل واحد من العلماء أو من القراء يقرأ الطالب بما يلين به لسانه. يعني مثلا أعطيك مثال، نحن القراءة الشائعة عندنا رواية حفص عن عاصم، هي حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سيدنا علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ عليا رضي الله عنه عليه السلام قراءات متعددة، أقرأ منها علي لأبي عبد الرحمن السلمي قراءة، وهذه القراءة أقرأها أبو عبد الرحمن السلمي لعاصم، وعاصم أقرأها لحفص، ووصلت إلينا بالسند المتواتر. تمام. سيدنا علي رضي الله عنه أيضا أخذ عن النبي قراءة أخرى أقرأها لواحد آخر من الطلاب ونقلت إلينا. معظم القراءات أخونا الحبيب ترجع إلى الصحابة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقرأها الصحابة، فكانت متواترة في طبقة الصحابة.
0: نعم.
1: والصحابة أقرأوها للتابعين وتواترت حتى وصلت إلينا بالتواتر. وكل هذه القراءات العلماء اشترطوا فيها 3 شروط: أن تكون متواترة، يعني متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن توافق اللغة العربية وتوافق رسم المصحف. نعم. عندنا اتصال. عندنا سؤال أيضا فضيل الدكتور هنا. نعم. رجل تزوج امرأة.
0: نعم.
1: ولم يرزق منها بأولاد.
0: نعم.
1: ثم تزوج امرأة أخرى، هذه المرأة الأخرى ممكن أن يأخذ بويضة من الزوجة الأولى ويزرعها في رحم المرأة الثانية.
0: نعم.
1: في زوجته الثانية.
0: نعم.
1: من باب أنه هو يعني هي ما عندها ربما أو بيوض غير صالحة، فأخذ. نعم. من زوجة وزرع
0: في زوجة أخرى
1: بيسموه الرحم المستعار. هل هذا يجوز شرعا؟ نعم.
0: طبعا هذه مسألة استئجار الأرحام، وهي من هذه إحدى المسائل، من الضرة نسميها، نأخذ بويضة ثم نزرعها بالأخرى. فهذه المسألة من أعرفهم من العلماء لا يجيزون هذا، وكثير من المجامع الفقهية. لماذا؟ طبعا أولا سنقع في إشكالية مستقبلا. ما هي هذه الإشكالية؟ أولا من هي أم الولد؟ فسنقع في إشكالية الميراث، من هي أمه؟ ربما يقول شخص التي أمه صاحبة البويضة، نقول له والله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن، معنات التي ولدت هي الأم. لو قلنا تمام الولدت هي التي ولدت هي الأم، لكن لا تسمى أم لا شرعا ولا عرفا، لأن الأم معناها الأصل، وهي أصل البويضة أو صاحبة البويضة، فهنا نقع في إشكالية. هذا أمر. أمر آخر، لو قلنا لو دخل طبعا إيش هي البويضة الملقحة، ماء الزوج وبويضة الزوجة، لو قلنا دخول ماء الزوج على الضرة حلال شرعا، لكن دخول البويضة بويضة الضرة إلى رحم المرأة الثانية أو الضرة هو الذي يحرم شرعا.
1: إذن الرحم المستعار فضل الدكتور غير
0: لا يجوز.
1: لا يجوز.
0: ومن قال بالجواز ومن قال بالجواز يخالف الأصول العامة من الشريعة الإسلامية.
1: يخالف طبعا هذا إذا كانت زوجة.
0: زوجة.
1: طب إذا كانت امرأة متبرعة، يعني امرأة
0: هذا بالاتفاق يحرم، لأنه تدخل ماء زوج غريب وتدخل بويضة امرأة غريبة.
1: إذن هذا لا يجوز بالنسبة للتبرع. من الأسئلة فضيلة الدكتور أيضا هنا عندنا على الواتساب سؤال يسأل، خلينا بس هنا لو نفصل القول أكثر في قضية جمع الصلاة في المرض.
0: نعم.
1: وكيف يكون جمع الصلاة؟
0: جمع الصلاة في المرض، طبعا جمع الصلاة في المرض لم يقل به أكثر الفقهاء.
1: نعم. معنا دقيقتين فضيل الدكتور.
0: بعض الفقهاء قالوا بالجواز. نقول إنسان مريض مثلا ساوى عملية.
1: نعم.
0: فمثلا عنده العملية قبل أذان العصر بنصف ساعة مثلا، ولا يستفيق من العملية، أو كما نقول يصحصح من العملية إلى ما بعد المغرب، بهذه الحالة ممكن أن يجمع الظهر مع العصر قبل الدخول إلى العملية. يعني هذا قول بعض الفقهاء، وأنا أرى أنه أسهل بالنسبة للمريض كي لا تفوته الصلاة. وعندنا عذر شرعي، يعني جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر. طبعا هذا المقصود بهذا الحديث بالحالات الصعبة عند الإنسان، وليس مطلقا، يعني مو إذا شخص مع قريب أو والله أجمع الظهر أو العصر، الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، لا لا، وإنما صاحب العمل الجراحي أو بالنسبة لأمراض العضال مثلا يأخذ جرعات كيميائية وتأخذ وقت، أو بالنسبة لغسيل الكلية، كلها يعني تمام. ممكن يحتاج إلى جمع.
1: بارك الله بكم فضيلة الدكتور. بيكم. سبحان الله، الوقت تداركنا، لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور مزاحم المصطفى عميد كلية الشريعة والقانون. والشكر موصول إليكم أيها الأخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النايل سات وعبر موقعنا الإلكتروني. والشكر أيضا للأخت لما يوسف التي أوصلتنا باتصالاتكم. كان معكم محدثكم الأستاذ الدكتور عمر جباهجي، إلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجنا يستفتونك في الخميس القادم. تترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا. المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصاً من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: الواحدة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: أهلا بكم. جهاز الاستخبارات العامة يلقي القبض على المدعو علي كيالي المعروف باسم عراج أورال، والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013 أثناء محاولته الهرب عبر الحدود. قاضي محكمة الجنايات العسكرية بحلب يصدر أحكاما على مرتكبي الانتهاكات في أحداث الساحل التي ارتكبت في أذار من العام الماضي، وتراوحت الأحكام بين الإعدام والسجن والبراءة. وزير الداخلية أنس خطاب يستقبل نظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة الثاني في دمشق. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يعلن التزام سوريا بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية ومحاسبة مرتكبيها وإنصاف الضحايا، ويشدد على أن المرحلة الجديدة تقوم على إرساء العدالة وضمان عدم تكرار الانتهاكات. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن تحويل مطار تدمر العسكري إلى مطار مدني دولي بهدف تعزيز الحركة السياحية والثقافية في المدينة الأثرية وتسهيل وصول الزوار من مختلف دول العالم إلى تدمر. وفي خبرنا الأخير، دمشق تستضيف اليوم مؤتمر ومعرض صناعة الإسمنت والمجبول البيتوني الذي يعرض تقنيات وحلولا حديثة لتطوير قطاع مواد البناء، ويستمر حتى 17 من الشهر الجاري. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: الكشف المبكر يعزز فرص العلاج. لا تهملي صحتك، فوعيك خطوة نحو الأمان.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: قد نحبس الحق حتى لا يجاوزنا، والحق يحبسنا في حيث يلقانا.
2: دفعت بك الجليل وأنت حي، فمن ذا يدفع الخطب الجليل؟
3: مكر مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من علي.
0: واحات القوافي. التأليف موفق الأحمد.

المخرج المنفذ حمدي شويكي. واحات القوافي، الإخراج جمال عقاد.

قطعت منك حبائل الآمال وحططت عن ظهر المطي رحالي، ووجدت برد اليأس بين جوانحي فأرحت من حل ومن ترحالي. حيل ابن آدم في الأمور كثيرة، والموت يقطع حيلة المحتال. فإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المفضال. وإذا خشيت تعذرا في بلدة فاشدد يديك بعاجل الترحال، واصبر على غير الزمان فإنما فرج الشدائد مثل حل عقالي.

أبو العتاهية هو إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني أبو إسحاق، ولد في عين التمر سنة 130 هجرية، ثم انتقل إلى الكوفة. وأبو العتاهية كنية غلبت عليه لما عرف به في شبابه من مجون ولهو. وكان أبو العتاهية في مبدأ نشأته كسائر أهله خزافاً، يصنع الجرار ويزينها ليحصل على رزقه من بيعها، وقد أغرم بالشعر منذ صغره ثم اشتهر به، فكان الشبان يأتون إليه ويستنشدونه شعره ويستكتبونه على ما تكسر من خزفه. فلما أنس في نفسه القدرة على قول الشعر الجيد ترك الكوفة ورحل إلى بغداد، رغبة منه في الوصول إلى الخلفاء والأمراء، حتى استطاع الوصول إلى المهدي، وكان وصوله إليه عن طريق جارية من جوار الخيزران تدعى عتبة. مرت الجارية عتبة مع عدد من جوارها، فاستوقفها أبو العتاهية وكلمها، فأنفت أن تتكلم أو تقف، وأمرت غلمانها بتنحيته. ومنذ ذلك اليوم وقعت الجارية عتبة في قلب أبي العتاهية، الذي أخذ يفكر بطريقة للوصول إليها ولقائها.

0: يا رئيس الحرس.
1: نعم يا مولاتي الخيزران، أطال الله في عمرك.
0: أريد أن أرسلك في مهمة.
1: أنا رهن أوامرك يا مولاتي.
0: أريدك أن تذهب مرافقا لجارية عتبة إلى سوق الرقيق.
1: أمرك مولاتي الخيزران، ماذا تريدين أن أفعل في السوق يا مولاتي؟
0: خذ هذا المبلغ من المال لتشتري من ترى من العبيد وتعتقهم لوجه الله.
1: أمر مولاتي، سمعا وطاعة.
0: والآن اذهب وأخبر الجارية عتبة بما أمرتك به.
1: أمر مولاتي.

0: هذه الجمهرة هناك؟ يا إلهي، إنه رئيس حرس القصر وجارية مولاة الخيزران عتبة. حسنا، سأدخل الدار وأتنكر بزي شيخ متنسك. هيا يا أبا العتاهية، هيا، هذه فرصتك كي تقابل عتبة.
1: السلام عليكم يا سيدي رئيس حرس القصر.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الشيخ.
1: السلام عليك يا سيدتي.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. انظر في أمره يا رئيس الحرس واعرف منه ما هو طلبه.
1: جعلني الله فداك يا سيدتي، طلبي ليس عنده بل عندك.
3: عندي أنا أيها الشيخ؟
1: نعم يا سيدتي.
3: حسنا، وما هو طلبك أيها الشيخ؟
1: جعلت فداك يا سيدتي، أنا شيخ ضعيف كبير في السن، لا أقوى على الخدمة، فإن رأيت شرائي وعتقي فعلت مأجورة. أرجوك يا سيدتي أطال الله عمرك.
3: يا رئيس الحرس.
2: نعم سيدتي.
3: ادنوا مني قليلا.
2: حاضر، ها قد اقتربتم يا سيدتي.
3: أرى هيئة جميلة وضعفا ظاهرا ولسانا فصيحا، فاشتره وأعتق.
2: حسنا يا سيدتي، حسنا سأفعل.
1: أتأذنين لي يا سيدتي؟ أصلحك الله، في تقبيل يدك.
3: أذنت لك، خذ هاك يدي.
1: والآن أتأذنين لي بالانصراف يا سيدتي؟
3: أذن لك، انصرف.
1: بارك الله لك يا سيد، بارك الله لك يا أيتها الحلول.
3: لماذا تضحك يا رئيس الحرس؟
2: أتدرين من هذا؟
3: ومن أين لي أن أعرف من هو؟
2: إنه أبو العتاهية.
3: ماذا تقول؟
2: نعم، إنه أبو العتاهية، وإنما احتال عليك حتى قبل يدك.
3: هكذا إذن.

أطب ما شأني وما شأنك، ترفعي ستي بسلطانك، أخذت قلبي هكذا عنوة ثم شددتيه بأشطانك. الله في قتلي فتى مسلم فأنقض العهد وما خانك، حرمتني منك دنوا فيا ويلي مالي وحرمانك. يا جنة الفردوس جودي فقد طابت ثناياك وأردانك.

0: السلام عليك يا يزيد بن حوراء.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا العتاهية. أين أنت يا رجل؟ منذ مدة لم أراك.
0: آه يا صديقي، إنه العشق والغرام.
1: الآن فهمت يا أبا العتاهية، ومن هي وردتك؟
0: سأفصح عنها لك، ولكن ليس قبل أن تعدني بأن تنفذ ما سأقوله لك.
1: وبماذا أعدك يا أبا العتاهية؟
0: أريدك أن تكلم مولاي المهدي بشأنها.
1: هل هي
0: نعم إنها جاريته عتبة.
1: لا يمكنني الكلام بهذا الأمر يا أبا العتاهية، أرجوك اعذرني.
0: ولكن
1: اسمع يا أبا العتاهية، يمكنك أن تقول شعرا أغنيه لمولانا المهدي، ما رأيك؟
0: فكرة جيدة، موافق.
1: إذن هات قرآن.

0: الله الله الله، ما هذا يا ابن حوراء؟
1: القصة يا مولاي أن أبا العتاهية يريد مني أن أتكلم معه.
0: أها، هكذا إذن يا ابن حوراء.
1: نعم يا مولاي.
0: حسن، سننظر فيما سأل.
1: بارك الله لك يا مولاي.

0: ما القصة يا يزيد؟ لقد مضى شهر ولم ينظر المهدي في أمري وعتبة. افعل شيئا يا صديقي أرجوك.
1: وماذا تريدني أن أفعل يا أبا العتاهية؟
0: تذكره بأمري يا يزيد.
1: اسمع، ما رأيك إن أحببت ذلك فقل شعرا تذكره وعده حتى أغنيه به؟
0: أمري إلى الله، أفعل.

0: أيوة الحاجب.
1: أمر مولاي المهدي.
0: إلي بالجارية عتبة.
1: سمعا وطاعة يا مولاي.

0: أمر مولاي المهدي.
1: اجلسي واستمعي إلى ما سأقوله لك يا عتبة.
0: سمعا وطاعة يا مولاي. ها قد جلست وكل آذان مصغية.
1: إن أبا العتاهية كلمني فيك، وعندي لك وله ما تحباني وما لا تبلغه أمانيكما، فما قولك يا عتبة؟
0: قد علم أمير المؤمنين ما أوجب الله علي من حق مولاتي، وأريد أن أذكر هذا لها.
1: هذا حق، قولي لها وأخبريني إذن.
0: الشكر والطاعة لمولاي المهدي.

0: من الطارق؟
1: أنا أبو العتاهية يا صديقي.
0: حسن حسن، أنا قادم. أهلا أهلا بأبي العتاهية، تفضل.
2: أشكرك يا يزيد، أعذرني، أشعر بأنني أثقل عليك يا صديقي.
0: لا لا، سامحك الله، سامحك الله يا أبا العتاهية، لكن
2: فهمت فهمت يا يزيد كالعادة. على كل، خذ هذه القصيدة وعد إلى المهدي وأسمعه هذه الأبيات مغنات.
0: كما تريد.
2: أستأذنك بالانصراف.
0: مع السلامة. مسكين أنت يا أبا العتاهية.

أشرفت نفسي من رجائك ما له عنق إليك يخب بي ورسيم.

0: ما صنعت يا عتبة؟
1: ذكرت الأمر لمولاتي فكرهته وأبت، والأمر متروك لأمير المؤمنين حفظه الله.
0: ما كنت لأفعل شيئا تكرهه مولاتك الخيزران يا عتبة، انصرفي.
1: سمعا وطاعة يا مولاي.
0: يزيد،
2: أمر مولاي المهدي.
0: أخبر شاعرك بالأمر.
2: أمر مولاي، إذن لي بالانصراف.
0: أذن لك يا يزيد بن حوراء.

هكذا إذن يا عتبة، قطعت منك حبائل الآمال، وأرحت من حل ومن ترحال، ما كان أشأم إذ رجاؤك قاتلي، وبنات وعدك يعتلجن ببالي، ولئن طمعت لرب برقة خلب مالت بذي طمعا ولمعت آلي.

0: ثم تجرأ أبو العتاهية فنوه بحبه لعتبة في مقدمة قصائده التي يمدح بها المهدي وينشده إياها في مجلسه وهو بين حاشيته وغيرهم من الشعراء. وهذه المجاهرة بحبه أمام المهدي دليل على صدق مشاعره. لكن عتبة ضاقت بذلك حتى كان يوم دخل فيه المهدي إلى زوجته الخيزران فوجدها تشكو إليها ما لحقها من ضيق وهي تبكي. فقام المهدي واستحضر أبا العتاهية، فلما حضر ووقف أمامه قال له:
1: أنت القائل في عتبة: الله بيني وبين مولاتي أبدت لي الصد والملامات، فمتى وصلتك حتى تشكو صدها عنك؟
0: فاحتال أبو العتاهية ليلهي المهدي ببعض المديح، لكنه لم يفلح، فأمر المهدي بجلده، ثم أخرج متوجعا منكسرا. فلقيته عتبة فقال لها:
2: بخن بخن يا عتب، من مثلكم؟ قد قتل المهدي فيكم قتيلٌ.

0: مولاتي.
1: ما لك تبكين يا عتبة؟ ما الذي جرى؟
0: بصراحة يا مولاي، لأنني رأيت أبا العتاهية مجلودا يتألم، وقال لي: بخ بخ يا عتب، من مثلكم؟ قد قتل المهدي، فيكم قتيل.
1: هكذا إذن. أيها الحاجب،
2: أمر مولاي المهدي.
1: اصرفوا لأبي العتاهية 50,000 درهم.
2: أمر مولاي، سمعا وطاع.
1: انصرف.
3: وحين أخذ أبو العتاهية 50,000 درهم فرقها على من بالباب قبل أن يرحل.
2: مولاي المهدي،
1: ما وراءك أيها الحاجب؟
2: إن أبا العتاهية فرق 50,000 درهم على من بالباب يا مولاي.
1: ماذا تقول أيها الحاجب؟
2: نعم يا مولاي.
1: أرسل في طلب أبي العتاهية في الحال.
2: أمر مولاي.

0: ما حملك يا أبا العتاهية على أن توزع ما أمرت لك به من مال؟
1: ما كنت لآكل ثمن من أحببت يا مولاي المهدي.
0: حسنا يا أبا العتاهية، خذ 50,000 الأخرى، ولكن أستحلفك بالله على ألا تفرقها.
1: كما تأمر يا مولاي، أستأذنك بالانصراف.
0: أذن لك.
2: ولكن أبا العتاهية استمر في أشعاره يلهج بحب عتبة، وانتهز يوم العيد وأهدى إلى المهدي برنية صينية ثمينة، وهو وعاء شبيه بالزهرية، وكان فيها ثوب مضمخ بالمسك كتب عليه بالغالية، وهي خليط من العطور، هذان البيتان من الشعر:
1: نفسي من الدنيا بشيء معلقة، الله والقائم المهدي يكفيها، إني لأيأس منها ثم يطمعني فيها احتقارك للدنيا وما فيها.
0: يريد عتبة هبة إذن. أيها الحاجب.
3: لماذا يأمر مولاي المهدي حفظه الله؟
0: إلي بعتبة في الحال.
3: سمعا وطاعة يا مولاي.

0: السلام على مولاي المهدي.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا عتبة.
0: أمر مولاي.
1: أريد أن أهبك إلى أبي العتاهية.
0: ماذا؟ ماذا يا مولاي؟
1: عتبة.
0: يا أمير المؤمنين، مع حرمتي وخدمتي تدفعني الآن إلى بائع جرار يتكسب بالشعر؟
1: حسناً حسناً، انصرفي.
0: أمر مولاي.
1: للمرة الثانية ترفضك عتبة، لذلك سأملأ لك البرنية مالاً.

0: يا إلهي، إنه أبو العتاهية يجادل الكتاب. متى جاء إلى هنا؟ حسنا، سأصغي إلى ما سيقول. عظيم، هنا في هذا المكان سأسمعه جيدا ولن يراني.
1: إنما أمر لي بدنانير، أي ذهب.
2: بل بدراهم يا أبا العتاهية، دراهم أي فضة.
0: يا إلهي، إنه من أشد الناس حرصا على المال بالرغم من زهده الذي يدعيه. أما لو كنت عاشقا لعتبة حقا يا أبا العتاهية لما وقفت عند تمييز ذهب الدنانير من فضة الدراهم الآن.
3: مات المهدي سنة 169 هجرية، وتلاه أخوه الهادي على الملك 6 أشهر فقط، ثم جاء هارون الرشيد فعظمت عنده منزلة أبي العتاهية، وقربه إليه في مجالسه وأسفاره لظرائفه ونوادره ومدائحه، وبقي ينظم الشعر في عتبة إلى أن بلغ الرشيد يوما شعره:
4: ألا إن ظبيا للخليفة صادني، ومالي عن ضبي الخليفة من غدر.
5: يا سخر منا أيها الحاجب.
1: أمر مولاي الخليفة هارون الرشيد.
5: إلي بالسجان حالا.
1: في الحال يا مولاي.
6: أمر مولاي هارون الرشيد.
5: خذ أبا العتاهية وسجنه في الحال.
6: برحمة أم بلا رحمة؟
5: بلا رحمة.
6: أمرك مولاي.
1: إلي بأبي العتاهية.
6: هيا ادخل السجن حالا.
7: لكنني لم أفعل شيئا.
6: لم تفعل شيئا لما أمر مولاي هارون الرشيد بسجنك يا هذا.
7: هي أبعد يدك عني أيها المعتوه.
6: أنا المعتوه أم أنت؟ هيا ادخل، والله لأذيقنك العلقمة في السجن. هيا.

0: جيد، إن السجان يضحك هذا يعني أنني أستطيع مخاطبته.
1: أيها السجان،
2: ماذا تريد يا أبا العتاهية؟
0: أتتلطف على أبي العتاهية بأن تأخذ هذه الرقعة إلى مولانا هارون الرشيد وأكون لك من الشاكرين.
2: طالما أنها لمولانا الرشيد لا مانع لدي. أين الرقعة يا هذا؟
0: ها هي، تفضل.
2: حسنا هاتها.

0: مولاي الرشيد،
1: ما وراءك أيها السجان؟
0: رقعة لك يا مولاي.
1: ممن؟
0: من أبي العتاهية يا مولاي.
1: من أبي العتاهية؟ هاتها وانصرف.
0: أمر مولاي. تفضل يا مولاي.
2: إنما أنت رحمة وسلامة، زادك الله غبطة وكرامة. قيل لي قد رضيت عني، فمن لي أن أرى لي على رضاك علامة.
1: لله دره، لو رأيته ما سجنته، وإنما سمحت نفسي بسجنه لأنه كان غائبا عني.
3: أيها الحاجب.
4: أمر مولاي الخليفة.
1: اذهب وأخبر السجان أن يطلق سراح أبي العتاهية بسرعة.
4: أمرك مولاي.

0: ما لهارون الرشيد لم يطلق سراحي وحسب، بل قربني إليه أيضا.
1: أبا العتاهية.
0: نعم يا مولاي الرشيد.
1: لما أنت شارد الذهن يا أبا العتاهية؟ هل ما زلت تفكر بتلك الجارية؟
0: أي والله يا مولاي،
1: أعدك بأن أجمعكما بعد أن أسألها في ذلك، فإن استجابت جهزتها لك وأعطيتك مالا كثيرا.
0: باركني الله بك يا مولاي الخليفة، ولا حرمني منك يا مولاي.
1: لا عليك، لا عليك يا أبا العتاهية.
2: انشغل الخليفة هارون الرشيد ونسي أمر أبي العتاهية، فأراد الثاني أن يفعل شيئا يذكره بوعده، فأرسل إليه هدية وهي عبارة عن مراوح ثلاث، وكتب على كل مروحة من المراوح الثلاث بيت شعر. ولما وصلت الهدية إلى هارون الرشيد،
0: ولقد تنسمت الرياح لحاجتي، فإذا لها من راحتيك نسيم.
1: لقد أحسن الخبيث. حسنا، لنقرأ ما كتب على المروحة الثانية.
0: أشربت نفسي من رجائك ما له، عنق إليك يخب بي ورسيم.
1: لقد أجاد فعلا. حسنا، لنرى ما كتب على الثالثة.
0: ولربما استيأست ثم أقول لا، إن الذي وعد النجاح كريم.
1: قاتله الله، ما أحسن ما قال. أيها الحاجب،
3: أمر مولاي الرشيد.
1: أرسل في طلب أبي العتاهية وقل له مولاي الرشيد يريدك في الحال.
3: سمعا وطاعة يا مولاي. حالا.
0: السلام على مولاي أمير المؤمنين هارون الرشيد.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أبا العتاهية.
0: مرني يا مولاي.
1: ضمنت لك عتبة، وفي غد نقضي لك حاجتك إن شاء الله.
0: بارك الله لك يا مولاي، إنه أجمل خبر أتلقاه في حياتي كلها. يبدو أن المراوح نسمت عليه جيدا وأنعشه هواء شعري.
1: ماذا يا أبا العتاهية؟ هل أخذك الشرود ثانية؟
0: إنها الفرحة يا مولاي. أجل أجل، إنها الفرحة.

آه يا عتبة، أرجو أن يرق قلبك لي، لكن أرجو أن يفلح مولاي هارون الرشيد في إقناعها. إنها الحلم يا أبا العتاهية، إنها الحلم. غدا في الصباح سأذهب إلى قصر مولاي الخليفة كي أستطلع الخبر، علّه يكون صباح فأل عليّ.

0: أهلا أهلا بمولاي الخليفة، لقد شرفت داري بقدومك يا أمير المؤمنين.
1: بوركتي يا عتبة، بوركتي. لن أذكر لك حاجتي إلا إن ضمنت لي قضاءها.
0: أنا أمتك يا مولاي الخليفة، وأمرك نافذ فيها ما عدا أمر أبي العتاهية.
1: لماذا يا عتبة؟
0: لأنني حلفت لأبيك بكل يمين يحلف بها بر وفاجر، وبالمشي أيضا حافية إلى البيت الحرام إن أنا قبلت به. لذا أرجوك يا مولاي، لا بل أتوسل إليك، عافني من هذا الطلاق.
1: حسنا، اهدأي يا عتبة، كفاك بكاء، لن أضغط عليك أكثر.
0: بارك الله لك يا مولاي وأطال في عمرك.
1: أما الآن فسأعود أدراجي إلى القصر، وغدا أتدبر الأمر يا عتبة. إلى اللقاء.
0: رافقتك السلامة يا مولاي.

0: السلام على مولاي خليفة المسلمين هارون الرشيد.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ماذا يخبئ لي مولاي أمير المؤمنين؟
1: والله يا أبا العتاهية ما قصرت في أمرك، رجال قصري شهود لي بذلك. اجلس اجلس وسأحكي لك ما جرى بيني وبين عتبة.
0: ها قد جلست وكلي آذان مصغية يا مولاي. يا إلهي، بعد أن أخبرتني يا مولاي مكثت طويلا لا أعرف من جراء الصدمة أين أنا. مكثت مليا لا أدري ماذا أفعل، وهل أنا قائم أو قاعد. يا أمير المؤمنين، الآن يئست منها إذ ردتك، وعلمت أنها لن تجيب أحدا بعدك. آه يا مولاي، إنها خيبة الأمل الكبرى في حياتي. ومن الآن يا مولاي سأترك نظم الشعر فيها وفي غيرها من النساء.
2: ومنذ ذلك الحين مال إلى التنسك والزهد، وانصرف عن ملذات الدنيا وانشغل بخواطر الموت.

بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولم نحيب. فيا أسفا أسفت على الشباب، نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكنت غضا

يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المرشيب.

0: دخل أبو العتاهية ذات يوم على الرشيد حين بني قصره وزخرف مجلسه واجتمع إليه خواصه، فقال له الرشيد:
1: يا أبا العتاهية، صف لنا ما نحن فيه من الدنيا.
2: عش ما بدا لك آمنا في ظل شاهقة القصور.
1: وماذا بعد يا أبا العتاهية؟
2: يسعى إليك بما استهويت لدى الرواح وفي البكور.
1: ثم ماذا؟
2: فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور.
0: فبكى الرشيد بكاء شديدا حتى رحم، فقال له الفضل بن يحيى: بعث إليك أمير المؤمنين لتسره فأحزنته. فقال له الرشيد: دعه، فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا عمى.

بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي، فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي. أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب، وتخفي الذنب من خلقي وتأبى في الهوى قربي؟ فتب مما جنيت عسى تعود إلى رضا ربي.

0: شارك في هذه الحلقة وحسب سماع الأصوات:
1: عدنان عبد الجليل، هناء نصور، غسان عزب، عادل أبو حسون، مهجة الشيخ، نضال جوهر، جهاد الزغبي، هيثم قاسم، حسين حناوي، رامز أسود، أحمد الخير، واصف الحلبي.

حات القوافي التأليف موفق الأحمد

المخرج المنفذ حمدي شويكي. واحات القوافي، وتحية من المخرج جمال عقاد.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية لهذا اليوم، نبدأها بالعناوين بعد هذا الفاصل.
1: مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن سوريا تسعى للإسهام في صياغة اتفاقية دولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية.
0: الحكم بالإعدام على 2 من المتهمين بارتكاب انتهاكات بالساحل والسجن 12 عاما للثالث.
1: تعرض خط نقل المشتقات النفطية الممتد من بانياس إلى حمص لثقب في منطقة حديدة، والجهات المعنية تباشر بعمليات الإصلاح.
0: وفي نشرتنا أيضا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن أسعار البنزين ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب مع إيران. أيها السادة الأكارم، سيكون معكم في تقديم هذه النشرة مؤيد زريق وأنا فرح الشوفي، وفي الإخراج خديجة المصطفى. تفاصيل هذه العناوين وأكثر بعد الفاصل.
1: أهلا بكم. عقدت وزارة الخارجية والمغتربين اجتماعا لمديري التعاون الدولي في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لإطلاعهم على النسخة النهائية من المنصة الرقمية للتعاون الدولي قبل إطلاقها رسميا، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.
0: أكد المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي التزام بلاده بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية ومحاسبة مرتكبيها وإنصاف الضحايا، مشدداً على أن المرحلة الجديدة لا تقوم على الانتقام بل على إرساء العدالة وضمان عدم تكرار الانتهاكات. وأفادت بعثة الجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة بأن علبي أدلى ببيان سوريا خلال مناقشة البند 79 المعنون بالجرائم ضد الإنسانية أمام اللجنة 6 المعنية بالشؤون القانونية، مستعرضاً جهود الدولة في معالجة إرث الانتهاكات وتعزيز المساءلة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: حراك دبلوماسي تقوم به البعثة الدائمة لسوريا لدى الأمم المتحدة تجسد بمشاركتها في اللجنة 6 المعنية بالشؤون القانونية لمناقشة البند 79 المعنون بالجرائم ضد الإنسانية. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي كشف سعي سوريا انطلاقاً من تجربتها إلى الإسهام في صياغة اتفاقية دولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها لتجنيب الشعوب الأخرى مآسي مماثلة، لافتاً إلى أن سوريا رشحت نفسها لعضوية مكتب اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين المعني بمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، وانتخبت نائباً لرئيس اللجنة خلال دورتها الأولى، معتبراً ذلك مؤشراً على ثقة الدول الأعضاء بالتزام دمشق بالإسهام البناء في المفاوضات. علبي أوضح أن الحكومة السورية أنشأت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين لمعالجة إرث الانتهاكات الجسيمة وإنصاف الضحايا، وبدأت إجراءات محاسبة المتورطين في الجرائم الأشد خطورة، وهذه الخطوات تؤكد انتهاء زمن الإفلات من العقاب. علبي أكد استعداد سوريا للمشاركة الفاعلة في المفاوضات المقبلة بما يسهم في إنجاح المؤتمر المقرر عقده في نيويورك، معربا عن تطلع بلاده إلى أن تراعي الاتفاقية حماية المشافي والمرافق الصحية والأطفال في ضوء التجربة السورية مع الانتهاكات. وفي سياق متصل، طالب علبي بترجمة الدعم السياسي الدولي لسوريا إلى خطوات عملية تضع حداً للاعتداءات الإسرائيلية وتصون سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن مكافحة الجرائم ضد الإنسانية مسؤولية أخلاقية وإنسانية تتطلب إرادة سياسية جماعية واحترام السيادة الوطنية. المواقف الجديدة للبعثة السورية الدائمة في الأمم المتحدة تنسجم مع سياسة البلاد الجديدة القائمة على تعزيز حضورها في المحافل الدولية واستعادة مكانة سوريا في الساحة الدولية في كل المجالات.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي علي عبد المجيد. أهلا بك أستاذ علي. بداية
3: يا مرحبا بك.
0: أهلا بك. بداية، ما هي الآليات القانونية التي تعتمدها الحكومة السورية اليوم لتطبيق مبدأ العدالة دون انتقام ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات؟
3: طبعاً اليوم نحن على خبر جديد يهم المشهد السوري ذات صلة بعنوان حلقتكم الكريمة، وهو القبض على أكبر مجرمين، الأكبر المجرمين في سوريا من أكابر المجرمين معراج أورال، وهو ذات صلة بهذا الموضوع وأخضاعه كما أخضع سابقاً حسون وغيره من الذين تبرطوا مع النظام البائد لمحاكم وصول محاكمات وقضاء. بالمقابل اليوم أيضا صدرت القرارات في حلب، أنا أضيء على المشهد في أمثلة من المشهد الميداني، طبعا بحلب أصدرت عدة قرارات في انتهاكات التي حصلت في الساحل السوري. فبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة هي ترجمة كما ذكرتم للمسار. بدأت منذ 20 يوم بتعيين 190 قاضي من الذين تم تدريبهم من المشهودهم بالنزاهة من أهل الاختصاص. فبالتالي نحن على المستوى الوطني اليوم نحن بحاجة إلى قضاة مختصين نزيهين غير مسيسين متمكنين من السلك القضائي. بمستوى الآليات نتكلم اليوم عن اللجان موجودة تكلمتم عنها في موضوع أيضا توثيق الانتهاكات في موضوع كشف مصير المفقودين، وهذه الآليات التي دعني أقول تفرق بين العدالة والانتقام ومنع الانتقام الفردي وإخضاع الكل بكل أطياف السوريين لمسائل القانونية أو القضائية دون اللجوء لمسائل الانتقامات الفردية. بالإضافة إلى المسار رقم 3 دعني أقول الانفتاح من اليوم على المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة وغيرها والمنظمات ذات الصلة بمواضيع المنظمات الحقوقية بالوصول إلى سوريا، منظمة الأسلحة الكيماوية، هي كلها اختبارات للدولة السورية الناشئة في مرحلة انتقال لمؤسسات تكون لها حضورها في المجتمع الدولي.
0: طيب أستاذ علي، يعني تم انتخاب سوريا نائبا لرئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بمنع الجرائم ضد الإنسانية، هل يعتبر ذلك تحولا في قبولها الدولي أم مجرد خطوة دبلوماسية شكلية، وما دلالات ذلك؟
3: دعني أقول هي بين وبين الخيارين الذين وضعتنا فيهم آنسة، وهي أنا اليوم بسوريا تعود إلى المؤسسات الدولية في مؤسسات الدبلوماسية في المؤسسات يعني أقول الرسمية لكل بدءا من انخراط المنظمة مكافحة الإرهاب وصولا إلى اليوم هذه اللجان، فهي تحمل حقيقة بعد دبلوماسية ومؤشر واضح على عودة سوريا تدريجيا إلى المؤسسات الدولية بعد سنوات نعلمها من العزل والحصار ومورست ربما الجرائم. فإشراك دمشق داخل هذه المنظومة هو خطوة جيدة بعد العزل الطويل، ويحمل مسار شرعية، مسار شرعية دبلوماسية ورمزية مهمة، لكن هذا المنصب حقيقة وهذا الحضور يتطلب كما ذكرت سابقا وجود مؤسسات تتمتع بحيادية مطلقة، وما ما نعهده اليوم في المشهد بشكل تدريجي، تتطلب أيضا مختصين، تتطلب تشريعيين، تتطلب حقيقة وجود من الموارد البشرية، من الآليات التنفيذية، من آليات التعاون مع المنظمات الدولية، وكله حقيقة ما زال ناشئا يمهد له بشكل تدريجي. وهذه الخطوة هي مرحلة اختبار إن شاء الله يكتب لها النجاح لتكون مقدمة لخطوات ناجحة تمكن سوريا في الحضور في أكثر بأكثر في المؤسسات الدولية ذات ربما الحقوقية ذات الإنسانية وعديد من المنظمات الدولية.
0: طب نأمل ذلك. طب كيف يمكن يعني للحكومة السورية الموازنة بين تعزيز المساءلة داخليا والتحديات الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية يعني التي مستمرة، يعني هي لم تتوقف حتى منذ تحرير سوريا؟
3: اليوم الاعتداءات الإسرائيلية، اليوم اعتداء والبارحة اعتداء، اليوم تسعى الدبلوماسية السورية في كل أدوات الضغط المحلية أو الإقليمية أو الدولية للضغط على الكيان الإسرائيلي المجرم الذي يستبيح الأراضي السورية وتعاون مع الفصيل المتمرد في الجنوب السوري على محاولة احتواء والوصول لمرحلة تكون فيها دعني أقول الأراضي السورية وجغرافيا السورية موحدة ومستقرة، والانطلاق نحو الاستراتيجية التي تسعى فيها الدولة السورية لإعادة الأعمار والانكفاء نحو الانفتاح والازدهار الاقتصادي. فبالتالي ضمن هذا السياق نقول الدولة السورية تقوم بتوثيق الانتهاكات ويتم الحديث عنها في الأروقة الدولية والوصول إلى الضغط عن طريق ربما الإقليم، كان تركيا أو السعودية أو الدول المتضامنة بشكل كبير جدا مع الدولة السورية. نعلم اليوم الاعتداءات الإسرائيلية على كل دول الإقليم بما فيها غزة، لبنان، سوريا، فبالتالي هناك مسار حقوقي ضمن هذا الموضوع في توثيق الانتهاكات، ربما توثيق الجرائم، ووضع الأمم المتحدة أمام هذا التحدي وهذا الاستحقاق وبما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
0: طب سؤالي الأخير لحضرتك، ما مدى إمكانية الاستفادة الفعلية من الآليات الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم؟
3: اليوم هناك دعني أقول ضمن هذا الموضوع هناك آليات موحدة يتم العمل عليها لمرتكبي الجرائم، ويتم ربما رأينا مثلا أعطي مثال في مثال العدالة الانتقالي وتحقيق المحاكمات العلنية كانت، وهي هذه من هذه الآليات محاكمة علي نين حسون لوسيم الأسد لمجرمين الذين بالإضافة للانتهاكات التي تحدث في الساحل السوري. فالآليات الدولية يتم تطبيقها معايير الشفافية ضمن هذا السياق في المشهد السوري يصدر على وسائل الإعلام، فبالتالي المواطن السوري يعرف أن اليوم هناك عدالة انتقالية، هناك جبر ضرر ولو كان معنويا نتكلم محاكمة المجرمين، فهذا يعطي مزيد من الشرعية، مزيد من النزاهة، مزيد من الثقة في مؤسسات القضاء والمحاكم في الدولة السورية.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ المحلل السياسي علي عبد المجيد، شكرا جزيلا لك.
1: عقدت محكمة الجنايات العسكرية في حلب جلسة للنطق بالحكم بحق متهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، وجرمت المحكمة المتهمين الوضاح اسماعيل وماهر علي بجنايتي الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وتولي قيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة، وجرمت المتهم ماهر عثمان بالتدخل في الجنايتين المذكورتين، وحكمت المحكمة بالإعدام على المتهمين الوضاح إسماعيل وماهر علي وبالسجن 12 عاما على المتهم ماهر عثمان. كما جرمت المحكمة محمد بكور من مرتبات وزارة الدفاع الفرقة 82 بجناية القتل قصدا والحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما وبالسجن 3 سنوات على المتهم عمار عبد العال بجناية التعذيب، وتجريم النقيب مصطفى شنان وخالد محميد من مرتبات وزارة الدفاع الفرقة 54 بجناية التدخل بالتعذيب والحكم عليهما بالسجن لمدة 2 سنوات، وتجريم محمود شاهين من مرتبات وزارة الدفاع بجنحة الإيذاء والحكم عليه بالسجن مدة 2 شهر والحكم ببراءة كل من عبد الرؤوف بكرجان ومحمد لؤي زرزوري.
0: نفت مديرية الأمن الداخلي في محافظة الحسكة صحة ما يتم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول تنفيذ وحدات مكافحة الإرهاب YAT مداهمات في حي غويران واعتقال عدد من الأشخاص. وأوضحت المديرية أن هذه الوحدات تم حلها ولا تعمل ضمن التشكيلات الأمنية الحالية، مشيرة إلى أن قوى الأمن الداخلي بهويتها البصرية الرسمية المعتمدة هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق القانون وتنفيذ مختلف العمليات الأمنية.
1: تعرض خط نقل المشتقات النفطية الممتد من بانياس إلى حمص لثقب في منطقة حديدة، ما استدعى استنفار الفرق المختصة لعزل الموقع وتأمين محيطه والبدء بإجراءات معالجة الضرر. وأكد مدير المكتب الإعلامي في الشركة السورية للبترول عدي سطوف إنه فور وقوع الحادثة جرى عزل المنطقة وتأمين محيطها مع استنفار فرق الإطفاء والحفر واللجان الفنية للتعامل معها، موضحا أنه تم إغلاق الصمامات الواقعة قبل موقع الثقب وبعده، فيما باشرت الورشة الفنية الأعمال اللازمة لإصلاح الضرر الحاصل في الخط بالتوازي مع استمرار الفرق المعنية في متابعة الموقع واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة. وكان قطع أوتستراد حمص طرطوس بالاتجاهين ذهابا وإيابا حرصا على سلامة المواطنين.
0: أعلنت وزارة المالية أن سوريا ستعود إلى المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي اعتبارا من الأول من شهر تشرين الثاني القادم، وذلك بعد أن كانت ضمن مجموعة الاتحاد الروسي منذ عام 2012. وأشارت الوزارة إلى اللقاء الذي جمع كلا من وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي علي الحوسني على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في بانكوك بتايلاند. واستعرض الوزير برنية خلال اللقاء مسارات العمل القائمة والمشاريع المشتركة بين سوريا وصندوق النقد الدولي، ولا سيما في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات، إضافة إلى التحضيرات لمشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، متطلعا لدعم ومتابعة المكتب العربي.
1: أيها السيدات والسادة، وصلنا معكم إلى الخبر الأخير في هذه النشرة الرئيسية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لم يعد لديها جيش ولا بحرية وأن كل قواتها أبيدت، مشيرا إلى أنه لم يعد يعرف مع من يتعامل في طهران بعد مقتل قادتها. وأضاف ترامب أن إيران كانت على بعد أسبوعين فقط من الحصول على سلاح نووي قبل أن تضرب بلاده مواقعهم، مشددا على ضرورة العمل لضمان ألا تحصل طهران على سلاح نووي تحت أي ظرف، مؤكدا أن لا أحد يريد الآن أن يصبح رئيسا لإيران، لافتا إلى أن أسعار البنزين ستنخفض بمجرد أن تنتهي الحرب مع إيران. وسبق أن أكد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا تحت أي ظرف، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة العالمية ستشهد انخفاضا حادا وفوريا بمجرد وضع حد للحروب والنزاعات القائمة.
0: أيها السادة الأكارم، إلى هنا وتنتهي نشرتنا الأخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن سوريا تسعى للإسهام في صياغة اتفاقية دولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية. الحكم بالإعدام على اثنين من المتهمين بارتكاب انتهاكات بالساحل والسجن 12 عاماً للثالث. تعرض خط نقل المشتقات النفطية الممتد من بانياس إلى حمص لثقب في منطقة حديدة، والجهات المعنية تباشر بعمليات الإصلاح. وكان في نشرتنا أيضاً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن أسعار البنزين ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب مع إيران.
1: في نهاية هذه النشرة كان معكم في الإعداد منظومة الأخبار في إذاعة دمشق، وفي التقديم فرح الشوفي ومؤيد زريق، وفي الإخراج خديجة مصطفى. دمتم برعاية الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
4: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
5: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام، فلا تعتبر الأمر بعيدا عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سببا في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
6: المفقود ليس رقما في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جوابا. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقا في أن يعرف مصيره.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: أهلا بكم إلى سبورت تايم، حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى موعد جديد مع سبورت تايم. لكم التحية من سمر حسن في الإعداد، مني أنا مهران خربطلي في التقديم والحوار، ولكم تحية الإخراج من خديجة المصطفى. أهلا بكم. بعد 19 عاما من الانتظار عادت سوريا إلى خارطة الاستضافة العربية، ليس بميدالية بل بحدث رياضي كامل. 13 دولة عربية و13 يوما من المنافسة والإثارة في دمشق وريفها. انطلقت البطولة العربية المجمعة للدراجات الهوائية 2026، أول بطولة عربية ضخمة تستضيفها الملاعب السورية منذ قرابة 19 عام، من دراجات الطريق إلى الدراجات الجبلية إلى سباقات ذوي الإعاقة. تطالما كانت رياضة الدراجات الهوائية تحظى باهتمام في سوريا، ولها أبطال ومشاركات وإنجازات عربية وآسيوية، لكن خلال السنوات الماضية ربما ابتعدنا كثيرا عن هذه المشاركات. اليوم نعود وتعود سوريا لتستضيف البطولة العربية بأحسن استضافة. وطبعا هذه البطولة ستشكل بارقة أمل وبادرة لاستضافة مزيد من البطولات في مختلف الألعاب وليس فقط في الدراجات الهوائية. على العموم اسمحوا لنا أن نرحب اليوم بضيوفنا في الاستوديو، الكابتن ماهر سليم رئيس الاتحاد السوري للدراجات، وطبعا هو مدرب وطني مع منتخباتنا الوطنية وفي نادي المحافظة، وسبق له العمل مع الاتحاد السوري للدراجات كأمين عام من عام 2020 وحتى عام 2025. كابتن ماهر أهلا وسهلا فيك.

0: أهلا وسهلا فيكم، مشكورين على المقدمة الحلوة.
1: خلي لي إياك، أهلا وسهلا فيك. وعندنا البطلة اللي إن شاء الله بنشوفها بمستقبل كبير برياضة الدراجات السورية، فاطمة شوك، طبعا لاعبة نادي المحافظة ومنتخب سوريا. أهلا وسهلا فيك يا فاطمة.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ،
1: أمورك منيحة؟
2: تمام. شكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا. شلون كانت البطولة؟
2: كانت استضافة البطولة العربية عنا في سوريا، كان كتير الأجواء رائعة وأنجزنا فيها الحمد لله.
1: والمنافسة؟
2: المنافسة كانت قوية، خاصة بحضور فريق الإمارات. هو تقريبا أقوى فريق عربي.
1: نعم. ونحن شلون كانوا لاعبيننا؟
2: طبعا قوايا كمان.
1: أهلين يا فاطمة، أهلا وسهلا فيك كابتن ماهر. عم نحب نشوف فاطمة هيك ومشان تاخد على جو الاستوديو شوي، والمستمعين والمشاهدين اللي عم يتابعونا كمان على شاشة إذاعة دمشق. أهلا وسهلا فيك كابتن ماهر. يمكن احنا حكينا شوي انه أصرنا برياضة الدراجات مثل ما أصرنا بكل الرياضات بالسنوات الماضية. بتعترف صح؟
0: أصرنا قصدك فنيا؟
1: فنيا، مشاركات خارجية، الظروف بشكل عام ما كانت مواتية. اليوم نحن عم نرجع لنستضيف بطولة عربية. حكينا شوي عن البطولة، عن أجواء التنظيم، المشاركة، المنتخبات، كيف كانت الأصداء والأجواء بشكل عام. طبعا نحن في عنا شغلة كتير حلوة بسوريا، إنه في عنا جو بيساعد كطبيعة. صحيح. يمكن أشقائنا العرب بيفتقدوا له.
0: صحيح.
1: بحاجة لعمل أكتر، لكن سبحان الله يعني الأجواء المناخية والأجواء الطبيعية بتعطي يعني إيجابية أكتر، خاصة نحن بنحكي عن مثلا السباقات الجبلية. بشكل عام عن البطولة والتنظيم وكيف كانت ردود الأفعال من الدول العربية المشاركة.
0: بداية نشكركم على الاستضافة، نشكركم كتغطية إعلامية للبطولة. للأمانة كنتوا الشريك الأساسي في نجاح هذا الحدث. خلينا نرجع شوي لورا، يعني خلينا نقول شهرين بعد ما أخذنا نحن قرار الاستضافة،
1: موافقة
0: الاتحاد العربي بالاستضافة، بلشنا بالتحضير على الورق والمراسلات. بشهر 7 اجى على سوريا وفد بالاتحاد العربي للدراجات برئاسة الدكتور ياسر الدوخي، هو رئيس الاتحاد العربي.
1: نعم.
0: والوفد المرافق له من الأمانة العامة للاتحاد العربي للوقوف على
1: استعدادات سوريا،
0: استعدادات او يشوفوا الأماكن اللي حيصير فيها السباقات. وتم عقد أكثر من اجتماع.
1: نعم.
0: مع وزارة الرياضة وسيد وزير السياحة، سيد محافظ دمشق، سيد محافظ ريف دمشق، وكان في جولة ميدانية على كل الأماكن اللي هي اخترناها نحن كاتحاد
1: لاستضافة البطولة،
0: لإقامة السباقات.
1: نعم.
0: لكن إنه يعني هن يشوفوا كرؤية تانية إذا هذا الكلام بيتناسب مع اللوائح الفنية للاتحاد العربي.
1: نعم.
0: فللأمانة من البداية لمسنا التجاوب والتعاون المطلق.
1: نعم.
0: من كافة الجهات المعنية. بنهاية الزيارة وقعنا الاتفاقية الرئيسية اللي هي استضافة البطولة العربية بسوريا، وبلش التحضير على الأرض.
1: حلو.
0: وبلشنا نشتغل كل حدا بمكانه، كل حدا بالمهمة المسندة له، لبين ما وصلنا لانطلاق البطولة العربية. ما فينا نحكي هلأ نقول في سلبيات، لأنه صدقا مو كلامي أنا، كلام كل الناس اللي كانت موجودة. يعني خلينا نبلش أو نرجع للدكتور ياسر اللي هو رئيس الاتحاد العربي. كل الوعود يلي أخذها من السادة الوزراء والمحافظين والجهات كاملة إجا لقاها مطبقة.
1: حلو.
0: يعني مثال خلينا نقول هو المسار الأصعب هو مسار البطولة الجبلية بحيرة زردار. فنحن حطينا ملاحظات فنية. فأخذنا وعد إن نحن لوقت البطولة تكون كلها
1: مجهزة
0: منفذة. صدقا قبل البطولة بأسبوع كان كل شيء جاهز.
1: حلو.
0: فالحمد لله رب العالمين، هو توفيق من رب العالمين أول شيء. ثاني شيء الفكرة اللي بدنا نقولها إنه كل الناس اللي كانت عم تشتغل بهي البطولة كان كل واحد فيهم عم يتعامل بالموضوع أو عم يتعامل مع البطولة كأنه هي حدث خاص فيه هو.
1: يعني هيك عطيتني انطباع إنه نحن بس ننوي بنقدر.
0: طبعاً.
1: عرفت؟ طبعاً. يعني ما عم بحكي على الدرجات، على كل
0: شيء،
1: كل مناحي الحياة.
0: وهلا بكمالة الحلقة كمان يعني نحن ننشر خبر خلينا نقول هو يكون عن طريق إذاعة دمشق أول شيء.
1: حصرياً. من عنا.
0: تمام.
1: فنحن أنا حبيت الفكرة نحن بس تكون النية موجودة مع نحن قادرين يعني بأسرع الظروف بأصعب الظروف وبأسرع وقت قادرين إنه
0: بكوادر وطنية 100%. إحنا ما استعنا بأي حدا من برا.
1: والله ما بينقصنا يا كابتن.
0: الحمد لله.
1: لا بالدراجات ولا بكل الألعاب يعني بس بدنا هيك النوايا تكون.
0: بس بدي نوه على شغلة أستاذ إنه نحن يوم اللي قدمنا ملف الاستضافة. قدمناه نحن
1: مين شجعكم؟
0: وأشقائنا
1: كاتحاد بقطر
0: وأشقائنا بالبحرين وأشقائنا بالأردن. نحن الأربعة قدمنا الملف لكن ثقة الاتحاد العربي ودعمهم بيعرفوا أنه نحن قادرين الحمد لله.
1: مين شجعكم كاتحاد دراجات؟
0: والله نحن بصراحة تشجيع يعني الأول
1: أنتوا أصحاب الفكرة صح؟
0: تمام. المبادرة. لكن نحن بصراحة يعني أنا أول ما طرحت الموضوع السيد وزير الرياضة بدون مناقشة قال لي إذا قادرين تكلوا على الله.
1: حلو.
0: صدقا
1: واتكلنا على الله. بس ما بتحس حالك أنه قبل أنه هي نوع من المغامرة؟ يعني أنت عفوا
0: نوع من المغامرة
1: قطر والبحرين
0: في أحد رؤساء الوفود اللي يعني من باب المزح انه ما حد عائل بيعمل اللي عملته. طبعا كأنه هن جايين بنظرة انه سوريا يعني انت ما بتتخيل نحن قديش عانينا لحتى نوصل هي الصورة الحلوة لحتى الناس
1: صحيح.
0: فوقت اجوا قلت لهم انا اول شغلة واتمنى نتواصل نحن سواء عن طريق الاتحاد العربي ولا عن طريقنا نحن صدقا رح تطلعوا مانكن اللي ما اجى هو اللي رح يندم
1: هو الخسران
0: يعني ما حنقول هو الخسران هو اللي رح يندم انه ما اجى صدقا.
1: فاطمة كيفك؟
2: الحمد لله تمام.
1: مين شجعك على رياضة الدراجات؟
2: اهلي بالبداية
1: وأول
2: وثانيا مدربتي الاولى.
1: اي ليه رياضة الدراجات؟ ليه اختاروا هاي الرياضة؟
2: صراحة بداية أنا كنت مسجلة كرة سلة بالنادي.
1: حلو.
2: فمرت اللعبة بإيقاف مؤقت. فالملعبين قراب على بعض. فكنت أشوف لاعبين الدراجات هنا عم يتمرنوا بالساحة. فعجبتني اللعبة قلت ليش ما نجرب.
1: هذا الحكي بنادي المحافظة؟
2: طبعا.
1: فعم جربتي.
2: جربت وعجبتني اللعبة.
1: أنت من قبل يعني ما مجرب ال؟
2: لا بلعب بالبيت وعندي دراجتي الخاصة. وقت كنت صغيرة. بس كدراجة السباق وفكرة انه تسابق مع لاعبين تانيين غير فكرة تماما.
1: حلو. لغيتي فكرة كرة السلة
2: يعني تقريبا بما انه هي توقفت بالنادي يعني.
1: ايه ورحتي على الدراجة. يس. هذا الحكي قد ايش صار له؟
2: اخر 2017 بداية 2018.
1: تمام. يعني قد ايه كان عمرك؟
2: 12 سنة تقريبا هيك شيء.
1: 12 سنة وضليتي مواطنة؟
2: ضليت.
1: حلو. شو عندك مشاركات محلية؟
2: محلية عندي كتير مشاركات بطولة أندية داخل الجمهورية وبطولات الجمهورية وإضافة إلى سباقات الدوران.
1: سباقات الدوران حكي لنا شوي شو يعني نحن كم سباق عنا بالدراجات مثلا؟
2: تصنيف السباق ولا بشكل عام؟
1: كم يعني كيف أنواعهم مثلا؟
2: هلأ أنواعهم في الفردي عام.
1: لا تخربتي لأنه المدرب
2: لا
1: أسأل.
2: في الفردي عام هي بنطلع كل لاعبين سوا بداية خط البداية ويلي بيوصل أول هو اللي بيفوز.
1: تمام هذا سباق العادي.
2: تمام بعده الفردي ضد الساعة.
1: أيه هذا أحلى شيء أنا أتابعه بالأولمبياد.
2: هذا بيطلع كل لاعب ولاعب بينه الفرق دقيقة أو حسب الاتحاد شو بقرر أو يعني إدارة الأسباق. ويلي بجيب زمان الأقصر هو اللي بيربح.
1: عندنا هاي المضامير نحن كابتن هذا المضمار اللي بيتسابقوا عليه تحسوا مائل.
0: تمام لا هذا أصلا ما أنا موجود بوطن عربي غير
2: بمصر
0: بمصر وحاليا عم يتجهز يعني من هون لآخر سنة بالإمارات. لكن نحن مشكورين بوزارة الرياضة تم تخصيص أرض بحمص لإقامة مضمار وبزيارة الأخيرة نحن ما بعرف إذا يعني عنكم من علم أو تابعتوا هذا الموضوع. إحنا زارنا خلال البطولة نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات. هي الزيارة التاريخية الأولى من نوعها بشخصية بهذا المستوى لسوريا.
1: حلو.
0: فوعدنا كتير بأنه يساعدونا بموضوع
1: المضمار
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. اللي هو رح يكون بحمص.
0: تماما. هلا نحن عم نحاول انه نختار مكان تاني او هيك.
1: طب الاحوال العاديه كيف تتدربوا وين؟
0: هلا السباقات الثانيه هي بالطرقات. احنا مشان
1: عادي احنا بنشوفهم رح نشوفهم على المتحلل بنشوفهم على استاد المزه
0: خطره شوي لانه هي بالطرقات فعلا. بس هي لعبه المضمار بتتمارس بداخل الصالات. احنا ما بنشارك فيها يعني او مشاركاتنا بتكون
1: بس
0: محدوده جدا.
1: عاده بالسباقات مثل هالمثلا البطوله اللي استضفناها يتم اخلاء الطريق.
0: اي تمام بس بالتمرين احنا ما بنقدر نخلي الطريق.
1: ما في
0: هي هون الخطوره.
1: شوفوا لاننا للشباب والصبايا حتى شفناهم بذكرى التحرير بتذكر السنه
0: الماضيه عملنا مسير
1: كنتي معهم. أنا كنت واقف هون بالساحة عم صور بدي أرجع أشوف الصور لأشوف كان في مسير صح. حتى بالأحوال العادية بنشوفهم عم يتدربوا. بقية الدول نفس الموضوع يعني بقية الدول ما عندهم أماكن خاصة أو طرقات خاصة إنه لإلهم ما في.
0: أنت بتقصد إنه يكون في مسار مخصص ل
1: تمام
0: للدراسة. لا عنا ما أنا موجود لكن حتى بالاجتماعات اللي عقد الاتحاد العربي ونحن مع السادة المحافظين وسادة الوزراء وعدونا أنه هذا كله ملحوظ ضمن المخططات الجديدة للمدن
1: إن شاء الله. لأن يعني نحن يعني بآسيا مثلا صارت ثقافة أنه كل الناس تركب دراجات هوائية دراجات كهربائية من جديد حتى الدراجات النارية إلى مسارات. فنحن بنتمنى كمان يصير عندنا هيك شيء ثقافة يعني أدي الدراجة الهوائية شغلة حضارة يعني بأوروبا كل
0: نحن حتى الدراجات النارية عندنا بالاتحاد.
1: إيه تبع الموتو جي بي ودو
0: لا السباق تبع الدراجات العالية والكلاسيك هي صارت لجنة ضمن اتحاد الدراجات. فعملنا أكثر من رالي هلا خلال هي السنة
1: دراجات نارية.
0: صحيح.
1: حلو. بس مو هدول نفسهم اللي بنشوفهم بالشوارع على وفقه
0: اللي
1: عم يكافحوا المرور
0: الدراجات الحلوة.
1: شو اللي بتفضلي أي نوع من السباقات اللي ضد الساعة ولا لا المسافات الطويلة؟ نحن كم مسافة عنا؟ في عنا مسافات محددة ولا نحن يعني مثلا أنت شو بتفضلي؟
2: هلأ كل عمر وله المسافة المحددة من قبل الاتحاد.
1: تمام.
2: أنا بحب سباق الفردي عام أكتر. المسافات تكون طويلة بيعتمد أكتر على التحمل.
1: أي بده قدرة التحمل أكثر من موضوع السرعة يعني أو أنه موازنة السرعة مع
2: طبعا لتناسب.
1: حلو. خارجيا شاركتي؟
2: خارجيا شاركت السنة الماضية كانت البطولة العربية بالعراق. شاركت كمان بالفردي عام جبت المركز الثالث.
1: ما شاء الله. هي كانت أول مشاركة.
2: كانت أول مشاركة خارجية لي.
1: ما شاء الله عنك. طيب وبهي البطولة اللي نحن استضفناها هلأ نحن منتخبنا طلع الترتيب الثالث صح؟
0: بالترتيب العام
1: الميدالية. الترتيب العام ايه. شو الأبرز النتائج اللي تحققت للرياضيين السوريين؟
0: والله أنا بشوفهم كلهم نتائج مميزة. بالنسبة إذا بدنا نقارن بالتحضير مع المنتخبات الثانية، يعني المنتخب الإماراتي كان مشارك أو خلينا نقول أجرى معسكر تقريبا 3 شهور قبل البطولة بأوروبا،
1: ما لهم سألة والله.
0: شاركوا بطولة العالم بكندا، شاركوا بالدورة الآسيوية باليابان، ضمن معسكراتهم بأوروبا شاركوا بأكثر من سباق بين سويسرا وفرنسا وإيطاليا.
1: عقبالنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. المنتخب التونسي كمان خلينا نقول شمال أفريقيا مميز بموضوع لعبة الدراجات، فبيعملوا كتير مشاركات وسباقات بين بعض. نحن شوي مقلين كمنطقة، خلينا نقول منطقة بلاد الشام مقلين بإقامة هاي الأنشطة، لأنه أصلا كان سوريا هي اللي تبادر بكل هدول الأحداث والإفنتات اللي تصير. فبالنسبة لي أنا كل الميدالية فازوا فيها المنتخب السوري هي إنجاز، سواء على مستوى ذوي الإعاقة ولا السباقات الطريق بكل فئاتها والدراجة الجبلية. دراجة جبلية كمان للمرة الأولى نحن مننظمها بسوريا.
1: وين كانت؟ بأي مسار؟
0: كانت ببحيرة زرزر.
1: بحيرة زرزر، حلو. طبعا نحن يعني مثل ما قلت مقارنة بهاي التحضيرات لبقية المنتخبات فنحن مشكورين، وبين قوسين يعني رياضة الدراجات مكلفة
0: كتير،
1: يعني الدراجة لحالة لازم يكون إلى خصائص معينة.
0: تمام.
1: يعني مو تلاقي اللي بتشوفه مثلا هلا الواحد بيقول لك السباق والدراجات يعني مثل البسكليت اللي بنركبها بالشارع، لا يعني إلا مواصفات معينة. صح،
0: هذا الكلام بنعاني منه كثير ما بيعرف خصوصية لعبة الدراجات.
1: هي سباق بسكليتات، شو انت
0: تمام
1: ما
0: صحيح.
1: بس هي مكلفة، هي للدراجة حتى اللباس خاص،
2: لباس خاص، الحذاء تبع الدراجة،
1: الحذاء، الخوزة،
2: نظارات،
1: يعني هاي كلها مكلفة. مين بيتحمل هاي التكاليف فاطمة؟ انت الاهلك، النادي، المنتخب، مين؟
2: يعني مقسمين
1: الله يعين المنتخب
2: مقسمين ثلاث اجزاء، يعني النادي ونحن اهلي انا واهلي والاتحاد.
1: الاتحاد عنده دراجات بما يكفي للمنتخب؟ في فرق بين دراجة التمرين والدراجة الرسمية للسباقات ولا لا؟ هي نفسها،
0: هي المفروض تكون نفسها. لكن عنا نحن لا دراجة التمرين غير دراجة السباق، لأنه نحن عنا عدد معين خلينا نقول من الدراجات الخاصة بالسباق، فما بنقدر نخليها على طول ضمن التمرين،
1: نستهلكها.
0: لكن نحن هلا بلشنا ناخذ خطوات يعني جيدة. بداية نحن كان معنا بالبطولة العربية شركة جاينت، هي وكالتها بلبنان، هو الوكيل الحصري بالشرق الأوسط لهي الشركة. فتم دعم المنتخب بسبع دراجات.
1: حلو.
0: وقعنا نحن وياهم هلأ اتفاقية، إن شاء الله قدام رح يكون لسه في دعم أكبر، وموعودين إن شاء الله هلأ كمان على
1: الاتحاد الآسيوي، الاتحاد الدولي،
0: الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي كمان أخذنا وعود منيحة يعني أنا كنت باجتماع الكونغرس الدولي بكندا من حوالي 20 يوم، كمان كتير كان في اندفاع باتجاهنا. أخذنا وعود منيحة وكتيرة بما يخص الدعم، لكن أنا بفضل حاليا على المستوى الدولي والآسيوي بفضل أنه يكون الدعم باتجاه تطوير الكوادر.
1: حلو. يعني الدورات،
0: دورات تأهيل للحكام، للمدربين، للميكانيك. الدراجة مثل السيارة، كل سنة في شيء جديد، كل سنة في قوانين جديدة يو سي اي، الاتحاد الدولي للدراجات، كل سنة في خطط تدريبية جديدة. فنحن أنا بشوف تأهيل الكوادر أو تأهيل الإنسان قبل، يعني مثل ما بنقول
1: بعدين تجي الدرجات تحصيل حاصل.
0: تماما، مثل ما بنقول نحن على مستوى التربية.
1: صحيح.
0: التربية وبتعمل شيء، أول شيء بتأهل المعلمين،
1: المعلم صحيح،
0: لأنه هو اللي بده يستلم
1: الطلاب.
0: صحيح. ونحن نفس الشيء، احنا بدنا نأهل كوادرنا كمدربين كميكانيك وحكام مشان يكونوا عارفانين شو
1: بعدين هي بقية التفاصيل خلينا نقول بدور عليها يعني.
0: تمام. بتنقل هذا الموضوع. هلا موضوع الدراجات مثل ما حكينا يعني هو هو هو شيء ضروري. لكن إذا عندي حصان عربي أصير وأنا ما بعرف أركب حصان أو ما بعرف أتعامل مع الحصان. فهذا اللي نحن عم.
1: تمام. يعني إذا الاتحاد الدولي قدمني دراجات ممتازة وحديثة وأنا ما عندي
0: صحيح.
1: مدربين قادرين على أنه يوجهوا اللاعب لقيادة هاي الدراجة صحيح. بالشكل الأمثال.
0: حتى الاتحاد الدولي نحن وقت عم نتناقش بيقول لك أنه لا أعطيك دراجات بده يكون عندك حدا عامل دورة ميكانيك باليو سي آي
1: صحيح.
0: اللي هو الاتحاد الدولي للدراجات لا يضمن أنه أنت إذا أخذت الدراجة تعرف تصلح
1: إذا صار عندك مشكلة فيها فنية تعرف تداركها. فاطمة شو وين طموحاتك؟ شو بتعملي أول شيء؟ عم تدرسي؟
2: عم بدرس
1: بيصة.
2: خلصت بكالوريا وهلا عم بدرس إنجليزي لغة إنجليزية.
1: خلصتي بكالوريا يعني أدب إنجليزي ولا لا عم تدرسي
2: لغة؟ لا بالمعهد العالي للغات.
1: هلا هاي السنة كنتي بكالوريا ولا لا. السنة اللي قبلها؟
2: السنة اللي قبلها.
1: السنة اللي قبلها. وين بتشوفي حالك بالدراجات بهاي الرياضة؟
2: إن شاء الله بنطمح للبطولة تبعت آسيا.
1: آسيا. بتشوفي حالك بالأولمبياد؟
2: هاي بعد حسب شغل الاتحاد.
1: حلو حلو هذا حلم يعني يمكن أنا كل حلا بذكرها بكل الألعاب يعني ما بعتقد أنه الألعاب الأولمبية يعني في أكتر منه حلم بالنسبة لأي رياضي
2: طبعا
1: أي
2: بس الواحد بيطلع شوي
1: مو غلط. من مين من رفقاتك اللي معك بالمنتخب أو بنادي المحافظة بتحسي انه انتو كفريق قادرين تعملوا شيء ذكور واناث يعني من المنتخب في عنا اسماء بتحسي انه هن فعلا رح يكون لهم مستقبل برياضة الدراجات؟
2: هلا من المنتخب كل شيء تأهل للمنتخب هو ما اختاروا عن عبس فاغلب
1: كيف اختاروكو؟
2: بيعملوا سباق اسمه انتقاء المنتخب
1: هي.
2: من هذا السباق بيشوفوا المدربين المستوى والأداء وكيف التعامل مع الطريق وهيك هي. وبعدين بيختاروا هن.
1: كم واحد كنتوا؟
2: كنا بعد المعسكر كنا 8 2 شابات والباقي تحت 23 وسيدات.
1: حلو. نحن عنا حتى السباقات الخارجية أو الداخلية كمان نحن في عنا فئات بالأعمار وعنا شباب طبعا. شابات رجال
0: طبعا.
1: يعني خلينا نبلش بالفئات العمرية. نحن عنا قواعد حلوة يعني عنا قواعد ممكن نبني عليها للمستقبل.
0: هي للأمانة هي الميزة اللي نحن على طول بنغزل عليها إن سوريا ولادة
1: صحيح
0: بكل شيء بكل المجالات.
1: نعم.
0: ما بتوقف الحياة عند
1: الشعب يعني السوري صحيح.
0: تماما. فالحمد لله يعني تقريبا هذا المنتخبات اللي شاركت بالبطولة العربية كلها منتخبات جديدة يعني سواء بالناشئين بالشباب تحت 23 بالرجال كلها منتخبات جديدة ما في حدا قديم خلينا يعني نقول
1: كله هلا عم يشتغل عليه
0: تماما يعني خلينا نقول عم نطلع جيل جديد لحتى يكون مهيئ بشكل كامل الصعيد النفسي والأخلاقي والتربوي والرياضي.
1: مين
0: عندنا بالتصنيف نحط آخر شيء الرياضي.
1: مين عندنا من المحافظات اللي كتير مهتمة باللعبة؟
0: والله كل اللون خير وبركة لكن كل حدا حسب إمكانياته. لكن يعني خلينا نقول مثلا بدمشق عندنا نادي المحافظة ونادي بردة هن من أهم الداعمين لرياضة الدراجات. عندنا بحلب في بحما ريف دمشق.
1: حلو. منتو كاتحاد ما بتشجعوه؟ بتشجعوا بقية المحافظات أو الأندية؟
0: والله نحن يعني بالعكس نحن نحاول نكون كل المحافظات عم تشتغل وللأمانة كلهم عندهم الاستعداد ل يقدموا كوادر صحيحة، خلينا نقول على مستوى اللاعبين يقدموا مواهب. لكن مثل ما حكينا ببداية اللقاء هو موضوع الإمكانيات.
1: صحيح.
0: يعني إحنا كاتحاد إذا بدنا ندعم شو بدنا ندعم؟ ندعم بالدراجات. إذا نحن
1: بدنا ندعم طيب فاطمة، أنا بدي أتمنى لك التوفيق أكيد.
2: شكرا.
1: بحياتك العملية، ما بعرف شو ناوي تكملي بعد بعد اللغة، بحياتك الرياضية. عنا شي مشاركة قريبة؟
2: هلا عنا بطولة الأندية بسوريا رح تصير.
1: إيمت؟ قريبة؟
2: قريبة.
0: نحن نختم الموسم بشهر 11 تقريبا،
1: شهر 11
0: الشتاء. بعدين بلش إعادة تأهيل واستشفاء للموسم القادم، فنحن الموسم القادم بلش تقريبا بشهر 3.
1: شهر 3. في شيء روزنا على الروزنا ما على لا على مشاركة خارجية
0: عنا أول شيء بشهر بنهاية 4 عنا بطولة آسيا.
1: بطولة آسيا هاي اللي بدنا نحضر لها يا فاطمة.
0: نحن هلا عم نسجل طواف سوريا الدولي. يعني خلينا نقول هي البادرة الأساسية. نحن بعد ما بصراحة يعني كنا عم نمتحن حالنا.
1: هاي المعلومة اللي هاي المعلومة اللي
0: لا المعلومة الثانية.
1: طواف سوريا. حلو.
0: طواف سوريا الدولي هو بيتم تسجيله ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للدراجات. وبيكون في له نقاط للفائزين، فالفائزين بيستفيدوا من هي النقاط بالتأهل للأولمبياد.
1: الأولمبياد. حلو. نحن مستضيفينه قبل المرة أو لا؟ هي أول مرة تكون.
0: لا خلينا نقول بهذا الشكل إنه كسباق مسجل للاتحاد الدولي. لا هي أول مرة.
1: هي أول مرة. اتحاد دولي يعني أنت عم تحكي عن مشاركين مو بس عرب.
0: تماما.
1: كل دول العالم.
0: تماما.
1: حلو.
0: الخبر الثاني خلينا نقول اللي هو إنه إحنا بزيارة رئيس الاتحاد الدولي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي بعد ما شاف كيف التنظيم وهيك، إحنا قدمنا مسودة ملف استضافة بطولة آسيا للدراجة الجبلية 2030، فتمت الموافقة من قبل الاتحاد الآسيوي، وهي أول مرة سوريا تستضيف بطولة آسيا ب
1: 2030
0: بالتاريخ.
1: حلو.
0: طبعا لأنه 29 و28 و27 يعني
1: محجوزين.
0: الخبر الثالث اللي هو كمان مشكور الاتحاد العربي برئاسة الدكتور ياسر الدوخي بعد اللي شافه من سوريا خلال هالسنة. خلينا نقول في شيء بمقر الاتحاد العربي للدراجات اسمه المركز العربي للدراجة أو لتطوير الدراجة. فاليوم وقعنا بالمطار اتفاقية افتتاح الفرع الأول لمركز تطوير الدراجة العربية
1: بسوريا.
0: هو مركز اللي حيكون لبلاد الشام.
1: يا سلام.
0: لتأهيل الكوادر واللاعبين.
1: يعني نحن والدول المحيطة.
0: تماما. أي دورة مدربين حكام ميكانيك أو برنامج لتطوير اللاعبين لدول المنطقة اللي هي لبنان الأردن العراق فلسطين كله
1: راح يكون بسوريا،
0: راح يكونوا موجودين بسوريا.
1: والله هالاستضافة كانت مثمرة
0: كتير.
1: يعني فتحت لنا كتير أفق ومجالات. يعني هالثلاث أمور حكيت عنهم حضرتك يعني راح يكونوا أحداث استثنائية.
0: صحيح.
1: بالسنوات القادمة. فهيك دائما احنا وقت بنقول انه يعني الناس بتنظر لموضوع الاستضافة انه استضافنا حدث وانتهى الموضوع. لا، انا استضافت حدث. يعني آسف، قطر استضافت مثلا كأس آسيا، حضرت لكأس العالم، صارت بعد كأس العالم تستضيف، صارت أي دولة تعتذر تستضيف كأس آسيا وكأس العرب. فهي عطت انطباع أنه نحن قادرين، ونحن اليوم بتنظيمنا هذا الحلو للسباق العربي للدراجات أو البطولة العربية أعطينا انطباع أنه نحن قادرين على أكثر. يعني هلأ صرنا نحكي بالآسيوي.
0: تمام.
1: وهذا الطواف سوريا ممكن نحكي عم نحكي بالدولي.
0: طبعا.
1: فهاي خطوات إيجابية جدا جدا ومثمرة. وأفضل شيء بالاستضافة أنه يجوا المسؤولين العرب والآسيويين والدوليين يشوفوا بعينهم.
0: صحيح.
1: لحتى يعني يشجعوا هذا البلد. فهلا خلاص خذ مني هلا الدراجات كثير رح يجينا من اتحاد الدولي.
0: انا للامانه
1: فاروق بده وحده
0: تكرمنا
1: اتحاد العربي صحي. لا تحدث عنا على الاستاذ ياسر الدوخي اكيد ايه كان
0: لكن في تصريح انا بحب يعني ينسمع عن طريق
1: اذاعه
0: دمشق. تصريح هو للدكتور ياسر في الوسائل الاعلاميه اللي كانت عم تعمل معه لقاءات. قال لك انه سوريا صعبت المهمه على اي دوله لحظه تضيف البطوله العربيه بعدها
1: ابدا.
0: والله هو قال انه ما حدا قدر يعمل اللي عملته سوريا الا الامارات على مستوى التمثيل الدبلوماسي بالمرحلة اللي انطلقت من أمام ريف محافظة دمشق.
1: نعم.
0: كان في تقريبا حوالي 10 سفراء موجودين على خط البداية وركبوا دراجات.
1: حلو.
0: هي رسالة كتير كبيرة مو بس رياضية.
1: صحيح.
0: قال لك ما في دولة عربية بتسكر شوارع العاصمة 6 ساعات إلا سوريا.
1: من أجل سباق.
0: اللاعبين العرب فايتين على خط النهاية أو عميق. يعني خليني أقول لك نحن هذا هي المرحلة انطلقت من أمام محافظة دمشق.
1: نعم.
0: باتجاه ساحة المويه استراد المزة الطريق السباق الأساسي اللي هو يعفور والصبورة. فالرجعة كانت هي استراد بيروت.
1: نعم.
0: استراد بيروت كان مغلق تماما للبطولة العربية. اللاعبين حتى اللاعبين الإماراتيين قالوا لك هذا الحكي نحن ما شفناه غير ببطولة العالم بكندا.
1: نحن عم نحكي عن استراد دولي
0: سباقات أوروبا.
1: نحن عم نحكي عن استراد دولي بين تماماً. سوريا ولبنان.
0: أنت وقت اللاعب وقت خلينا نقول اللاعبين الأوائل وقت فاتوا على استراد المزة شافوا الناس والزحمة كيف كان تفاعل الناس معهم بالتشجيع بالتصفير قال لك أنا كنت تعبان. الفوت من هون يعني نسيته تعبه زادت سرعته.
1: كابتن نحن الجمهور الجمهور بيحب الرياضة. نحن شعب
0: الحمد لله
1: كل الألعاب وكل الرياضات.
0: لكن هي رسالة لكل الناس. نحن حتى التتويج الأساسي تبع كل هي ختمناه وين بساحة الأمويين.
1: ساحة الأمويين صحيح.
0: صدقا الناس الجمهور اللي كان موجود يعني ما له علاقة بدراجات أكثر من الناس اللي له علاقة
1: بدون دعوة
0: تماما. شاركة الفرحة شايفة الناس فرحانة عم تسمع نشيد تاني عم ينعزف اللي هو نشيد الإماراتي نشيد التونسي نشيد السوري. هذا خليني لك هو اللي بوصل رسائل. أنا بقول أصغر رسالة هي الرسالة الرياضية
1: طبعا.
0: وأسرع
1: يعني وأسرع رسالة هي الرسالة إنك توصل أي رسالة من خلال الرياضة.
0: الحمد لله إن شاء الله
1: قادرين نوصل يعني أي رسالة للمجتمع الدولي. يعني أسهل طريقة لك هي الرياضة.
0: صحيح.
1: نحن الحمد لله يعني على هذه الاستضافة وعلى النتائج التي تحققت. يعني لا نتحدث عن نتائج الميداليات والمنتخب وما تحقق. لا الموضوع أكبر من هيك بكتير. الموضوع هو استضافات آسيوية دولية إن شاء الله ستكون بادرة خير مو بس على الدراجات. على فكرة هذا رح يعطي انطباع لك بقية الألعاب.
0: صحيح.
1: كل الألعاب لأنه نحن قادرين على استضافة بطولات.
0: خلينا نقول نحن سرقنا
1: أنتوا أخذتوا المبادرة. أنتوا اللي يعني مثل ما بيقولوا يعني عطيتوا بصيص الأمل وشعلتوا الشمعة اللي يعني بقية الرياضات ممكن تمشي أو تستنير فيها. شكرا كتير كابتن ماهر سليم رئيس الاتحاد السوري للدراجات ومدربنا الوطني. شكرا كتير لإلك وننتظرك في مزيد من اللقاءات لنحكي عن مزيد من الإنجازات إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لكم على دعمكم. أنا صدقا يعني بأي مكان كنت أقعد فيه أقول الإعلام هو كان الشريك أساسي بهذا الموضوع. لأنه نحن كل شيء عملناه لولا الإعلام ما ضوى عليه.
1: صحيح.
0: ولا كأنه
1: هذا نحن ولا كأنه يعني صار. هذا أقل شيء ممكن نعمله لأنه أنتوا يعني قدمتوا الشيء الكتير. فنحن أقل شيء نعمله أنه نضوي ونسلط الضوء على هذا الحدث. شكرا كتير كابتن ماهر وفاطمة شوك. بتمنى لك مستقبل كتير حلو يا فاطمة.
2: شكرا لك.
1: وأنت حابة اللعب كتير وننتظرك إن شاء الله بطلة آسيوية أولمبية إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: بدك توجهي تحية لحدا؟
2: شكرا لك كل من دعمني.
0: توجه لي لي.
1: لا ما بصير رئيس الاتحاد ما توجه لي. لا رئيس الاتحاد.
0: لا لا ولا.
2: شكرا لك كل من دعمني من رفقاتي ومن أهلي ومن مدربيني طبعا.
1: شكرا. شكرا يا فاطمة. شكرا أستاذ ماهر.
0: شكرا.
1: والشكر موصول لكم مستمعينا على هواء إذاعة دمشق. يتجدد الموعد معكم يوم الخميس القادم إن شاء الله. ودائما في سبورت تايم. في الختام لكم التحية من سمر حسن في الإعداد، مني أنا في التقديم والحمار مهران خربطلي، وهذه تحية الإخراج من خديجة المصطفى. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: من دمشق انطلق البث الأول وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
4: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
3: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
5: تزخر كتب الأدب بالعديد من طرائف الشعراء والأدباء التي تعكس ذكاءهم وسرعة بديهتهم وحسهم الفكاهي في الرد. وتتنوع بين مواقف ذكية ونوادر طريفة نسمعها ونبتسم معها. ابتسم مع الشعراء كل اثنين الثامن مساء عبر أثير إذاعة دمشق.

0: قادة وأبناء. قادة وأبناء.
1: مارغريت تاتشر، المرأة الحديدية. نشأت في بلدة غراتنم الإنجليزية في بيئة تعتمد على الانضباط الصارم والعمل الجاد. في شبابها أثناء دراسة الكيمياء بجامعة أوكسفورد اقتحمت عالم السياسة المخصص للرجال حينها، لتصبح رئيسة جمعية المحافظين بالجامعة عام 1946. وبعد تخرجها وعملها في أبحاث الكيمياء دفعها شغفها بالقيادة لدراسة القانون مساء والتخصص في التشريعات الضريبية، ممهدة الطريق لرحلة غيرت تاريخها وتاريخ بلدها للأبد. مارغريت تاتشر التي أصبحت عام 1979 أول امرأة تتولى رئاسة وزراء بريطانيا وأطول من شغل هذا المنصب في القرن العشرين. ولدت مارغريت هيلدا روبنز عام 1925، وكان لوالدها ألفريد روبنز الأثر الأكبر في صياغة شخصيتها بفرضه قيم الاعتماد على النفس والمسؤولية الشديدة. عام 1951 تزوجت من رجل الأعمال دينيس تاتشر الذي شكل سنداً ثابتاً ومستشاراً مقرباً يمدها بالدعم طوال مسيرتها، وأنجبت منه توأماً هما مارك وكارول، حيث استطاعت التوفيق بين التزاماتها الأسرية ودراستها للقانون قبل دخولها البرلمان عام 1959. تدرجت تاتشر في المناصب السياسية حتى شغلت منصب وزيرة التعليم في السبعينيات، حيث أثارت الجدل بقراراتها الصارمة للحد من الإنفاق الحكومي. وبفضل شخصيتها الصلبة استطاعت انتزاع قيادة حزب المحافظين لتصبح أول امرأة تقود الحزب، تاركة بصمة لا تمحى في التاريخ السياسي، وهو ما دفع صحيفة سوفيتية لإطلاق لقب المرأة الحديدية عليها كنوع من التهكم، لكنها تبنت اللقب بفخر. وعند توليها السلطة كانت بريطانيا تعاني من التضخم المالي وتكرر الإضرابات التي شلت البلاد، فبادرت بفرض سياسات اقتصادية حازمة عرفت لاحقاً بالتاتشرية، شملت تحويل مؤسسات الدولة إلى الخصخصة وتخفيض الضرائب وتقليل نفوذ النقابات العمالية. وكانت أولى صداماتها المباشرة مواجهتها الشهيرة لإضراب عمال المناجم بين عامي 1984 و1985 لفرض سيادة القانون والدولة، مؤكدة رفضها التراجع بخطابها الشهير أمام حزبها بقولها: هذه السيدة لا تتراجع. ولم يقتصر حزمها على الداخل، بل امتد إلى السياسة الخارجية. ففي عام 1982 اتخذت قراراً عسكرياً جريئاً بإرسال فرقة بحرية لاستعادة جزر الفولكلاند بعد احتلال الأرجنتين لها، ما أثمر عن نصر سريع وأمن لها ولاية ثانية. كما أدارت ملف الحرب الباردة بذكاء وحزم، وشكلت حلفاً وثيقاً مع الرئيس الأمريكي رونالد ريغان ضد التمدد السوفيتي، وكانت في الوقت نفسه أول قائدة غربية تدرك إمكانية التفاوض والحوار مع ميخائيل غورباتشوف، مما ساهم في تفكيك المعسكر الشرقي. تجلى صمود وشجاعة تاتشر بوضوح عام 1984 عندما نجت من تفجير فندق برايتون الذي نفذه الجيش الجمهوري الأيرلندي واستهدف قيادة حزبها، حيث رفضت إلغاء أو تأجيل مؤتمر الحزب وألقت كلمتها المقررة في الصباح التالي مباشرة دون أي تردد، مشددة على أن الإرهاب لن يكسر إرادة الديمقراطية. واستمرت في قيادة البلاد وحققت 3 انتصارات متتالية في الانتخابات العامة، وقادت ملف تسليم هونغ كونغ إلى الصين ببراعة دبلوماسية، حتى استقالتها عام 1990 إثر خلافات داخلية حول الضرائب والاندماج الأوروبي، لتنسحب تدريجياً من الحياة العامة حتى رحيلها عام 2013، تاركة إرثاً سياسياً أثار انقساماً واحتفاء جعلها واحدة من أكثر القادة تأثيراً وحزماً في تاريخ بريطانيا المعاصر.
0: قادة وأبناء.
2: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وعز الشرق أوله دمشق. مع الناس في الشوارع والأحياء نرصد الواقع كما هو يا رئيس البلدية. متابعي إذاعة دمشق وبرنامج رئيس البلدية، مكملين معكم برنامجنا من وسط مدينة حلب لنتجول معا بين الوحدات الإدارية لنتعرف معا على الواقع الخدمي والمعيشي وحياة المواطنين هنا في حلب، حلب العزي، حلب الشهباء. اليوم نصل بكم في جولتنا المستمرة ضمن مدينة حلب إلى المديرية الخدمية الثانية. من خلال هذه المديرية سنتعرف على المناطق التي تشملها هذه المديرية، الخدمات التي تقدمها، المشاكل، العقبات، وأيضا نستمع معا إلى هموم الناس. حلقة جديدة من برنامج رئيس البلدية، ما زلنا معكم هنا في مدينة حلب واليوم في المديرية الخدمية الثانية. إذا نصل إلى داخل المديرية، مديرية الخدمات الثانية، ومباشرة للأستاذ محمد خير حسون. أستاذ محمد مساء الخير أو صباح الخير.
1: صباح الخيرات،
0: كيف الحال؟
1: والله الحمد لله دايم سلامتكم.
0: حلوة أجواءكم بالمديرية؟
1: أي الحمد لله رب العالمين. طبيعة
0: الانعكاس الداخلي بيعكس على الخدمات اللي برا.
1: طبعا
0: صح ولا لا؟ طبعا. أستاذ محمد خير حسون نورتني،
1: حيا الله يحفظك يا رب، نورتنا.
0: الخدمية الثانية بدي أفهم أول شيء الخدمات أو المناطق اللي بتشملها الخدمات اللي عم تقدموها أنتوا كمديرية.
1: المديرية الخدمية الثانية هي بتضم 34 حي تبدأ من الفيض إسماعيلية وتنتهي في قرية حندرات.
0: كثير.
1: تمام.
0: بدي أسأل أستاذ محمد،
1: 7762 هكتار
0: ما شاء الله. التقسيمات اللي صارت بحلب أعتقد هي الوحيدة، حلب الوحيدة بسوريا اللي توزعت بهذه الطريقة، خلي أقول الكتل أو المناطق الخدمية. أستاذ محمد برأيك هاي التجربة حتنجح؟
1: هلا هي صراحة خطوة ضرورية. تنجح إذا كملت، هي خطوة أولى باتجاه اللامركزية الإدارية. تجزئة العمل بوحدات إدارية تسأل أو تتابع العمل في أحياء كل منطقة بمنطقتها. هي تتطلب موارد، تتطلب حتى مورد بشري وصلاحيات.
0: كل الموجودين؟
1: مبدئيا لا، ولكن حلو الأمور عم تحسن.
0: حلو الواحد يكون صريح متصالح مع الواقع.
1: نحن ورثنا تركة قاسية،
0: مثقلة بالبيروقراطية،
1: مثقلة بالتعقيدات، مثقلة بالمزاجية.
0: امتى بدنا نتجاوز هاي المرحلة؟
1: هلا نحن بلشنا،
0: قلنا يا رب،
1: قلنا يا رب. خطوات عملية صارت موجودة. يعني فينا نقول، انا بعطيك مؤشر بسيط. مؤشرات اداء انحطت خلال 3 شهور احدى الانشطة باحدى الشعب، نسبة التطور كان 1912%.
0: أوف.
1: وهذا نحن حاطين أرقام بناء على مؤشرات أداء رقمية.
0: شو على شو بنيته هاي النسبة الألفوية، الألفية ما بعرف شو بنسميها؟
1: نحن عنا أول شغلة مورد بشري كان متعود على آلية عمل محددة. نمط عمل بيروقراطي واضح، مبني على شو ما اشتغلت ما حدا راح يقول لك شو بتساوي. بنينا خطة واضحة، الهدف خلال المرحلة الحالية هو كسب ثقة المجتمع في هاي المؤسسة من خلال 3 محددات،
0: اللي هن
1: الخدمة، سرعة الاستجابة، والشفافية.
0: جميل. أستاذ محمد خير حسون، أنت اليوم النجم، ضيفنا، نحن ضيوفك ببرنامج رئيس البلدية. حنا مجولة معك بأماكن معينة، وحابب أزور المنطقة اللي قلت فيها نسبة نجاح فات 1000%.
1: حلو.
0: ونلتقي بالمواطنين ونشوف وجع الناس ونسمع منك وعود. بس قبل، إذا بتعرفني أكثر على المكان اللي احنا فيه، الأقسام، الخدمات اللي بتقدموها للمواطنين.
1: طيب تفضلوا.
0: يلا قبل ما نبلش الجولة قالوا لي أكثر حدا يعني عليه تقلة والتانية
1: يعني أمانة كبيرة.
0: صح ولا لا؟
1: وتنوع اللي موجود فيها كمان كبير. هون هلأ نحن هون شعبة مراقبة.
0: صباح الخير.

0: شركة المراقبة اللي بتقوم بعملية متابعة أعمال البناء بشكل كامل من منع مخالفات البناء، متابعة الرخص ومطابقتها مع الواقع، رخص البناء بالإضافة لتقارير السلامة العامة والسلامة العامة اللي موجودة.
1: كيف عم تتعاملوا مع المخالفات أستاذ محمد هون؟ دغري في إنذار؟
0: هلأ بآلية ضبط مخالفات البناء نحن في عنا أكثر من إجراء بنعمله. بتكون أول شغلة ضبط المخالفة، توجيه إنذار بإيقاف الأعمال، بعدها بيتم توجيه أو استصدار قرار هدم، بعدين بيكون في عملية تنفيذ هدم وتحويله للقضاء أصولا.
1: قرار تغزوه هو موضوع الهدم، أعتقد كتير مرير ما
0: طبعا، لأنه المجتمع بيفهم من القصة أنه نحن بدنا نخرب له، بدنا نهدم له. لا، الحقيقة غير هيك. نحن عم نحمي أمواله، نحمي سلامته، لأنه غالبا البناء المخالف بيكون غير مطابق لمعايير السلامة العامة. لا. وفي احتمالية صدور تنظيم، وبالتالي إزالة المبنى احتمالته كبيرة.
1: امتى نوصل لمرحلة انه يكون في عنا دمج، او خلينا نقول ثقافة وعي مع القانون، روح القانون؟ اليوم ما تيجي البلدية او تيجي المديرية بدها تهدم لو ما يكون انا مخالف او هذا لصالحي، امتى نصل لهذا الليفل بالعلاقة بالتقبل خلينا نقول؟
0: والله نحن صراحة انا بنحاول قدر الامكان يكون في هذا الوعي ونشره. بدأنا نحن على معرفات المديرية بنشر فقرات هذا القانون ومبرراته، لحتى نحاول نزرع هاي الثقافة لهذا المجتمع. بصراحة رح نوصل لهي القصة، بس أوجدنا البديل.
1: هذا المكان كان مكب ما هيك أيام النظام البائد؟
0: لا زال نحن عم نقوم بأعمال التنظيف. هذا المكان لو جاي لعندي من 3 شهور بتلاقي عبارة عن مكب نفايات، ولا زال هون بعض
1: مكب نفايات بنص مدينة حلب.
0: بنص مدينة حلب، وهنيك محل ما أبأشر لك، أيوة. أرض 2 هكتار كان النظام البائد عامله مطمر لنفايات، وهي وسط مدينة حلب.
1: هاي منطقة اللي نحن فيها كانت عبارة عن مطمر نفايات بنص مدينة حلب.
0: طبعا نحن بدأنا بترحيلة، وحاليا رح نجمل هاي المنطقة، ولكن حتى يكون في توازن بالخدمة المطلوبة مننا كمديرية، عم نمشي خطوة بخطوة ضمن الإمكانيات المتاحة. رح ننزل للشعب اللي تحت. لما دخلنا لهون كان عبارة عن سقف مشوب بالنص، فيه ملفات عم ينكفوا أمي. هلا رح تشوفوه بهذا الشكل. هون الديوان اللي بيستقبل الشكاوى، شكاوى المواطنين.
2: السلام عليكم.
0: هلا الديوان بيستقبل أي شكوى للمواطن وبيحولها للشعبة المختصة.
2: نعم.
0: هذا مكتب مدير مديرية اللي كان من شهرين كان خرابة. بهذا الشكل نحن خلال شهرين وبموارد صفرية عم تشوف هذا المشهد، وإن شاء الله خلال أشهر بسيطة رح تكون المديرية وأحياءها بهذا الشكل.
1: هذا اللي بتمنى
0: متليق بحلب وأهلا إن شاء الله.
1: أستاذ محمد خير، متفائل
0: إن شاء الله،
1: جاهز للجولة
0: بإذن الله.
1: هنروح لأحياء حلب
0: إن شاء الله.
1: شارع البارون، هذا الشارع التاريخي واللي إله بذاكرة الحلبيين وذاكرة السورية، إله هيك ذكريات بمحطات سياسية. حنزور هذا الشارع، وفي أحياء سليمانية حنزورة،
0: سليمانية والعزيزية،
1: والعزيزية كمان. فخليكم معنا اليوم الجولة دي فعلا كاملة الدسم في حلب. كل حدا اشتاق لحلب وحن لحلب. جولتنا اليوم على الأستاذ محمد خير الحسون، مدير مديرية الخدمات الثانية في حلب. الجولة لكم، خليكم معنا.

0: أستاذ محمد خير الحسون، جولتنا بلشت معك مبتسم وقتها في هذا الشارع.
1: طبعاً
0: له ذكريات.
1: طبعاً نحن بالنسبة لنا هون انحرمنا 14 سنة من زيارة هاي الأماكن، وهي الأماكن في إلى أرث قديم بنفوس أبناء حلب بشكل كامل.
0: نحن وين هلا؟
1: شارع بارون.
0: الشارع هذه المنطقة إلى اسم عند الحلبية. أنت أعطتني معلومة حلوة من شوي، يقال بالحلبة شيء ولكن له اسم آخر.
1: هلا هي اسمها بستانك الأب.
0: بستانك الأب،
1: ولكن على بالسياق العامي أو هيك الاسم المتعارف عليه أو الدارج بستانك ليب. بستانك الأب.
0: بستانك الأب. هذا المكان اللي احنا فيه هو فندق البارون. هذا الفندق اللي احنا فيه هذا له ذكريات بحلب، ما هيك؟
1: طبعا طبعا طبعا معروف هذا عند كل حلبي قديم وجديد. شارع بارون مرتبط باسم هذا الفندق اللي زاروا سفراء وزاروا رؤساء وكان فيهم دور كبير في على مستوى التاريخ.
0: صحيح. وهي الشرفة تحديدا متابعينا إلى ذكريات بذاكرة الحلبية. أستاذ محمد بدي أسأل هون كوحدة ثانية بالنسبة للخدمات اللي عم تقدموها بالشوارع. نحن بشارع حيوي يعتبر هنا في حلب، شارع البارون، ما هيك اسمه الشارع؟ شارع البارون. خلينا نبلش بالخدمات النظافة، وأنت عم تغطي يعني أحياء كبيرة في مدينة حلب، عم تلحقوا على موضوع النظافة، فينا نفهم أكثر آلية العمل بملف النظافة عندكم بالوحدة؟
1: هلا صراحة ملف النظافة هو ملف استراتيجي وحساس بكل أعمال البلديات بشكل عام. نحن في عنا خطط يومية روتينية، وبيضطر على أحيانا خطط إسعافية علاجية. في لكل منطقة في إلى كوادرة البشرية،
0: نعم،
1: واللوجستية من آليات للتفريغ و لكنس هاي الشوارع وغسيل هاي الشوارع. طبعا هذا الكلام مرتبط في شارع بارون ومركز المدينة بالذات بأوقات محددة، لأنه ما فيك تدخل المدينة بأي وقت.
0: جميل.
1: لأنه في أوقات ذروة ازدحام، السيارة ما فيها تأخذ راحتها بالتفريغ. بعد يكون في عندنا جولة صباحية بكير، يعني قد تكون بالستة، وجولة مسائية لترحيل
0: القمامة.
1: ترحيل القمامة وكنس الشوارع.
0: إذا هون في مطلب من الأهالي، في تعاون مع يعني هنا نحن موجودين بمنطقة كلها أوتيلات محال تجارية، في تعاون عم بيصير.
1: هلا بشكل عام المواطن بده خدمة، لما عم بيشوف الخدمة مقدمة لإله بالنهاية هو المستفيد الأول. ونحن كمؤسسات خدمية عم بيكون في تعاون مع الكل، على الأقل من خلال التوعية بأهمية الالتزام بنظافة المكان. وهنن عم بيكون في تجاوب بمستوى يعني بنسبة قد تصل إلى 80-90% في بعض الأماكن، وفي أماكن للأسف ما في.
0: أنتم حاطين ليمت اليوم 15-10 حلب نظيفة.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
0: راضي على المكان إحنا فيه اليوم؟
1: هلا الصورة هي بتحكي، الصورة هي اللي بتحكي.
0: ينقصكم شيء بهذه المنطقة؟
1: بالنسبة إن
0: إنارة حاويات نظافة، ما بعرف بالضبط يعني برأيك أستاذ محمد شو ماذا ينقص المنطقة؟
1: كل مؤسسة في عندها تقييم احتياج لكل منطقة بمنطقتها.
0: نعم.
1: نحن بهاي المناطق تقريبا اللي بحاجته هو بعض الآليات النوعية اللي تستطيع التحرك في أوقات ذروة الازدحام الموجود في المنطقة. هاي بشكل أنا بحكي بالشق الخاص في خيوء الأعمال البلدية.
0: نعم.
1: بحاجة إلى بعض اللمسات الجمالية اللي نحن نتيجة نقص الكادر والمورد البشري بهاي الفترة ما أننا قادرين نشتغلها، ولكن هي ضمن خططنا إن شاء الله في المراحل القادمة.
0: نتمنى هذا الشيء
1: إن شاء الله.
0: إذن متابعينا نحن موجودين بحي طبعاً الشارع أبداً
1: طبعاً بدنا
0: نفيقه لهذا الشارع بقى. شلون؟
1: هلا منفيقه بشوف الـ هو ما بينام لنفيقه. هو ما بينام.
0: جميل.
1: بس ممكن نسمع منه هلا الخدمات اللي عم تتقدم، الآلية التعامل أو أسلوب التعامل اللي عم بيكون من خلال كوادر المديرية والتعاطي مع هاي أي تحدي ممكن يحصل بهاي الفترة.
0: نعم.
1: وسرعة الاستجابة. أنا مثل ما قلت لك نحن حطينا ثلاث محددات اللي هي سرعة الاستجابة بالإضافة إلى موضوع الخدمة والشفافية. السلام عليكم.
2: السلام.
1: حضرتك من هون من الحي؟
2: لا ما من الحي، من هون. مرور الطريق.
1: مار مرور الطريق. كيف شايف الشارع على البارون؟
2: الشارع هون أمور جيدة جدا.

0: من ناحية التطور النظافة، من ناحية التنظيم. طبعا الناس تطمح دائما للأفضل. حاليا ضمن الشيء اللي نحن يعني ورثناه من نظام الأسد عم نشوف الحمد لله في تطور ملحوظ، وهذا راح يعطي أثر لقدام إن شاء الله.
1: في شيء طلبات اليوم من القائمين على الخدمات بحلب؟
0: والله متابعة الأوضاع اليومية للناس بشكل عام. طبعا الناس عندها حاجات طلبات كتير، مش قد ما قدمت لها راح تم تطلب. فلذلك لما تكون قريب من الناس أول شيء بيساعدوك، ثاني شيء أنت بتأدي المهمة اللي أنت موكل فيها.
1: بدي أشكرك كتير.
0: الله يكرمك.
1: أتعرف على حضرتك؟
0: علي بروح.
1: حلا أخي علي.
0: سوار حلب.
1: نورنا منك.
0: تسلم.
1: حلب للأجمل إن شاء الله.
0: الله يكرمك. إن شاء الله هذا طموحنا وهذا أملنا بالله عز وجل.
1: نورتني أستاذ علي. تحياتي.
0: الله يكرمك.
1: بأمان الله. الله يقويك.
2: الله يسلمك.
1: أديك صارك بالكار؟
2: 1000. نحن صرنا 50 سنة. أنا أخوي صرنا 60 سنة.
1: العمر كله إن شاء الله يا حج.
3: الحمد لله.
1: الله يقويكم يا رب.
3: أهلين. تسلم.
1: كيف شارع البارون عندكم شي طلبات الواقع الخدمي؟
2: شارع البارون ماشي حاله، بس في محلات مسكر كتير لأنه مكاتب طيران كان سابقا. هلا كله مسكرين تقريبا.
1: تتأمل إن شاء الله يرجعوا يفتحوا دول المحلات؟
2: إن شاء الله ينفتح. لو يفتح محلات كله بصير شغل غير شيء
1: يا رب إن شاء الله. في شيء طلبات اليوم من القائمين على الخدمات بحلب؟ النظافة. النظافة
2: النظافة ضروري ضروري. النظافة
4: هذا الشارع كان يبين معلمة. أنا هون من 58 ما بيجي
1: 58
4: أنا هون، بس كان غير شيء. الشارع كله كان عبين معلمة.
1: وهلا
4: ما عاد شو فتحينك؟
1: في شغل؟
4: ضعيف.
1: شو في شغل بس ضعيف؟
4: بس ضعيف. شغلة الساعات صارت شوي بالعالم كله عم ينضرب.
1: بيقولوا على الأصل يدور، يعني هذا الأصل هون صح ولا لا؟ الاسم بالخير؟
4: هراج.
1: هراج حياك الله. أخي هراج بدي أسألك، حضرتك ابن البارون ما هي؟
4: هون.
1: شو هون بشارع الفندق البارون تتذكر؟ مين وقف على الشارع؟
4: تتذكر هو تابع لبيت مظلوميان، هذا بنوه من 1910. هو كل شيء كان تمام إلا بالزلزال قبل 3 سنين، وصار الزلزال بناء كثير قديم انخرب فيه شغلات. اجوا المسؤولين عن الأوتيلات هذول سكروها لأنه صار في خطر جوا، في شغلات انشأوا بدو يخرب بدرجات فوق فسكروها. فهلا عم يجي ناس سمعانين كانوا يطلعوا لفوق يصوروا، لأنه أجوا شخصيات كتير كبيرة نزلوا بشارع بارون بالحرب العالمية الثانية والأولى والثانية. التاريخ هذا هلا عم يجوا عم بيتفرجوا من برا عم بيصوروا عم بيروحوا.
1: أخي هراج إن شاء الله العمر كله ما شاء الله شباب.
4: الحمد لله.
1: معنا الأستاذ محمد خير الحسون مدير مديرية الخدمات الثانية بحلب، مسؤول على الخدمات هون ووجه لوجه. بدكم النظافة بحلب؟
4: نظافة كتاش نظافة، ويصير هالمحلات كله ينفتح، كله مسكر محلات لأنه هدول كله كانوا شركات طيران من أول حروب هذوليك. سكروا كل المطار سكر.
1: إن شاء الله ترجع يا عم. إن شاء الله بترجع.
4: إن شاء الله عم نرجع.
1: الله يقويكم يا رب.
4: يعني يرجع يعيش هالأوتيل بارون، هذا شارع بارون بشكل خاص. يعني هذا
1: عندك يا أستاذ محمد بارون له خصوصيته.
5: مرتبط فينا بعيوننا نحن إن شاء الله. وجدنا لخدمتكم.
4: هذا شارع بارون شان إليزي تبع شارع الأوسط.
1: حبيت القصص.
4: شان إليزي تعرف شارع معروف بباريس. أبوي هم من 1940 فاتح أيام الانتداب الفرنسي كان لسه، وأنا لحقت يعني من 58 كان لسه 13 سنة على الزهر أمري أول أيام الوحدة مثلا. بدك أقول كان غيشي، كان في حركة وراء الناس صار غيشي، كتر السيارات بس. هذا الشارع نفسه من 100 سنة بس كتر السيارات.
1: إن شاء الله بالصحة والعافية والله قويك يا رب. نورتوني.
2: السلام.
1: يعطيكم العافية.
2: السلام.
1: السلام عليكم. أنا بقول شغلة سيد محمد قبل ما نترك هذا الشارع، بتمنى من حضرتك أنك فعلا يكون هذا الشارع شارع تجاري. هو كان شارع تجاري بس لقينا بهذا الشخص اللي عمره فوق 60 له ذكريات بالشارع
5: من 1940. عم بقول لك محله مفتوح.
1: شفت وقال ايه في شغل في نظافة بس ضعيف بده أكثر.
5: طبعا نحن برجع بقول لك كتقصير فيه.
1: نعم.
5: بس نحن
1: لا مو تقصير صراحه. ما راح اسمح لي مو تقصير انه هاي الامكانيات تعتقد ما
5: لا لا انا عم بحكي الاصل تقصير. اسبابه هو ضعف في امكانيات وضعف في المورد البشري. هاي المناطق بحاجه لمورد بشري اكثر ما هي بحاجه اليات. عم بحكي بموضوع النظافه بالذات. وانت اذا ملاحظ معظم اللي عم نشوفه هلا قدامنا هو عباره عن تساقط اوراق شجر، ما في نفايات. خلينا نسميها بمعنى النفايات، ما في نفايات. هذا الشارع قدامنا.
1: طيب
5: استاذ حمد، مجتمعنا حقه يطلب.
1: انا بدي له شغله،
5: واجبنا النبي.
1: حلو. شارع البارون له خصوصيته، فتنا محل الساعات اللي عمره فوق 60، لكن لسه ناس قصيديات. صباح الخير.
6: ايوه
1: مرحبا.
6: اهلي.
1: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
1: لسه ناس عم تاخذ قصيديات؟
6: انا بدايه الثوره وهون منطقه صارت خطره وهذا سكرت
1: من بدايه الثوره.
6: نعم. سكر. هاي بضاعه قديمه ويعني هاي قبل الثورة.
1: يعني انت وقت الثورة سكرت؟
6: اي.
1: اجيت هاي
6: البضاعة كلها ما قبل 2011.
1: شو رأيك؟
5: هذا مؤشر انه مجتمعنا بيحب الحياة.
1: حبيتك.
6: حبك
1: والله العظيم. تعرف ليش؟ انه انت اليوم انا اشعر بدني انه في شيء له علاقة يعني من ذكريات الثورة. عرفت كيف؟ اتعرف على حضرتك.
6: نعم.
1: اتعرف عليك.
6: نجيب شوحة.
1: حيا الله اخي نجيب.
6: أهلين.
1: مرحبا.
7: اهلا.
1: شو عم تسوي هون؟
7: نحن بنسوي سمن.
1: اه حلو. الريحه طيبه كثير.
7: اكيد.
1: 35 سنه قالوا لي انك بالمحل.
7: انا بالمحل 35، بس المحل من 58.
1: 58.
7: قلت لك
5: هون هون تراث.
7: محل جدي بعدين كملوا اخوالي بعدين اجى دوري اكمل.
1: كل محل فتنا عليه بمعيه الاستاذ محمد هون بالبارون. انتوا شباب يعني بالخمسينات بالاربعينات. 35 سنه ما شاء الله.
7: انا بس انه المحل من 58.
1: 58 قصدي. اليوم البارون، شارع البارون، تعرف حضرتك بالاول.
7: انا ام جورج.
1: ام جورج، تحياتي يا ام جورج. ام جورج، شو المطلوب اليوم ليرجع بارون مثل ما كان شارع البارون؟
7: سؤال صعب.
1: قولي لي.
7: هلا انا ما نزلت، اول ما نزلت كان في سينمايات شغاله، القهوه اللي فوقنا كان مركز للثقافه. هلا الزمن عم يتطور، ما راح يرجع للقديم طبعا، اذا حافظنا هيك كمان ممتاز.
1: بتقولي للمسؤولين اليوم ومعنا الاستاذ محمد نرجع نحافظ على التراث الثقافي والحضاري بشارع بارون؟
7: اذا فينا ليش لا.
1: حلو هذا الحكي. مجرد شو بتحلمي؟ اعطيني حلم.
7: امن والامان والصحة والعافية.
1: الله يديم علينا الأمن والأمان وسوريا بخير إن شاء الله.
7: أكيد.
1: مشكورة كثير أم جورج.
7: أهلا وسهلا.
1: وشكرا على هاي يعني الضحكة الحلوة.

0: سوريا هذه البلد أو هذا البلد متابعينا الذي يجمع كل مكونات المجتمع السوري. نقف اليوم في المنتصف بين كنيسة وجامع في حي العزيزية.
1: تماما
0: هون كله سوريين.
1: أبدا هون سوريا. هون سوريا بكل تنوعها وكل أطيافها وكل أعراقها. سوريا وحدة إن شاء الله.
0: العزيزية شو اللي بيميز العزيزية أستاذ محمد؟
1: التنوع الموجود فيها، الحركة الموجودة فيها، التعايش الموجود فيها. مثل ما أنا شايفين مسجد قدامنا وفينا كنيسة. هلا ممكن نروح نشوف الأسواق والمطاعم الموجودة فيها. تدخل على المطعم بتلاقي فيه كل سوريا موجودة.
0: أبدا. طيب خليني أسألك هون أستاذ محمد خير الحسون، على الله يعطيكم العافية ويقويكم.
2: الله يقوي الجميع.
0: أموركم بخير.
2: الله يسلمكم.
0: رواتبكم بخير.
2: الحمد لله.
0: الله يقويك.
2: آمين.
0: وإن شاء الله هيك دائما بالصحة والعافية. مهندسين نظافة. الكهرباء كيف؟
1: الكهرباء بشكل عام جيد.
0: عم تجي منيح؟
1: هي.
0: البنية التحتية شو وضع شبكة؟
1: البنية التحتية بالأحياء اللي موجودين نحن فيها هي مقسمة شقين. أحياء فيها البنية التحتية يعني فينا نقول جيدة، وفي أحياء مقبولة وفي أحياء ضعيفة. هذا كلام مرتبط ب 14 سنة الماضية.
0: نعم.
1: في أحياء تعرضت لقصف همجي من نظام البائد.
0: نعم.
1: وفي أحياء كانت بعيدة عن هذا
0: المناطق أو الأحياء أو المدن أستاذ محمد اللي تتبع للمديرية الثانية تعرضت لقصف.
1: تعرضت قسم منها
0: عند في قسم
1: في قسم كبير منها تعرض لقصف ودمار، وآخر حيين يعني تم تحريرهم هن حيين الشيخ مقصود والأشرفية.
0: حنزورهم بعد شوي
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إذن متابعينا نحن في حي العزيزية، حي يمتاز بالتنوع السكاني فيه، وأيضا أمامنا المدارس، بما أنه نحن قدامنا المدارس الواقع التعليمي كيف في المدينة في الأحياء اللي تتبع للخدمات الثانية.
1: الله بشكل عام واقع التعليم والمدارس جيد. تم ترميم بعض المدارس اللي كانت مدمرة، وبشكل عام العملية التعليمية تسير بشكل جيد.
0: أنا عموما يعني الوضع جيد في العزيزية، ما هيك يا أستاذ محمد؟
1: بشكل عام جيد.
0: الجميل أيضا زميل معروف، إذا ممكن نأخذ عند الحاويات، يعني الأول مرة بشوف صراحة في التزام، ما بعرف هي حلو، لأنه بالعادة بنلاقي قوامة حول الحاويات، وهي كانت مشكلة بتعاني منها كل البلديات يلي زرناها.
1: صراحة نحن عملنا استراتيجية وخطة عمل بحيث بعد تفريغ الحاوية يكون في سيارة جوالة أو عامل بالعربية تبعيته يقوم بعملية تنظيف حول الحاوية وتحويل النفايات حول الحاوية إلى قلب الحاوية.
0: طيب جولة مكملة معكم من داخل حي العزيزية بمدينة حلب برفقة الأستاذ محمد خير الحسون ببرنامج رئيس البلدية. خليكم معي. ما يبلى الأحمر قديش لا بقلك.
3: تسلم عيني.
0: الله يخليك يا رب.
3: تسلم لي.
0: كيف العزيزية؟
3: والله تمام الحمد لله، شباب كله حلوين كويسين، ما في شيء أي شغلة، يعني كلنا مبسوطين. خيوم
0: بعت لي أنا ليش جاي وجيت لعندك فورا.
3: ها تفضل.
0: ابتسامتك خلتني أجي لعندك والله.
3: تسلم يا أخوي، والله أنت أحلى.
0: الله يبارك فيك.
3: لين أخوي
0: صحتين على المتة. إيه
3: متة والله الصبح بس باجي
0: بس روح
3: بشرب المتة بس.
0: اليوم بالعزيزية شو بنقصنا خدمات أنتوا أهل العزيزية؟
3: والله رح نطلع ناقصنا ما ناقصنا.
0: أول نعم بالله قصدي نظافة كهرباء.
3: نظافة لا كويس، بيجي أبو النظافة بينظف كل يوم، بينظف يعني الزلمة، وبتعرف نحن ما بنقصر معهم.
0: وأنتم ما بتقصروا. الله يقويك يا رب.
3: تسلم.
0: كيف الأسعار؟
4: كويسة الحمد لله.
0: في خصومات؟
4: إيه في.
0: وسطية قد إيه الكنز اليوم؟
4: 10 دولار.
0: 10 دولار ما يقارب 130.
4: أيوه.
0: في حركة إن شاء الله؟
4: كويسة نعمة كريم
0: إن شاء الله. الله يقويكم يا رب.
4: يعني
0: شو شوي
3: يعني حركة ضعيفة شوي.
0: يا سيدي إن شاء الله ومبسوط فيكم والله، ويعطيكم ألف عافية. ما تواخذونا. شكرا والله. شكرا.
5: أهلا وسهلا. تفضلوا ومئة سلامة.
0: مع سلي ولا بلا سلي؟
5: تفضلوا بالعربية مو بالسلي بس.
0: أهلا وسهلا. الله يسعدك أستاذ محمد. نحن بأحد المحال التجارية
1: طبعا، هي منطقة العزيزية، قلت لك المناطق اللي فيها تنوع.
0: مرحبا.
1: فيها
5: هاي هون بلش عندك بسم البهارات.
0: نعم.
5: متنوعة من
0: الحلبية الحلب كله.
5: كل شيء مكسرات وبهارات من كل شيء. تجي هون على القسم اللي بعده فيها معجنات.
0: أتعرف عليك.
5: محمد نور جربو.
0: محمد الأسعار اللي عم نشوفها هي أسعار السوري بالليرة السورية الجديدة.
5: لك ما عندي دولار أنا كله سوري هون كله. الأسعار الجديدة حصرا إحنا بلشنا يعني بس الشعب بده شوي هيك ليرجع يتأقلم.
0: صدقني أنا واثق بعد سنتين بيجي بتلاقي الوضع غير.
5: هيك يعني. قسم المعجنات بالكامل من كل شيء خبز صمن معجنات تشكيلة صمن فرنسي تركي يعني عاملين تشكيلة كبيرة يعني.
0: منها. جميل.
5: هون في عندك قسم الشامبويات.
0: خلينا نشوف سعر الشامبو مثلا 240
5: ايه 240 يعني على العمله القديمه 24
0: لا خلينا 240 خلص لانه بدنا نحكي سوري بس اسعار منيحه كيف الاقبال محمد؟
5: والله الف الحمد لله يعني احنا من 3 شهور لهلا يعني كبيع الحمد لله صار احسن بفضل مو الدوله رفعت الرواتب صار القوه الشرائيه على العالم اكثر يعني شلون يعني احنا هيك مثل ما بقولوا بس تخلص موجة هالغلاء تبعيت المحروقات العالمية اللي صارت بصير الوضع احسن
0: ان شاء الله. محلكم قد ايش صار له المول؟
5: انا صار لي 14 سنة كنا بالمحطة بغداد بعدها نقلنا لهون صرنا 3 سنين ويعني ان شاء الله
0: محمد بكل امانة تغير اليوم الوضع
5: 180 درجة معلم يعني ما بدها كلام اليوم الفكرة اساسية خلصت من خوف الدولة يعني أنا اليوم كان يدخل بلدية يطلع مالية يدخل خطيب يطلع بطيب
0: هلا فات إذا عدي مشكلة عندك فات
5: ما ضل شيء 100 سلام
0: نورتني والله
5: أهلا وسهلا
0: يا مرحبا متابعينا نحن بأحد المحل التجارية في مدينة بحي العزيزية بحلب أستاذ محمد دعمكم للقطاع التجاري هون
1: نحن بالنسبة لنا بينتهي دورنا بموضوع الرخص الإدارية للمحلات التزامهم بموضوع السلامة العامة التزامه بموضوع الرخصة الممنوحة له بالإضافة لموضوع النظافة والتزامه بموضوع النظافة وأي خدمة تنطلب مننا ضمن تخصصنا نحن بنقدمها بشكل مباشر
0: نحن دخلنا بشكل عفوي لعند السوبر ماركت أكسبريس حتى نلقي نظرة ونشوف الحركة الحمد لله في حركة شو الوضع كيف الوضع الخدمات
6: ممتاز حرام شباب كلها ما بتأثر بكل شيء يعني إن كان من عمال النظافة إن كان من ناحية الخدمية الشباب
0: لا جد لو عنا أستاذ محمد خير حسون إذا في طلبات عنكم عنكم عنكم طلبات
6: لا والله الله الأمور كلها تمام بإذن الله إن شاء الله يعني الشباب قلت لك ما عم بيأثروا بتابع الموضوع طبعا نحن إيدنا مع إيدهم والتعاون مع بعض وبتكاتف أكيد أكيد أكيد يعني إن كان في عنا نحن ملاحظات وإن كان هن حرام ما عم بيجوا بيعطونا مباشر 1 2 3 عم نعمل على تلافية أو الشغل على أني نزيلة نهائيا إن شاء الله
0: تعرف على حضرتك؟
6: أنا عمر قزاز
0: هلا أخي عمر
6: حبيبي
0: ليس عم بتبقوا فاتحين عادة
6: هلا نحن للساعة 12 بالليل أوقات ممتد للوحدة
0: ما يكون وقت محدد لإغلاق المحل
6: لا أبدا خصوصي مدينة حلب يعني أنا المدينة لا. التي لا تنام
0: هم بيقولوا دائما الحلو بالليل أنه لازم حلب ما بتنام هيك لازم
6: تماما هي حلب مدينة التي لا تنام أبدا
0: بتقول الناس فضلوا على العزيزية
6: ايه طبعا اكيد اهلا وسهلا بيتكم محلكم ومطرحكم
0: نورتني والله يا اخي
6: 100 سلامه
0: يعطيك العافيه
6: اهلا وسهلا
0: كيف الاسعار
6: ان شاء الله على ذوقكم
0: الله يقويك يا رب
6: حبيبي 100 سلامه
0: دائما هيك بالخير والصحه
6: خلي لي قلبك كلك
0: كيف كيف استاذ محمد عندك ملاحظات
1: لا اموره جيدة
6: ان شاء الله
1: للامانه اي ملاحظه عم تتوجه لاي صاحب منشاه غذائيه او صناعيه عم بيكون في التزام مباشرة
6: الحمد لله
1: أكيد. لما ما بيكون في التزام في إجراءات قانونية أكيد. بيتم تطبيقها
6: أكيد أكيد طبعا
0: الكل عم يحضرنا عبر الفضائية إذاعة دمشق بكل أنحاء العالم زوروا حلب عن جد حلب تستحق الزيارة واللي بيقول عن حلب تعبانة حلب قمة التفاؤل قمة الفرح والله أكيد. ما عم جامد مزبوط ولا لا
6: همة رجالة أكيد
0: إن شاء الله
6: إن شاء الله
0: خليكم معنا جولة مكملة من حلب

0: كيف وضع حمد الاشرفيه استاذ محمد؟
1: والله الحمد لله رب العالمين الامور جيده.
0: نعم
1: يعني عم بيكون في خلينا نقول تكامل بالخدمه من المؤسسات العامه والمجتمع المحلي بحيث نظهر بافضل صوره تليق بالاشرفيه واهلها.
0: بتجيك مشاكل طلبات من اهالي لحي الاشرفيه؟ يعني شو اكثر المشاكل عم يواجهوها اهل الاشرفيه؟
1: هلا صراحه في دائما مجتمعنا قد ما قدمنا خدمه بيقول لك هل من مزيد، هو حقهم ونحن عم نحاول نلبي. كانت المشكله الاولى هي موضوع النظافه، ولكن الحمد لله رب العالمين الحل بشكل كبير ونسبة نظافة وصلت 80% الحمد لله.
0: يعطيك العافية.
2: الله
0: يعافيك. كيف الحركة؟
2: تمام الحمد لله.
0: الله يرزقكم يا رب.
2: الله يسلمك.
0: حلوة الأشرفية.
2: الحمد لله بوجودكم.
0: حلوة بناسة والله. تسلم
2: بوجودكم
0: والنعم منكم.
2: السلام يا
0: أهلا. اليوم ماذا يخص الأشرفية؟
2: هلا بشكل عام يعني في كتير. يعني هلا بوضع تحسن، ولكن في عنا كتير موضوع الخدمي شوي، الطرقات عنا.
0: التزفيت.
2: التزفيت اهم شيء، تزفيت. جايين نحن على شتويه بتعرف،
0: قصدك الشوارع الفرعيه بالشرفيه
2: غالبيه، حتى في الشوارع الرئيسيه بصراحه يعني شوي عم نعاني من هالموضوع هذا،
0: موضوع التزفيت بالاحياء مثل الشرفيه.
1: اي نحن الشرفيه ضمن خطتنا، ولكن ضمن الامكانيات المتاحه نحن ماشيين حي كحي.
0: بال 27 في عنا شيء قبل الشتويه؟ في شيء
1: نحن بنقول ان شاء الله، بس ما فينا نوعد لانه بس وعدنا لازم
0: عندكم اطلاع بالواقع الطرقات في الأشرفية.
1: طبعا وهي ضمن خطتنا.
0: جميل. في غير الطرقات
2: هلا بشكل عام النظافه شوي كمان في شويه معاناه، كمان الشوارع الفرعيه. ما الشوارع
0: معاناه من اي ناحيه؟ ترحيل القمامه.
2: ترحيل القمامه شوي دائما بنلاقيها مكدسه. هلا في شيء كمان المواطن لازم يتعاون مع الدوله، ولكن بشكل عام في شويه نقول متقصير، يعني ممكن تاخير بهالموضوع هذا.
0: نظافه
1: هلا بالنسبه للنظافه قلت لك نحن بعد وصول الاليات لمدينه حلب ان شاء الله خلال فتره بسيطه، طبعا الفرق صار يظهر مجرد وصول الاليات، وحاليا في خلينا نقول تركيز على حي الشيخ مسعود الاشرفيه بالذات نتيجه مبادرات ان كان من المجتمع او منظمات مجتمع مدني موجوده بالمنطقه. ولا 15 شقه قلت لك
0: في حملة لحلب،
1: ليست حملة، هي خطة لإنهاء معاناة
0: موضوع النظافة. خلاص
1: النظافة بحلب
0: هذا وعد
1: إن شاء الله.
0: في شيء غيره؟
2: هلا بشكل عام الأمور عم تتحسن ولو ببطء يعني، ولكن متمنى إنه شوي يكون في سرعة بالأداء، بس مو أكثر من هيك.
0: جميل. هلا لأنه في أولويات للأمانة. الكهرباء كيف وضعهم؟
2: كانت جيدة جدا يعني. هلا هالفترة هي عم نحس إنه كان مثلا فترات التقنين معروف موعدها وكذا، هلا حاليا صار في تخبط، ما بقى نعرف فترات التقنين زيادة بساعات التقنين. فكان الوضع سابقا من الشهر الماضي أفضل.
0: أفضل. أتعرف على حضرتك
2: إبراهيم الأحمد.
0: حيا الله أخي إبراهيم.
2: الله يخليك.
0: نورتني.
2: شكرا.
0: الله يرزقكم.
2: شكرا. أهلا وسهلا.
0: يعني الواقع عندنا طرقات بصراحة دائما
1: يعني الأمانة موضوع الطرقات، نشوف هذا محل تاني كمان إذا بتحبوا نسمع منه محل موضوع الطرقات للأمانة. نحن لسه ما دخلنا بالأشرفية لأنه
0: ما دخلنا بالأشرفية. كيف؟
1: كمشروع صفر حفرة لسه ما دخلنا بالأشرفية لأنه حجم العمل المطلوب منه ضخم جدا، ونحن موردنا البشري ضعيف.
0: يعني هو لأنه أساس محمد
1: المسافة اللي تم صيانتها ضمن الحيز الجغرافي للمديرية الخدمية الثانية حتى تاريخ 30/6 كانت 42 كيلو متر مربع.
0: طيب اسمح لي انا هلا احكي لي معك بكل صراحه، الاحياء اللي حضرتك اليوم مسؤول عنها تتفاوت مثل حي العزيزيه.
1: طبعا طبعا طبعا.
0: ونجي على الاشرفيه. هذا بيترتب عليك اولويات، تقول لهذا ابي هون ابدا بدي اشتغل هون.
1: صحيح.
0: صح ولا لا؟
1: صحيح. نحن الاستراتيجيه اعتمدناها شوارع رئيسيه وخط سير سرفيس. يعني نحن بلشنا بخط سرفيس الهلوك، حاليا ماشيين بخط سرفيس بعيدين اللي هو بيدخل ضمن بعيدين والحيدرية. الحفر العميقة نحن رحنا عملنا لها خلينا نقول صيانة مؤقتة.
0: نعم.
1: لحتى تخفف الأعباء على الناس وتخفف الضرر بالسيارات.
0: طيب هل هو الشارع مثلا شارع فرعي أعتقد بالأشرفية هذا بحاجة تأهيل ما هيك أستاذ محمد؟ هلا هذا الشارع وضعه مقارنه بباقي الشوارع هذا وضعه جيد.
3: خمس نجوم هذا
0: اي ومقارنه
3: جميل. انت على اطلاع ب
0: طبعا طبعا طبعا نحن عملنا دراسه
3: انت كامل. ملامس للواقع
0: 100%
3: حلو. انا قلت لي لا هذا الشارع يعتبر جيد.
0: ايه. دائما في عندنا جولات ميدانيه متابعه اعمال المديريه بشكل دوري بحيث نعرف وين في احتياج وتم ترتيب اولويات وفق هذا الاحتياج.
3: مرحبا. يعطيك العافية. كيف الأسعار اليوم؟
4: والله أسعار كتير رخيصة بس ولكن بدنا عالم
3: بدنا شرة
4: بدنا شرة يعني اليوم هيك كل شيء رخيص. بنجان 3000، بندورة 3000، خيار 5000، يعني أسعار كتير مناسبة للمواطن بس ولكن بس بدنا شوي
3: حركة. يا رب إن شاء الله الله يجبر عنا.
4: نحن مشكلتنا بس عالم ولكن كل شيء رخيص الحمد لله رب العالمين. هون
3: حلو العصافير عندك.
4: انت عيونك الحلوه الله
3: يحب العصافير.
4: هواي
3: هواي.
4: اي والله
3: وانا بحبهم.
4: لعيونك
3: الله يسعدك
4: اللي بعجبك
3: لك خليل اياك. اتعرف على حضرتك
4: براء كادي. براء كادي.
3: براء حلو اسمك.
4: الله يسلمك
3: براء. انت من وين؟ من الاشرفيه؟
4: انا سكان الاشرفيه خلقان هون.
3: حلو. اليوم معنا الاستاذ محمد خير الحسون
4: الله يسلمك
3: المدير المديريه الخدمات الثانيه المسؤول عن الاشرفيه. وعاملين جوله لنسال المواطنين والاخوه انه شو نخص ماذا ينقص الاشرفيه.
4: نحن ما ناقصنا شيء. طاول الحمد لله رب العالمين. نحن بدنا بس من القطاع. نحن كخضرجيه يعني كان نحن اولاد خضره وبيعين خضره. نحن بنطلب بس من الاستاذ او من رئيس بلديه يسمح لنا. الله هيك متغاضين بصر عننا حرام.
3: انت بتضحك مخالف ما
4: انا بعترف الله كم
3: بعترف اني مخالف
4: انه انا مخالف بس ولكن نحن بنطلب منه انه بس يعطينا متر قدام محل بس ما بنطلب شيء تاني.
0: الله هذا الكلام صراحه في آلية معتمدة بترخيص اشغال الرصيف. في مناطق ممكن ينسمح فيها وفي مناطق ممكن ما ينسمح فيها خاصة حفاظا على حركة مرور الناس.
3: لا هون شارع عريض شوي ما
0: هلا هذا الكلام برجع بقول لك في مناطق لا يمنح فيها اشغال الرصيف.
4: ايوه نحن هون كهون انا بعيد عن الشارع شيء 4-5 متر ما بدي رصيف. انا هذا الشهر اذا ما اي كل شيء 4 مخالفات اشغال رصيف وانا مالي مبسط على الرصيف هيك. نحن ما بدنا شيء. نحن بس عطينا اشغال رصيف يعني ترخيص من عندكم انه انت ما سمحنا
0: على بهذا يعني بهي المناسبه وجودنا عندك انا بوعدك انا اوصل صوتك واحاول في حال وجود اليه تساعدك
4: يا ريت
0: في حال توضع متر قدام محلك فما رح نوصل شغله.
4: هذا اللي بدنا اياه نحن. انا مو بس انا الخضرجيه هون بالحي كلياته عم بعانوا بهذا الموضوع بالذات. يعني اليوم انا عدم المؤاخذه كصاحب محل انه انا قدام محلي بس متر استاذي الله وكيلك الله حرام اللي عم بطلع مشان المخالفات كمان عم بغض بصر. ما رح اقول لك لا بس ايام عم بحكمك انا هذا الشهر اكل 3 مخالفات بس كرمال هيك 3 مخالفات مليون ونص وانا الله وكيلك مالي مشتغل فيهم مالي مشتغل فيه.
0: وعد اوصل صوتك وان شاء الله
4: يعني
0: ما
4: نقصر. من رئيس البلد
3: انت صاحب القرار يا استاذ
4: كرئيس قطاع.
0: لا هو اشغال الرصيف شوف اشغال الرصيف بعض الشرائح المجتمعيه
3: هذا حديثي الشرائح
0: مثلا هون عم بتروح لا عم بتروح تاخذ الرصيف كله وهذا كلام يعني عم نعدي نحن يا دوب تقدر تمشي في الشارع. هذا كلام صار في توجيهات انه نحن نحد من موضوع اشغال الرصيف وصولا لانهائه.
3: في آلية معينة
0: اي طبعا مع بحث عن آليات وأدوات وقرارات تساعد الحالات اللي مثل أخ هون ولكن نحن حاليا موضوع الاستثناء ما بيكون في اي
3: لكن هناك ان شاء الله
0: في في في في مستقبل قريب ان شاء الله في حلول مرضية بإذن الله.
4: نحن هذا اللي بدنا اياه بس يعني طمعنا في كل هيك
3: تبشر
4: انه بس يكون اشغال رصيف يعني حد محلك ما بدنا الرصيف
3: ان شاء الله. الله يعطيك. انا برايي تعطي بس لبراء المتر والشباب لا
4: لا لا نحن والله العظيم عم نعاني كثير من هذا الموضوع.
3: بدنا نعطيه متر انتم لا
4: والله يعطيك الف عافية
3: براء حبيبي. يعطيك العافية
4: الله يعطيك الف عافية.

0: ضمن شرع البارون عزيزية بعيدين والأشرفية يعني من كل بستان زهرة مثل ما بيقولوا. أستاذ محمد بختام هالجولة كيف رضاك وشو هي رسالتك لأهالي حلب؟
1: أول شغلة مشكورين على هاي اللفتة الكريمة للمديرية الخدمية الثانية وتسليط الضوء على مؤسسات الخدمية في مدينة حلب، خاصة من إعلام حكومي رسمي. مثل ما شفنا النقص في الموارد البشرية واللوجستية في المديرية الخدمية واضح، لا يمكن على أحد إخفائه، ولكن نحن نوعد أهلنا ومثل ما شفتوا نسبة الرضا ومستوى الرضا اللي موجود والخدمات المقدمة في الحيز الجغرافي المديرية الخدمية الثانية ونسبة القبول المجتمعي، نوعد أهلنا ببذل كل جهدنا وأقصى طاقاتنا لخدمة أهلنا لأنه حلب تستاهل.
0: حلب تستاهل. أستاذ محمد مشكور، محمد خير حسون وأنت مدير مديرية الخدمية الثانية، نحو المزيد من التألق والنجاح وشكرا لحضورك معي.
1: مشكورين كل الشكر لكم على هاي اللفتة الكريمة.
0: يا حي الله وخليك تكمل شغلك أستاذ محمد، ضلوا بخير. السلام عليكم، تحياتي متابعينا. إلى هنا أصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج رئيس البلدية والتي كانت في أحياء المديرية الخدمية الثانية في مدينة حلب. زرنا من خلالها كما ذكرت قبل قليل شارع البارون الشهير، العزيزية وأيضا الأشرفي، وكانت جولتنا في حي بعيدين. كل هذا من أجل رصد الواقع بشكل مبسط ونقله إليكم. إذاعة دمشق، مع الناس وبين الناس. فريق عمل برنامج رئيس البلدية في مدينة حلب يتابع. شكر للزميل عبد الله معروف خلف الكاميرا، وشكر أيضا موصول للزميل محمد شيخ سليمان عبر الكاميرا الطائرة، والتحية لكم مني أنا أحمد الشامي في برنامج يا رئيس البلدية. عادة أقول إعداد وتقديم، ولكن برنامج رئيس البلدية هو أعدادكم أنتم وتقديمي. ألقاكم، إلى اللقاء. عندما يكون المسؤول بتواصل مباشر مع المواطن يا رئيس البلدية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: من دمشق يسعد مساكم. بكل خميس على 4:30 منطل عليكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجنا بيني وبينك. بالإعداد والتقديم ريهام الزين، الإخراج هشام حليب.

في يوم ما تقابل أهل المريخ وأهل الزهرة وأقاموا علاقات سعيدة معا لأنهم احترموا اختلافاتهم وتقبلوها. ثم هبطوا إلى كوكب الأرض وأصيبوا بالنسيان، نسوا أنهم من كوكبين مختلفين.

يمكن لما نحضر مناسبة اجتماعية أيا تكن، عزيمة عشاء، حفلة، عرس، يمكن نلاقي المرأة أو الستات هنن يلي أكثر منسجمين بالحديث، هنن يلي عم ياخدوا ويعطوا، هنن يلي عم ينتبهوا على كل شيء عم يصير حواليهم. النساء يمكن أيضا أشطر بموضوع التواصل، واللي هو عنوان لحلقتنا فن التواصل مع الآخرين ومع المحيطين. هنن الأقدر، هنن الأبرع، وهنن يمكن الأكثر إتقانا لموضوع التواصل وفن التواصل. مناح يعني ما بيفوتوا مناسبة، ما بيكونوا سباقين لأنهم يهنوا بمناسبتها، نجاح، مباركة، أي شيء. لكن هذا ما يعني بأنه الرجال ما نون قادرين على التواصل ولا يتقنون فن التواصل، لكن دايما منقول ما في حدا أشطر من حدا، وما في حدا أذكى من حدا، وما في حدا أبرع من حدا. كل طرف سواء كان رجل أو امرأة قادر على امتلاك فن ما ومهارة ما مهما تكن، لكن كل منهما بيعبر عن هي المهارة بطريقته الخاصة. الفتيات على الأغلب من هنن وصغار، من صغرهن تربى الفتاة أو الصبية على أنه تحكي مع أقربائها، تتواصل مع ستة، مع جدة، تسألهم كيف أحوالكم، تبارك لابن عمتها، تبارك لبنت خالتها بنجاح، بخطوبة، تروح تزور، تاخذ هدية، يعني ما تترك مناسبة إلا تكون حاضرة فيها، هيك من باب المجاملات، من باب صلة الرحم أحيانا، من باب أنه لازم تكون فعلا الفتاة متواجدة وحاضرة بقوة بكل المناسبات. بينما على الأغلب الصبي من صغره لحين يكبر ويصبح رجل بيتربى على الاستقلالية، بيتربى أنه هو للأمور الجدية، للأمور العملية، هو حازم أكثر، بعيد عن من يعتبرون هاي الأشياء وهذا المحيط ممكن يعتبروه قشور، ممكن يعتبروه مظاهر، ممكن يعتبروه أشياء ما كتير ذات أهمية. لكن لما بتوصل فينا الموضوع لمرحلة العمل ومرحلة الانخراط بالعمل والتعامل مع ناس غربة، ندرك كم هذا الفن وكم يجب علينا فعلا أن نمتلك هذه المهارة، مهارة التواصل مع الآخرين. هون ندرك قديش هي قصة مهمة، شغلة كتير ضرورية أنه نكون فيها منخرطين وجيدين وبارعين، وما هي مجرد قشور أو مظاهر باردة ولا طائل ولا فائدة ولا جدوى منها.

طبعا في شيء كتير مهم أنه لما منقول فن التواصل مع الآخرين ومع المحيطين والانخراط بالمناسبات الاجتماعية، فما هو مجرد حديث، ما مجرد أنك أنت تكون قادر أنك تتعرف على شخص قدامك أو تفتح أي حديث معه، هون فعلا بيكون شيء لا طائل منه ولا فائدة ولا جدوى. فن التواصل هو أنك تحكي شيء مهم، تقدر توصل مشاعرك، تعبر عن مشاعرك، وبالتالي تعطي الفرصة للآخر أيضا أنه يحكي، أنك تسمعه وأنك تفهم الشيء اللي بده إياه. هذا هو التواصل الصحيح والتواصل الجيد.

بموضوع اليوم إذن فن التواصل مع الآخرين ومع المحيطين، بدنا نسأل هل المرأة بتشوفوها هي أكثر قدرة وأكثر إتقاناً لفن التواصل؟ هل هي قادرة أكثر على التواصل مع محيطها الخارجي بعيداً وخارج محيط أسرتها وعائلتها الصغيرة؟ هل تتقن فعلاً هذه المهارة وهذا الفن أكثر من الرجل، أو أن الرجل أيضاً قادر ويتقن وفعلاً يعني نعرف كتير في دورات بالتنمية البشرية، دورات التواصل الاتيكيت وكل يعني هذه الفنون والمهارات، هل الرجل قادر وبشدة وبقوة فعلاً مثله مثل المرأة؟ هل هو الصيت للمرأة لكن الرجل أيضا يمتلك هذه الكاريزما؟ هون أكيد الشخص بده يكون عنده الكاريزما لحتى يكون قادر أنه ينخرط ضمن المجتمع وضمن

يعمل الصبايا والبنات مع بعض، بيباركوا وبيتجاوز الموضوع لمجرد المباركات، بتصير الزيارات وممكن تصير حفلات ويعني ليالي ملاح بهذا الموضوع. خبرونا كيف هي رؤيتكم وكيف ترون المرأة من جهة والرجل من جهة بفن ومهارة التواصل مع المحيط ومع عالمهم الخارجي خارج بيتهم.

ناطرين نسمع أصواتكم ونسمع آراءكم مستمعينا على أرقام هواتفنا 225-346 225-347 لاتصالاتكم ومسجاتكم أيضا على الواتساب على 0987 810-950.

0: نبدأ باتصالاتكم وإلى أول اتصال. ألو،
1: مساء الخير ست ريهام.
0: مساء الخيرات والليرات، أهلا وسهلا. الحمد لله بخير. مين معي؟
1: معك محمود الجمعة من ريف حلب الشرقي. اليوم اليوم إنك رايقة ما ينتك.
0: ليش أمتى ما كنت رايقة؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يسلمك يا رب وجودكم. تسلم يا سيد محمود، هاد لنشوف.
1: الله يسلمك يا رب. والله الحزان متابع لإذاعة دمشق، يعني بجميع الغرف عندي بالبيت متابعها ومثبت أمور الراديو بجميع الغرف.
0: حلو، جوك إذاعة دمشق لكان.
1: تمام، جوك إذاعة دمشق من جميع الإذاعات العربية والأجنبية.
0: طيب، كيف تواصلك مع الآخرين؟
1: تواصلي مع الآخرين أي ضرير، أولا لا أقرأ ولا أكتب. بس يعني كوهبتي يعني موهبتي التواصل مع الآخرين زين أخير من الوحدانية.
0: في يعني تقنيات بتساعد يعني الكفيفين على أنهم يتواصلوا، صار كتير في تطور بهذا الموضوع، صحيح؟
1: صحيح، في تواصلات، بس دي بعض من التواصلات يعني غير المزيفة مهي زين، عرفان علي شلون؟ أيوة، وأهدي سلامي للزميل سادي حداد والكافة إذاعة دمشق، وأطلب أغنية حتى الشرايين اللي بديها تبين للفنان حسام الرسبلان، ابني عم يطلبها والله، وعمدوا عريزة من بوعين.
0: يلا تكرم تكرم يا سيد محمود، إلى اللقاء، يعطيك ألف عافية.

0: اتصال جديد. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: لكم نورة على الشاشة.
0: الله يخليك يا رب، شكرا.
1: تفضل.
0: أهلا وميت سهلة. أهلا وميت سهلة.
1: الله يبارك فيك.
0: قد إيه أبو موفى أنت من الناس النشيطين والجيدين بموضوع التواصل مع الآخرين؟
1: والله التواصل أنا قليل، بس أم موفى ما شاء الله النساء أجمالة، بس أم موفى ما بتخلي مناسبة، ما بتخلي جيدة.
0: بتلاقيها تعبانة أو مبسوطة بهالشي؟
1: لا والله مبسوطة كتير.
0: ما بيغير جو الواحد صح؟
1: لما
0: بيغير جو الواحد وبيطلع على العالم، بيشوف عالم، بيشوف ناس، بيشوف عادات جديدة.
1: ما عمل لك هي الله هيك يستر لك. أم موفى عندها صالون أحلاق عندنا هون بالأرني، هي على طول مع العالم، وهي عندها مناسبة بتاخذ لهدية، هي عندها خطة وبتنعزم، وكل وحدة بتيجي بتساوي عندها شعراتها، كانت عروس لما مدعي هيك اللي جايين يساوي والله بيعزموا. انا بس انا اللي بهلك عزمي ليش؟
0: الدفع
1: بتصل فيه بطلع بالسيارة برجع بيه، انا التعبان معمول.
0: طيب هي فعلا يعني عندها الوقت الكافي لحتى تكون هيك نشيطة بكل هاي الامور وتلحق على الكل؟
1: عندها الوقت اللي شلون هي؟ هي دوامها، هي الدوام بيجي ببلش عنده الإذاعش يا ستة بيكونوا خالصين عرفت شلون، ويوم التنين بتعطل، يوم ما عنده، يوم ما عنده
0: صالون.

0: عندها مواعين حتى يشغل حالة تلبس وبتطلع وما
1: الله يتم عليها.
0: بس لا بقول لك شغلي بالنسبة للجيران هنا ما حد مالي ساكن لا ما رأيه. بس أكثر شيء قرايبينه وقرايبيني إيه والله بتروحي عنده.
1: حلو حلو الله يتم عليها ويا قوية.
0: وهي مدام ريهام هي بتذكرني إنه في مناسبة إسلام في مناسبة عزة حتى إذا في حزن كمان بتلاقي أول ناس راح على العطرية كمان.
1: أكيد الواجبات الاجتماعية مو بس أفراح كمان نعم بده يكون الواحد بالكل ساعدها أبو موفاء ساعدها قد ما بتقدر.
0: ما شاء الله عليكم
1: الله يخليك ساعدها قد ما بتقدر يعني ماديا ومعنويا ولحتى فعلا تكون منخرطة لأنه فعلا المرأة بحاجة هي المواضيع وما هي مواضيع تافهة. شكرا أبو موفاء إلى اللقاء. خلينا شوي ناخد اتصال ببيته. صباح الخير مساء الخير عفوا مساء الخير
2: ريهام ومستمع السنين كله يا تون.
1: هلا يا
2: الله يسعد مساكي الحلو الجميل الرايق.
1: تسلم.
2: هلا بالنسبة للمرأة أكيد عندها قدرة على قراءة التعابير الوجه والإيماءات ولغة الجسد وعندها دقة يعني بقراءة الأحاسيس وجدانية أكثر حسية فبتلاقيها قريبة للقلب وقدرانة تكون علاقات وقدرانة تقدر تحلل نفسية الشخص اللي قدامها تقدر تتفاعل معه وتقدر تحلله مشاكله. الرجل أكثر ميلان نحو الأمور يعني السمع بحب يسمع بس وبيدور على المشكلة مثل هدول الرجال مثلا الإنقاذ بحل بس يعني المشكلة بس هيك طرف المشكلة
1: علمي تحليلي أكتر يعني الرجل
2: تماما مثل هلا مثلا تبع الحريق مثلا طيب بس بدي يركض بحل بس طفي النار بس هديك بتلاقي لا بتروت أعمق أكتر للنفس
1: غصت بالأمور النفسية أنت أكتر
2: وفي عندها ترابط عاطفي ومنطقي رهيب جدا تفوق فيه على الرجل للأمانة.
1: حلو هذا الكلام تابع معنا للنهاية لنشوف كمان رأي الاختصاصي نفسه. شكرا وائل سعد مساكي للقاء.

0: اتصال. ألو
1: مساكي مدام ريما.
0: أهلا وميت. سهلا
1: كيفك؟
0: كيفك يا أبو ياسر؟
1: الحمد لله. التواصل مقطوع هلا وصلته.
0: توصل وبتقطع على كيفك؟
1: على قد ما بتواصل لقطع أم توصلته.
0: أبو ياسر قدي مثلا زوجتك بتذكرك بتقلك قوم اتصل بقريبك، في عنده مناسبة، في عنده شيء لازم تبارك له، لازم تعزيه بعيد من هون، أو أنت لحالك بتتذكر؟
1: ما عادي زوجي أنا.
0: الله يرحمه. أي حدا بجوز رفيقك صديقك يقول لك صديقنا الثالث اجته بنت.
1: لا لك مدام ريام، أنا مشهور الأول هيك وإن كان حزق أو فرح.
0: حلو حلو.
1: أنا الأول على طول، أنا السباق مثل ما بيقولوا.
0: طيب هي أبو ياسر، هي مع أشخاص بتعرفهم قادر إنك تخلق دائما صداقات جديدة وعلاقات جديدة أو لا؟
1: لا لا، أنا عطول اللي بعرفه حتى جاري أو بالحارة أو حدا وين ما كان اللي بعرفه. رقد روحي، أنا اجتماعي. اجتماعي بروح على طول، ما بحب الانقطاع.
0: حلو.
1: ما بحب العزلة، أنا بحب على طول التواصل مع الناس. أنا اجتماعي كثير بشكل.
0: طيب
1: تواصلت مع الإذاعة.
0: عم كأنك عم تتواصل مع غير إذاعات، شايفتك كمان. ما
1: برافو عليك.
0: خياني خياني. شكرا أبو ياسر، إلى اللقاء، باي.

0: اتصال. ألو.
1: مرحبا ريهام، كيفك؟
0: مرحبتين، أهلا وسهلا.
1: أنا جاد.
0: ميت السلامة، كيفك؟
1: بعد زمان.
0: أهلا وسهلا.
1: اشتقنا أكيد، وتحية لضيوفك أكيد وللجمهور.
0: خليل ياك، أهلا وميت سهلا.
1: شكرا.
0: جاد، بتصنف حالك أنك شخص اجتماعي؟
1: وكيف؟ أكيد طبعا.
0: شو مواصفاتك أكيد كشخص اجتماعي؟
1: أنا مواصفاتي أني بقدر كون صداقات بكل سهولة، وإنسان دبلوماسي بيحترم العالم وبتوقع الاحترام بالمقابل. يعني الشيء اللي بدي أقولك يا أنه كل العالم اجتماعيين بس بدرجات مختلفة. ما في حدا مانو اجتماعي، ما في، حتى أكتر الناس عزلة وانقطاع عن البشرية هدول كمان عالم اجتماعيين بطريقتهم الخاصة.
0: شو رأيك كيف بتكون الطريقة الخاصة؟ من بعيد لبعيد بيكونوا بيتابعوا أخبار، بيتابعوا مستجدات، بس هيك من بعيد بدون ما يكونوا ظاهرين على الساحة؟
1: أكيد، بس بطريقتهم. هلأ هني بالنسبة إلي وإلك بيكونوا مبينين من بعيد لبعيد، بس بالنسبة إلهم يمكن هاي علاقة عميقة وإلى أثر أكبر بكتير من العلاقات اللي بيخدوا فيها الناس التجارب العادية.
0: بس في ناس كمان فعلا عندها هي العزلة وبتفضل العزلة وشايفة فيها راحة بال، ويعني كتير مبعدين عن وجع الراس بهي العزلة.
1: على هذا الشيء طبيعي. الناس اللي انأذت كتير ومرت بتجارب قاسية وتعرضت للصدمات، مو بس عاطفية، صدمات نفسية على المدى الطويل، في صدمات بتضل 30 و40 سنة. وهلأ الأخصائيين الاجتماعيين بيعرفوا انه تأثير PTSD ما بعد الصدمة أقوى بكتير من الصدمة نفسها. بقى هذا الشيء أنا بتفهمه، أكيد شيء طبيعي جدا على فكرة، يعني نتيجة طبيعية للصدمة اللي مروا فيها.
0: عم تقول أنت شخص اجتماعي دائما منخرط بكل المناسبات، هل هذا الانخراط وهي يعني كشخص اجتماعي مكلفة ماديا؟
1: يعني 50% أو 50% لا، لأنه هي استثمار بالأخير. مثل ما أنت بتصرفي مصاري ليكون عندك علاقات اجتماعية، هذا الشيء كمان بيولد لك سعادة وفرح. يعني بقول ما أنا كتير مكلفة ماديا، لا عادي.
0: مقدورة عليها، في مقابلة، في مقابلة.
1: مقابلة شيء نفسي ومعنوي كتير. طبعا. حلو، يعني المعنوي والنفسي أهم بكتير من المادي.
0: شكرا جاد، نتمنى دايما نسمع صوتك. إلى اللقاء.
1: شكرا. باي.

على الواتساب 098-78-10-950. المرأة قادرة أكثر من الرجل على التواصل، هيك عم يقول محمود. نعم، حتى الشباب ما بيحلوا عنه لحتى بغدا دسم. أبو محمد من عرطوز، يعني فهمت أنه الشباب أيضا قادرين على التواصل. فلو ياسمين، مساك يا سيد مصطفى. المرأة أشطر من الرجل بالتواصل الاجتماعي. طيب، أسرة بيني وبينك، وأنا جالس على شاطئ المحيط الأطلسي بمدينة لهاي. الله يتم عليك. بالنسبة لموضوعنا، المرأة تكون حسب البيئة التي تعيش فيها. فالمرأة الريفية شرقية جدا تقوم بواجبها لبيتها، وإن كانت فتاة لدراستها وعلاقة محدودة مع بعض الصديقات. بنت المدينة ذات البيئة الملتزمة نفس الشيء. أما من بيئة منفتحة أكثر، نلاحظ المرأة أكثر جرأة بأداء الواجب والكلام. مع خالص تحياتنا لك عبد الناصر الحسن من حما ومقيم بهولندا، وإن شاء الله كل أوقاتك بتكون هيك بهالرواء. أنا برأيي الموضوع أنه الرجل لا يقل عن المرأة بالنسبة للتحدث والتواصل والإطمئنان على كل من نحب، ولكن يمكن الأمر أو عند الإمرأة قصده عندها الرغبة أكثر في هذا الأمر. وطبعا تختلف وجهات النظر والطبع. من علي من طرطوس.

0: نرجع شوي لاتصالاتكم. الو
1: مساء الخير.
0: مساء الفل.
1: كيفك مدام مريم؟
0: اهلا مساكي شهد. كيفك؟ الله يسلمك.
1: انت ان شاء الله بخير. شكرا لكم البرنامج يعني كثير. بس هلا انا بالنسبه لوجهه النظر هلا في انا انه حسب يعني اللي تربى الواحد بالبيئه اللي هو ببيئه اللي عند اهله يعني فدائما يعني نحن بنشوف انه الميال انه البنت كيف تشوف اهلها ما يعني انه البنت دائما بتميل لانه كيف تصرفات امها وهيك. فالسبي الولد يعني بيروح هو مع ابوه او هيك شيء فبتبقى البنت عندها مقدره على هاي اكثر من السبي من الذكر يعني. فهاي الامور هي لما بتنشا بالاخر يعني على هاي كمان بتكون عندها حسب البيئة اللي هي فيها كمان. إذا كانوا كتير مثلا بيروحوا بيجوا بيعطوا تواصل فهي بتبقى البنت أكتر من هاي بتبقى بهيك حال.
0: لكن بالنهاية حسب البيئة الطرفين قادرين حسب بيئتهم وتربيتهم أكيد الطرفين قادرين.
1: إذا كانت كتير هالبيئة هاي كتير هيك بتبقى البنت عندها يعني انطلاق للحالة الاجتماعية ولن أكتر من السبي يعني.
0: تمام تمام. مساكي عسل. شكرا
1: لك.
0: يا هلا.

0: على الواتساب الرقم اللي اخرته 571. نعمت من حلب عم تقول بتوقع التواصل الامر يعود الى التربيه والخجل، هذا بالنسبه لايام زمان وايامنا، اما بوقتنا الحالي صار الامر متاح للكل دون تمييز بين رجل وامراه مع التفاوت، اما بالنسبه لي حسب الاشخاص والمناسبه. معناتها نحن نقدر نختار انه نكون اجتماعيين او لا ننعزل. ومساكم الرقم اللي اخرته 329. ما في ابو جورج من السويد، يا ريت تكتب لي اسم بالنهايه لاني عم بضطر ارجع رسائل لورا لحتى اعرف الاسم يا ابو جورج. طول والله شادي. مساء الخير من حما. محمود مصطفى سليمان عم يقول المراه قادره على التواصل الاجتماعي اكثر من الرجل. شكرا يا حنونه. اتصال. الو،
1: يسعد لي مساكي ريهام.
0: اهلا وميت سهلا
1: ابو طلال.
0: كيفك يا ابو طلال؟
1: والله الحمد لله تمام، فضل المولى
0: دائما الحمد لله. هات لنشوف.
1: بالنسبه للنساء المحترمين،
0: ايه
1: هذول النساء المحترمين التواصل تبعهم بيكون كلامهم بمحله. يعني ما عندهم مثلا حكي كثير فيه يعني الشيء هذا، والرجال كمان نفس الشيء.
0: اما نحن نوهنا بالبدايه قلت ابو طلال التواصل ما هو سرسره وكلام فاضي، التواصل هو مشاعر ومشاكل تنحل، ما عم نحكي عن ثرثرات يعني، بس مجرد اني انا اروح مشوار او يعني احضر مناسبه. تمام، مشان نكون واضحين
1: يعني عن مناسبات عم تحكي
0: لك، نحن عم نحكي عن مهارة اسمها التواصل الاجتماعي، مين قادر بأنه فعلا يتواصل بهي يعني يكون متقن لهي المهارة، ما عم نحكي عن مجرد روح مشوار أو إجي أو يعني بس مجرد قول مرحبا أو صباح الخير أو جمعة مباركة. التواصل الاجتماعي هو فن
1: طبعا. هلا بالنسبه للتواصل الاجتماعي اكثريته النساء طبعا.
0: ايه
1: اكثريته.
0: ليش النساء اشطر؟
1: اشطر لانه بيحبوا المناسبات يعني.
0: ايه
1: بيحبوا المناسبات، بيحبوا يروحوا ويجوا وكذا، يشموا هواء، يفوتوا على مناسبات افراح عزائم. ما
0: يعني تعرف مع انه صارت المراه يعني صارت المراه عامله، ما عادت كتير فاضيه لهي المواضيع ولهي الروحات والجيات، ما عاد كتير عندها هذا الوقت الفاضي. مع هيك بتضل المراه اشطر برايك ابو طلال؟
1: والله المراه بتضل اشطر.
0: طيب شكرا شكرا شكرا.
1: ماشي ماشي.

نكمل شوي مع اتصالاتكم لبين ما نكون مع الاختصاصي النفسي. الو الو الو

0: صار معنا الاختصاصي النفسي الأستاذ بيرم جمعة. يسعد مساك أستاذ بيرم.
1: أهلا،
0: كيفك؟ كيف صحتك؟ يعطيك العافية.
1: والله بعد يوم عمل شاق الحمد لله رب العالمين.
0: إن شاء الله الله يقويك ويرزقك، ويعني في صرنا بعطلة نهاية أسبوع فإن شاء الله بتكون لطيفة وفيها راحة. أستاذ بيرم،
1: للجميع إن شاء الله.
0: ونحن عم نحكي عن فن التواصل الاجتماعي، أولا كيف ممكن نعرف التواصل الاجتماعي قد يعني كي لا يفهم بأنه هو مجرد تبادل زيارات أو حضور مناسبات أو يعني مجرد مباركات واتصالات، وهذا القشور يعني اللي مجرد هي مظاهر فارغة؟
1: هو التواصل قائم على عملية دعم، أي حدا فينا يعني بحاجة إلى الدعم. نتخيل حالنا يعني كنظام أسري، إنه أنت أو أنا أو أي حدا فينا بتركيبتنا نحن كمجتمع سوري متعودين على حياة العائلة، والعائلة هي دعم يعني وفيها تواصل. نتخيل أنا بعيد عن الوالدي، أنت بعيدة عن الوالدي، أنت يصير معك أي إشكال، نحن نرجع لورا لما كنا مراهقين أو كنا بالمدرسة لما صادفنا إشكال نرجع لأهالينا إذا صادفنا أي إشكال أو مشكلة. فلذلك التواصل كتير مهم وضروري، هو أساسه قائم إنه لما بصير في عملية تواصل بيكون في عملية دعم. هذا الدعم بجوانبه المتعددة حسب الطبيعة، طبيعة الدعم أيوه. هو مثلا إذا حدا منا صار معه خلاف زوجي وراح تواصل مع حدا يحل المشكلة، بيكون هون إنه التواصل هدف منه عملية دعم، عملية حل مشكلة. في أحيانا التواصل بيكون إنه دعم نفسي اجتماعي، نحن بحاجة لهاي اللمة، بحاجة نحن نحكي مع بعض، بحاجة لحدا يسمعنا.
0: تمام تمام، إذا نسمعه ويسمعنا، هذا هو التواصل الاجتماعي. هل تدخل إقامة العلاقات الجديدة أو خلق علاقات جديدة ضمن التواصل الاجتماعي؟ هيك بنقول عن شخص هو متقن أو شخص اجتماعي أو مانو انطوائي؟
1: هلا إذا ندخل ب شغلي تقنية ومهنية أكثر، ما فينا هلا بالعامية بيقولوا إنه بقيمه، نحن السوريين شاطرين بالتقييم بإطلاق الأحكام. نقول فلاني ما شاء الله عليها، والدكتور فلان شاطر، والدكتور فلان رحت لعنده ما تواصل معاي. يعني نحن بنلاحظ هذا الشيء بمجتمعاتنا أكثر شيء عند الناس. إذا مثلا نعطيها للنساء، إذا راحت على دكتور ما تواصل معها تيجي بتقول لجاراتها لأصدقائها ديروا بالكم تروحوا لعند فلان، وبجوز شاطر كتير، بس إنه نحن مجتمعاتنا نحب حدا يكون معانا لطيف، نحب يكون عنده مهارات تواصل. ما تروح على الصيدلي إنه بس بيقلك مرحبا بيسوب ناشف أنت بتقوله ما عاد ارجع لهون.
0: تمام تمام، معناتها قديش فعلا هذا الكلام مهم إنه ناخد ونعطي مع بعض.
1: هلا نحن بخص بهاي الظروف الصعبة لو ما بصير في تواصل ونخفف من ضغوطات بعض، نسمع لبعض، الله عليم أثر فينا.
0: صحيح،
1: لأنه العقل البشري، عقلنا البشري ما نوصل آخر النهار إلا مستوي بالعمل. هلا عشان جاوبك بس بكلمتين،
0: تفضل.
1: إذا نحن نشتغل شيء تقني أكتر وعلمي أكتر، نروح لشيء في شيء اسمه مقاييس، والشخص هاي بتطبق بالخليج وبأوروبا. اللي بروح الشخص على العيادات أو على مراكز بيطبقوا عليه مقاييس شخصية، بيقولوا هذا هل هو شخص اجتماعي أو ما هو اجتماعي.
0: طيب
1: نحن بيعرفنا هذا والملاحظة، بيعرف السمع والملاحظة.
0: تمام، بيعرفنا هل يعني، وبالتفسير هيك الضيق يلي على أدنى، أنه هل هناك ما يثبت بأنه أغلب المستمعين يجمعون على أنه قد تكون المرأة أشطر بامتلاك هذا الفن، فن التواصل مع الآخرين، ضمن يعني النطاق والتعريف اللي حضرتك أعطيته، هل هناك ما يثبت بأنه فعلا المرأة أكثر براعة بهذا الفن من الرجل؟
1: هلأ بالفعل خاص بمجتمعاتنا نحن في بلاد الشام، وبتلاحظي أنه أغلب الوظائف لما تنطلب على الخليج العربي للتدريب مهارة التواصل بيحطوا شرط انسى. هذا شيء يعني كمان نحن من ضوء التجربة أكثر من ضوء الدراسات الأخيرة، ولكن إنه مين أكفأ بالتواصل هذا بيشبه لما نسأل لحالنا أيهما أهم، الماء أم الهواء؟ هو نفس الشيء بنرجع يعني يوجد فرق بجوز بسيط بين النسين بالقدرة على التواصل، هناك اختلاف في الوظيفي اللي حكيت عنه وبالأداء، بمجتمعاتنا المرأة أكثر تواصل، بتمارس التواصل اللفظي والعاطفي بشكل مكثف يوميا، في تواصل بينها وبين الجارات، بيسألوا عن بعضهم كثير، أنا وأصدقاء بتلاقي عندها شي 20 مجموعة واتساب، بينما عندنا بمجتمعنا الرجل أقل كلام نوعا ما. لا هذا لا يعني أنه هو عنده انعدام التواصل، بس التواصل عنده بيكون بشكل أعمق أحيانا بمجتمعاتنا، مثل لما بصير في فزعة، الواجبات العامة، الفرح، الحزن، التواصل الإجرائي والعملي. يعني أغلب رجالنا بيكون هنهم بيتواصلوا لشغلات هنهم بحاجة لها، يعني إذا هما بحاجة تواصل بينسى، أو بالعامي بقول أنا بدي أجل هذا الموضوع،
0: يعني ما بيتواصل إلا لعمل، أما يعني مناسبة اجتماعية أو كواجب اجتماعي هو ضعيف بهذا الموضوع.
1: بمجتمعاتنا وبالوقت الحالي ضعيف، في نقول هذا اللي عم نمسه،
0: وكأنه بهذا الموضوع يعني إيه، بس هو كأنه يعني بيرمي على مثلا على زوجته، بيرمي على أمه، بيرمي على أخته، على حدا من المحيطين فيه لحتى يتخلص من هذا الواجب، لما بيكون هو ما له رغبة فيه، مو ما نو قادر في هيك شيء.
1: هو كمان الشيء الحكيتي موجود، والمرأة بطبيعتها وتنشئتها اللي احنا نحكي فيه مجتمعاتنا، اللي هي وصغيرة بتلاقي هي كان زوجي أم بيعطوها أدوار كبيرة، إنه كان بالأفراح أو بالأتراح أو بالمناسبات، تلاقي الرجل حسب البيئة والمجتمع بيصير ينسحب تلقائيا من هيك أدوار. المرأة هون طبيعة، بحسب طبيعة التنشئة بتدخل في تفاصيل تفصيلية دقيقة مسميها هي شاعرية مثل ما حكينا عميقة. لما بتروح على أهل المصاب مثلا على التعزية، بيكون عندها هذا الكلام كويس، مواساة لفظية، احتضان عاطفي، بتطول في جلسة العزاء. الرجاجيل نحن مثلا بشكل عام بنروح على عزاء بتقول كأنه حدا شيء ماسكنا، بس ما ردنا بدنا نطلع. عندي نساء
0: تبقوا لابقين لهي المناسبة، ما أستاذ بيرم، لمناسبة العزاء. هلا حتى
1: الأفراح والأتراح نساء، هلا حتى بالأفراح في عندهم مصفعة حارة وبيقوموا بالواجب وبتحضر لحالها الفرح قبل بشهر. أنا بحكي على صعيدي الشخصي، آسف، لأنه أنا ما يكون عندي مناسبة ومناسبة، يعني قبل المناسبة من الساعة للساعة لفكر إيش بدي ألبس وكيف بدي أروح، بعكس زوجتي أو الأشخاص بالمحيط.
0: تمام تمام.
1: يكون قبل بشهر يلا بيفتلوا السوق الياتو.
0: تعمم هي تجربتك الشخصية أكيد على كتير من الرجال، ويعني بتنطبق على كتير من النساء. هلأ حتى كأنه يعني دائما ربنا خلق بيقولوا البنت من زغرها بتحكي قبل الصبي، صح؟ فهل هي لأنه أجرأ؟
1: راح صوتك
0: أستاذ بيرم، عم تسمعني هلأ؟
1: أي عم بسمعك، أنا النت عندي شوي ضعيف اليوم.
0: حتى البنت البنت من هي وصغيرة دائما بيقولوا إنه البنت بتحكي قبل الصبي، يعني خلقت ربنا البنت دائما أشطر بالمفردات وأشطر بالترغلة، بيطلع مع الكلام دائما أسرع وأوضح من الصبي.
1: سبحان الله، هي عندها مناطق معينة بالدماغ بيعزز هذا الموضوع، وهي لما بتخلق شعري، بل هي لما هي بمرحلة الطفولة بتهيئ حالها لمواقف جديدة. يعني شوفي أغلب البنات أنا بشوفهم بالملاحظة اليومية، يعني بيجيبوا ألعاب مثلا بين إيديهم بيلعبوا دور إنهم هم الأمهات، يعني
0: بيحاكوهم
1: هذا الدور الشعري ودور التواصل، وعم بيحاكوهم إنهم بمرحلة بعكس الأطفال لما بيكون بهاي المرحلة بيكون معه سيارة، يا الذكر يا بيخبطها يا بيعنف السيارة يا بيلعب ألعاب كونة حادة. كمان طبيعة التربية، يعني البنت بتكون بأغلب المجتمعات عندنا دلولة أبوها ودلولة العيلة كمان،
0: لكن
1: هذا بيحفزها أنه تكون عم تتواصل أكثر. في الآلية الثانية العاكس المناقضة، في عندنا مجتمعات وبيئات عندهم البنت يعني مش ولا بد أنه الاهتمام كله للذكر، هي بتعمل عملية تعويض كيف بدأت تبرز إنه هي أفضل، بيكون هي مثلاً فصيحة أكثر، ذكي أكثر، عندها تواصل أكثر.
0: طيب أستاذ بيرم، في كتير يعني دورات من خبراء التنمية البشرية عم تصير، هي اللي تعليم فن التواصل، فن الاتيكيت، فن الانخراط بالمجتمع، مسميات كتيرة بمهارات التنمية البشرية، في يعني بتساعد بتساعد يلي ما بيمتلك هاي الموهبة من الأساس قادر فعلا هو أنه يكتسب هاي التجربة من هاي الدورات النظرية؟
1: هلا أنا ما بأمن بشيء اسمه تنمية بشري، بأمن في شيء اسمه علم. بأمن أنه في شيء أنه سلوك بني آدم قابل للتطور والتعديل والنمو. يعني إحنا يا مكتوب في كيد عندنا موظفين قيس هذا الموضوع ببدايات عملهم ما عندهم هاي الخبرة، ما عندهم هاي المهارات، لما بتدربوا على المدى الطويل بيكتسبوا خبرات عملية بصير في عملية تحسن. يعني التواصل لا يقتصر على الكلمات، كمان مثل ما حكيت أنت عندي التواصل غير لفظي، لغة العيون، نبرات الصوت، النبرات الهادئة، كيف بدي يكون هذا التعاطف. يعني هي عبارة عن كيف بدي يستمع وكيف بدي يتعاطف، كمان لها دور كبير. وهاي طيب. الشيء اللي بيلعب فيها دور البيئة،
0: لكن هاي تدرب وتكتسب، ألا تدرب وتكتسب؟
1: تدرب ولكن ليس عن طريق شو اسمه هذول جماعة التنمية البشري. هذول يعني بيعطوا حلول سحرية، مثلا بيقول لك كيف تتخلص من القلق بيومين. نعطي مثال، نحن طيب. حياتنا ما فينا نتخلص من القلق. كيف أنا بدي أتخلص من القلق؟ أنا بحياتي أنا فيي خفف القلق. أصلا حياتنا ما عدا قلق ما هي حلوة. في مثل أردني بيقولوا الحياة بدون قلق كاليخنا بلا مرق. يعني اللحم الصوري بتظهر تطبيقها، بتظهر تطبيق اللحم على مي، يعني هنا بيقولوا عنا مرق. حياتنا طيب. إذا ما كان في هذا التوتر والقلق، جماعة التنمية البشرية إيش بيساووا؟ مثلا بدي أعمل لك كذا بيومين، يعني بتاخذوا لا، يعني هذا ما في شيء. حلول السحرية والربانية غير عند الله، أما الحلول البطيئة وبتعطي نتائج هاي تستند على العلم.
0: طيب أستاذ بيرم، هل يعني من خلال تجربتك بتلاقي بأنه المرأة هي قادرة أكثر على ترجمة أو تفسير لغة الجسد، نبرة الصوت، نظرة العيون وما إلى هنالك؟
1: المرأة السورية ومن خلال جلسات العائلة السورية بيبين معانا، بدي أعطيك بالجانب الشعبوي والجانب المهني. السهرات الصيفية أنا بنكون بالحدائق أو على البلاكين أو البيت، بنشوف أنه المرأة الأنثى هي بتعبر عن الفرح أو العتب بطريقة مثالية وبتوضح الصورة. المرأة تعبر عنه بالاسترسال، الحديث المباشر، الاطمئنان على أدق التفاصيل. طيب. الرجل قد بيعبر عن محبته ودعمه من خلال شيء بسيط جدا، أنه مثلا بيقوم بالبيت مثل تأمين الطلبات، الاهتمام بتفاصيل معينة، أما تغطي كافة هاي الجوانب اللي حكينا عنها.
0: طيب. فإذا تعطي
1: كانت لفظي أو لفظي،
0: تعطي درجة أعلى للمرأة بهذا الفن يلي عم نحكي عنه اليوم، نحن فن التواصل الاجتماعي وما يتطلب ذلك، يعني من شاعرية مثل ما ذكرت حضرتك، شاعرية، مفردات، كلمات، جرأة أكثر.
1: نعم، لأنه التواصل أغلبيته بحاجة لحس إنسوي، ولكن أنه بالأخير التواصل ما هو معركة ذكاء بين الرجل والمرأة.
0: أكيد.
1: ونعرف مين بالأخير راح يفوز، هو تكامل جمالي.
0: أكيد.
1: المجتمع السوري بطبيعته هاي التكافلية، الطبيعة الدافئة، بيحتاج إلى النوعين، يعني بحاجة للأسلوب اللي تستخدمه المرأة والأسلوب اللي يستخدمه الرجل، نحتاج إلى العاطفي، نحتاج إلى تفاصيل المرأة لترميم الروابط الإنسانية، وكمان نحن بحاجة إلى الجوانب العملية اللي بيستخدمها وحكمة الرجل لتثبيت الأمان والاستقرار. الاختلاف هو اللي بيجعل حياتنا غنية،
0: أكيد.
1: ما بيجعل فيها عيب.
0: عواطف المرأة بحاجة لمن يحميها، والرجل هو اللي بده يحميها وهو السند لها. كل الشكر لحضرتك.
1: نحن بحاجة
0: لبعض،
1: بحاجة لعواطف المرأة ولحكمة ودماغ الرجل.
0: تمام، كل الشكر لحضرتك ولكل ما قدمت في حلقة اليوم من برنامجنا الاختصاصي النفسي الأستاذ بيرم جمعة.
1: شكرا،
0: تحية لحضرتك. شكرا.

ودائما وأبدا مهما اختلفنا بضل في شي بيجمعنا. بيني وبينك لليوم انتهى، وحتى الخميس القادم تبقوا بألف ألف خير. إلى اللقاء، مني ريهام الزين، وفي الإخراج هشام حليمي.

مساء الخير بحلقة جديدة من برنامجنا ذهب سوري. ذهب سوري ذهب الأفكار والعقول والمشاريع يلي بتصنع الفرق. اليوم رح نتعرف على مشروع جمع بين التعليم

0: التأهيل المهني وصناعة الفرص. سوا رح نتعرف على ذهبنا السوري لليوم الأستاذ أيهم حجازي. يسعد مساك.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذة عبير، شرفتونا،
0: نورتنا ببرنامجنا ذهب سوري.
1: أهلا وسهلا فيكم
0: أستاذ أيهم. خلينا نرجع للبدايات ونعرف المستمعين مين هو الأستاذ أيهم حجازي الإنسان، وأبرز المحطات يلي ساهمت بتكوين شخصك الكريم طبعا قبل إطلاق مشروعك.
1: أهلا وسهلا فيكم. أنا المهندس أيهم حجازي، حاصل على إجازة بالهندسة المدنية من جامعة دمشق، ولاحقا حصلت على شهادة الماجستير بالإدارة الهندسية والتشييد أيضا بكلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق. العمل بالتعليم بدأ بسنة 2000 من خلال عملي بمشروع تعليمي بدمشق، وبسنة 2004 عملت أول مشروع تعليمي خاص فيني كان بمدينة دوما بريف دمشق، وبعدين إجا مركز قلقامش اللي هو محور هاي الحلقة بعام 2009 بعد 4 سنوات أو 5 سنوات من إطلاق أول مشروع تعليمي خاص فيني كان بمدينة دوما بريف دمشق مثل ما ذكرت لحضرتك.
0: أكيد أستاذ أيهم، يعني كل مشروع له لحظات بداية، وهي أكيد حتكون الخطوات الأولى نحو المشروع الكبير. حتى اسم المشروع يعني ممكن يحمل هوية ويعطينا فكرة عن الروح يلي بنى عليها اليوم مشروعك. اسم قلقامش طبعا اسم له حضور بالذاكرة والتاريخ والثقافة. خلينا أيضا يعني نخبر المستمعين يعني شو القصة وراء اختيار هالاسم، ما المعنى أو رسالة يلي حبيت يعني يرتبط فيها اسم مشروعك؟
1: بالنسبة لاسم قلقامش، الحقيقة هو أطلق الاسم الأستاذ وليد عبد الكريم، هو صحفي عراقي كان بيشتغل معنا بدار العربية للنشر والتوزيع، وكان هو جزء من الفريق اللي كان يشتغل بدليل السياحة في سوريا. فالأستاذ وليد كان يمشي بإجراءات ترخيص المركز، ولما وصلنا لناحية الاسم اقترح أنه يسمي المركز باسم قلقامش. طبعا قلقامش كأسطورة هي مقترنة بالحضارة السومرية اللي كان منشأ ببلاد الرافدين، لكن التبرير اللي كان بالنسبة لاختيار اسم قلقامش هو انه قلقامش لما شاف امامه فكرة الموت من خلال صديقه انكيدو خاف من فكرة الموت، فحب انه هو يبحث عن عشبة الخلود. لما إجا بده يبحث عن عشبة الخلود بغابات الأرز اللي هي بلبنان، يعني إجا من العراق إلى لبنان، فبهالطريق هو شاف الأقوام اللي ما ساكنة هالبلاد ووصفهم بملحمته. فعمليا أو افتراضيا قلقامش أول سائح بالتاريخ.
0: أستاذ أيهم، يعني فعلا اسم على مسمى للمركز. أيضا يعني بعد ما استقريت على الفكرة والاسم، ما كانت أولى خطواتك العملية لتأسيس المشروع؟ كيف انتقلت من مرحلة التخطيط لمرحلة التنفيذ؟
1: للأمانة وزارة السياحة كان حاطة خطوات للترخيص، نحن الخطوات الإدارية اللي بنمشي فيها بطبيعة الحال. الشيء الجديد اللي كان علينا هذيك الأيام إنه الاختصاصات السياحية، فنحن استعنا أيامها بخبراء هن اللي نظموا عملية الاختصاصات، ونظمنا مع بعض المناهج، نظمنا مع بعض كافة المعطيات اللي علاقة بالترخيص لحد ما حصلنا عليه. ومثل ما ذكرت لحضرتك أطلقنا أولى اختصاصاتنا اللي كانت إدارة مكاتب السياحة والسفر كاختصاص أول، والاختصاص الثاني كان الدلالة السياحية والتسويق. فهدول الاختصاصين بلشنا فيهم بالعام الدراسي 2009 و2010، وخرجنا الطلاب كان بنهاية بالعام الدراسي 2010-2011.
0: أكيد أستاذ أيهم، أيضا يعني المشروع الناجح خلف المشروع أكيد في تحديات، في صعوبات كانت جزء من النجاح. خبرنا اليوم أصعب تحدي واجهته وكيف قدرت تتغلب عليه ونشوفك اليوم ناجح وحاضر بالمركز.
1: للأمانة التحدي الكبير كان هو الناس بسوريا ما بتحب تدرس سياحة، حتى دراسة الفندقة ما أخذت أبعادها الإيجابية خلينا نقول إلا بعد ما طلع برنامج على MBC له علاقة بالتوب شيف، فصارت الناس تحب تدرس شيف. يعني هذا خلى الناس تطلع على الموضوع أنه هالمهنة عم تقدم رسالة ثقافية أيضا، لأنه اليوم الطعام بيحمل ثقافة الشعب اللي هو بينتمي له. على سبيل المثال بعد الثورة السورية وعملية التهجير اللي صارت، السوريين حملوا معهم ثقافة مطبخهم وانشهروا بمطبخهم سواء بمصر أو بأوروبا أو ببلاد الخليج. يعني كان مثلا المطبخ اللبناني كتير مشهور بالخليج، اليوم مطابخ سورية أخذت دور منيح، وهذا بيحمل معه ثقافة الضيافة وثقافة قصة هذا المطبخ، ثقافة خلينا نقول المخزون الجميل اللي بيقدمه السوري من خلال طبقه. فعمليا التحدي الأساسي كان هو أنه نحن كيف نخلي الناس ترغب تدرس اختصاص سياحة، لأنه اختصاص سياحة للأمانة هو نشاط اقتصادي كتير هام، وفي تحت التوريزم أمبريلا أو المظلة السياحة في 7 أو 8 نشاطات أساسية، منها الإقامة والنقل والإطعام وتنظيم المناسبات والتعليم والسفر. هذا الموضوع بيخلي الشخص اللي بده يشتغل بهذا المجال ممكن يختار طيف واسع من النشاطات المهنية أو العملية. الناس فكرتها عن موضوع الدراسة بالسياحة شوي ما أنا صحيحة، فنحن عملية زيادة الوعي عند الناس كان شيء أساسي. الشيء الثاني أنه نحن بقلقامش وللمرة الأولى ضمن مراكز التدريب السياحي، ما مو بس ضمن سوريا حتى إقليميا، أخذنا على عاتقنا أنه نحن نطور الخطة الدراسية لحتى تحتوي على خلينا نقول مفاهيم الناس تحب تدرسها، ودمجناها بالسياحة، فهذا زاد الإقبال على دراسة السياحة. كمان بالنسبة للفندقة حطينا بالإضافة لفنون الطهي والحلويات اختصاص جديد كمان اللي هو له علاقة بالطعام الصحي، واللي هي اليوم ترند ماشي بالعصر، يعني كل الناس تحب أنه تشتغل وفقه، والحمد لله حققنا النتيجة المرجوة وكنا رواد بهذا الموضوع، قدرنا أنه نقلب هذا التحدي لمكسب، وفعلا بلشت الطلاب تجي وتسجل بالمركز بهي الاختصاصات اللي طرحناها.
0: أكيد أستاذ أيهم، يعني بعد ما تعرفنا على خطوات تأسيس المشروع من الجميل اليوم، ومهم أيضا للمستمع يتعرف على الخدمات الفعلية للمركز. مين هي الفئات المستهدفة من الخدمات؟ هل عم يتم استهداف فئة الشباب بشكل أساسي أو الأشخاص يلي عندهم خبرة وحابين يطوروا هالخبرات؟
1: حقيقة نحن بنستهدف كل الفئات، بس اليوم برامجنا اللي برامج الدبلوم خلينا نسميه، اللي هو برنامج الدراسة لمدة 2 بعد الشهادة الثانوية، وزارة السياحة مشكورة والهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي عطت فرصة للشباب انه اي طالب او طالبة معه شهادة ثانوية مهما كان نوعها ومهما كان تاريخها ممكن ينتسب لهي المراكز الخاصة اللي بتدرب سياحة وفندقة. هلأ هذا الشيء خلى عنا نركز باهتمامنا على هدول الشباب اللي هن حابين يخطوا خطوات في مجال التعليم السياحي ومجال الأعمال بالسياحة. جينا خاطبناهم وقلنا للطلاب أنه نحن عنا برامج للدبلوم اللي هو دراسة بعد 2، بيقدر الطالب بعد ما يتخرج أنه يفوت على سوق العمل بشكل مباشر، لأنه هو عم ياخد تدريب عملي بنسبة 75% من المنهاج أو من الخطة الدراسية اللي عم تنعطى، وبالتالي هذا بتقوي لسوق العمل. الجزء الثاني اللي نحن بنقبله هو

0: التخصصي. دبلوم التخصصي نحن بنقبل فيه الخريجين الجامعيين وخريجين المعاهد المتوسطة ومراكز تدريب السياحي. هذا مدة دراسته سنة، بتوزع باختصاصات أهم الموارد البشرية وإدارة المنشآت السياحية والسياحة العلاجية وإدارة الفنادق والإدارة التسويق والدعاية والإعلان.
1: أكيد أستاذ أيهم، الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي أصبح من أهم العوامل يلي عم بتساعد المتدرب على اكتساب الخبرة. أي شخص اليوم أو فينا نقول أي شاب سوري عم يسمعنا وحابب يلتحق بالمركز، ما هي الخطوات يلي لازم يتبعها؟ في شروط معينة؟
0: ذكرت لحضرتك سابقا أنه نحن كل برنامج له شروطه. هلا مثلا مثل اليوم نحن هلا بشهر تشرين الأول صدرت نتائج المفاضلة الخاصة بوزارة التعليم العالي، وبلشت الطلاب تسأل عن فرصة للتسجيل بمراكزنا. فنحن بنشترط على هدول الطلاب اللي معهم شهادة ثانوية، ما في قبول، ما في شرط قبول، يعني بإمكانه يسجل تسجيل مباشر، ما في مفاضلة. فهو بيجي بيصطحب معه صورتين عن الهوية الشخصية وخمس صور شخصية، بالإضافة لصورتين عن وثيقة النجاح بالبكالوريا، ومثل ما ذكرت سواء كانت شهادة البكالوريا قديمة أو حديثة ومهما كان نوعها، فنحن بنقبله، بيعبي عنا استمارة التسجيل، بيعبي عنا ميثاق اللي هو ميثاق الانتساب للمركز، وفي خطة الدفع. والخطة الدفع بتتضمن طبعا الخطة الدرسية بعدد ساعاتها وعدد الساعات الإجمالي وقديش تكلفة كل ساعة وقديش رسوم السنوية اللي نحن بناخدها من الطالب. فهذا بيطلع عليه وبيوقع عليه.

0: أيضا أستاذ أيهم، يعني الشهادة مهمة بمسيرة المتدرب، أيضا نوع الشهادة، الجهة المعتمدة، أيضا يعني خلينا نخبر المستمعين عن هاي التفاصيل.
1: الحقيقة موضوع الشهادة، وزارة السياحة بتمنح لطلاب الدبلوم شهادة دبلوم مصدقة وموقعة من السيد وزير السياحة بعد اجتياز طالب دراسة لمدة سنتين ونجاحه بكل المقررات. هاي الشهادة أثبتت قوة وموجودية بشكل كتير كبير على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. الطلاب قدرت أنه تعادل هاي الشهادة تشتغل فيها برا، وأيضا أنه هي بعض الأحيان تكمل دراستها بالجامعات اللي خارج سوريا. بالجامعات داخل سوريا بإمكانه فقط 5% الأوائل يكمل بنظام الترقية بالجامعة الافتراضية، فهو ما بيدخل سنة يعني فصل أول، بيدخل سنة أولى فصل ثاني أو سنة ثانية فصل أول على حسب المواد اللي هو أخذها بالمركز. فهو بيرقي، بيدخل على الجامعة الافتراضية بنظام الترقية. فالشهادة إلى قوة وموثوقية وإلى اعتبار كبير بسوق العمل وبالمحافل اللي إلها علاقة بمتابعة التعليم. هلأ في نقطة أساسية، وكمان مركزنا من خلال ريادته دائما حصلنا على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية بالتعليم العالي، حصلنا عليها من فترة قريبة، وهذا زادت الموثوقية بقوة برامجنا وقوة الإجراءات اللي نحن بنتبعها ضمن المركز.
0: أكيد أستاذ أيهم، يعني نوع الشهادة والجهة المعتمدة لشهادة المركز هي إتمام للبرامج وربط المتدرب بسوق العمل ونجاح أيضا الفرص. رح نروح لفاصل ونرجع نتابع برنامجنا دهب سوري.

0: مساء الخير من جديد ببرنامجنا ذهب سوري مع ذهبنا السوري لليوم الأستاذ أيهم حجازي. يسعد مساك.
1: يسعد مساكي مرة ثانية
0: أستاذ أيهم. يعني جودة التدريب إيه الأساس يلي بتحول دائما الخدمات التعليمية من مجرد معلومات لمهارات ممكن للاستفادة منها؟ كيف عم يتم ضمان جودة الخدمات والتدريب؟ هل في معايير محددة لاختيار المدربين ومتابعة أيضا المتدربين وتقييم النتائج؟
1: والله هو هاي العملية هي عملية يعني أو إذا نحكي فيها بتفاصيل لكن بشكل مختصر، حقيقة في القرارات الخاصة بوزارة السياحة بتشترط حدود أدنى للشهادة اللي لازم يحملها المدرب. نحن كجلجامش منحاول ندور على المدربين المهنيين اللي هنن عندهم خبرة وباع طويل بسوق العمل بحيث أنه يعكس تجربته على الطلاب. هذا الشيء بيخلي الطالب قوي، هذا الشيء بيقوي تجربة الطالب من هو على مقاعد الدراسة لما بيسمع إجمالي الخبرات اللي هو عم ينقل له إياها المدرب اللي هو أساساً مثل ما ذكرت لك مهني. هاي جزئية. الجزئية الثانية أنه أيضاً وزارة السياحة الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بتشترط عدد معين للساعات لازم ياخذ الطالب ونسبة معينة للتدريب العملي. فالهيئة العامة مشترطة أنه لازم يكون عدد ساعات التدريب الأسبوعية هي 24 ساعة الحد الأدنى، وعدد الساعات الساعات العملية هي 65% من الخطة الدراسية. هذا الشيء بخلينا نقول انه نحن بنقدر نعمل المحاضرة بدل ما تكون سردية تفاعلية يكون جزء منها منيح عملي، الطالب عم يشتغل بإيده، وبعد هيك هذا الطالب بيكون عم يتمرس على مهارات معينة هو رح يستفيد منها بسوق العمل. أما بالنسبة لضمان جودة التدريب فنحن في عنا الامتحانات اللي هي بتقيم المتدرب، سواء كان الوظائف في هو عنده لكل مادة بكل فصل 3 وظائف وحلقة بحث لازم يقدمها كبرزنتيشن قدام رفقاته، إضافة لهيك هو في عنده المذاكرات الفصلية والامتحان النصفي، في بالامتحان النهائي أيضا، وفي عنده فرصة ثالثة هي الامتحان الدورة الصيفية بيقدر أنه يتقدم فيها

0: المواد اللي ما قدر ينجح فيها بالفصلين الأول والثاني. بالنسبة ل هذا بالنسبة لتقييم المتدرب، أما بالنسبة لتقييم المدرب فنحن في عنا استبيانات بنوزع بنهاية كل فصل لكل مدرب لكل مادة. هاي الاستبيانات بتكون ممنهجة، الغاية منها قياس مدى رضا الطلاب عن المدرب، ومدى رضا الطلاب عن المنهاج، ومدى رضا الطلاب عن العملية التدريبية. فهذا الاستبيان نحن بناخده ومنحلله ومنطور أدائنا بموجبه. الجزئية الثالثة أنه نحن في عنا زيارات، أو يعني زيارات رقابية خارجية لممثلين وزارة السياحة وأيضا للسادة بالمدراء بالهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي. هاي بتكون دورية إما خلال الفصل أو خلال الامتحانات للاطلاع ومتابعة العملية التعليمية ومدى جودتها ومدى تطبيقها بالشكل الأمثل.
1: أكيد أستاذ أيهم، يعني كل ما كان التدريب مرتبط بالاحتياجات العملية للسوق زادت فرص المتدربين بالاستفادة من المهارات المكتسبة. أيضا يعني خلينا نحكي عن أهمية مراعاة احتياجات سوق العمل. هل يعني بيتم العمل على تطوير الخدمات بشكل مستمر؟
0: النقل النوعية اللي عملها جلجامش بالنسبة للاختصاصات اللي طرحها أو الاختصاصات التدريبية اللي طرحها وكان له السبق في طرحها هي عملية موائمة احتياجات سوق العمل، لأنه نحن رحنا ل خلينا نقول أنه اليوم سوق العمل عم يعتمد بشكل أساسي على تحليل البيانات، على مهارات الذكاء الاصطناعي ومهارات تكنولوجيا المعلومات، مهارات استخدام الرقمي بالتصميم الإعلاني، مهارات الاستخدام الرقمي بالتسويق وبقية النشاطات الاقتصادية. فنحن أخذنا كل مجمل هالمعطيات هاي، دمجناها بالخطة التدريسية، دمجناها مع المفاهيم السياحية، مع تقنية إدارة مكاتب السياحة والسفر، مع التسويق السياحي، مع المنتجات السياحية، وخلصنا إلى خطط تدريبية ريادية كان إلى دور كبير خلينا نقول احتياجات سوق العمل والمهارة اللي صارت موجودة عند الطالب اللي خريج من عنا صاروا متلاقين، بالتالي لقى إله مكان بسوق العمل بشكل سريع وبشكل خلينا نقول فعال.
1: يعني فينا نقول نجاح التدريب بتوظيف يلي تعلمه الطالب ضمن المركز. هل بتساعده المتدرب أيضا على التعرف على فرص العمل أو استثمارات المهارات يلي اكتسبها؟
0: بالنسبة لهذا الموضوع نحن في عنا دائما من خلال استراتيجية تبع المركز اعتبارا من سنة 2013 تبع استراتيجية خلت علاقتنا مع سوق العمل علاقة مباشرة، فسوق العمل صار يخاطبنا ويطلب الخريجين من عنا، ونحن صرنا نزود الخريجين بهاي الفرص، وبالتالي يقدر هو انه يلاقي مكان مناسب له بسوق العمل.
1: أستاذ أيهم، يعني وصلنا لنقطة مهمة، كيف ممكن اليوم لمركز جلجامش يقدم تجربة مختلفة يترك أثر حقيقي عند المستفيدين؟ أكيد بدنا نعرف من حضرتك يعني ما القيمة المضافة اللي عم يقدمها المركز حتى يفكر الطالب إنه أنا سجل هون ضمن المركز.
0: الطالب بالنسبة لنا لما بيفوت على المركز نحن بنبلش معه خلينا نقول نكسر حاجز عنده، هو حاجز العلاقة المباشرة مع الآخر. منطور له مهارة الحديث، مهارة التقديم الفعال للأفكار اللي عنده إياها، مهارة تطوير اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية بتاخد جزء أو حيز منيح من الخطة الدرسية، بتوصل لأربع محاضرات أسبوعيا، يعني هو عمليا بالسنة بيخلص مستويين دراسيات بسلسلة قوية نحن معتمدينها بالمركز. غير هيك مهارات المعلوماتية بياخدها بشكل فعال، مدموجة بالتقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي. إضافة لهيك نحن منقوي عنده السوفت سكيلز اللي هي مهارات التواصل، مهارات التفاوض، العمل كفريق، الذكاء العاطفي. كل هاي المهارات هي أكيد بتلزمه بشكل أساسي بسوق العمل. فهذا الطالب نحن منقوي بجانبين، الجانب الفني من خلال المعلومة اللي عم ياخدها، الحصيلة المعرفية اللي صارت عنده، ومن الجانب المهاري لأهم المهارات اللي بيحتاجها لحتى يكون فعال بسوق العمل.
1: أستاذ أيهم، يعني التطور المستمر أكيد هو اللي بيساعد المشاريع أن تحافظ على حضورها، أيضا تستجيب لاحتياجات المجتمع يعني المتزايدة. هل في خطط لإطلاق برامج أو خدمات جديدة خلال المرحلة القادمة؟
0: نحن بالاستجابة للمتغيرات القوية بسوق العمل ولتغير خلينا نقول المهارات الجديدة المطلوبة بسوق العمل، نحن كمركز جلجامش أطلقنا دبلوم تقانة المعلومات أو الإدارة السياحية وتطبيقات تقانة المعلومات، وببداية هذا العام الدراسي دمجنا خلينا نقول الذكاء الاصطناعي باختصاص التسويق والتصميم الإعلاني. كل هدول المعطيات هن استجابة للمتغيرات السريعة اللي عم تصير بسوق العمل. أيضا تطوير المناهج صار عنا يا بشكل خلينا نقول سنوي لبعض المواد، مثل مثلا التسويق الإلكتروني، مثلا مثل تحليل البيانات. فمثلا هلأ انتقلنا من تحليل البيانات باستخدام برنامج الإكسل لنستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأيضا انتقلنا خلينا نقول بمهارات البحث التسويقي أو مهارات بحوث التسويقية من طريقة تقليدية أيضا لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. فعمليا نحن دائما عم نطور حالنا، عم نطور مناهجنا لحتى تكون موائمة للاحتياجات والمتطلبات اللي موجودة بسوق العمل، وبالتالي بيستفيد الطالب وبيقدر يلاقي مكان فعال له بهذا السوق.
1: أيضا أستاذ أيهم، يعني إذا نظرنا للصورة بشكل أوسع، كيف ممكن اليوم للخدمات يلي عم يقدمها مركز جلجامش أنه تساهم بتطوير مهارات الشباب وتعزز أيضا يعني فرصهم المهنية وتدعم احتياجات المجتمع السوري؟
0: أنا ذكرت لك الجزئيات بشكل عام من خلال حديثي المتعلقة بهذا الموضوع، وخليني أضيف شغلة إضافية. نحن مثلا خلينا نقول على سبيل المثال، ذكرت لك كتير عن المجال السياحي، بس خلينا نروح شوي للجانب الفندقي. اليوم أيضا بالجانب الفندقي في المطابخ السحابية، في عملية التعامل مع المطبخ الجزيئي، هي كلها مواد جديدة نحن أضفناها لخطتنا الدراسية لحتى الطالب أيضا حتى بالاختصاص الفندقي يكون مواكب لكل شيء عم يصير عالمي. وبالأسبوع الماضي عملنا معرض اسمه معرض التحول الرقمي في السياحة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، اللي كان شعاره هاي السنة الأجندة الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة تصميم السياحة. الحضور شافوا مشاريع تخرج لطلاب بتعتمد على التقانة، والشيء اللي كان كتير خلينا نقول فريد هو أنه اختصاص فندقي بتعلق بطبق سوري عريق هو المجدرة، آلية تقديمه ليكون ملائم للمطابخ العالمية، وكيف هو ربطه بتطبيق إلكتروني معين بحيث أنه يعزز تجربة المستخدم، يعزز تجربة الضيف بهذا الجانب اللي بتعلق خلينا نقول الطعام اللي بيشتهر فيه المطبخ السوري.
1: أستاذ أيهم، اليوم كيف بتشوف دور مشروعك بعد الانفتاح بسوريا الجديدة، وكيف انعكس بشكل إيجابي يعني على مشاريع الشباب، ونحكي أيضا عن الرؤية يلي عم يتم العمل عليها حتى يعني تطور مشروعك؟
0: نحن بداية بعد التحرير فورا عملنا 3 اتفاقيات هامة جدا. الاتفاقية الأولى كانت مع جامعة لينكولن بماليزيا، والاتفاقية الثانية كانت مع الاتحاد البريطاني للسياحة والضيافة من خلال معهد بيرلس بالسعودية، والاتفاقية الثالثة كانت مع أكاديمية أبتك بالهند. هل هدول 3 اتفاقيات رح يعززوا المنهاج الحديث الموجود على مستوى العالم لحتى طلابنا يروحوا فيه ويختاروا يدرسوا، وبالتالي رح ندمج تجربتهم بالدراسة بالمركز مع تجارب عالمية، نستفيد من الاتفاقات اللي عملتها هاي الأكاديميات مع كبريات قطاع الأعمال بمجال السياحة والضيافة، ليكون أيضا لطلابنا فرصة فيه، وخصوصا أنه اليوم بعض من هاي الفعاليات الاقتصادية سواء كان فنادق عالمية سواء كان خلينا نقول نشاطات اقتصادية عالمية أيضا عم تفتح مكاتبها وتستثمر بسوريا.
1: دائما أستاذ أيهم، أي مشروع بيحمل رسالة تعليمية ومهنية أيضا يعني بيقدم قيمة مضافة، قيمة حقيقية لمهارات، لفرص، لمستقبل أفضل لشبابنا السوري. طبعا حنوجه من خلالك رسالة لكل الشباب السوري اللي عندهم طموح وأحلام وحابين يبدأوا بمشروع.
0: هلأ نحن رؤيتنا أنه الشباب السوري هو شباب فعال وعنده طاقة رائعة، ورسالتنا أنه نحن رح ناخد بإيد هذا الشاب لحتى نكسبه قاعدة معرفية قوية، ولحتى نعطيه مهارات بيقدر بيخلق من خلالها أثر إيجابي بسوق العمل، وأثر إيجابي مجتمعيا أيضا حتى بمجتمعه وبعائلته، باستخدام معطيات الحديثة بالتكنولوجيا من خلال تطوير اللغة عنده، من خلال خلق شخصية قيادية قادرة دائما على أنه تعمل تحول إيجابي.
1: أكيد، ولكل شاب من الشباب السوري اللي معنا عالسمع دائما ذكروا أنه البدايات مو لازم تكون كبيرة، طبعا المهم الهدف والإيمان والثقة بالنفس. طبعا ذهب سوري هو ذهب العقول والشباب السوري. رح نتشكر وجودك اليوم معنا الأستاذ أيهم حجازي.
0: بتشكرك على هذا اللقاء، وبتشكر إذاعة دمشق على تواجد الدائم بكل المحافل سواء كانت العلمية أو الاقتصادية وكل النشاطات اللي عم تغطيها. بنتشكر دائما هذا الصوت اللي عم يوصل رسالة للناس لحتى هنن يعرفوا شو هالنشاطات اللي موجودة بالبلد وعما يسلط الضوء عليها. شكرا لكم وشكرا لتواجدكم.
1: أكيد أستاذ أيهم، دائما منحاول نزرع الأمل والفرح بقلوب شبابنا السوري. وهيك خلص وقت برنامجنا ذهب سوري، انطرونا بحلقة جديدة ومشروع جديد.

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من فوق

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى الفترة المحلية لهذا اليوم والتي سنبدأها بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: جهاز الاستخبارات العامة يلقي القبض على المدعو علي كيالي المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013.
0: الحكم بالإعدام على اثنين من المتهمين بارتكاب انتهاكات بالساحل وبالسجن 12 عاما لثالث.
1: وزير الداخلية أنس خطاب يبحث مع نظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة الثاني تعزيز التعاون بين البلدين.
0: وفي النشرة أيضاً، تعرض خط نقل المشتقات النفطية الممتد من بانياس إلى حمص لثقب في منطقة حديدة واستنفار الفرق المختصة لعزل الموقع وتأمين محيطه. تفاصيل النشرة بعد الفاصل.
1: السلام عليكم. ألقى جهاز الاستخبارات العامة القبض على المدعو علي كيالي المعروف باسم معراج أورال في أثناء محاولته الهرب عبر الحدود. هذا ويعرف المدعو كيالي بأنه قائد ميليشيا تسمى المقاومة السورية، وهي مجموعة مسلحة عملت لدعم النظام البائد. ويعد الكيالي المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس والبيضة ورأس النبعة عام 2013 ومجزرة الحولة عام 2012، إضافة إلى اتهامات بالتورط في تفجيرات الريحانية عام 2013. ويأتي إلقاء القبض على كيالي بعد أن ألقت إدارة مكافحة الإرهاب القبض على نائبه جمال طرابلسي في الرابع من تشرين الأول الجاري. وحول صدى هذا الخبر في مدينة بانياس ينضم إلينا مراسلنا من هناك علي علولو. علي، أهلا بك معنا في هذه النشرة.
2: أهلا بك لينا، مساء الخير.
1: مساء النور. علي، كيف كانت ردود أفعال المواطنين والأهالي حول خبر إلقاء القبض على المجرم علي كيالي وما يشكله من فرحة لديهم، وخاصة أهالي ضحايا مجزرتي بانياس والبيضة؟
2: نعم لينا، مساء الخير. يمكننا القول إن خبر إلقاء القبض على المجرم علي كيالي المعروف باسم معراج أورال وقع يعني كبرد وسلام على قلوب الأهالي هنا في مدينة بنياس ومناطق البيضة ورأس النبعة. الفرحة والارتياح هما العنوان الأبرز اليوم في شوارع المدينة، وخاصة بين عائلات الضحايا والناجين الذين طال انتظارهم لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن واحدة من أبشع المجازر التي شهدتها المنطقة في عام 2013. الأهالي هنا يعتبرون هذا القبض يعني هو خطوة تاريخية ومحطة هامة لشفاء الجراح وطي صفحة مؤلمة ذاقوا فيها الويلات على يد هذه الميليشيات الإجرامية. فالكيالي لم يكن مجرد اسم، بل ارتبط اسمه بسفك الدماء والدمار وتورط في مجازر بانياس والبيضة والحولة فضلا عن تفجيرات الريحانية، يعني يعكس حجم الجرائم التي ارتكبها بحق المدنيين الأبرياء. هناك يعني حقيقة شعور عار بأن العدالة بدأت تأخذ مجراها، لاسيما بعد إيقاف نائبه جمال طرابلسي مؤخرا. والأمل يحدو الجميع بأن يكتمل هذا المسار بتقديم كافة المتورطين إلى محاكمات عادلة لينالوا جزاءهم العادل لقاء ما اقترفوه بحق أبناء هذه المدن والمناطق السورية.
1: نعم، شكرا جزيلا لمراسلنا من بانياس علي علولو على هذه المعلومات.
0: في خطوة جديدة على طريق المحاسبة القضائية في سوريا، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاما بحق عدد من المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات خلال أحداث الساحل السوري في آذار 2025، شملت عقوبات متفاوتة بين الإعدام والسجن لمدد مختلفة، إلى جانب أحكام بالبراءة لعدم كفاية الأدلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: محطة جديدة في مسار المحاسبة في الانتهاكات المرتبطة بأحداث الساحل في آذار عام 2025، تمثلها الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات العسكرية في حلب اليوم، والتي تأتي استكمالاً لمسار المحاكمات العلنية التي شهدت سابقاً صدور أحكام بحق متهمين آخرين في القضية، من بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدد طويلة، ما يعكس استمرار الإجراءات القضائية لمحاسبة المسؤولين عنها وانتقال القضية من مرحلة التحقيق وتقصي الحقائق إلى مراحل متقدمة من المساءلة القضائية. المحكمة جرمت المتهمين الوضاح إسماعيل وماهر علي بجنايتي الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وتولي قيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة، وجرمت المتهم ماهر عثمان بالتدخل في الجنايتين المذكورتين، وحكمت بالإعدام على المتهمين الوضاح إسماعيل وماهر علي وبالسجن 12 عاماً على المتهم ماهر عثمان. كما تم تجريم محمد بكور من مرتبات وزارة الدفاع الفرقة 82 بجناية القتل قصداً، والحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً وبالسجن 3 سنوات على المتهم عمار عبد العال بجناية التعذيب. وتم تجريم النقيب مصطفى شنان وخالد محيميد من مرتبات وزارة الدفاع الفرقة 54 بجناية التدخل بالتعذيب، والحكم عليهما بالسجن لمدة 2 سنوات. وتجريم محمود شاهين من مرتبات وزارة الدفاع بجنحة الإيذاء، والحكم عليه بالسجن مدة 2 شهور، والحكم ببراءة كل من عبد الرؤوف بكرجان ومحمد لؤي زرزوري. وتكتسب هذه المحاكمات أهمية خاصة في سياق العدالة الانتقالية باعتبارها خطوة في تعزيز مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وتحمل رسالة بأن القانون يجب أن يطبق على الجميع بصرف النظر عن الانتماء أو الموقع، سواء تعلق الأمر بأفراد أو عناصر تابعين لمؤسسات عسكرية وأمنية. وفي بلد يسعى إلى تجاوز سنوات الحرب الطوال، تبقى العدالة الانتقالية مدخلاً أساسياً لإعادة بناء الثقة بين المجتمع والدولة، فسيادة القانون لا تتحقق بانتقائية المحاسبة والمصالحة المستدامة، ولا يمكن أن تبنى على تجاهل حقوق الضحايا.
1: متابعينا الأكارم، نوالي تقديم هذه الأخبار من إذاعة دمشق. بحث وزير الداخلية أنس خطاب مع نظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة الثاني والوفد المرافق له عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقشا سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ويدعم ركائز الأمن والاستقرار. كما بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع الوزير القطري سبل تطوير العمل المشترك في مجالات الاستجابة للطوارئ والبحث والإنقاذ والتدريب، إضافة إلى مناقشة ملف ترشيح سوريا لعضوية المنظمة الدولية للبحث والإنقاذ.
0: شارك وفد من وزارة الداخلية برئاسة مدير إدارة المرور العميد فادي الهميش في المؤتمر 22 لرؤساء أجهزة المرور، والذي استضافته العاصمة التونسية يومي 7 و8 من تشرين الأول الجاري. وناقش المؤتمر سبل تطوير العمل المروري وتعزيز السلامة على الطرق والحد من الحوادث، إضافة إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة حركة المرور، وفقا لما نشرته وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية الخميس 15 من تشرين الأول. واختتم المؤتمر العربي 22 لرؤساء أجهزة المرور أعماله في 8 من تشرين الأول الجاري في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية.
1: تعرض خط نقل المشتقات النفطية الممتد من بانياس إلى حمص لثقب في منطقة حديدة، ما استدعى استنفار الفرق المختصة لعزل الموقع وتأمين محيطه والبدء بإجراءات معالجة الضرر. هذا وأكد مدير المكتب الإعلامي في الشركة السورية للبترول عدي السطوف أنه فور وقوع الحادثة جرى عزل المنطقة وتأمين محيطها مع استنفار لفرق الإطفاء والحفر واللجان الفنية للتعامل معها، موضحا أنه تم إغلاق الصمامات الواقعة قبل موقع الثقب وبعده، فيما باشرت الورشة الفنية الأعمال اللازمة لإصلاح الضرر الحاصل في الخط بالتوازي مع استمرار الفرق المعنية في متابعة الموقع واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة. هذا وكان قطع أوتوستراد حمص طرطوس بالاتجاهين ذهابا وإيابا حرصا على سلامة المواطنين. لمتابعة هذا الموضوع عن قرب أكثر ينضم إلينا الآن مراسلنا في حمص عمر نكدلي. عمر مساء الخير، أهلا بك معنا في هذه النشرة.
4: مساء الخير لك لينا وللسادة المستمعين.
1: أهلا ومرحبا عمر، ما آخر التطورات في هذه الحادثة؟ أين وصلت إجراءات الصيانة والإصلاح؟
4: نعم لينا، يعني في ساعات الصباح الباكر يعني ثقب خط نقل المشتقات النفطية الممتد من بانياس وحتى حمص وبالتحديد في منطقة حديدة الواقع على الاستراد الدولي حمص طرطوس، وشهد الموقع يعني منذ ساعات الصباح حالة عمل طارئة مع ظروف ميدانية صعبة نتيجة التسرب الكبير وارتفاع تركيز الأبخرة في محيط الخط. فور وقوع الحادثة يعني قامت الفرق المختصة في الشركة السورية للبترول والدفاع المدني وقوات الإطفاء بعزل الموقع وتأمينه مع إغلاق الصمامات قبل نقطة الثقب وبعد نقطة الثقب واستنفار كامل لفرق الحفر واللجان الفنية للتعامل مع الوضع، كما عملت أيضا يعني فرق أمن الطرق على قطع الطريق الواصل بين حمص وطرطوس وتحويل الحركة نحو الطرق الفرعية. لكن الآن أنا متواجد في الموقع تحديدا، والآن منذ تقريبا 5 دقائق تم فتح طريق الأوتوستراد الدولي، ومع تنبيهات من قبل عناصر الأمن للسيارات التي تمر من هناك بعدم تشغيل الدخان وعدم يعني إشعال أي مصدر للنيران، مع إغلاق كافة النوافذ للمنع من استنشاق هذه الأبخرة التي قد تكون مضرة. وأيضا لينا يعني هذه الأثناء يعني تستمر فرق الشركة السورية للبترول على العمل على مدار الساعة مع تعزيز إجراءات الحماية ونشر فرق إطفاء وفرق إسعاف أيضا يعني لضمان السيطرة على أي تطور مفاجئ. وأيضا حدثت بعد بعض الحالات التي يعني حالات إسعافية للعاملين والصحفيين، نسأل الله لهم السلامة والشفاء العاجل، تم نقلهم أيضا إلى المشفى. بحسب المعنيين لنا الأولوية الآن هي تثبيت منطقة التسرب ومنع تمدده، وإضافة إلى تأمين يعني بيئة جيدة لعمل العاملين لإغلاق هذا التسرب قبل الانتقال يعني إلى مرحلة التشغيل التدريجي للخط بعد التأكد من إقرار الوضع الفني وسلامة المنطقة المحيطة.
1: نتمنى السلامة والمعافاة للجميع بالتأكيد. عمر سنكون معك متابعة لهذا الموضوع في نشرات لاحقة. شكرا جزيلا مراسلنا من حمص عمر نكدلي على هذه المعلومات.
4: شكرا
1: جزيلا.
0: استمرارا لجهود مصرف سوريا المركزي ووزارة الداخلية في ضبط وتنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية، أعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء مرحلة توجيه الإنذارات والبدء بمرحلة إنفاذ التشريعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقانون مزاولة مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، وذلك اعتبارا من 18/1/2026 ودون إنذار مسبق. وأكد مصرف سوريا المركزي أن الضابط العدلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ستباشر ضبط المخالفات المتعلقة بمزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص في المحافظات السورية كافة، وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص وفقا للأصول القانونية النافذة. كما أكد المصرف أن مزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الملف ينضم إلينا الباحث في الشؤون الاقتصادية الأستاذ طلال السعيد. حياك الله أستاذ طلال.
5: يسعد مساكي مساء جميع مستمعي إذاعة دمشق.
0: أهلا ومرحبا بك. انطلاقا من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقانون مزاولات مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، إلى أي مدى يساهم هذا القرار أستاذ طلال، يعني هذا القرار الصارم، في إعادة توجيه الكتلة النقدية وحركة الحوالات نحو القنوات المصرفية الرسمية الخاضعة لرقابة مصرف سوريا المركزي؟
5: يسعد أوقاتك. بداية يعني الكتلة النقدية المقصود بها هي الأموال المتداولة في الاقتصاد، سواء كانت نقد ورقي أو أرصدة مصرفية. هلا بالنسبة للصرافة والحوالات هي المجال يعني اللي بتنتقل فيه الأموال بين الأشخاص والشركات وبين المحافظات والدول، وتشمل يعني شراء العملات الأجنبية وبيعها. بطريقة غير مرخصة وخارج الرقابة، هذا يعني أن جزء من هذه العمليات قد يجري بعيدا عن البيانات الرسمية ورقابة تنظيمية. وبالتالي يعني هذا أن يعني أن النشاط يجري خارج الإطار الترخيصي والرقابي المطلوب. فنحن اليوم أمام عدة مراحل، تبدأ بإغلاق منافذ النشاط غير المرخص والانتقال إلى البدائل الرسمية، بالإضافة إلى دور معني بتحسين الرؤية النقدية وتعزيز قدرة المصرف المركزي على المتابعة. هاي السلسلة في حال تمت سيكون لها نتائج شبه مضمونة، حيث سينتقل النشاط إلى القنوات الرسمية ويتراجع حجم التحويلات، وبالتالي يكون هذا الفرق يعني يتوقف بشكل أساسي على مدى كفاءة البدائل الرسمية.
0: هل يمكن منح تراخيص لهذه المكاتب يعني الغير مرخصة؟
5: هلا بالنسبة لموضوع التراخيص، بكل تأكيد هناك إمكانية لأن يتم ترخيصها وفق الشروط، وفق أكثر شروط تحدده الجهات المعنية، ولكن هذا يتطلب زيادة في الأموال الموجودة في الحسابات المصرفية، بمعنى إيداع نقد أو بالإضافة إلى أن يكون هناك زيادة في الائتمان في تسجيل الأموال يعني التي تدخل في عملية الائتمان.
0: نعم أستاذ طلال، يعني نعم تفضل.
5: يعني نحن بحاجة إلى هناك مجموعة من الشروط تتعلق بتقليل العمولات ووقات الأسعار الصرف غير المبررة من قبل هذه الشركات، أن يكون هناك آلية زمنية بمعنى تسريع تنفيذ الحوالات إن كانت داخلية أو خارجية وأن تلتزم بها شركات الصرافة، بالإضافة إلى أن يكون هناك، وهذا الشرط المطلوب وخاصة بعد زيارة مجموعة العمل المالية إلى دمشق والزيارات المكوكية بين دمشق وواشنطن حول موضوع الامتثال التمويلي، يجب أن تلتزم شركات الصرافة بإجراءات تحقق من هوية العملاء وعدم يعني نشر قوائم، بمعنى نشر قوائم واضحة بالمؤسسات وطرق التحقق من ترخيصها.
0: نعم أستاذ طلال، يعني ممكن أنه ينعكس تشفيف شبكات الصرافة والحوالات غير مرخصة على سعر صرف الليرة السورية على المدى القصير، هل يمكن أن يحد من المضاربة؟
5: هلا بكل صراحة هذا هو يعني أكثر محور حساس. هلا سعر الصرف لا يتحدد فقط بعدد مكاتب الصرافة، وإنما يعني بتلعب أمور أخرى تتعلق بحجم العرض والطلب على العملات الأجنبية، موضوع الثقة بالليرة وحركة التجارة أيضا، إضافة لموضوع الحوالات والتوقعات الاقتصادية بشكل عام. هلا مدى إسهامه بموضوع الاستقرار بالنسبة للليرة في مجموعة قنوات محتملة، في حال تقليص الطلب، في احتمال تقليص الطلب غير منظم على الدولار، طبعا هذا بيتم عندما تنفذ عمليات شراء العملات الأجنبية وبيعها ضمن قنوات مرخصة. في احتمال آخر بتحسين شفافية أسعار الصرف، طبعا هذا في حال تم تركيز التداول في يعني سوء أكثر تنظيم وشفافية، وأمكن مقارنة الأسعار المعلنة بالأسعار الفعلية. ولكن توحيد مرجعية الأسعار كمان يعني لا بد إنه من القول إنه لا تعني بالضرورة توحيد الأسعار الفعلية.
0: نعم.
5: لأنه في احتمال يضل في قيود على الوصول على العملات، وخاصة مع وجود نقص في السيولة وأيضا اختلاف في موضوع التكاليف.
0: نعم أستاذ طلال، يعني بعض الأنشطة التجارية الصغيرة أو الأطراف اعتمدت على المكاتب الغير مرخصة لسرعة وسهولة التحويل، برأيك هل هناك تداعيات على هذه الأنشطة جراء هذا القرار؟
5: بكل تأكيد يعني هون نحن عم ننتقل من الجانب القانوني خلينا نحكي عن الاقتصاد الحقيقي، عن التجارة، الأسعار، فرص العمل. هلا لما تعتمد المنشآت الصغيرة على المكاتب غير مرخصة، هذا يعني مرتبط بعدة عوامل، منها سرعة تنفيذ التحويلات، سهولة الوصول إليها في الأحياء والأسواق، مرونة التعامل، ولكن هذه العوامل تفسر جانب واحد من الطلب على تلك الخدمات، لكن لا تعني أن كل مكتب غير مرخص هو أكثر كفاءة أو أمانة. النقطة الثانية بتتعلق بكيف يمكن أن تتأسس المنشآت الصغيرة عمليا. بكل صراحة إذا بنعتبر مثلا وجود مثلا تاجر تاجر ألبسة في دمشق يشتري مثلا بضائع من مورد في محافظة أخرى من حلب مثلا، أو يستورد موارد أولية، إذا كان هذا التاجر يستطيع إنجاز التحويل خلال مثلا مدة زمنية قصيرة، خلينا نقول ساعتين مثلا أو يعني مدة محدودة، ثم بعد ذلك أصبح مضطر لانتظار لعدة أيام أو دفع عمولة أعلى، هون فالأثر لا يتوقف فقط عند قيمة العمولة، هناك تأخر في دورة رأس المال، ارتفاع في تكلفة المعاملة، واضطراب في عملية التسعير. هاي النتائج يعني إذا كانت البدائل المرخصة أسرع وأقل يعني تكلفة، ممكن تكون نتيجة معاكسة في حماية أكبر للأموال وتسوية أوضح للمدفوعات.
0: نعم، الباحث في الشؤون الاقتصادية الأستاذ طلال سعيد، شكرا جزيلا لك.
5: هلا، شكرا لك.
1: وفي الخبر الأخير في هذه النشرة، وقعت المؤسسة السورية للحبوب مذكرة تفاهم مع شركة الجراقي للاستثمار لتأهيل وتطوير وتشغيل 6 مطاحن تابعة للمؤسسة، تضم مطحنتي الناصرية والغزلانية في محافظة ريف دمشق، ومطحنة السلمية في حماة، ومطاحن جبلة واللاذقية والساحل في اللاذقية، وذلك بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 3000 طن يومياً. وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للحبوب محمد طارق الصيادي، أوضح أن المشروع يأتي ضمن جهود تطوير قطاع الحبوب وتجاوز أثار الإهمال والتدمير التي لحقت به خلال سنوات الحرب، من خلال تعزيز كفاءة البنية الإنتاجية وتحسين جودة الإنتاج وضمان استمرارية التشغيل. إذن في ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما كان فيها من عناوين.
0: جهاز الاستخبارات العامة يلقي القبض على المدعو علي كيالي المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013. الحكم بالإعدام على 2 من المتهمين بارتكاب انتهاكات بالساحل وبالسجن 12 عاما لثالث. وزير الداخلية أنس خطاب يبحث مع نظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة الثاني تعزيز التعاون بين البلدين. وكان في النشرة أيضا تعرض خط نقل المشتقات النفطية الممتد من بانياس إلى حمص لثقب في منطقة حديدة، واستنفار الفرق المختصة لعزل الموقع وتأمين محيطه.
1: إذن وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة، هذه تحيات الزملاء في منظومة أخبار إذاعة دمشق. كنا معكم في تقديمها عفراء الجرف ولينا هندي، وفي الإخراج خديجة مصطفى وهشام حليمي. الشكر موصول لكم متابعينا الأكارم أينما كنتم، هذه دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
6: من دمشق انطلق البث الأول وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
7: هنا الإدارة السورية في دمشق.
6: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

سرطان الثدي والكشف المبكر يزيد فرص العلاج. انتبهي لأي تغير واستشيري الطبيب، فصحتك أولوية.

0: يومياً عدا الجمعة 8:30 مساءً على إذاعة دمشق.
1: تزخر كتب الأدب بالعديد من طرائف الشعراء والأدباء التي تعكس ذكاءهم وسرعة بديهتهم وحسهم الفكاهي في الرد. وتتنوع بين مواقف ذكية ونوادر طريفة نسمعها ونبتسم معها. ابتسم مع الشعراء كل 2 الثامنة مساء عبر أثير إذاعة دمشق.

الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: أيها السادة، في عالم تضج فيه الأصوات يبقى الصوت الذي يحمل هوية وبصمة هو الأقوى. ضيفنا اليوم سفير من سفراء سوريا في المهجر، غادر وطنه حاملاً شغف الإعلام وعاد إليه حاملاً خبرة سنوات من العمل الميداني والأكاديمي. من دمشق إلى باكستان إلى أفغانستان إلى السعودية، حمل قلمه وكاميرته ووثق أحداثاً كبرى وحاور كبار المسؤولين ودرس الأدب العربي في جامعة آسيا. إنه الإعلامي الحربي والأستاذ الجامعي والمترجم الفوري الدكتور براء خالد هلال. أهلاً ومرحباً بك دكتور، أهلاً وسهلاً.
1: أهلاً وسهلاً بكم،
0: نورتنا اليوم باستديو إذاعة دمشق.
1: نور نوركم، الله يبارك فيكم.
0: أهلاً وسهلاً فيك.

يعني من البداية رح نتحدث ونبدأ مع حضرتك من دمشق إلى باكستان. بدايات الغربة والدراسة طبعا لكل سفير في المهجر تبدأ حكايته من جذور في وطنه ومن دمشق، حيث التاريخ والحضارة

0: تبدأ حكايتك اليوم. سؤالي الأول، حدثنا عن نشأتك بريف دمشق، كيف صنعت هذه النشأة شخصيتك الإعلامية، ومتى قررت أن تسلك طريق الإعلام والسفر إلى باكستان؟
1: حياكم الله. حقيقة الشخصية الإعلامية حينما تنشأ منذ الطفولة ولا تولد عفو الخاطر عندما نستمع إلى مذيع قدير، فهذه هذا الصوت هو خامة أصلية جاءت معه منذ الولادة. أنا منذ صبايا وطفولتي كنت مهتما باللغة، مهتما بإتقان اللغة، بتركيب الجمل، بكتابة القصص، بكتابة النثر والشعر وبالخطابة، وكنت مهتما بتعلم اللغات. فعندما يعني انتهيت من الدراسة الثانوية كانت اللغة وآدابها، خاصة اللغة العربية، هي الباب الأول الذي توجهت إليه في الجامعة، وفعلا سجلت في جامعة دمشق لدراسة اللغة، لدراسة الأدب العربي، ولكن حصلت على منحة لدراسة الصيدلة بحكم أنها تخصص الوالد، يعني كان طبيبا. فذهبت إلى باكستان بهذا الشغف، وكنت منذ الصبا مهتما بالقراءة الغزيرة، كنت أقرأ الروايات وأقرأ الكتب ومهتما بالأخبار العالمية. فكثيرا ما كنت في المدرسة، حتى أنني مرة طردت من الصف لأنني كنت الأستاذ يدرس في الرياضيات وأنا لا أحب الرياضيات، وكنت أخطط شعار الجزيرة على ظهر زميلي. فكنت مهتما بالإعلام منذ الطفولة، وتوجهت إلى منطقة هي ساحة حرب في ذلك الزمان، كانت محط اهتمام العالم في مطلع الألفية في عام 2005 حينما اشتدت ذروة الحرب في باكستان وأفغانستان. وصرت جزءا من ذلك الواقع، وتوجهت هذا التوجه، وخاصة أنا في بلاد غنية باللغات، ودرست بالإنجليزية لغة الصيدلة لغة الدراسة، ثم عملت في الترجمة الفورية الطبية، ولكن كل ذلك كان له جذور منذ النشأة. خرجت من هنا وكأنني متجه في هذا الطريق وأرى إلى أين سأصل.
0: في عندي هون سؤال هيك اللي خطر على بالي، بما أنه حضرتك عندك شغف بموضوع اللغة العربية، لقيت صعوبة بموضوع اللغات الأخرى؟ يعني ما شاء الله عنك أنه حضرتك عم تترجم من على كذا لغة تانية من العربية. نحكي شوي عن هذا الموضوع.
1: نعم، اللغة حينما يتقن الإنسان لغة ما يتقن نحوها وصرفها، فإن ذلك يسهل عليه تعلم اللغات الأخرى. نحو اللغات وصرفها وإتقانها يتداخل، لكن أنا من القوم الذين يؤمنون أن اللغة يعني يتم تعلم اللغة بنصوصها، حفظ النصوص، حفظ الأمثال. إذا أنا ربما درست الفارسية نظريا وحاولت تعلمها عبر الدورات التقليدية ولم أفلح في ذلك، لكنني تعلمت الفارسية عفو الخاطر يعني وتلقائيا حينما أكثرت من حفظ الأمثال وحفظ الأشعار وحفظ الجمل، فصرت أستحضر في كل موقف جملة أو بيت شعر، فوجدتني أتحدث هذه اللغة ووجدت السبيل مفتوحا إليها. وكذلك تعلمت الأردية التي هي لغة باكستان، وتعلمت الهندية التي هي لغة الهند. هي لغات تؤدي إلى بعضها، ليست متشابهة وجذورها مختلفة، لكن اللغة تداخل المفردات بين هذه اللغات، هناك تداخل بين اللغات الشرقية يتجاوز 60% من هذه اللغات.
0: ما كان في أي صعوبة في إتقان هذه اللغات؟
1: طبعا كانت هناك صعوبة والإتقان، وأنا أختلف معك في على أننا تمكننا من إتقان اللغة، لا يحيط باللغة إلا نبي. فاللغات مهما تعلمنا منها نبقى على السواحل، يعني عندما يفتح الإنسان القاموس وينظر في غزارة اللغة وبحرها يعرف أنه لم يأخذ منها إلا ما تعلمه في حجر أمه، وهو ما زال على السواحل. لذلك مهما وصلنا إلى شعر عظيم وإلى أدب عظيم نجد مزيدا من الإبداع ونسمع قصائد أخرى فنفخر أفواهنا. أنا أعتقد أن تعلم اللغة، كلما استزاد الإنسان من تعلم اللغات زادت ثقافته وتكونت له عدة شخصيات، وصار التنقل بين وتعلم مزيدا من اللغات أمر أسهل بكثير.
0: طبعا هلا أنا بيستحضرني إلك شيء رح نستفاد من حضرتك طبعا بعد الحلقة بنصائح معينة حول اللغة العربية، ونحن معروفين يعني بإذاعة دمشق نهتم جدا بموضوع اللغة العربية. رح ننتقل مع حضرتك لموضوع الإعلام الحربي وتغطية الأحداث من قلب الميدان. طبعا دكتور براء، لكل سفير في المهجر محطة قاسية، يوجد لحظة يختبر فيها الإنسان إرادته. بالنسبة لك يعني كان الإعلام الحربي هو تلك المحطة؟ سؤالي هون، عملت مراسل حربي في باكستان وأفغانستان، وأيضا غطيت سقوط حكومة نواز شريف، وأيضا الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وسقوط حكومة عمران خان، وأيضا زلزال أفغانستان. كيف عشت تلك اللحظات، وما هو أصعب موقف واجهته في الميدان؟
1: نستطيع أن نقول أن الصحفي يبدع حينما، يعني سبحان الله، يعني كيف الطبيب يعيش، لا نستطيع أن نقول أن الطبيب يعيش على آلام الناس، ولكن الصحفي يبدع في الأراضي التي يعني تغزوها الكوارث والحروب. كنت في تلك المنطقة وكان هناك الكثير غيري، كما أن هناك كما أن الشاعر، كلنا لدينا شعور، لكن الشاعر هو من يستطيع أن يعبر عن شعوره بلغة عالية. وكذلك الصحافة في بلاد أعجمية قل فيها من يجيد العربية الفصيحة ولغة الإعلام الحديث، فوجدت السبيل مفتوحا ووجدت الحاجة ماسة. كل القنوات العالمية أو العربية ذات الصبغة العالمية مثل الجزيرة والتلفزيون العربي وغيرها تحتاج إلى مراسل يفهم لغة البلاد ويفهم واقع البلاد ومهتم بالسياسة وعنده تلك الفصاحة، لأن هذه من
0: مقومات
1: من الفضاء الذي اكتسبها العصر الحديث، أن القنوات الإخبارية الكبيرة كلها تركز على سلامة اللغة وعلى تبتعد عن المراسلين الركيكين فوجدت الطريقة مفتوحا. كانت بدأت من مرحلة صعبة، مرحلة الفيضانات الكبيرة التي غزت باكستان والهند. كنت أغطي من الهليكوبتر، أحيانا نصور من الهليكوبتر أراضي طويلة ممتدة، مدن كاملة تحولت إلى جزر. نجد الناس على ظهور المباني تحتاج المساعدة، يتحول المراسل في هذه اللحظة من إعلامي يرصد الحدث إلى جزء من عمليات الإنقاذ في كثير من الحالات. غطيت عدة فيضانات على مدى عدة سنوات في باكستان، وغطيت الحروب. الحروب أيضا كلها مشاهد إنسانية قاسية، عندما نسمع بانفجار في مكان، الناس تهرب ونحن نركض لأننا نعرف أن عندنا مسؤولية، مسؤولية نقل المعاناة.
0: هل تختلط المشاعر هنا؟
1: طبعا تختلط المشاعر. الصحفي لا يستطيع، هو إنسان في البداية لا يستطيع أن يهرب من مشاعره ومن ذاته. عندما غطيت زلزال أفغانستان 2022 وكنت من أوائل الواصلين إلى تلك المنطقة الجبلية الوعرة، هي قريبة من جبال تورابورا، وجدنا أكثر من 2000 جثة تحت الأنقاض. يعني كيف نلتهي بالإعلام بالتصوير؟ طبعا كنا نصور وننقل معاناة الناس، ولكن في نفس الوقت لا يستطيع الإنسان إلا أن يكون جزءا من الحدث. حتى من المواقف التي تعرضت لها أن هناك أننا نمنا في الليل في بناية، في بناء من التراب طابق ثاني، وحصلت زلزلة فاضطررنا إلى القفز من الأعلى وتأثرت رجلي لفترة، وكنا مع الناس، يعني ترى الناس تحت الأنقاض. هذه من المواقف الصعبة. المواقف الصعبة في سقوط الحكومات ربما يعني في بلاد عاشت الديمقراطية مثل بلاد الهند وباكستان، هذه من أكبر الديمقراطيات في العالم، تعيش الديمقراطية أكثر مما ينبغي. يعني عندما تسقط الحكومة يخرج أنصار الحكومة السابقة ويبدأون الحروب بين بعضهم، يعني تصبح أشبه بالحرب الشعبية والجماهيرية. ونحن نعلق في الوسط، مرة
0: في خطورة جدا.
1: نعم، في أثناء سقوط حكومة عمران خان مرة علقت في الوسط بين الشرطة من جهة وأنصار حكومة شريف وبين أنصار عمران خان، وأمطرت علي قنابل غاز مسيل الدموع والحجارة، وتحطمت سيارتنا ونقلت إلى المستشفى. يعني ولكن كان الإعلام رسالة، ولأن الإعلام الكلمة هنا هي يعني بيضة القبان في الإعلام، وكنت أملك هذه الكلمة فأصبحت شغفا، وصرت أطارد الإعلام، يعني فقط الإعلام، رغم أنني كنت في نفس الوقت أشغل، أنا مدرس في الجامعة ولي مكانتي الحمد لله المحفوظة وعملي، لكن لم أستطع أن أترك.
0: نعم، استحضرني سؤال هلأ دكتور براء، يعني بدي بوجهة نظرك، وأنه بدي مقومات المراسل الميداني الناجح، كونه حضرتك يعني هلأ حكيت لي عن معاناة المراسل الميداني خاصة في مواقع الحروب والزلازل وإلى آخره.
1: أول مقومات المراسل الميداني الناجح هي الثقافة العميقة واللغة. اللغة التي يعرف المراسل أي كيف يستخدمها عندما نحاور مريضا في مستشفى أصيب بحمى مثلا حمى الضنك أو بكورونا أو شيء، لا نستطيع أن نسأله كيف تشعر الآن، لابد أن ننزل إلى لغته المحلية، أن نخاطبه بلسانه، وعندما نخاطب رئيس حكومة علينا أن نخاطبه بلغته، أن نفهم السياقات الثقافية للكلام، خاصة عندما نغطي في بلد غير عربي وغالب المراسلين الحربيين يتوجهون إلى نقاط الحارة ويجب أن يفهموا يفهموا لغة تلك البلاد وينقلوها. مقومات الإعلام الناجح هي الثقافة الواسعة لفهم الواقع المحيط واللغة وسرعة العمل.
0: والمراسل بين قوسين، المراسل الميداني يحتاج إلى شجاعة،
1: السرعة،
0: قوة قلب،
1: قوة قلب والشجاعة طبعا هذا لا، هذه تصبح يعني جزء أساسي، لا يمكنك أن يقال لك هناك مثلا انفجرت سيارة مفخخة في مكان ما، اذهب اعمل تقريرا أو توك مثلا تقرير ميداني، فتقول والله أنا أخاف من تلك، زوجتي لا تسمح لي، عندي أولاد، هذا لا يمكن أن ينجح، وهذا لا يستطيع أن يستمر في هذا المجال. قوة القلب شيء أساسي، والثقافة واللغة والسرعة. السرعة الإعلامي الميداني لابد أن يكون سريعا، أن نصور اليوم وننتج تقرير غدا، هذا
0: وهذا الشيء لازم ينبع بعتقد أنا يعني من محبة الشخص لمهنته وإخلاصه لها.
1: يعني أحيانا يتصل بك مدير القناة فيقول لك حصل حادث، هذا التصادم، 80 سيارات تصادمت على طريق كذا، وأنت على الهواء مباشرة بعد 5 دقائق لتحدثنا عن الحادث. أنت أصلا الإنسان يعني في 5 دقائق بس يغسل وجهه ويشغل الكاميرا، ليس أكثر من ذلك، وليس عنده أي معلومات. هنا اللغة لابد أن تخدمه، معرفته بالمكان، أن يصف الواقع المحيط، أن يعرف ما هي الأشياء التي تحصل في مثل هذا الحال. مثلا هرعت قوات الإنقاذ إلى المكان وتجمهر الأهالي حول الضحايا لا يعرف بعد، يعني فهذه المعلومات الأساسية في كل حادث لابد أن تكون موجودة لدى المراسل وأن يحفظها بلغة رصينة بحيث ينقلها ولا يظهر أنه كاذب حتى لو لم يكن عنده أي معلومة عن الحادث الذي يغطي.
0: تمام. رح أرجع لموضوع الترجمة الفورية أو كتير لافتتني بصراحة، يعني حضرتك جمعت بين 3 مسارات صعبة، مراسل صحفي وأستاذ جامعي ومترجم فوري، كيف وفقت بين كل هذه الأدوار وما الذي أضافته الترجمة الفورية لتجربتك الإعلامية؟
1: نعم، بالنسبة للترجمة الفورية هي لم تكن منفصلة تماما، يعني ليست شيئا خارجا عن دراستي، وإنما أنا درست الصيدلة ودرست بعد الصيدلة عاما لغة طبية، فمن هذه اللغة الطبية ومما درسته عبر 5 سنوات تكونت عندي لغة إنجليزية طبية قوية، فبدأت العمل على ترجمة المناهج الطبية لجامعات عريقة، ترجمت مناهج لجامعة الملك سعود في السعودية، عربت لها المناهج، وعملت مع منظمة الصحة العالمية حيث كان المكان الذي أقيم فيه مكانا يعني تكثر فيه المؤتمرات الطبية بسبب رخص الأسعار والفنادق، فكانت هناك فرصة كبيرة، وخاصة أن مردود الترجمة الفورية مردود كبير، فاشتغلت بداية في الترجمة الطبية، ولكن طبعا عندما كان يسمع المسؤولون والوزراء وإلى غيرهم من الحاضرين يسمعون اللغة وجمالها، فكانوا صاروا يطلبونني للمؤتمرات السياسية وللاقتصادية ولمرافقة الشخصيات الكبيرة، ترجمت لأكثر من 18 رئيس دولة وملك، وترجمت للبرلمانات، اجتماعات البرلمانات الآسيوية في عدة أماكن، وترجمت مناهج جامعية طبية متخصصة في الجراحة وفي جراحة الأطفال، وترجمت في علم النفس أيضا كتبا كثيرة، وكان تخصصي الجامعي الدكتوراه التي أخذتها هي في الأدب لكنها في تخصص علم النفس.
0: ما شاء الله، بلشنا نغار منك يا دكتور، ما شاء الله عنك. طبعا بدنا ننوه لمتابعينا، حضرتك حاصل على دكتوراه في النقد والأدب المقارن من الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد، وأيضا حاصل على ماجستير فلسفة في النقد الأدبي العربي المعاصر، ودكتوراه في الصيدلة مثل ما حكيت، وأيضا ماجستير في إدارة الأعمال الطبية، وأيضا على إجازة في اللغة العربية، صح؟ معلوماتي هيك صحيحة؟
1: نعم، لأنني أنا تخصصي في الدكتوراه في اللغة العربية، فبدأت من الإجازة ثم الماجستير ثم الدكتوراه.
0: العلم الحقيقي دكتور يعني ليس مجرد نقل المعرفة، إنما هو رسالة حضارية يحملها السفير في المهجر. حضرتك درست مادة الشعر والنثر الحديث والنقد الحديث في الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد. كيف كانت تجربة تدريس الأدب العربي لطلاب من ثقافات مختلفة، وأيضا كيف أسهمت في نشر الثقافة السورية هناك؟
1: بالنسبة لي كانت المناهج التي تدرس في الجامعة التي كنت فيها هي المناهج شوق ضيف التي تدرس لطلابنا في البلاد العربية. استوردوا المنهاج كما هو، ولكن الواقع لم يكن يحتمل هذا، لأنك تدرس لأناس تعلموا العربية للتو منذ سنة أو سنتين خلال الدراسة الجامعية. وكانت النصوص صعبة والنقد صعب، فألفت منهاجا خاصا لم أقتصر فيه على شعراء مصر وأدباء مصر كما هي المناهج. بدأت بنزار قباني، وبدأت بعمر أبو ريشة، وبدوي الجبل، ومحمود درويش، والرسالة الحضارية التي نشأت في بلاد الشام، الذين كانوا أسبق من مصر حقيقة في موضوع نشر الثقافة، بدءا من أحمد فارس الشدياق والأدباء البستانيون. إبراهيم البستاني وبطرس البستاني الذين ترجموا الإلياذة والأوديسة، يعني من هنا بدأ علم الأدب المقارن. واخترت القصائد التي فيها نوع من الجانب الإنساني الذي يشترك فيه البشر. ابتعدت عن القصائد الوطنية المحلية التي تتغنى بالأمجاد. أخذت لنزار قباني القصائد الجميلة توشيحة من
0: اتجهت نحو الشعر العاطفي،
1: ليس العاطفي، الشعر
0: الوجداني.
1: يا شام أينهما عينا معاوية وأين من، هذه القصيدة فرشت فوق ثراك الطاهر الهدبة فيا دمشق لماذا نبدأ العتبة. هذه القصيدة درستها للطلاب،
0: من أحب القصائد،
1: حتى أنني كنت أكثر منها في الامتحانات، وجعلت عددا هائلا من الطلاب من 36 جنسية آسيوية يغنون لنزار قباني إذا مر يوم ولم أتذكر بأني أقول صباحك سكر. فهكذا، لأن هذه القصائد سهلة للحفظ، سهلة للفهم، وكانت أقرب للمتلقي من القصائد الاتباعية لشوقي وللبارودي ولحافظ إبراهيم، مع أنني وضعت لهم في تلك المناهج، وأخذت للشعراء العراقيين، العراق العظيم لا يمكن أن يتم تجاهله حينما نتحدث عن الشعر، الجواهري والبياتي وبدر شاكر السياب ونازك الملائكة وشعر اليمني أيضا البردوني وشعراء الجزائر وغيرهم.
0: أطلب منك تقلنا مقطع شعر إذا كنت يعني ترغب باللهجة العراقية.
1: ليس الشعر النبطي، يعني شعر الشعب العراقي، وإنما الشعر العراقي الفصيح.
0: نعم.
1: حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتيني. هذه القصيدة كانت للسياب ولأحمد الصافي النجفي أيضا، هذا الشاعر اللطيف الساخر بطبيعة الحال. فهكذا وضعت منهاجا سهلا بسيطا، أبياتا مختارة لكل شاعر مع سيرة قصيرة عنه، وشرحت الشعر العربي في كل البلاد العربية، ووجدت أثرا كبيرا للطلاب الذين تخرجوا، وبعضهم الآن حصل على الدكتوراه في اللغة العربية، وما زلت على تواصل معهم حتى بعد عودتي إلى الشام منذ عامين بعد التحرير، رجعت إلى سوريا، فتغير الوضع تماما. هكذا وجدت أن الشعر هو رسالة مشتركة بين الأمم، لأن ثقافتنا المشرقية، الأمثال الشعبية التي نتداولها هنا يتداولها أهل الهند بنفس المعنى واللفظ، بينما الإنجليز مثلا ليس بيننا وبينهم ارتباط ثقافي، هم شعب مادي ونحن شعب أقرب إلى الروحانية منا إلى المادة. فهكذا حتى كنت في الترجمة الفورية حينما نتحدث عن ترجمة الأمثال أو ماذا تسميه الكنايات وغير ذلك، دائما نجد لهم الأمثال النظيرة بين الثقافتين، فنجد أننا ثقافة واحدة التي لا تستطيع الرقص تقول أن الأرض مائلة.
0: صحيح.
1: هذا مثلا عنده.
0: صحيح. فينا نعدد كم لغة تتقن؟
1: والله أعرف العربية والإنجليزية، لغة الأم والدراسة، وأتقن الكردية والهندية والفارسية وألم بالتركية والأفغانية البشتوية.
0: ما شاء الله ما شاء الله. دكتور براء، رح نروح لموضوع مقابلاتك مع كبار الشخصيات. طبعا السفير في المهجر لا يمثل نفسه فقط، بل يمثل وطنه وثقافته أينما حل. حضرتك أجريت مقابلات مع شخصيات بارزة مثل وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل والوزير عادل الجبير وأيضا مفتي القدس وخطيب المسجد الأقصى. كيف أثرت هذه المقابلات في مسيرتك، وما الذي تعلمته من هذه الحوارات؟
1: من أعظم الشخصيات التي قابلتها ليس مجاملة، وإنما هو الأستاذ عادل الجبير وزير الخارجية السعودي. وجدت فيه نظير، يعني الإنسان دائما يميل إلى الأشباه والنظائر. فإتقانه للغات كان عجيبا وجميلا، ويتحدث اللغات، ربما يتحدث أكثر من 7 لغات يتحدثها مثل أهلها. كان لبقا جدا. رافقته في زيارة له، فكان لبقا جدا، وأجريت معه حوارا يعني خصني فيه من 10 المراسلين الذين كانوا في المكان، وصار صديقا. كلما زار الإسلامابات كان يسأل أين ذلك الأخ السوري،
0: يطمئن عنك.
1: نعم. وقابلته بعد ذلك مرارا بعد هذه المقابلة. وسعود الفيصل الذي كان وزير الخارجية السعودي الأسبق الذي كان قبله أيضا، كان أنا قابلته في هرمه في آخر حياته. رغم سنه الضارب كان يتذكر كل واحد وكل شخص،
0: ما شاء الله.
1: فيعني سبحان الله، هم دبلوماسية عظيمة عميقة. وقابلت تقريبا معظم القيادات التي حكمت باكستان في تلك المرحلة. قابلت شهباز شريف، أجريت مقابلة معه، وأخوه نواز شريف الذي كان رئيس الوزراء قبله كان في بداية الإعلامية. قابلت نواز شريف وأجريت مقابلة مع عمران خان، وسبحان الله كان بيني وبينه نوع من المشادات، لأنني كنت كثيرا نقد لأدائه الحكومي. كان عمران خان رجل محبوب في الشرق بسبب خطاباته الحماسية والقوية، لكنه في الواقع في الحكم لم يكن حاكما.
0: دكتور براء، يعني مقابلة الشخصيات الكبيرة مثل التي ذكرناها، يعني موضوع ما أنه سهل. خلينا نحكي عن أصعب شعور انتابك أثناء المقابلة أو قبل ما تجري المقابلة.
1: يعني معظم الشخصيات التي قابلتها صراحة ليست، الواقع في بلاد الأخرى في تلك البلاد يختلف عن الواقع قليلا في بلادنا. عندهم نوع من الحرية والديمقراطية المترسخة. رئيس الحكومة الذي هو الآن رئيس حكومة، ربما كان قبل أيام قليلة كان مواطنا عاديا. نستطيع أن نجلس معه. فكنت أعمل في بحكم إتقاني للترجمة، فكنت أعمل مع السفارات وأقابلهم بشكل دائم وأعرفهم قبل الحكومة وبعد الحكومة. فكان من السهل إجراء المقابلات معهم، والحمد لله كان عندي من المعرفة بالسياسة وبسياساتهم وأفكارهم وتاريخهم ما كان يكفي لأن أجالسهم. ولكن يختلف في الشرق ولغة الخطاب. لغة الخطاب عندهم مع الشخصيات العالية يجب أن تكون عالية جدا.
0: دكتور براء، سنذهب لموضوع الجوائز، وهي ليست مجرد ألقاب بل هي شهادات على أن الطريق الذي سلكته كان صحيحا. حضرتك حصلت على جائزة الشارقة للإبداع العربي وجوائز في الشعر العربي من مهرجان الأدب العالمي بإسلام أباد. ما الذي تمثله هذه الجوائز لك كسوري في المهجر؟
1: حقيقة بعض الجوائز المحلية والجوائز العالمية، كانت جائزة الشارقة حصلت عليها بنتاج، لأنه كان نتاج جهدي والذي خرجت به من هذه الرحلة الطويلة. تحولات الأدب العربي، تحولات الشعر العربي بأثر أثر الآداب المشرقية في تحولات الشعر العربي من العصر العباسي إلى العصر الحديث. كيف تأثر الشعر العربي حينما يعني تداخل مع الآداب المشرقية الفارسية والهندية. هذا المؤلف مؤلف نقدي، ومؤلف نقدي أنا أعتبره يعني من بداياتي النقدية، ولكنه جيد وفيه أفكار كثيرة، وحصلت فيه على جائزة النقد، جائزة الشارقة للنقد. وتغيرت مسيرة النقدية بعده كثيرا، لأنني صرت أدعى إلى المؤتمرات الدولية وإلى وصار لي تواصل كبير مع النقاد العرب وفتح لي بابا عظيما غير ما تقدمه الجائزة من دعم نقدي كان يحتاجه من هو في الغربة أو هو في بداياته، وكذلك القصائد الشعرية. يعني أستطيع أن أقول لك أني تزوجت بجائزة شعرية وانتقلت استأجرت بيتا يعني بجائزة شعرية، فكانت الجوائز الشعرية ساعدتني كثيرا من الناحية المادية وساعدتني في الواقع لأصل إلى الجمهور وأصل إلى المستويات المتقدمة من الشعراء والنقاد.
0: تستاهل كل خير والله يا دكتور عن جد. نحن ما كتير ضل معنا وقت، لكن بدنا نستغل الدقائق الأخيرة من حلقتنا لليوم، وبصراحة نحن بدنا حلقتين ثلاثة مع حضرتك إذا بدنا نغوص بأعماق رحلتك وبكل تخصص. سؤالي ما قبل الأخير عن عودتك إلى سوريا، يعني بعد سنوات من العمل في الخارج قررت العودة والاستقرار في دمشق، ماذا تعني لك العودة وكيف تصف شعورك اليوم وأنت تمارس الإعلام من داخل سوريا؟
1: بالنسبة لي أنا لم أستطع العودة خلال 20 عاما إلى سوريا بسبب لسبب سياسي، يعني كنت مطلوبا للنظام السوري
0: من أجل مواقف سياسية.
1: مواقف سياسية وبحكم المكان الذي كنت فيه، رغم أنني ذهبت إليه بمنحة من الحكومة السورية، ولكن لم أستطع العودة. كان اسمي على اللائحة السوداء، حتى سحب جواز سفري 6 سنوات، فكنت مضطرا للبقاء هناك. وعندما في 8 ديسمبر 2024 عندما حصل التحرير، نعم، فورا حزمت أغراضي ولم أتأخر عن سوريا إلا مقدار ما وجدت الحجز والتذكرة وانتقلت إلى سوريا. الآن طبعا مهما أعتقد أنه مهما جاءتني عروض للخروج أو للعمل مع قنوات عالمية أو للغربة مجددا، نعم، فهذه العروض مرفوضة مبدئيا.
0: نعم.
1: سأظل إن شاء الله في دمشق.
0: بدنا نختم مع حضرتك حلقتنا برسالة للشباب السوري لحاملين شغف، يعني شو بتنصحون اليوم، شو بتقدم لهم نصيحة؟
1: النصيحة الأولى للشباب السوري أن يركزوا على ما يتقنون، على شغفهم. كل شيء يتقنه الإنسان يستطيع أن يبرز فيه وسيكون مؤثرا. لا تدرس فرعا تكون فيه في الأخير، ولا تهمل اللغات، وادرس بإتقان، ادرس لنفسك ولا تدرس لأهلك ولا تدرس ليقال عنك كذا وكذا. وسواء حصلت على عمل أم لم تحصل، العلم يجبر الناس على أن يطلبوك وأن يأتوا إليك. وإذا تعلم الإنسان وملك الكفاءة فلا يخاف بعد ذلك شيء.
0: العلم نقطة قوة في الحياة.
1: نعم. لا يخاف بعد ذلك شيئا.
0: نعم.
1: وأن لا يركز لينجح في الامتحان فحسب، وإنما لينجح في امتحان الدنيا والإخلاص، الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص.
0: شكرا جزيلا لحضرتك. بدي جملة لإذاعة دمشق من حضرتك.
1: إذاعة دمشق في هذه البرامج والاستضافات أصبحت يعني علامة مضيئة في الإعلام العربي، وهذا ما نلحظه بشكل كبير من المتابعات. شكرا لإذاعة دمشق، شكرا لكم على هذه الإضاءات.
0: كل التوفيق لحضرتك الدكتور براء خالد هلال، نورتنا اليوم وأهلا وسهلا فيكم. نشكرك على قدومك على استديوهات إذاعة دمشق. في ختام حلقتنا نذكركم بأن سوريا تبقى عنواننا، وأبناؤها في المهجر هم فخرها أينما حلوا. الشكر موصول لكم متابعينا متابعي إذاعة دمشق. كنت معكم في الإعداد والتقديم ريبال الدريوسي، وفي الإخراج أمير دياب. إلى اللقاء. سفراء في المهجر.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق. شو المطلوب؟ مساء الخير مستمعي إذاعة دمشق مع حلقة جديدة وبرنامج شو المطلوب؟ هذه المرة سنكون معكم من منطقة عدرا الصناعية لنصل إلى صرح من صروح البناء في سوريا. مساء الخير ألفت مع حلقة جديدة من برنامج شو المطلوب.
1: يسعد مساك أحمد ومساء الخير لكل مستمعي ومتابعي إذاعة دمشق بهذه الحلقة الجديدة من برنامج شو المطلوب. اليوم معنا الجولة يلي أخذتنا لقلب شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء. هذا الصرح يلي بيعتبر واحد من أهم مراكز طحن وتأمين الإسمنت، يعني الشريان الحقيقي أحمد للبناء والإعمار ببلدنا. اليوم نحن كتير عنا من الأقسام أحمد، عنا موجود العمال، موجود الشغل مثل ما بيقولوا على قدم وساق، الشغل دائما بالإسمنت. لاحظنا يعني وقت اللي دردشنا شوي معهم قبل ما نبلش الحلقة، لاحظنا أنه الطاقة الإيجابية اللي عندهم موجودين بالعمل وفريق العمل الواحد. أحمد خلينا نبلش معك، أنت هلأ وين؟
0: أول شيء مساء الخير ألفت. للأمانة دايما اللي بيغطي الجسد الشخص هو الجلد، وبيغطي أي عمار هو الأسمنت. المفارقة مستمعينا أنه الأسمنت بيقولوا عنه مادة جافة، ولكن اللي شفناه من روح حلوة ومودة، فهذا الشيء أكيد حينعكس العمل بحب. بعض التسريبات ونحن تحت الهواء، يعني فالتقيت مع القائمين على معمل أو الشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ومواد البناء، حكونا أنه نحن متعلقين بهذا العمل، منحب هذا العمل، عم نشتغل بحب. جولتي حتبلش مع رأس الهرم مثل العادة ألفت. اليوم بدي أرحب بالأستاذ مخلص الشرتوح، وهو مدير فرع المنطقة الجنوبية التابعة للشركة الشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ومواد البناء عمران. حياكم الله متابعينا متابعي إذاعة دمشق بعنوان عريض، عمار يا بلد، من الشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ومواد البناء. فاصل قصير بعدها نبدأ، ابقوا معنا. من جديد منمسي على الكل، وبدي أرحب بالأستاذ مخلص الشرتوح، وهو مدير فرع المنطقة الجنوبية التابعة للشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ومواد البناء عمران. أستاذ مخلص مساء الخير.
2: يا أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم في معمل إسمنت عدرا لصناعة وتسويق الأسمنت ومواد البناء. كل المحبة والاحترام والتقدير لإذاعة دمشق لهذا اللقاء الرائع.
0: شكرا أستاذ مخلص. خليني أبدأ معك من المعمل أو من الاسم، أبدأ معك من الاسم بعيدا عن الأرقام ولغة الأرقام. وقت منقول الشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ومواد البناء عمران، الموضوع لم يقف فقط عند الأسمنت، يعني بالكلمة الدارجة عنا بالسوري أشمنتو، لا نحن أبعد من هيك. إذا بدي أبلش أفند ما المعنى، وقت منقول الشركة العامة لصناعة الأسمنت ومواد البناء، ماذا تصنعون أستاذ مخلص؟
2: الشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ومواد البناء يتبع إليها أربعة أفرع: فرع المنطقة الوسطى، فرع المنطقة الساحلية، فرع المنطقة الشمالية، وحاليا وكما رأيتم أنتم في فرع المنطقة الجنوبية معمل إسمنت عدرا. تقوم الشركة بتصنيع الإسمنت كمادة رئيسية لعملية التصنيع، وفي بعض المعامل يوجد تصنيع لبعض مواد البناء مثل مادة البلوك أو الخرساني الإسمنتي. حاليا في معمل الإسمنت عدرا، وهو من الشركات التابعة للقطاع العام، الشركات القديمة والعريقة جدا، بدأ العمل في شركة إسمنت عدرا، وحاليا طبعا الاسم تغير إلى معمل إسمنت عدرا منذ عام 1978.
0: منذ عام 1978 عم نحكي تقريبا 48 سنة. في شيء جديد؟
2: لابد من التنويه أن المعامل التابعة للقطاع العام هي معامل قديمة جدا، مضى على إنشائها أكثر من نصف قرن. معمل إسمنت عدرا حوالي 48 سنة. هذه المعامل اهتلكت، أصبحت قديمة، التقنيات التي يتم بها صناعة الإسمنت أصبحت قديمة. على دور النظام البائد أصبحنا خارج خارطة صناعة الأسمنت عربيا وعالميا. أصبحت صناعة الأسمنت عبء كبير على الدولة، صناعة قديمة متهالكة، الكادر الموجود لا يتمتع بالخبرات الفنية الضرورية لتطوير هذه الصناعة، وبالتالي كان لابد من إحداث تغيير جذري في هذه الصناعة.
0: بنية متهالكة، أي واحد كادر غير مؤهل، هيك فهمت؟ بفهم من الحكي، هل بقينا على نفس الخط نفس السيستم ولا تغير بعد التحرير؟ يعني إذا بدنا هيك نفصل أكثر الواقع أو الحالة، حالة الشركة العامة اللي صناعة الأسمنت ومواد البناء. نحن ببرنامج المطلوب صراحة أستاذ مخلص منا جايين حتى أسألك عن الإنتاج وقد عم ننتج وقديش الأرقام وقديش الأرباح. بدنا اليوم هالشركة بتكون أقوى. خليني بلش معك من بنية الخط الإنتاجي. قلت لي أنه نحن كنا خارج الحسابات، يعني خارج خطة الإنتاج عربيا. اليوم أستاذ مخلص شرطوح وأنت مدير فرع المنطقة الجنوبية، نحن وين؟ هل عادت الآلات للعمل كمواد كخطوط إنتاج؟
2: قلت لك منذ البداية أننا أصبحنا خارج خارطة العمل عربيا وعالميا في صناعة الأسمنت. الآن ورأيي الشخصي بدأنا نسير في الطريق الصحيح.
0: بلشتوا تمشوا بهذا الخط؟ إذا بتقلي أحمد إيه، نحن هلأ بالشركة العامة بلشنا نصحح المسار، فينا نوضح للمستمعين اليوم للمواطن السوري ما الذي تقومون عليه اليوم في الشركة؟
2: أكيد راح أحكي بكل شفافية وبكل صراحة، نحن بلشنا نسير على الطريق الصحيح لتطوير صناعة الأسمنت. نحن أمام خيارين. أولا لابد من التذكير أنه بعد التحرير تم إيقاف كافة الأفران العاملة في شركات الأسمنت التابعة بسبب ارتفاع التكاليف بشكل كبير. طبعا صناعة الأسمنت الكلفة الأساسية تتمحور حول حوامل الطاقة، الفيول والكهرباء. عدم توفر الفيول، ارتفاع سعر الفيول، وبالتالي انعكاس ذلك على ارتفاع كلفة المنتج. وهنا نحن أمام خيارين، إما أن نصبح شركة رابحة ورفع سعر طن الأسمنت بما يتناسب مع كلف الإنتاج، وهنا سوف يتحمل المواطن هذه الكلفة الزائدة، أو تتحمل الدولة الكلفة وتبيع المواطن الأسمنت بسعر الدول المجاورة، وبالتالي سوف تتعرض الدولة والشركات العاملة لخسارات كبيرة. هنا تم اتخاذ قرار جريء وهو طرح المعامل للاستثمار حسب نظام البيوتي. مستثمر رأس مال يتم إنشاء خطوط جديدة أو تطوير الخطوط القائمة وبطاقات إنتاجية كبيرة وبتقنيات حديثة تتضمن استخدام أحدث التقنيات، إنتاج إسمنتات تلبي مرحلة إعادة الأعمار. طبعا نحن عندنا بالمواصفة القياسية السورية المطابقة للمواصفات القياسية الأوروبية 27 صنف من الإسمنت، بينما سابقا كنا ننتج صنف واحد فقط من الإسمنت، هو إسمنت بورتلندي عادي صنف 32.5. إذن نحن أمام خيارين، واتخذ هذا القرار المسير باتجاه التطوير. التطوير حاليا قد يكون السبب لضعف الخبرات، ضعف الإمكانيات المالية. تم طرح هذه المعامل للاستثمار لإنشاء معامل حديثة تواكب الصناعة في الدول العربية المجاورة في الدول العالمية، وإحداث خطوط ذات طاقة إنتاجية عالية وقادرة على تلبية متطلبات مرحلة إعادة الأعمار.
0: أستاذ مخلص، أنا دونت بعض النقاط مع من كلام حضرتك يعني، وأنا بدي أرجع لك بعد جولتنا مع زميلي ألفت، ولكن وقت بتقول الآن نحن أمام خيارين لا ثالث لهما، بنحكي على موضوع طرح الشركات للاستثمار وهي خطوة جريئة، أنت وصفتها بالخطوة الجريئة. ما أنت هيك تحولت لشركة رابحة، ما هي أنت من شوي قلت لي أنا ما بدي أروح أصير شركة رابحة وبدي أحط تكاليف الإنتاج على مواطن. هل أنتم تثقون اليوم بشركات الاستثمار؟ وقت اليوم تطرح شركة عمل للاستثمار ممكن يعني بتمص دم المواطن؟
2: صديقي أنا أخالفك الرأي هون. نحن لما عم نطرح المعمل للاستثمار لإنشاء خطوط جديدة وبنظام البيوتي وبإشراف مباشر، تشكل لجان للإشراف على عمل المستثمر، لجان إشراف من خبراء ومختصين فني إنتاجي مالي حقوقي قانوني للإشراف على عمل المستثمر، مع الأخذ بعين الاعتبار التنافسية الشديدة التي سوف تكون بين المستثمرين والإسمنت المستورد، وبالتالي السوق هو الذي سوف يحكم على سعر مادة الإسمنت. نتيجة المنافسة الشديدة بين الإسمنت المستورد والقطاع الخاص والمستثمرين سوف يكون هناك تنافسية تنعكس إيجابا على سعر مبيع مادة الإسمنت للمواطن. إذا نحن نعمل بسياسة السوق المفتوحة أو السوق الحرة.
0: السوق الحرة، السوق المفتوحة، المنافسة، بهي المعادلة كلها الشركة العامة لصناعة الأسمنت ومواد البناء بتكون تنافسه، حتضربه تحت الحزام بهي المعركة، خلينا نسميها. يعني اليوم أنت أساسا عم تقول تعو نفسوني، وبذات الوقت عم نحكي على خطوط إنتاج قديمة عمرها فوق 40 سنة، عم نحكي على كادر شوي كادر بحاجة، خلينا نقول بدنا كادر أقوى. وبدي أحكي شغلة أستاذ مخلص، نحن اليوم بسوريا مرحلة إعادة الأعمار الثقل والطلب كله على الأسمنت، عم عيد أعمار بلد مدمر، هي ليست فرصة للشركة العامة اليوم لتأخذ دورة؟ اليوم الكرة بملعبكم أنتم، هناك طلب كبير على الأسمنت، ليش حتفتحوا مجال لشركات أخرى لتجي تنافس؟ وتقول لي اليوم عاملين لجان، ما في مستثمر يدخل ليخسر، بده يطالع التكلفة وبده يربح، هل سيلتزم؟ عشان سامحني أستاذ مخلص، ولكن حبينا نحن اليوم نحكي بكل شفافية، البلد بلدنا بالأول والأخير، وهي الشركة شركتنا، شركة قطاع.
2: لنكن صريحين، حتى تقوم الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت بالدور الأساسي لابد من توفر مقومات أساسية لكي تقوم بدورها. أهم هذه المقومات وجود رأس المال، وجود رأس مال ضخم. عندما نتحدث عن رأس مال، يعني أنت تحكي عن خط بطاقة إنتاجية 3500 طن كلينكر يوميا، يعني عم تحكي عن كلفة استثمارية تقارب 200 مليون دولار،
0: هي أحد باليوم
2: 200 مليون دولار كلفة إنشاء الخط، رقم هائل، إضافة إلى ضرورة توفر الكادر الفني المؤهل لقيادة المنشآت الحديثة، وهذا الموضوع للأسف غير متوفر. إذن طرح المعمل للاستثمار وفق اشتراطات خاصة، من ضمن هذه الاشتراطات في حصة إنتاجية لشركة عمران، حصة إنتاجية من المنتج الرئيسي لشركة عمران تقوم بتسويقها، إضافة إلى

0: متابعة عملها في معمل الإسمنت الحديث والجديد، ويعتبر يحاكي معامل الإسمنت في الدول المجاورة.
1: طبعا في دول العالم كثير صارت عملت مشاريع ضخمة فعلا مشت بهذا، خلينا نقول هذا هي الفكرة، أنه أنا بعطي لمستثمر مدة معينة وبعدها بيرجع للدولة، يعني مثل ما صار بمطار اسطنبول الجديد مثلا، أعطي مثال. سؤال أخير، كثير عندي أسئلة لك يا أستاذ مخلص، كثير عندي أسئلة بس أنا محكوم بالوقت، وبدي أرجع لزميلتي ألفات. الشركة بخير بكلمة واحدة؟
0: بخير جدا، وكون على ثقة بكرة أحلى.
1: حتى لو طلع هذا القانون الشركة ستبقى قائمة، يعني حتى نوضح للمستمعين، يعني إذا صار في شركات خاصة الشركة مستمرة، الشركة العامة
0: طبعا الشركة مستمرة وهي اللاعب الرئيسي في عملية الاستثمار والضابط الرئيسي لعملية الاستثمار.
1: هي الهيدلاين، هي العنوان الأبرز. تمام. حلو. بكلمة، شو المطلوب اليوم بي بي بي وأنت تجلس لنا خلف هذا الكرسي وابن هذا الكار، شو المطلوب لتصير الشركة أقوى، وليس فقط بالسوق السورية؟ طبعا اليوم بتمثل لك سوريا اليوم يعني مقبل على إعادة أعمار، وللأسف بلد مدمر بعد النظام البائد. كلمة واحدة، كيف نحول هاي الشركة لتكون فعلا هي المصدر الأول لمادة الأسمنت ليس فقط بسوريا بل في الشرق الأوسط؟ شو المطلوب؟
0: نحتاج فقط إلى دعم العاملين في قطاع الأسمنت، لأن صناعة الأسمنت تعتبر من الصناعات الثقيلة، والعمل فيها يعتبر جهد كبير جدا قياسا مع القطاعات الأخرى. نحتاج إلى تسليط الضوء على العاملين في قطاع الأسمنت.
1: برجع للزميلة ألفت، لكن الأستاذ مخلص الشرطوح رح أرجع له بعد شوي، بدي أسأل شو هي رسالك للحكومة وأنت تجلس وأنت يعني الأدرى بالوجع والحالة المرضية إذا فيه للشركة. مستمعينا، برجع بقول أنتم مع جلد الأعمار، المادة الأسمنت يلي عم تصاغ وتصنع بحب. ألفت سليمان لك الصوت، شو المطلوب؟ مكملين معكم أكيد من داخل الشركة العامة لصناعة الأسمنت مواد البناء مع الأستاذ مخلص الشرطوح مدير فرع المنطقة الجنوبية، لكن سأعود إلى زميل ألفت في جولتنا لهذا اليوم. ابقوا معنا.

0: يسعد أوقاتك أحمد من جديد. تحية لك أحمد وتحية لكل مستمعي ومتابعي إذاعة دمشق لضيفك الكريم الأستاذ مخلص. طبعا أكيد الحديث يطول جدا عن معمل الإسمنت. أنا الآن انتقلت من المكتب الإداري من عند أحمد لحتى ننتقل لصخب العمل بقلب قسم مطاحن الإسمنت، وشفنا العمال وعملهم الدؤوب بكل شغف وحب. بدنا نعرف عملية الطحن بدقة عالية لحتى يطلع المنتج النهائي، الطريقة اللي بيشتغلوا فيها، حركة العمل والعمال. خلونا نرحب، أهلا وسهلا فيك أستاذ علاء والنص من قسم المطاحن الإسمنت. بداية بقسم المطاحن عم نشوف نحن المادة المصنعة أو النصف مصنعة لكلينكر عم تنطحن دغري. شو المطلوب لنضمن تطلع جودة الإسمنت ونعومته ممتازة بظل غياب الأفران والكسارات بالمعامل؟
1: أهلا وسهلا فيكم بمعمل إسمنت عدرا. نحن بمعمل إسمنت عدرا بيجينا مادة الكلينكر. مادة الكلينكر هي المادة الأولية لتصنيع الإسمنت. تضاف مادة الكلينكر في مطاحن الإسمنت مع إضافات مادة الطف البركاني البوزولونا ومادة الجبس الجفصين بنسب معينة، ويتم الطحن ضمن مطاحن الإسمنت، ويتم أخذ عينات على مدار الساعة. كل ساعة نأخذ عينات من مطاحن الإسمنت الثلاث الشغالة عندنا إلى قسم المخبر. يتم إجراء الاختبارات الفيزيائية والكيميائية اللازمة لضمان جودة المنتج وفق المواصفات القياسية السورية والعالمية.
0: على قد ايه عم بتواجهوا صعوبة أستاذ علاء بتأمين واستمرار وصول المواد من المعامل الثانية لحتى تضل المطاحن شغالة ما عم توقف؟
1: هلا نحن المادة الأساسية الكلينكر يتم توريدها من شركة إسمنت المنطقة الشمالية السعودية، وفي كميات وافرة الحمد لله ممتازة بتكفينا لعدة أشهر. كذلك الأمر بالنسبة للجفصين والبزولونا كمان عم نورد بشكل دائم،
0: موجودين متوفرين كله دائما. عملية طحن الإسمنت لاحظنا نحن بتستهلك طاقة كهربائية هائلة. ببرنامج شو المطلوب دائما بنسأل التحديات، كيف عم تقدروا تأمنوا كلف الطاقة بغلاء فواتير الكهرباء وبتنسقوا مع وضع الكهرباء لتضل المطاحن الضخمة عم تدور؟ بنعرف نحن يمكن

0: الخصوصية مدينة عدرا الصناعية أو أي منطقة صناعية بالبلد؟
1: هلا بالنسبة نحن لصناعة الإسمنت، التكلفة الأكبر هي حوامل الطاقة، الطاقة الكهربائية، بس الحمد لله متوفرة. يعني نحن في لنا خط دائم،
0: ما خط ذهبي بيقولوا،
1: خط ذهبي دائم، ما بيصير أي انقطاع للتيار الكهربائي، لكن فواتير الكهرباء عم تطلع مبالغ خيالية،
0: تجي عالية الفواتير هلأ في حال لأنه أنتوا أي قطعة كهرباء بتأثر على العملية.
1: طبعا طبعا نحن غير، من دون كهرباء ما مستحيل ما فينا ننتج ولا حبة اسمنت بشكل دائم. يعني الكهرباء شيء أساسي من بجميع مراحل تصنيع الاسمنت.
0: هلا لما نسأل أي مواطن سوري عن اسمنت عدرا التاريخي بالورشات ولا كان بالسوق، هل طحن المادة نصف المصنعة عم تطلع بنفس جودة وقوة الاسمنت اللي كان يطلع من الأفران القديمة ولا في فرق بالمواصفات؟
1: لا لا، الاسمنت اللي عم يجي، عفوا الكلينكر اللي عم يجينا من السعودية من شركة اسمنت الشمالية ممتاز، ومثل ما حكينا نحن الاختبارات بشكل دائم على مدار الساعة، في حال وجود أي خلل بالمقاومات أو بالتركيب الكيميائي يتم معالجة الموضوع لحظيا عن طريق تغيير بنسب الإضافات بحيث نصل إلى المقاومة المطلوبة. والحمد لله نحن الإسمنت اللي عم ننتجه مقاومته 42.5، عم يوصل أحيانا ل 46 و 47، يعني فوق المواصفات المطلوبة.
0: نعتبر أن الجودة ممتازة اليوم.
1: ممتازة.
0: طيب بكلمة واحدة قبل ما نختم معك أستاذ علاء والنوس بقسم مطاحن الإسمنت، شو المطلوب لنجاح هذا القسم والرفع من جودة؟
1: المطلوب الاستمرارية بالعمل، استمرارية العمل هي بتعطي المنتج أكثر جودة ومن ناحية الكم والنوع. ولكن يفضل نحن بدل ما نستورد مادة الكلينكر من خارج البلد يمكن تصنيعها بالبلد عندنا، وفي عندنا أفران وفي عندنا مواد أولية بكميات هائلة، لكن موضوع جدوى اقتصادية بدأ دراسي.
0: يعني ممكن هي المادة تساعد أنه تكون إنتاج بلدنا تكون موجودة. إن شاء الله هذا الطلب، أكيد الرسالة إن شاء الله يا رب بتوصل بشو المطلوب والمصاري، شو وضع المصاري؟
1: بس في نقطة معينة حبينا ننوه عنها، نحن مهندسين أو عمال معامل الإسمنت بشكل عام، ظروف عمل قاسية جدا بالنسبة للزيادات النوعية، يعني مثلا للصحة وللتربية وللقضاء. نحن أنا مثلا مهندس صار لي 25 سنة بصناعة الإسمنت، راتبي لا يتجاوز 1,600,000.
0: إذن الرواتب مادة الكلينكر إنتاجها تكون ضمن البلد، إنتاجها محلي أول طلب، والطلب الثاني هو المهندسين بمعامل الإسمنت، العمال بشكل عام،
1: العمال ومهندسين العاملين في مجال الإسمنت. صناعة خطيرة وصناعة ثقيلة
0: إن شاء الله. نتمنى أنه يوصل الصوت أكيد الرسالة. نحن ببرنامجنا شو المطلوب، بدي أتشكر الأستاذ علاء والنوس بقسم مطاحن الإسمنت. أكيد رح ننتقل أيضا لقسم المختبرات أحمد وضبط الجودة لنشوف العمل هنيك، لأنه هو العصب الأمان بالمعمل. خليكم معنا متابعينا. أنا وصلت هلأ أيضا لقسم المختبرات وضبط الجودة، هن جنب بعض بالنسبة لقسم المطاحن والإسمنت، لحتى نعرف آلية العمل. مثل ما بيقولوا فعلا نحن وصلنا لعصب الأمان بالمعمل هون بقسم المختبرات وضبط الجودة اللي بيعطي الكلمة الأخيرة. أما الإسمنت بيطلع على الماركت وبيقاوم أعتى الأبنية أو بينرفض وما بيمرق إذا نقصت النعومة أو الجودة الثانية. لكن هلأ نحن رح نعرف أكثر عن التفاصيل بهذا القسم المهندس عاطف الرحال. يسعد أوقاتك.
2: يسعد أوقاتك، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكم، مرحب فيكم معمل إسمنت عدرا فرع المنطقة الجنوبية، شركة إسمنت، الشركة العامة للإسمنت عمرة.
0: أهلا وسهلا فيك. هلأ بداية نحن واقفين بقسم مخابر والجودة اللي عم نلمس، لاحظنا التطور اللافت وخبرات جديدة، قديش عم بتساهم الفحوصات اليومية الدورات التدريبية الأخيرة الموقعة مع الشركة الشمالية برفع دقة الخلطات بالمطاحن، كيف انعكس هذا الشيء عمليا على المواصفات أيضا الفنية؟
2: طبعا شعبة الجودة دورها هي متابعة وضبط المنتج من بداية التوريد للطحن بمطاحن الإسمنت والإضافات إلى التعبئة بأكياس وبيعه وإخراجه عن الباب الرئيسي.
0: أستاذ عاطف، بدنا نحكي نحن إذا انعكس هذا الشيء عمليا على المواصفات الفنية للمنتج الجديد البوزولاني 42.5.
2: تماما، حاليا نحن عم نطحن اسمنت كلينكر مورد من اسمنت الشمالية السعودية حسب الاتفاقية الموقعة بين الشركة العامة للإسمنت عمران وشركة الشمالية، وتقوم شعبة الجودة بمتابعة المواد المضافة والتحاليل والاختبارات اليومية حسب المواصفة القياسية السورية.
0: هلا كلنا بنعرف نحن أستاذ عاطف أنه جودة الإسمنت بتعتمد على درجة النعومية، زمن التجمد والصلابة. شو الفحوصات الدقيقة يلي بتعملوها هون على عينات الإسمنت المطحون لحتى تضمنوا فعلا أنه عم يتحمل أوزان وضغط عالي بالبناء، وخصوصا نحن هلا ببلدنا بسوريا إعادة الإعمار، فكتير ضروري المادة الأساسية جدا مهمة لإعادة هذا الإعمار.
2: طبعا نحن عملنا بالدرجة الأولى ضبط المنتج حسب المواصفة القياسية السورية. بشعبة الجودة يتم إحضار العينات من المواقع المحددة سواء بمطاحن الإسمنت أو التعبئة، ويقوم عناصر المخبر بإجراء الاختبارات المحددة. عندنا 3 اختبارات ضمن شعبة الجودة: اختبارات ميكانيكية وفيزيائية وكيميائية. طبعا المؤشر الرئيسي لجودة الإسمنت هي الاختبارات الميكانيكية بالدرجة الأولى، والتي تعتمد على قوة الكسر على المدة القياسية على 28 يوم، ويجب أن تساوي أو تتجاوز قيمة 42.5 نيوتن على المليمتر مربع، إضافة للاختبارات الأخرى مثل الفاقد بالحرق والمواد غير الذوابة ونسبة الكلور، وهي مؤشرات أو معايير دقيقة لجودة المنتج. وطبعا الحمد لله لحد الآن حالة المنتج جيدة جدا وضمن المواصفات القياسية السورية، ونحن منطمن المواطنين والسوق الداخلي وسوق التصريف أن المنتج الذي يخرج من معمل إسمنت عدرا هو منتج ممتاز جدا وضمن المواصفات القياسية السورية.
0: نتمنى هذا الشيء أكيد. نحن قبل ما نختم حضرتك بآخر سؤال، السؤال ما قبل الأخير ببرنامجنا، نحن شو المطلوب؟ دائما نعتمد على الصراحة والشفافية لتوصل الرسالة الصح لكل مواطن سوري أو التساؤلات اللي بتدور براس كل مواطن سوري. هل صار معكم قبل هالمرة أنه طلعت عينة إسمنت من المطاحن غير مضبوطة أو مخالفة للمواصفات القياسية السورية، وكيف تم التصرف مع هذه المخالفة؟
2: حقيقة ما صدف ولا صار معنا أي موقف من الأمور هاي، ولحتى إذا صار مستقبلا دائما يكون الإجراء هو القيام بالتعديلات السريعة لتجاوز هذا الموضوع والطحن عمليا. هو شو بصير مثلا إذا صار منتج مواصفاته أدنى من المواصفات المطلوبة؟ يتم توقيف التعبئة من هذا السيلو مثلا اللي كانت عيناته خارج المواصفة، وننتقل إلى المطاحن بنفس الوقت ونقوم بطحن منتج مواصفاته أعلى يكون جيد جدا، ينقل هذا إلى السيلو الضعيف ويتم مزجه وخلطه بالسيلو الضعيف وأخذ اختبارات جديدة وعلى ضوءها يتم التحميل.
0: كلمة أخيرة أستاذ ببرنامجنا شو المطلوب بقسمكم لحتى يبقى مخبر جودة إسمنت عدرا عم يعطي النتائج المرجوة والمطلوبة 100% نظامية؟ شو المطلوب اليوم إن كان من أجهزة حديثة أو مواد كيميائية للفحص، إن كان من الإدارة مباشرة أو للجهات المعنية؟
2: هلأ عملياً المخبر يتوفر فيه كافة الأجهزة والمواد اللازم لإجراء الاختبارات، والحمد لله إدارتنا يعني ما بتأثر بهالموضوع كونه هذا الموضوع حساس جداً، منتج اقتصادي، منتج يتعلق بأرواح الناس، فهذا الموضوع عملنا دقيق جدا بحيث أنه لا يخرج أي منتج مخالف للمواصفات. والحمد لله عنا كادر ممتاز جدا، والشمالية قامت بإجراء دورات تدريبية على عالية المستوى في هذا المجال، ومتابعة من قبل الإدارة بشكل يومي. تقاريرنا واختباراتنا بتطلع بشكل يومي على التسلسل، وواضحة جدا ودقيقة جدا، والحمد لله رب العالمين لحد الآن ما في أي ملاحظة على اختباراتنا ولا إنتاجنا. حتى المعامل الأخرى والجهات الأخرى في قطاع الإسمنت تقوم بإجراء الاختبارات والتأكد من منتجاتها عنا في شعبة الجودة.
0: كل الشكر لك المهندس عاطف الرحال. طبعا أكيد نحن بنعرف الإسمنت هو العصب الأساسي والجودة الأساسية لإعادة الإعمار، اللي هو أحمد طبعا بعد ما طمنا رئيس قسم الجودة هون على دقة الفحوصات المواصفات العالية للإسمنت البوزولاني الجديد، صار وقت نشوف هالمادة وهي عم تتعبى لتروح فورا ومباشرة إلى المستهلك والمواطن. خلونا ننتقل للأقسام الثانية هلأ لنشوف زميلي أحمد الشامي وين صار هلأ.

0: شكرا ألفت. خلوني رحب بالمهندس علي عيسى من قسم مدير قسم الإنتاج. إنتاجنا بخير أستاذ علي؟
1: الحمد لله الأمور بخير كلها.
0: كم إنتاجنا اليوم؟
1: نحن من 3000 وما فوق الأحوال 3500 وصلنا إلى 4000 تسليمات يومية.
0: 4000 طن؟
1: طن طبعا.
0: ما شاء الله. قديش كان قبل التحرير؟
1: جيد يعني كنا نسلم كميات كمان نفس الشيء يعني كان الإنتاج منيح وكويس يعني. بس كانت التكاليف عالية والأمور.
0: هلا كيف الوضع أستاذ علي؟
1: هلا الوضع ممتاز والأمور ممتازة والناس كلها مبسوطة والشغل مرتاح يعني.
0: في طلب على المنتج؟
1: في طلب كبير كتير كبير على المنتج خصوصا منتج اسمنت عذرة بالذات.
0: قالوا لي إنه حضرتك يعني لك باع طويل بالشركة. أدي صار لك بالشركة؟
1: صار لي حوالي 30 سنة بالعمل.
0: 30 سنة خبرة.
1: نعم. انتقلت من قسم لقسم يعني من شعبة صيانة الآليات للمجرى الميكانيكي للأفراد للمطاحن الأسمنت للتعبئة لمدير فني وإنتاجي يعني.
0: شو المطلوب اليوم لتبقى هذه الشركة واقفة؟ يعني ما شاء الله إنتاجنا كبير هذا مؤشر جيد، لكن أستاذ علي بحكم خبرة 30 سنة شو المطلوب لتكون شركة أسمنت عذرة رقم صعب في السوق اليوم؟
1: هلا أول شيء بدنا عمال جديدة روح شباب جديدة لأنه العمال اللي عندنا يعني تراوح عمرها للأسف من 50 وما فوق يعني هاي صارت ممتلكة للأمانة. أن عمل العدد العمالي قليل يعني هلأ نحن ما نعتمد على الفاتورة عمال بالفاتورة أكثر من عمال.
0: هذا مرهق.
1: هذا مرهق جدا جدا بتعرف أنت مثلا سائقي الآليات نحن بالفاتورة يعني ما أن عليهم موني كتير يعني السائق واحد بالفاتورة بس مثلا ما يعجبه الشغل فورا بيتركوا بيمشي بأرضه يعني ما عليه مسؤولية لأنه نحن المسؤولين بالأول وبالأخير لأنه راتبه قليل يعني الأمان يعني بتعرف إن نحن في سقف للراتب مثل شوفير تاكسي كبير أو كذا وهي مو متعود على مليونين ليرة بالشهر فمتلاقي متعود هونيك بالساعات هذه بيطلعها. فهي أول شيء أمور العمالة. تاني شيء أمور هلا الصيانات لازم نعمل صيانات للمطاحن الثلاثة إجباري يعني لأنه وصلنا هلا لنا شي سنة عم نشتغل بصيانات مؤقتة يعني بس
0: حلول إسعافية.
1: أيوة حلول إسعافية تماما. هلا صار لازم وقفة نظامية لنعمل صيانات للمطاحن الثلاثة صيانة شاملة يعني بالتدريج مشان نحصل على طاقة إنتاجية للمطحنة تتجاوز 50 طن بالساعة لأنه هلا للأسف يعني من 40 لل 50 يعني لازم تطلع فوق 50 خصوصا هي طاقة لحدود 70 طن. ثالث شيء مشان التعبئة كمان نفس الشيء كمان بدها صيانة المكنات صيانة لكل شيء خصوصا هلا عم نعتمد بالتعبئة كمان العمال الشكيكة والعتالي كلياتها فاتورة كمان نفس الشيء يعني معنا عمال دائمين. نرجعنا على نفس الموضوع هو انه تقدر تسيطر على العامل يعني لانه لما بيكون عامل موظف حكومي غير لما بيكون عامل فاتوره.
0: صيانه بدنا عماله
1: وبدنا دعم مادي.
0: هي هم شغله
1: دعم اجور يعني
0: بلا قوي قلبك اولى هاي.
1: بدنا اجور يعني. هلا انا للاسف انا بحس بقلبي انا هلا كمهندس اللي 30 سنه بوزاره الصناعه بتجي زودي نوعيه لمهندس بالبلديه او مهندس بالصحه او مهندس مشفى وانا هون بالغبره وبالعفره وكل شيء ما عندي زيادة نوعية.
0: ما جتك زيادة؟
1: ما في زيادة نوعية
0: ورغم كل هذا الشيء
1: مستمرين نحن مستمرين. هون أنا هلأ دوامي أنا جيت الأحد بسافر على بيتي الخميس وإذا اضطرت الأمور ما بسافر بضل نايم هون يعني بوصل الأسبوع ببعض وبعض.
0: الله يقويك يا رب.
1: أنا خليك.
0: إذن هاي الإجراءات وهذا المطلوب متفائل؟
1: أنا متفائل جدا ولما أكون متفائل ما أبقى
0: حاسس بهذا التفاؤل.
1: طبعا طبعا يعني أنا من الناس ما فيني يطلع برات عدرها.
0: أستاذ علي نورتني شكرا كثير عندك الفتره.

0: نعم أحمد، شكرا لك ولضيفك الكريم المهندس علي عيسى. المهندس علي عيسى طبعا تاريخه طويل بهذا العمل. أحمد، رح ننتقل للأقسام الأخرى، نحن لنشوف أيضا العمال، حركة العمال اللي هن العنصر الأساسي بأي معمل وأي مصنع. أحمد، وصلنا هلأ نحن طبعاً لخطوط التعبئة المطاحن لنرصد أهمية الشباب العزيمة الكبيرة بقلب الغبرة الناعمة. الله يعطيهم ألف عافية، يعني صدقاً العمل هون كتير صعب. رح نلتقي بأبطال الإنتاج ونسمع منه مباشرة. يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك يا رب. ميت أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا وسهلا.
1: اسمنت عدرا، نحن كعمال اسمنت عدرا، يعني الوضع العمل هون بشكل عام يعني نتعرض للغبرة، نتعرض لمخاطر عمل، في تعب. الحمد لله يعني الشباب ما عم يقصروا، كله عم يؤدي واجبه على أكمل وجه. في تحسين الحمد لله، تحسن في الإنتاج، في بس نحن نتمنى أنه يكون مثلا بالنسبة للعمال يكون في يعني طبيعة عمل مثلا يعني بتناسب الجهد اللي عم نبذله نحن في المعمل هون، وكتعب يكون في مميزات مثلا كعمال.
0: كم سنة لك هون بالمعمل؟
1: هلا صار لي شيء 28 سنة تقريبا.
0: معناتها انت هلا المطلوب فورا، نحن فتنا بالمطلوب. نعم. ما شاء الله عليك، فورا حكيت انت شو الشغل وطبيعة عملك وايضا شو المطلوب. هي طبيعة العمل، الرواتب للعمال.
1: نعم، يكون في تعويض مثلا. هلا في عندنا تعويض غذائية نحن. ما يا دوب 6000 ليرة مثلا، 6000 ليرة اليوم ما بيسوي شيء. 6000 بالشهر.
0: بالشهر 6000.
1: نعم، هذا تعويض.
0: والوضع الصحي؟
1: الوضع الصحي يعني هلا نحن بالنسبة للتأمين يعني يعني يعني ما بيتناسب نهائيا مع وضع المتدني. يعني ما بيتناسب مع وضع المعمل هون، يتعرض للغبرة و
0: لاحظنا نحن يعني شفنا اجينا الجو والامور الصحية. ان شاء الله يا رب، نحن بنتمنى هذا المطلب اكيد يتنفذ ويتطبق. يسعد اوقاتك، يعطيك الف عافية.
2: لا الله يعافيك.
0: هلا اول شغله، بطبيعة عملكم كتير بالوضع الصحي بتأثر موضوع الغبرة والاسمنت، عم تحطوا كمامات حتى ملتزمين بالقواعد الصحية؟
2: اكيد اكيد، ما اذا ما التزم الواحد بالقواعد الصحية ما بيمشي الحال، يعني عمره بيقصر كتير بالحالة هاي.
0: الله يطول بعمركم ويعطيكم ألف عافية. أدي لك هون بالمعمل؟
2: والله أنا إلي 47 سنة.
0: ما شاء الله، إن شاء الله العمر الطويل من تقدم لتقدم يا رب.
2: يعني أدي،
0: ما عانيت أنت بوضعك الصحي بالشغل بطبيعة العمل اللي هون؟
2: طبعا واحد مردوده بخف مع الزمن، ولكن أهم شيء نحن بالنسبة اتباع القواعد الصحية من كمامات من طائية من
0: في صعوبات بالعمل؟
2: أكيد أكيد أكيد.
0: تشتغل باليوم؟
2: والله 8 ساعات عادي.
0: 8 ساعات يوميا؟ كل أيام الأسبوع؟
2: إيه، معدل شهري 8 ساعات كل
0: يوم 8 ساعات. كلمة أخيرة باسم، خلينا نقول باسمكم واسم العمال، شو المطلوب لتحسن الوضع؟ بما أنه لك 47 سنة فأكيد عندك الخبرة الكافية لتعرف أنت شو حيثيات موضوع معمل الإسمنت وشو المطلوب اليوم من الإدارة أو الجهات المعنية.
2: هلأ أهم شيء اللي احنا واكبنا مع الزمن تطور العمل، تطور الأجهزة، تطور واكبنا وطورنا المعمل، ولكن الأجور ما تطورت. الأجور ما تطورت، أهم شيء الأجور.
0: أجور
2: ويعني إذا في مكافآت في شغلات كذا تشجيع للعمال،
0: هي التعويضات المادية. إن شاء الله يا رب يعطيك ألف عافية، يعطيكم الصحة يبارك. والله يحميكم يا رب. يعني أنتم الجنود المجهولين يلي عم تقدمونا دائما المادي وتوصل بالخيار الصح، الجودة الصح، وهي بإعادة إعمار البلد. وعمارك يا سوريا على إيديكم، أنتم بأناملكم. الله يعطيكم ألف عافية.
2: الله يعافيك. إحنا واجبنا نقدم للبلد كل ما نستطيع.
0: إن شاء الله يا رب الصوت بيوصل. أكيد نحن التعويض المادي هو الأساس لكل العمال بمعمل الإسمنت. هلا خلونا ننتقل لأحمد لضيق الوقت، أكيد في أقسام كتيرة بمعمل الإسمنت، لنعرف أحمد وين صار ومع مين. هلا كملوا معنا المشوار.

0: شكرا لك يا ألفت. مكملين معكم جولتنا بالشركة العامة لصناعة الأسمنت ومواد البناء عمران، ومعي الأستاذ أحمد الشيخ مسؤول الصيانة، ما هيك؟
1: تفضل.
0: نور أستاذ أحمد.
1: الله يسلمك،
0: كيفك؟
1: أهلا وسهلا.
0: شو وضع الكهرباء؟
1: والله الكهرباء الوضع جيد الحمد لله بالمعمل.
0: شو دورك بالمعمل اليوم؟
1: هلا نحن مشرف صيانة الكهربائية بالمعمل، من تابع الأعمال الكهربائية، كان الصيانات والمتابعة الأعمال اللي بتتم بالمطاحن حاليا، بالمتابعة الاتفاقية مع اسمنت المنطقة الشمالية، ومتابعة كافة أعمال الصيانة اللي بتصير ضمن المعمل.
0: على فكرة أنت يمكن أكثر حدا منهك بهذا العمل، لأنه أشب شب آلية عنكم أو مكنة عمرها 40 سنة.
1: تماما، هي أكيد رياحة، يعني
0: برياحة
1: الافتتاح
0: ريحتك هاي
1: المعمل. طبعا ما في رياحة، يعني بالنسبة بأي شغل كان ما في إلا حيكون في رياحة، بالعكس في متابعة، والحمد لله الأعمال قائمة، يعني إن شاء الله خير يا رب.
0: أستاذ أحمد، شو المطلوب اليوم لحتى يعني تبقى خطوط الإنتاج شغالة بظل هاي الظروف؟ خلينا نقول عنا بنية تحتية متهالكة بالمعمل بالشركة.
1: تماما. هلأ المطلوب بصراحة الجيل الشاب استقطابه للمعمل، الرفع الرواتب، يعني هذا الشيء بيساعد على استقطاب أول شيء الجيل الشاب لمتابعة الأعمال لتيسير الأمور تبعهم. هذا المطلب تبعنا وطبعا الكل، يعني للكل العمال.
0: تجديد ودعم العاملين في القطاع، ويعني مستمرين رغم هذا الشيء، رغم هاي الظروف.
1: طبعا مستمرين، طبعا ما منقصر ان شاء الله، نحن بخدمة البلد من زمان مو من هلا. يعني
0: بدي احييك من كل قلبي.
1: تسلم لي.
0: شكرا يا استاذ احمد.
1: العفو، اهلا
0: وسهلا.
1: الله يسلمك.
0: الفات يعني عم نشوف الاجواء الحلوه، روح العمل عند الزملاء في الشركه العامه للاسمنت ومواد البناء.
2: نعم أحمد، تحية لك من جديد. وصلنا لنقطة الختام أحمد مع ضيفنا الكريم الأستاذ مخلص، يعطيك ألف عافية. هلأ أنا بجيبتي وبجيبة أحمد مجموعة من المطالب يلي قدموها الأقسام والعمال يلي كنا نحن معهم. أهم شيء أنا بالمطلبين اللي حملتهم معي لهلأ أحمد هنا مادة الكلينكر، إنه بيتمنوا إنها تكون صناعتها محليا، ما نضطر نحن إنه نستوردها من الخارج، نعتمد على الصناعة المحلية. المطلب الثاني الأساسي لجميع الأقسام هن رواتب المهندسين، العمال، الزيادة النوعية يلي تحاولوا إنه تتناسب مع طبيعة عملهم وأتعب الموجود اللي عم يشتغلوا فيه بالشغل الجبار للأمانة. كتير الله يعطيهم ألف عافية. ولفت نظري أحمد طبعا فريق العمل الحلو.

0: لأنه عم يشتغلوا بحب. وحكى الأستاذ أحمد بن الشيخ من شوي قال كنا خدام لهالبلد. للأمانة عمالك بيقولوا بدنا دعم مالي، عم نشتغل على رواتب ضعيفة زيادة النوعية ما شملتون. بالإضافة كان عندهم تحفظ على موضوع الفرن، حابين أنه يكون المنتج محلي 100%. الكلمة لك الأخيرة أستاذ مخلص.
1: طبعا أنا بضم صوتي لصوتهم بموضوع زيادة الرواتب النوعية، ونرفع هالمطلب للجهات الوصائية. أما بالنسبة لموضوع تشغيل الأفران وإنتاج الكلينكير، فيجب أن نفرق هنا ما بين العاطفة، وطبعا العمال يشكروا على هذه العاطفة النبيلة تجاه البلد، وما بين الجدوى الاقتصادية من تشغيل الأفران. بالنتيجة أنا بدي يكون عندي نظرة شاملة لواقع صناعة الأسمنت. النظرة الشاملة تتطلب خطوط جديدة وبكلف إنتاجي أقل. أما العمال فهني وجهة نظر تنبع من العاطفة، من حب للوطن وحق طبعا، لكن الجدوى الاقتصادي تتطلب خطوط إنتاج بتقنيات جديدة وبكلف إنتاج أقل. والمطلب الأخير أنا بضم صوتي لصوتهم، العاملين في قطاع الأسمنت لم تشملهم الزيادة النوعية اللي صارت لقطاع الصحة أو وزارة العدل. نتمنى العاملين في صناعة الأسمنت، وصناعة الأسمنت تعتبر من الصناعات الثقيلة، أتمنى أن يتم النظر لوضعهم وشملهم بزيادة نوعية. وشكرا لكم على هاللفتة الكريمة وكل المحبة والتقدير لوجودكم بين العمال، وأكيد راح يكون له أثر إيجابي على الروح المعنوية لعمالنا. أهلا وسهلا.
0: أنا الروح المعنوية أخذتها منكم أستاذ مخلص للأمانة. ما لو كان في كاميرا كنا رصدنا الأجواء الإيجابية رغم الظروف الصعبة ورغم العتب على موضوع الرواتب. فشكرا لك أستاذ مخلص الشرطوح، وأنت مدير فرع المنطقة الجنوبية التابعة للشركة العامة لصناعة الأسمنت ومواد البناء عمران. وبدي أرجع أقول عمار يا بلد، كل الشكر لحضرتك أستاذ مخلص.
1: أهلا وسهلا، شرفتونا، وإن شاء الله مثل ما قلت لك بكرة أحلى.
0: إن شاء الله بكرة أحلى. ألفت لهم كن وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج شو المطلوب، التي كانت من معمل أسمنت عدرا والشركة العامة لصناعة الأسمنت ومواد البناء عمران. وكان الأستاذ مخلص مصر أني أحكي التعريف كامل، أنه لا بدك تقول التعريف كامل. أنا خسرت،
2: هي الصفة الأساسية أكيد
0: طبعًا. أنا قلت خسرت أسمنت عدرا، قال لي لا نحن الشركة العامة لصناعة الأسمنت ومواد البناء. من جوا القلب بدي أقول عمار يا بلد، بدي وجه تحية لكل العاملين، لكل المهندسين اللي عم يشتغلوا رغم ضعف الإمكانات المالية والمادية، وهذا مطلب محق وبرفع الصوت لكل الجهات المعنية، وزارة الصناعة تحديدا، التفتوا لعمال عدرا.
2: نتمنى أحمد، أنا بضم صوتي لصوتك أحمد، للأمانة الطاقة الإيجابية اللي أخذتها اليوم، الشغف اللي موجود من أصغر عامل لأكبر عامل وكلهم كبار أكيد، مع احترامنا للجميع، صدقا الطاقة الإيجابية والشغف اللي عم يشتغلوا فيه بضمن إمكانيات قليلة جدا، نادرا ما تلاقي حدا بيشتغل من قلب ورب بهي الطريقة. إن شاء الله يا رب يكون الصوت وصل لكل المستمعين ومتابعي إذاعة دمشق.
0: في شغلة بدي أحكيها للأمانة، عملنا لقاء مع أحد العاملين وقال أنا بحب هذا المكان بكي، يعني وقت بكي صراحة نحن تأثرنا. أنقل لكم بعض المشاهد. شكرا لكل اللي كانوا معنا، شكرا لكل المتابعين. أستاذ مخلص عندك كلمة أخيرة تفضل.
1: بدي نوه بس على نقطة، أنه نحن حاليا بمعمل أسمنت عدرا عم نحقق أرقام إنتاجية تعتبر رائعة جدا قياسا بالحالة الفنية لمعملنا. يعني نحن الشهر الماضي بلغت مبيعاتنا أكثر من 80 ألف طن أسمنت منتج بخبرات ويد عاملة محلية.
2: أهلا وسهلا فيك، شكرا كثير على هالرحلة الجميلة جدا اليوم بمعامل الأسمنت بعدراء العمالية، والشكر الموصول الأكبر أكيد لكل العمال ولكل المعمل ولمستمعي ومتابعي إذاعة دمشق.
0: برنامجنا اسمه شو المطلوب، تم الطلب وتم رفع الطلب، نتمنى دائما مستمعينا أن تبقى هذه الطلبات قيد التحقيق. لكم شكر من فريق العمل، أنا أحمد الشامي والفتى سليمان، وشكر للزميل نورس كريدي كان معنا بالإخراج، وأيضا الشكر للزميل معاذ كان معنا في عربة النقل. ألقاكم الأسبوع المقبل حتى الملتقى، إلى اللقاء.
3: شو المطلوب؟

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 8:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا موجز لأهم وأهم

0: آخر الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يصل إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، يترأس خلالها وفدا رفيع المستوى في إطار تعزيز التشاور وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. جهاز الاستخبارات العامة يلقي القبض على المدعو علي كيالي المعروف باسم معراج أورال والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013 أثناء محاولته الهرب عبر الحدود. عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون يهنئ الشعب السوري على إلقاء القبض على معراج أورال مرتكب مجازر بانياس والبيضاء. فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب يلقي القبض على 3 أشخاص لضلوعهم في تجارة المواد المخدرة وتهريبها خلال كمين محكم نفذ في المناطق الحدودية بمنطقة عفرين شمال حلب. تخريج الدورة 61 أفراد في وزارة الداخلية ممثلة بإدارة التدريب والتأهيل في مدينة حارم بريف إدلب بحضور المحافظ ومدير الأمن الداخلي في المحافظة. الشركة السورية للبترول تعلن تفريغ ناقلة محملة ب 29,964 طن من مادة المازوت في مصب بانياس النفطي بريف طرطوس. في الخبر الأخير، المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذر من اضطراب البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس بدءا من اليوم الخميس حتى الأحد 18 من تشرين الأول. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والاستماع. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يوميا عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق، بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات، ويحلل أفكار الكتاب، ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات.
2: طاب مساؤكم بكل الخير متابعينا الكرام عبر أثير وشاشة إذاعة الجمهورية العربية السورية، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف.
3: نبدأ رحلتنا في مقالات الصحف والمواقع الإلكترونية من صحيفة الثورة السورية، ففي مقال حمل عنوان سوريا تدعو إلى شراكة دولية تحول الدعم السياسي إلى مشروعات للتعافي والإعمار، توقفت الصحيفة عند جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت في 12 من الشهر الحالي في نيويورك وتناولت الوضع الإنساني في سوريا.
2: نعم، وقد شهدت الجلسة وفقا للصحيفة إشادة واسعة من المندوبين الدوليين بما تحرزه الحكومة السورية من تقدم على الصعيدين الإنساني والسياسي، إضافة إلى جهود التعافي وإعادة الإعمار، مع تأكيد دعم مسارات الشراكة والتنمية واحترام سيادة سوريا.
3: تماما، وفيما يتعلق بأسباب ودوافع الإجماع الدولي الإيجابي على سوريا والإشادة بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السورية وتحول التركيز نحو مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، رأت الصحيفة أنها تتعلق بالرهان الاستراتيجي على سوريا ودورها المرتقب في ظل المصالح الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية المتداخلة.
2: بالضبط، فالاهتمام الدولي بالملف السوري شهد وبحسب الصحيفة العديد من المقاربات الاستراتيجية التي تتمحور حول الاستقرار الإقليمي والأمن العابر للحدود، إذ يجمع المجتمع الدولي على أن بقاء سوريا دولة هشة يعني بيئة خصبة للتطرف العابر للحدود والجريمة المنظمة. لذلك فإن إعادة بناء المؤسسات والتعافي ركيزة جوهرية في الاستقرار الداخلي لسوريا من جهة والاستقرار الإقليمي والدولي من جهة أخرى.
3: ولفتت الصحيفة إلى أن الموقع الجيوستراتيجي لسوريا بين شرق المتوسط ووسط آسيا والخليج العربي يجعلها محط اهتمام واسع لدخول هذا الموقع ضمن صراعات النفوذ بين القوى الكبرى، لكن في المقابل تسعى سوريا إلى التوازن والموازنة في علاقاتها بحيث لا تتموضع ضمن حسابات طرف دون آخر، وإنما توسع شبكة علاقاتها مع مختلف الأطراف شرقا وغربا.
2: نعم، فذلك الموقع يجعل من سوريا وفقا للصحيفة عقدة في مشاريع الربط والعبور التجاري، وهو ما يعيد رسم ملامح دورها في خارطة الاقتصاد السياسي من جهة، ومن جهة أخرى يعمل الموقع الجغرافي كعامل جذب للاستثمارات والشراكات.
3: وأجملت صحيفة الثورة السورية مقالها بالتأكيد على أن المجتمع الدولي لم يعد ينظر إلى سوريا باعتبارها ملف أزمة، وإنما تحولت البلاد إلى شريك في الحلول، ناهيك عن كونها شريكا في التنمية الإقليمية المستقبلية.
2: وتحت عنوان التقارب السوري الليبي خطوة إيجابية، توقفت صحيفة شرق الأوسط عند زيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إلى بنغازي عاصمة الثورة الليبية، واعتبرتها خطوة مهمة وجادة لهدم أسوار العزلة التي حاولت بعض الأطراف بناءها بين البلدين الشقيقين اللذين تربطهما علاقات تاريخية تمتد جذورها لمئات السنين.
3: فلقاء بنغازي الليبي السوري سيعزز فرص التقارب والتفاهم وتنقية الأجواء وحلحلة الملفات العالقة بين الطرفين ومعالجتها ضمن إطار التفاهم العربي العربي، بعيداً عن التدخلات الإقليمية وحتى الدولية والتي تقاطعت مصالحها ونفوذها في كلا البلدين.
2: تماماً، واليوم في بنغازي وغداً في دمشق أو حلب، فاللقاءات لابد لها من الاستمرارية لرسم خريطة جديدة وترتيب الأولويات بين البلدين، تسهم في معالجة الملفات العالقة وتتيح فرصاً إضافية للتعاون بين الجانبين، وتسهم في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتي ستنعكس إيجاباً على الشعبين الشقيقين الليبي والسوري.
3: وفي شأن محلي آخر وتحت عنوان إسرائيل توسع وجودها العسكري في سوريا إلى ما وراء الجولان، رأت صحيفة لاكروا الفرنسية أن إسرائيل تواصل توسيع وجودها العسكري في جنوب سوريا في خطوة تشير إلى ترسيخ حضورها الميداني خارج هضبة الجولان المحتلة من خلال إنشاء طرق عسكرية محصنة وإقامة قواعد جديدة وتنفيذ توغلات متكررة داخل الأراضي السورية.
2: نعم، وحذرت الصحيفة من أن هذه الترتيبات تهدف إلى ترسيخ وجود عسكري دائم في جنوب سوريا، واعتبرت أن هذا التوجه يتجاوز بكثير الاعتبارات الأمنية المؤقتة ويعكس مخاوف من أن تتحول التحركات الميدانية الإسرائيلية من إجراءات مرتبطة بالوضع الأمني إلى واقع عسكري مستقر على الأرض.
3: وفي الشأن الاقتصادي وتحت عنوان صندوق النقد يؤكد التزامه القوي بدعم سوريا ويمهد لتمويلها مستقبلا، لفتت مؤسسة الشرق بلومبرغ الإعلامية إلى تأكيد صندوق النقد الدولي التزامه القوي بمساعدة سوريا على إعادة بناء قدراتها المؤسسية ودعم الإصلاحات والاستثمارات، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام تقديم التمويل في مرحلة لاحقة في وقت تسعى فيه البلاد إلى ترسيخ تعافي اقتصادها وإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي بعد سنوات من العزلة.
2: متابعينا الكرام، نتوقف للحظات مع فاصل قصير، وبعدها نعود لمتابعة ما تبقى من حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف مع الملفات العربية والدولية.
3: نبدأ من السعودية، ففي مقالها الموسوم ب السعودية والحوثيون خطر الانزلاق إلى حرب استنزاف، رأت صحيفة العرب اللندنية أن المواجهة بين السعودية والحوثيين لا تبدو أنها مرشحة لأن تبقى محصورة في تبادل الهجمات والضربات العسكرية مع اتساع نطاق العمليات وتزايد الضغوط على الأطراف الإقليمية المنخرطة في الأزمة اليمنية.
2: ويستند هذا التقدير وفقاً للصحيفة إلى تحليل نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، يرى أن الحوثيين يسعون إلى استثمار التحولات الإقليمية لتحسين موقعهم التفاوضي وفرض شروط ملائمة لهم. ووفقاً لهذه القراءة، فإن الخطر لا يقتصر على قدرة الحوثيين على مواصلة الهجمات، بل يمتد إلى احتمال تحول التصعيد إلى صراع إقليمي أوسع يصعب احتوائه.
3: ومن هنا تتابع الصحيفة، يربط تحليل معهد واشنطن بين الضغط العسكري والحاجة إلى مخرج دبلوماسي واضح، فاحتواء الحوثيين لا يتوقف على إضعاف قدراتهم فحسب، بل يتطلب أيضا تحديد الأهداف السياسية للعمليات وإعادة تنسيق القوى اليمنية المناهضة لهم ومعالجة الخلافات السعودية الإماراتية والحفاظ على قنوات تفاوض تمنع تحول المواجهة إلى حرب إقليمية مفتوحة.
2: أجل، وبالنسبة إلى الرياض لا يتمثل الاختبار في قدرتها على الرد على الهجمات وحدها، بل في منع الردود المتبادلة من فرض إيقاع الحرب عليها. فكلما اتسعت الأهداف العسكرية من دون تصور سياسي لما بعد المعارك، ازدادت احتمالات الاستنزاف وتراجعت فرص الوصول إلى تسوية مستقرة.
3: وأنهت صحيفة العرب اللندنية مقالها بالتأكيد على أنه بين خيار مواصلة الضغط وخطر الانزلاق إلى مواجهة طويلة، تبدو الحاجة ملحة إلى استراتيجية تجمع بين حماية الأراضي السعودية وتقييد قدرات الحوثيين وتوحيد الشركاء المحليين وفتح مسار سياسي قابل للاستمرار.
2: أما الرهان على الحسم العسكري وحده فيحمل خطر إعادة إنتاج صراع سبق أن أثبتت سنواته الطويلة أن كلفته أكبر من قدرة أي طرف على تحملها بلا نهاية.
3: نبقى في الملفات العربية، فتحت عنوان ليبيا أمام اختبار جديد، رأت صحيفة الخليج الإماراتية أن الفرصة قد تكون مهيئة لفتح صفحة جديدة أمام الاختناق الأمني والسياسي والمالي الذي تعيشه ليبيا منذ ما يزيد على 15 عاما، وخصوصا أن تفاهم 4+4 الذي أبرم نهاية آب الماضي بين ممثلين عن حكومة طرابلس وممثلين عن قائد الجيش الوطني في الشرق خليفة حفتر مهيئ فعلياً أن يترجم على أرض الواقع بعد أن حصل على تأييد الأمم المتحدة ممثلة في المبعوثة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه، وباركه مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية بولوس مسعد.
2: وفي التطورات الفلسطينية وتحت منشط التحرك العربي المشترك ومواجهة جرائم العدوان، توقفت صحيفة الدستور الأردنية عند ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من سياسات تهويدية ممنهجة ومحاولات متواصلة لتغيير هويتها العربية والإسلامية والمسيحية ومعالمها التاريخية، ورأت أن استمرار العدوان والاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرض فلسطين والأراضي العربية المحتلة يمس الأمن القومي العربي ويقوض السلم والأمن الدوليين، ما يستدعي تعزيز العمل العربي وتفعيل آليات الدفاع العربي المشترك.
3: وبالانتقال إلى الداخل الإسرائيلي، وفي مقالها الموسوم به علامة تحتدم معركة الانتخابات الإسرائيلية، علقت صحيفة القدس العربية على الانتخابات الإسرائيلية ورأت أنها تدور حول سؤال واحد: هل يستمر نتنياهو في الحكم أم تنتهي حقبته السياسية؟ وهل يبقى في الحكم من ارتكب جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتدمير الشامل بشهادة محكمة الجنايات الدولية؟ فإذا بقي في السلطة سيسجل في الذاكرة السياسية.

0: نتنياهو وحلفائه كثفوا خطابهم الأمني قبيل الانتخابات المقررة في 27 من تشرين الأول، محذرين من احتمال تعرض إسرائيل لهجوم في خطوة أثارت شكوكا لدى المعارضة والمؤسسة الأمنية بشأن طبيعة التهديدات ومدى تحديدها، ولا سيما أن هذه التحذيرات تأتي في ظل استمرار الانتقادات الموجهة إلى نتنياهو بشأن إخفاقات 7 أكتوبر وغياب تحقيق رسميا شامل ومحاسبة سياسية واضحة. وهنا رأى الموقع أن التصعيد الأمني قد يتيح لنتنياهو تحويل اهتمام الناخبين من مسؤولية الحكومة إلى التهديدات الخارجية.
1: المحطة الأخيرة في حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف مع صحيفة ليبراسيون الفرنسية، فتحت مانشيت: في ظل تراجع الانخراط الأمريكي، أوروبا تجد نفسها وحيدة مع أوكرانيا. أشارت الصحيفة إلى أن الدول الأوروبية تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة التراجع الواضح في التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا، الأمر الذي يضع الاتحاد الأوروبي أمام تحدي تعزيز وحدته السياسية وتكثيف مساندته لكييف في ظل استمرار الحرب مع روسيا وتراجع الضمانات الأمريكية.
0: نعم، فالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة تجد نفسها مطالبة خلال اجتماعاتها في بروكسل اليوم وغدا بالتعامل مع تداعيات التحول في الموقف الأمريكي والعمل على توحيد صفوفها حول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إلى جانب البحث عن آليات لتعويض أي تراجع في الدعم الذي كانت واشنطن تقدمه لكييف.
1: متابعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية رحلتنا مع مقالات الصحف وأقلام الكتاب.
0: موعدنا يتجدد معكم يوم السبت القادم في حلقة جديدة ومواضيع متنوعة. تحية وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي أختي.
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق. سرطان الثدي ليس نهاية الطريق، فالوعي والعلاج والدعم يمنحون الأمل والقوة.

لأن الحقائق لا تقرأ مجتزأة. نربط خيوط المشهد بدقة ليتضح لك جوهر المعنى في الصورة الكاملة.

في لحظة صغيرة نعرفها جميعاً، تفتح غلافاً براقاً لقطعة شوكولاتة تشم رائحتها الزكية التي تداعب الحواس، ثم تضعها في فمك لتذوب بهدوء وتمنحك شعوراً فورياً بالراحة والسعادة. نحن نرتبط بهذه الحلوى في أوقات الفرح والهدايا والمناسبات الدافئة، ونتناولها كأنها مجرد منتج لذيذ متوفر على رفوف المتاجر. لكن الحقيقة أن خلف هذه القطعة الصغيرة تقوم رحلة تاريخية وعلمية يمتد عمرها لأكثر من 4000 عام. فكيف تحولت حبة الكاكاو المرة من عملة نقدية تدفع في المعابد المجهولة إلى مشروب مقدس للملوك؟ وكيف صارت اليوم إحدى أكبر الصناعات العالمية التي تقدر بالمليارات؟ هذه هي الصورة الكاملة لسر حبة الكاكاو. لكي نفهم الأصول الأولى لهذه السلعة الساحرة، دعونا نسافر بالزمن إلى غابات أمريكا الوسطى الحارة، وتحديداً عند حضارات المايا والأستيك. لم تكن الشوكولاتة في ذلك الزمن حلوى صلبة كما نعرفها اليوم، بل كانت مشروباً مراً وثقيلاً يضاف إليه الفلفل الحار والأعشاب. كانت حبوب الكاكاو ثمينة جداً لدرجة أنهم استخدموها كعملة نقدية لشراء البضائع ودفع الضرائب. بل إن الملك الأزتكي الشهير موكتيزوما كان يشرب عشرات الأكواب الفاخرة من هذا المشروب يومياً في أوعية ذهبية، اعتقاداً منه أنه يمنح القوة الخارقة والحكمة.

في القرن السادس عشر ومع وصول المستكشفين الإسبان إلى العالم الجديد، عثروا على هذا الذهب البني وحملوه معهم إلى بلاط الملوك في أوروبا. كتم الإسبان سر هذا المشروب لأكثر من نصف قرن من الزمن، ليبقى حكراً على العائلات المالكة والأرستقراطيين فقط. لكن الشوكولاتة خضعت لتغيير جذري عندما أضيف إليها السكر والفانيليا لتكسير مرارتها الأصلية، لتتحول إلى المشروب المفضل في صالونات باريس ولندن.

ومع انطلاق الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، وقعت الثورة الكبرى التي نقلت الكاكاو من كأس المشروب السائل إلى قالب الحلوى الصلب. ففي هولندا أنتج المبتكر فان هوتن مكبساً هيدروليكياً استطاع فصل زبدة الكاكاو عن المسحوق الجاف لأول مرة في التاريخ. ثم جاء السر السويسري العظيم على يد رودولف لينيت الذي ابتكر آلة التمليس المعروفة بالكونشينج. ظلت هذه الآلة تطحن وتخلط العجينة لأيام طويلة تحت درجات حرارة محسوبة بدقة، حتى كسرت كل التكتلات الخشنة وتبخرت المرارة الحامضية. من تلك اللحظة المفصلية ولدت الشوكولاتة الملكية التي تذوب على اللسان كالماء لتفتح أبواب المصانع العالمية أمام الملايين.

خلف ذلك المذاق الحلو الذي يأسر الحواس يقف عالم كيميائي دقيق لا يشبه أي غذاء آخر على وجه الأرض. فما الذي يجعل الشوكولاتة تمتلك هذا التأثير الساحر على مزاجنا؟ العلم يجيبنا بأن هذه النبتة تحتوي على مزيج كيميائي فريد. تحتوي الشوكولاتة على مادة الثيوبرومين والنسب المعتدلة من الكافيين، وهما مركبان يحفزان الجهاز العصبي ويمنحان الجسم طاقة ويقظة، بل إنها تحفز الدماغ على إطلاق هرمونات الدوبامين والسيروتونين، وهي المواد المسؤولة عن الشعور بالبهجة والاسترخاء، إضافة إلى أن زبدة الكاكاو تذوب في درجة حرارة 33 درجة مئوية، وهي أقل من حرارة جسم الإنسان بقليل، مما يعطي ذلك الملمس المخملي الساحر داخل الفم.

رغم أن أوروبا وأمريكا تصنعان وتستهلكان الجزء الأكبر من الشوكولاتة، إلا أن نبتة الكاكاو لا تنمو إلا في مناطق محدودة جداً. تحتاج شجرة الكاكاو إلى طقس استوائي دافئ ورطوبة عالية فيما يسمى بحزام الكاكاو الذي يمتد حول خط الاستواء. اليوم تنتج دولتان في غرب إفريقيا هما ساحل العاج وغانا أكثر من 60% من إنتاج الكاكاو في العالم كله. ملايين المزارعين البسطاء يعملون يومياً في جمع هذه الثمار الكبيرة وتخمير حبوبها وتجفيفها تحت أشعة الشمس لتبحر عبر المحيطات إلى المصانع العالمية.

تحولت هذه الحبة الصغيرة اليوم إلى صناعة اقتصادية عملاقة تتجاوز قيمتها 140 مليار دولار سنوياً. تتسابق الشركات العالمية في الابتكار من الشوكولاتة الداكنة الغنية بمضادات الأكسدة إلى الشوكولاتة البيضاء والوردية، لكن هذه الصناعة البراقة تواجه اليوم تهديداً غير مسبوق بسبب التغيرات المناخية والجفاف الذي يضرب المزارع الإفريقية. يحذر العلماء من أن ارتفاع درجات الحرارة قد يجعل زراعة الكاكاو أكثر صعوبة في العقود القادمة، مما يرفع أسعارها ويجعلها سلعة نادرة كما كانت في القديم.

لهذا البريق والمذاق الحلو الذي يلف عالم الشوكولاتة، هل الصورة ناصعة تماماً؟ تكمن المفارقة العجيبة في أن معظم المزارعين الذين يقضون حياتهم في جني حبوب الكاكاو في أعماق إفريقيا لم يتذوقوا طعم قالب شوكولاتة جاهز في حياتهم قط. فالأرباح الهائلة لهذه الصناعة تمر عبر البورصات والمصانع الكبرى في أوروبا، بينما يبقى المزارع البسيط مرهوناً بأسعار السوق المتقلبة. إنها التذكرة التي تجعلنا ننظر إلى هذه الحلوى لا كمجرد مذاق لذيذ، بل ككفاح بشري طويل خلف الكواليس.

في المرة القادمة التي تستمتع فيها بقطعة من الشوكولاتة، تأمل الرحلة الكاملة خلف هذه اللحظة الخاطفة. تذكر أنك لا تتناول مجرد حلوى مصنعة، بل تستحضر إرثاً عريقاً شهدت عليه طقوس المايا في الغابات وأسرار الملوك في القصور. إنها الحبة المرة التي صنعت حلاوة العالم. كانت هذه هي الصورة الكاملة لسر حبة الكاكاو. كنت معكم في الإعداد والتقديم شذى علي، وفي الإخراج حمدي شويكي.

0: تزخر كتب الأدب بالعديد من طرائف الشعراء والأدباء التي تعكس ذكاءهم وسرعة بديهتهم وحسهم الفكاهي في الرد. وتتنوع بين مواقف ذكية ونوادر طريفة نسمعها ونبتسم معها. ابتسم مع الشعراء كل اثنين الثامن مساء عبر أثير إذاعة دمشق.
1: من دمشق انطلق البث الأول وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
1: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: إذاعة دمشق تقدم

أنا وزوجتي والحاسوب. حلقات يكتبها وليد مارديني. إخراج رفيق السبيعي.

0: لازم تتحكم صابي.
1: لك ما بدي اتحكم، يعني ما بدي اتحكم.
0: ما بيجوز الحمار يلي رفسك يكون مسعور ويصير معك مرض ساري لا سمح الله.
1: لك هاي شغلة بتتعلق بالكلاب وبس. لك بعدين انا قلت لبطني ما قلت عطني.
0: اختي؟
2: نعم اختي.
0: جوزك ما اكل شي لبطه بزمانه؟
2: بلا.
0: وشو سويتوا له؟
2: ما سوينا شي.
0: يعني ما صار شي منه؟
2: طبعا صار.
1: يمكن الحمار أصيب بأضرار فاتحة.
2: امشي يلا صهري، امشي ارتاح شوي تحت شي شجرة لسوي لك كاسة مليسة وهلأ بكن الوجع.
0: شو رأيك بهالشغلة رابوت؟
3: كلها غلط بغلط يا معلمتي.
0: وضح رابوت وضح.
3: الولاد لازم يتعلموا من صغرهم عدم الأذى وشلون يحافظوا على ممتلكات الآخرين.
0: طبعا رابوت طبعا، رح وصيهم بهالشي.
3: ثانيا، ضيعة مثل هي لازم يكون فيها مستوصف أو محل إسعاف لهيك حالات، لأنه لو كانت الضربة أقوى كان رح يكون الأمر خطير جدا يا معلمتي.
0: إيه ولا يهمك، أحمر بيت أختي لطيف ومؤدب.
3: لذلك يا معلمتي مراكز الإسعاف ضرورية بالقرى الصغيرة مشان لسعة عقرب أو قرصة أفعى أو حادث مفاجئ، وكل مجموعة قرى صغيرة يكون إلها مستوصف كبير مع الصيدلية مع الطبيب المناوب يا معلمتي.
2: جوزي عم يوعد الناس بهالشي بعد ما ينجح إن شاء الله.
0: وليش بعد ما ينجح إن شاء الله؟ الشغلة منافع متبادلة يعني؟ انتخبوني لأخدمكم؟ أنا ما بحب هالكلام الزاحل، فهمها أنت رابط.
3: هذا واجب كل مواطن يا معلمتي، مرشح أو غير مرشح. إذا هو وغيره ما طالبوا مين بده يعرف حقيقة المشاكل يا معلمتي؟
0: قليله يطالب ويروح ويلاحق ويراجع ويتعب. يلي تعب بسلك التعليم 20 سنة وخرج أجيال ما فتحوا رزق، ما رح تصعب عليه المطالبة بمستوصف أو مركز إسعاف. يوه بس تنع الفاضي بعدين.

0: حلوين هالهوايات صعبه
1: مثل القطر.
0: تعرف شو رح نتغدى اليوم؟
1: مقالي. يمكن
0: شو مقالي؟ يبعت لهالك المقالي.
1: لكان شو؟
0: مشاوي صعبه.
1: بس مالي شايف لا منقل ولا سلطات ولا سياخ.
0: الغدا مو هون صعبه.
1: لكان وين؟ ببيتنا.
0: يا لا شو جانين حتى نروح على الشام نتغدى ونرجع؟
1: لك لك قوي
0: باخر بستان بالضيعه. بس قاعده على هوا ما سمعت بتشفي العليل.
1: يعني مشوار بعيد؟
0: يعني بدها سياره الشغله.
1: اوعك اوعك تجيبي سيره السياره.
0: شو تعقدت منها صعبه؟
1: انت الصادقه تعقدني اللي لبطني.
0: والحل هلا صعبه.
1: احد امرين، يا بتدبروا مين يسوق السياره ويطالعها من زريبه، يا بتدبروا مين يسوق الحمار ويطالعوا من وشي. بصراحه مالي مشتهي اكل لبطه عنيه.

0: أنا وين بدي أركب يا معلمتي؟
1: على رأسي. اركب أنت جنب معلمك وأنا واختي بنركب ورا.
2: يا الله يا رب. بسم الله.
3: وقفوا شوي أولادي وكناني، شلون بدهم يركبوا لك أختي؟
2: أنت قلتي إنه نحنا معزومين، يعني نحنا وياكي وجوزك، ما قلتي إنه العيلة وملم الفراش؟
1: قصده كان باع السيارة واشتراك يوم
3: إلا كان. يلا روح صهري، بيلحقونا شوي مشي وشوي على الدوام.
2: إيه مزبوط، اتجانا هيك يا ست هدى.
3: مزبوط، توكل على الله صهري. اختي شايفة صهري وشه مو على بعضه،
1: نلطى المسكين، تكركبت كل أواتيل بدنه.
3: ايه عرضية ان شاء الله.
1: هلا بس ينزل بيسلخ رقى بهالمشاوي بينسى اللبطة وبيروح الوجع.
2: والله اللي بيسمعك عم تعلكي بسيرة المشاوي وضحكتك واصلة لحناكي بيفكر انك مشتهي اللحم.
1: انا مو فرحتي بالمشاوي مشان اللحم، لا، الفرحة بالقعدة الحلوة والميات الزراف جنبها النبعة وصوتها العصافير والشحارير. ايه بعيوني مناظر بتطير العقل، وصار عندي دافع طبيعي اني اكتب زجل او شعر.
2: خلي الكتيبة والزجل والشعر لألك هنوم.
1: سمعك المطلع من وحي حادثة اليوم؟
2: سألي الرابوط.
1: شو رأيك أبو الروب؟
0: نسمع يا معلمتي.
1: أهم أهم.

0: فرحتي يا ناس يا ناس، وين وين وين حطها، بالقلب ولا بالدمع على فراق الاحباب؟ يا باي يا باي يا باي.
1: لك شو العلاقة المصديها؟
0: زجل الواقع يا صعبي. شو رأيك رابوت؟
2: يا معلمتي.
0: نعم.
2: الشعر مشتق من كلمة شعور، لذلك لازم يكون في مشاعر وأحاسيس، ويحكي قصة أو قضية أو مشكلة أو معاناة بتهم الناس. يا معلمتي
0: وضح رابوت وضح.
2: أقصد مو كل كلام مرصوف وموزون ومقفى منقدر منقول عنه شعر، لأنه الشعر بحد ذاته غاية مو وسيلة. يا معلمتي
3: ها ها، أنا فهمت عليه شو بيقصد يا أختي.
0: صرنا اثنين ولك أخ.

0: إيه ما قلت لي شلون الجو؟
1: تمام التمام.
0: يعني أهل البلد كل راح يعطوني صوتهم إلي؟
1: بعد ما قروا البيانات وشافوا شو راح تشتغل وبإيش راح تطالب اتفقوا بين بعضهم يختاروك إلك لأنك أفضل المرشحين.
0: الله يسمع منك. وبالنسبة للقرى داخلك المجاورة كمان نفس الشيء؟
1: المنافسة كتير ضعيفة، يعني النجاح مضمون ما عدا منطقة واحدة.
0: وأني منون؟
1: منطقة تل الزهور يلي جنبنا.
0: يعني مرشحون أقوى مني هنيك؟
1: لا يعني تقريبا في تعادل.
0: وشو لازم نسوي؟
1: مالك غير تروح بذاتك لعندهم تناقشهم وتقرأ لهم البيان وتشوف مطالبهم وتطلعاتهم.
0: وإمتى لازم روح؟
1: عمل جهدك تروح اليوم، اليوم ضروري.
0: بس اليوم عازم عديلي وعياله على الغداء ومضطر كون معهم.
1: لك أخي خود عديلك معك واللي بدكم تاكلوه هون بتاكلوه هني.
0: بس حلوة يعني؟
1: لك حلوة ونص. هذه هي معه سيارة كمان أحسن ما تروح على الدابة.

0: بتعرف تلعب برسيس رابوت؟
1: شو هاد البرسيس يا معلمتي؟
0: يا لكان شلون قلت لي الرابوت بيعرف كل شي؟ ليكو هاي البرسيس ما عرفه.
2: لك باعتبار البرسيس لعبة شعبية شبه محلية تقريبا، فشي طبيعي ما يعرفه، لأنه هالحضارة يا خانو لسه ما وصلت للدول الراقية.
0: ألا بلا تهكم وقعد للعبك دق بينما تخلص أختي وسلفتها شغل السلطة وشكل لحمة.
2: حاضر
0: يا لطيف. قديش عم بتصورك وانت عم تاكل ونازل بهالمشاوي صابي؟
2: لك عاج فزعني بقى، الرابوط هل يضحك عليكي؟
0: يلي بتضحك يضحك على حاله، هيك هوايات بيفتحوا نفس يلي عمره ما فتحت نفسه.
2: هلا بدك تلعبي برسيس ولا بدك تساوي مقبلات للأكل؟
0: رح نلعب لا يطلع خلقك. رابوت؟
1: نعم معلمتي.
0: خلي عينك معنا وتعلم هاللعبة منيح، بتفيدك بالمستقبل.
1: بيعيش بدها تفيدني يا معلمتي؟
0: إذا كان حضرته شي نهار مو بالبيت أو عم يشتغل إضافي وداء خلقي بقعد بتسلى أنا وياه.
2: خير ما بتعملي، ومعه بيصير الأفندي أمرجي.
0: ارمي هالودع على شوف، غني لك قارئة الفيلم.

0: وهي غلطتك ثلاثة غلو.
1: ايه كله بالحرمشي.
0: الى امي تنبي. وهي الرابوت شاهد.
1: المهم جعنا، شو صار بالمشاوي اللي نفختي راسي فيها؟
0: يلي بيصبر بياكل طيب. فعشيخ فراح صابر فراح، رح تاكل مشاوي.
1: الله يسمع مني.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: اكلتوا؟
1: لا والله عم استناك.
2: قوم عديل، قوم شغل السيارة لنروح المشوار الضروري ونرجع بسرعة.
0: ياه والأكل؟
2: بناكل بس نرجع، المشوار كتير ضروري.
3: وغدا
4: أنا وزوجتي
0: والحاسوب صابر
5: ضيوف الحلقة: محمد العقاد، هدى شعراوي، محمد خير عليوي، وهاني شاهين.
3: هندسة الصوت والمونتاج: عدنان دياب. المخرج المساعد: مازن لطفي. مع تحيات وليد مارديني ورفيق سبيعي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: ملف مفتوح. الإعداد والتقديم نسرين الجردي. الإخراج ماهر بركات وعبد الرزاق نعمان. مستمعينا، يوما ما سمعت محللا يقول: لو أن الناس تعمل بحكمة وتخطيط المتسول لكان وضعهم المعيشي والمالي بأحسن حال. وإذا تابعنا على أرض الواقع لوجدنا أن كلامه منطقي بشكل كبير. المتسول يعرف وجهته قبل أن يخرج من منزله، يعرف مواعيد استلام الموظفين لرواتبهم، يعرف وقت الذروة في الأعياد، ويعرف أيضاً أهمية الوقوف أمام متاجر الملابس والمطاعم. والأهم من ذلك أنه لا يحبط في حال رده الناس ولم يعطوه مالاً. فكم من مرة شعرنا فيها بغصة ونحن نتناول الطعام بينما يحاول المتسول استجداء عواطفنا وهو يقول: والله ما معي حق الحليب لابني، أو مشان الله مو أدران لبسها الطفل. أساليب كثيرة يتبعها المتسولون تدل على أنهم يعملون بدهاء. اليوم تختلط الأوراق في سوريا بين فقر وانتهاء من مرحلة الحرب وعدم توفر فرص العمل، ليستغل المتسول هذه الأوراق ويعتمدها كشماعة له. والأخطر من ذلك بأن التسول في سوريا بات ظاهرة حقيقية، وفي هذه الظاهرة كلنا مسؤولون ومعنيون بالتعاون مع الجهات الحكومية للتخلص من هذه الظاهرة التي نحتاج حقيقة إلى ملفات عدة لحلها. نفتتح اليوم مستمعينا في هذه الحلقة ملف التسول، ونتحدث عن أهم أسبابه وأشكاله مع ضيفتي الكريمة الأستاذة خزامة النجاد، مديرة مكتب مكافحة التسول والتشرد لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. مساء الخير أستاذة خزامة.
1: أهلا وسهلا،
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك،
0: اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا بحضرتك. مستمعينا سنبدا الحوار لكن بعد هذا الفاصل. من جديد مرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دمشق، وأرحب من جديد بضيفتي عبر الهاتف الأستاذة خزامة النجاد، مديرة مكتب مكافحة التسول والتشرد لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. مساء الخير من جديد أستاذة خزامة.
1: أهلا وسهلا مثل نور،
0: يعطيكم العافية. أهلا وسهلا، الله يعافيك. هلأ بداية أستاذة خزامة، التسول حقيقة موجود منذ القدم، لكن طبعا اليوم نراه في سوريا وكأنه تحول إلى ظاهرة حقيقية. كيف ترين المشهد، خاصة وأنك يعني داخل هذه العاصمة دمشق وفي الميدان أيضا، يعني هل بالفعل هي ظاهرة؟
1: فهلق الصراحة هو تحول لامتهان.
0: امتهان نعم.
1: يعني تماما. قبل بداية الحملة احنا وزارة الشؤون اطلقت حملة 30/11/2025 تقريبا. قبل بداية الحملة كان في جهود كبيرة من قبل الوزارة، يعني كان في خطة اشتغلنا عليها حوالي 5 أو 6 شهور. طبعا كان في لجنة تشكلت بقرار من الأمانة العامة للرئاسي، كانت برئاسة وزارة الشؤون، كانت ضامة أغلب الجهات والوزارات المعنية بالملف. كان في اجتماعات مكثفة، كان تقريبا اجتماع أسبوعي بوزارة الشؤون، كمان كان في لجنة مصغرة بوزارة الشؤون. احنا دعينا منظمات تشتغل بهذا المجال، جبنا خبرات، جبنا عاملين بهذا الملف. كان في اجتماع بشكل أسبوعي، يعني كان في خطة كبيرة بديت من تشكيل خطة لجنة والتنسيق، في لجنة إعلامية، كان في لجنة ميدانية، وكان في تأهيل لمراكز جديدة. نحن قبل الخطة أو فينا نقول قبل التحرير ما كان لنا مراكز، كان لنا مركز واحد بسوريا كلها هو مركز حقوق الطفل، ما في مركز بحلب فقط، وحقوق الطفل يعني كان إناث وذكور موجود فقط بدمشق.
0: حتى أستاذة خزامة، حتى أستاذ خزامة، المركز على ما أعتقد كان متواجد في منطقة الكسوة بريف دمشق.
1: إيه هذا كان مركز للأعمال للحالات الكبيرة، أما بالنسبة للأطفال كان في مركز واحد هو حقوق الطفل.
0: نعم يعني اليوم يعني اليوم بداية الحديث أستاذة خزامة، يعني الكل لاحظ وأيضا أنتم باعتباركم معنيون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأنه ليس فقط ظاهرة بل تحول إلى مهنة. هلأ الزميلة ألفت سليمان جالت بين المواطنين وسألتهم عن رأيهم في ظاهرة التسول وعادت لنا بالاستطلاع التالي. دعينا نحن والمستمعين مستمعين نتابع هذا الاستطلاع للزميلة ألفت.
2: شو رأيك بظاهرة المتسولين بالشارع؟ هل عم تزداد؟
3: اي والله كتير.
4: اي والله زادت كتير بالنسبة للمتسولين، زادت فترة كتير هاي الظاهرة، ورغم هاي الظاهرة ما أنا محبزة نهائيا، يعني لازم التقالوا نحل لهذا الموضوع، يعني انه متسول بالشارع في ناس كتير عم تساعد، بس هي ظاهرة ما أنا منيحة، يعني اتمنى انا متخذت هاي الظاهرة
5: كتير مو شوي، شيء لا يصدق.
6: بالنسبة للتسول للأسف يعني هي ظاهرة كتير بشعة، عم بلاحظ انه في اعمار صغيرة يعني بعمر السبع سنين وثمان سنين، طب هدول وين؟ مو المفروض يكونوا بالمدارس؟
2: كيف بتتعامل مع المتسول؟ هل بتعطيه او بترده؟
3: لا اذا يعني بحاجة مثلا ممكن يقضي شغلة لإله او غراض ممكن نعطيه يعني نساعده.
4: والله انا بساعد حسب قدرتي، انا واحدة من الناس في حياتي ما رديت حدا.
5: لا برده، لانه اذا بدي اعطيه بده يضل متابع، بس رده انا ممكن الى اي غير مثلا انه يمتنع عنا.
7: صرنا نعطي بس ما تعرفي مين بدك تعطي، مين صادق مين كذاب.
8: ما راح اعطي طبعا عشان ما ياخذها عادي لقدام، يعني
6: لا انا ما بحاول اني اعطي بصراحه، لانه عم يتعلموا عم بيزيدوا عم بي يعني انا بعطيهم هلا بتلاقيهم بعد شوي وقف حدي انه بده مره تانية.
7: انا عم بعطي والله، هو بتعطي كمان هذا من الله بيرجع كمان، يعني كله مال الله، بتعطي كل ما هي، بس كمان مو كل واحد عم تشوفي، اللي عم تشوفي كثير مو شوي.
2: برأيك انه الحاجة بتخليه يضطر انه يكون متسول؟
3: ايه ممكن الحاجة تخليه، ممكن الحياة يعني تيجي عليه مثلا يكون ما ملاقي شغل او كذا، فالظروف تكون قاسية عليه مثلا، بيجي هو بيضطر انه يعمل هذا الشيء.
2: برأيك شو دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للحد من هي الظاهرة؟
3: ممكن انه يعني تكافحها هي بحلول يلي هي بتشوفها مناسبة، بس انه كمان بنفس الوقت انه تلاقي لهم فرص عمل مشان تحد من البطاله.
5: والله للاسف بتاعي تفرج الاطفال اللي هون تحت السبع سنين، مو بدي لك فوق، تحت السبع سنين عم بتسول بالشوارع، وين الوزارات؟
8: والله بدنا نحطوا عناصر امن عشان يضبطوا هيك شغله، يعني
6: وزاره الشؤون كتير مهم اساسي بهالموضوع، لانه هن انا بعرف انه عندهم مكان بوزاره الشؤون انه بس مشان المتسولين، مكاتب للمتسولين، طب وين يعني ليش عم بيتكونوا منتشرين بالمناطق وين ما كان؟
9: والله اذا معي بعطيه، اذا ما معي ما بعطيه.
8: والله لازم يضبطوا هيك شغله يعني.
0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، وأعود وأرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة خزامة النجاد. أستاذة خزامة، قبل أن نتحدث عن آراء المواطنين وتعليقك على هذا الاستطلاع، دعيني أذكر المستمعين بأرقام الهواتف التي من خلالها يستطيعون التواصل معنا ومشاركتنا بآرائهم: 225-44-46 و 225-44-47 و 228-44-43. يعني أستاذي خزامة، لاحظت من خلال هذا الاستطلاع الآراء يعني ازدياد بالعدد بين مؤيد ومعارض لفكرة إعطاء المتسول، ما رأيك؟
1: هلأ لاحظت أنا بصراحة في أكثر من رأي أنه حسيت في وعي يعني عند المجتمع، انه يعني اغلب الاراء انه لا انا ما بدي اعطيه، بدي شجعه. طبعا في افكار جين انه هذا عن جد محتاج، يعني يمكن شخص يحس بتانيب ضمير انه انا ليه ما اعطيته. بس الفكره الوحيده انه انا طول ما عم بعطيه، وانا حكيتها كثير، طول ما عم بعطيه انا عم شجعه، خاصه الاطفال. انا عم بقضي وعم استقبل الطفل، انت بتعرفي في اطفال ايش لعنا اول 9 شهور فعلا تغيرت نفسيتها، تغيرت تفكيرها، حتى لما يسمعوا مثلا يجينا اي حدا اي ضيف من برا او يذكر اسم المركز او ممكن يقول هدول متسولين فهني بيتضايقوا، يعني هني يقولون 9 شهور عندنا بس هني هاي الكلمه عم تزعجهم، لا نحن مو متسولين، احنا اسفه ما عاد متسولين، احنا شفنا بالمركز. فهو هذا طول ما انا عم بعطي الطفل ما هو واعي، ما بيعرف شو عم يتصرف، عم بعطيه انا عم بيضلوا ينزلوا على الشارع عم يبعتوه. نعم يعني
0: نعم يعني انتبهتي أستاذ خزامة بمقدمة الحلقة. أنا أشرت لموضوع أنه المتسول يعي ما يقوم به، يعني اليوم لما بيطلع سواء من بيته أو نحن أصلا مبهمين ما بنعرف من وين هو كان أصلا، يعني هو بيعرف طبعا. وين متوجه. أنا لما بروح على دوامي في متسول بشوفه على بيج بن، يعني قاعد بموعده على الرصيف، بيعرف وين يوقف. يعني كتير نحن أحيانا كيف بيستغلوا مشاعرنا، يعني بالفعل إنه هو خبير اجتماعي واقتصادي قال لو إنه نحن بنفكر بعقلية المتسول لكان وضعنا المعيشي أفضل. يعني نحن اليوم كلياتنا بنروح سواء على مطعم أو على متجر ملابس، بس شوفي نحن لما بنكون عم ناكل شيء بنحس بالذنب لما بيجي متسول وبيطلب منا، او بنكون نحن ناطرين الراتب لحتى نروح نجيب قطعه ثياب فرحانين فيها، مجرد طلعنا من محل الالبسه فورا انه نحن بيمسكنا هذا المتسول بيحسسنا بالذنب انه نحن اشترينا، وكانه هذا المال هو حق له جزء منه.
1: اكيد حتى هني على مكاتب الحوالات تلاحظي مثلا واقفين على الباب يعرفوا انه الشخص حيقبض،
0: هاد شغل كأنه
1: بس على موضوع الشغل المنظم، عشان احنا قبل ما نطلع حملة احنا كمان ما نطلع بشكل عشوائي، يكون في دراسة مكثفة للمنطقة.
0: خلينا نحكي استاذي خزامة اكتر ونستغل الوقت نحكي شوي عن الحملة، شو اهدافها، شو انتجتوا منها لحتى باقي الحلقة نستغلها بتفاصيل عن هذا الموضوع وهذه الظاهرة الحقيقية في سوريا.
1: هلا انا كنت عم بحكي على المراكز، احنا ما كان عندنا مراكز، اسسنا ثلاث مراكز جديده، مركز الكسر هو موجود كان سابقا بس مثل ما شفتي يعني كان في اهمال للحالات، كان في حالات كبيره، فوزيره الشؤون اغلقت المركز وجات اهل اول وجديد كان جديد صار للاطفال. كمان كانت طاقته الاستيعابيه تقريبا شيء 200 حالي، عم تشتغل على طاقه استيعابيه اكبر حاليا بالمركز بناء كبير
0: على ما اعتقد
1: هذا ذكور
0: على ما أعتقد أستاذ خزامة كان مركز الكسوة هو مخصص للتأهيل وكانت هي فترة قصيرة ومن ثم الطفل يعود إلى ما كان عليه.
1: هلا مركز الكسوة كان للحالات الكبيرة فقط فوق ال 18.
0: فوق 18.
1: كان في مهن سابقا بس بعدين تحول لمركز إيواء فقط.
0: نعم يعني اليوم عندنا مركز الكسوة تم تأهيله، في لسه مركزين، وين المراكز الأخرى؟
1: بابا مصلى مركزين موجودين، هدول للناس كمان أطفال تحت ال 18، هدول المراكز أهلوا بطاقة عالية سواء كمان بالكادر أو باللوجستي بالخدمات المقدمة، يعني خدمات كبيرة بالمركز سواء دعم نفسي، خدمات إدارة الحالي، في طبي، في عمليات أجريت للأطفال، في تصحيح للنظر، في أطفال عندهم مشكلة بالقدم فصار في عمليات.
0: لهيك أستاذ خزامة اليوم خلينا نقسم الشارع السوري بحسب أنواع المتسولين.

0: بمجتمع موجود بتوقع اسمه بتوقع يكون صح اسمه الغجر اللي هني بيمتهنوا هاي المهنة بشكل أساسي صحيح. يعني اليوم نحن في عنا خمسة
1: وراثي عندهم هي وراثي
0: مثل ما بيقول وراثي. الشغل معيب
1: هي
0: شغل
1: تماما هي وراثي يعني أنا الولدي اللي هيك فتح عيونه لقى عنده الجد للأب للأم يعني هي متوارثين أو وراثي هي مهنتهم هي شغله
0: نعم شو رأيك قبل ما تجاوبي على السؤال أستاذة خزامة نشارك المواطنين وناخد اتصال
1: أهلا وسهلا
0: أهلا
2: مرحبا
0: أهلا وسهلا
2: يعطيكم العافية أنا جات تحياتي
0: أهلا وسهلا تفضل
2: تحية لضيفتك كمان عندي ملاحظة تريد وما بعرف أنه شو رأيكم فيها
0: تفضل
2: أنه ياريت لو نعمل نحن يعني عن طريق حتى ناس متطوعين نعمل أبحاث عن التسول عبر الأجيال مو بس عم نحكي عن الغجر عم نحكي عن ناس ظروفها يمكن اضطرت أنا تتسول يمكن من الخمسينات من الأربعينات أو من الثلاثينات حتى بعرف عم برجع بالوقت لزمن طويل بس هذا الشيء نعمل بدراسات بدول كتير إنه التسول عبر الأجيال موجود يعني من وقت الحرب العالمية الثانية بكتير دول يعني في أبحاث عملت بهذا الشيء إنه ياريت لو هذا الشيء ينعمل عن طريق ناس متطوعين فاضيين يعني هني يتطوعوا بوقتهم وهي ونعرف إنه أصول هاي العيال كيف كانت كيف تكونت من وين إجت وأنا متأكد إنه في صار هجرة من محافظات لمحافظات اضطروا كمان ناس عم بحكي أنا من قبل الحرب بكتير يعني عم بحكي هذا الحكي تقريبا بال 70 سنة المرأة
0: بتقصد الغجر أخي الكريم
2: لا عزيزتي أنا ما قلت مو الغجر بس في ناس ظروفها صعبة عبر الأجيال يعني ظروفها اضطرتها عبر الأجيال أنه تنتهي هاي القصة والقصة الثانية كمان أنه نعرف كمان عن طريق أبحاث وعن طريق ناس متطوعين أنه ظروفهم بالضبط هلأ الحالية إذا بتلاحظوا نحن عم نحكي عن ناس مجهولي الظروف نحن ممكن في منهم ناس طابين مظبوط في منهم مضطرين
0: وفي منهم معوقين مضطرين للتسول مثل ما أشرنا قبل قليل
2: 100% أنا حابب أعرف إنه هن شو هويتهم كأشخاص وهن شو ظروفهم الحالية غير إنه الظروف العائلية هن الظروف الحالية شو هل يا ترى هدول مثلاً اتأخذوا من أهليهم عن طريق قرايبينهم عن طريق حدا بيعرفهم واضطروا أنا برأيي الأبحاث كلها ممكن تتم عن طريق ناس متطوعين لأنه بعرف حيقولوا لي عالم كتير إنه ما في هلأ يد عاملة أو ما في مصادر أو موارد بس أنا رأيي في كتير ناس متطوعين ممكن يعملوا هذا الشيء وأنا أولتهم على فكرة تحياتي لكم شكرا
0: أهلا وسهلا فيك وكمان خليك معنا على السمع لح تتفاجأ أنه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم بعمل حقيقي والأستاذة خزامة اليوم رح تحيطك بكل هاي التساؤلات لأنه نحن حتى تفاجأنا فيها أنه موجود هيك شيء تفضلي أستاذة خزامة أهلا
1: وسهلا هلا نحن بصراحة هو محكي عن يعني دراسة حالة للأهل أنا في وصفة يعني كثير عم نحاول نتواصل مع الأهل عم نحاول نزورهم ببيوتهم بس بصراحة ما في تجاوب كثير من قبل الأهل يعني بيشول عنا بنعمل لهم جلسات في المركز يعني خلال زيارة الأهل للطفل عم يكون في جلسة للأهل إنه هذا الطفل ما لازم يكون بالشارع شو ممكن نساعد نحن شو ممكن نقدم للأب شو ممكن نقدم للأم حتى في حالات أنا وقت نزلت بالشارع أنا شفت مرة يعني وهي بصراحة ما كبيرة كانت بال 25 حاولت أعرض عليها عمل يعني إحنا بالمركز كثير كنا بحاجة ليد عاملة لمقدمات لرعاية ومقدمة خدمة ففي عندهم رفض بشكل قطعي إنه هني عن جد يلتزموا بشغل أو بعمل هذا الشيء بدل انه هني فعلا المبالغ اللي عم تفوت عليه بالشهر ما في راتب بيقدر يقدم له اياه يعني هذا اللي عنده خمس اطفال خمس الاقل شيء من الاطفال عم بيطالع 200 الف باليوم
0: أستاذة خزامة خلينا ولو قاطعتك خلينا شوي اليوم هيك نفصل المواضيع هلأ أول شي بدنا نهنيكي بالسلامة لأنه تعرضتي لكسر بالقدم وأنت عم تقومي بجولة عن المتسولين هلا اليوم خلينا نحن أول شيء نتخيل العالم دائما خليني أنا أحكي عن نفسي أنا لما بكون بالشارع بشوف سيدة مع طفل ما مو بس رضيع ممكن يكون خدج يعني دائما نحن بنتساءل كيف تمت العملية وين تمت الولادة يعني أنه حتى لو كان هذا الطفل ابنه فهي المفروض تكون هلأ بنقاها شو اللي عم بيصير
1: شارع. أنا جبت حالي أو بداية الحملة جبت مرأة مع طفل عمره 10 أيام
0: هو ابن الحقيقي يا ترى
1: ابن الحقيقي ونحن يعني دغري أنا أخذته على المشفى لأنه الوضع الولد الطفل كان وضع كثير مزري يعني بيبي نازل على الشارع كانت الحملة بالشتوية يعني
0: كيف تعاملتوا مع الأم هي عندها بيت يا ترى
1: عندها بيت كلهم عندهم بيوت يعني ما
0: كلهم عندهم بيوت مشان نطمن نحن المسلمين

0: مستمعين نطمن المستمعين انه هاي الحالات يلي موجوده بالشوارع اغلبها عند بيوت وتمتهن التسول.
1: انا برجع يعني برجع بالخمسة ستة على البيت، يعني هي بتنزل هي واطفالها، طبعا هن موزعين على الاشارات او مو على اشارات على المناطق، وفي يعني حدا عم بيراقبهم. يعني انا اول ما جبت الاطفال حطيتهم بالباص، الاب دغري صار جنبي، يعني الاب مراقب، يعني ما في دقائق كان الاب جنبي بالباص،
0: ما شاء الله
1: موجود بالساحه بس هو مراقب لإلهم.
0: ما شاء الله، عائلة متكاتفة بالعمل.
1: عائلة متكاتفة ومنطقة، يعني أنا بنزل على الشارع باخذ هدول الأولاد، أنت شو هذا ابن عمي، هذا ابن خالي، هذا رفيقي، هذا ابن جيراني،
0: ترابط
1: هدول
0: أسري
1: كلهم بمنطقة واحدة، طبعا بمنطقة واحدة هم بينزلوا سوا ويرجعوا مع بعض، يعني حتى في حدا بيوصلهم بالمترو، في حدا بيرجعهم، يعني هي المرحلة اللي واصلين فيها هيك.
0: يعني بيدفعوا أجار السيرفيس ولا كمان يعني؟
1: وبيرجعوا بتاكسي كمان.
0: تاكسي لا معلش، يعني أمورهم منيحة.
1: بيرجعوا بتاكسي، إيه أمورهم منيحة. حتى بداية نحن هون يعني أول ما جبنا الأطفال عم نقدم لهم وجبات كاملة، بس هم كمان في عندهم شيء مخصص، ما بيقول لي أنا مثلا
0: ما
1: أنا فرضا أنا ما بتعشى هيك، أنا عندي وجبة مثلا جاهزة أنا بتعشاها كل يوم.
0: كمكافأة عمل على ما أعتقد.
1: تمام، هو عنده مبلغ عم بياخده كل يوم بيعطي النسبة لأهله. في أطفال، أنا في طفليات اللي إذا أنا ما رجعت معي 200,000 أنا ما فيني أرجع له، بدي ضل الصبح بالشارع والعند أهله، يعني مو لعند أي حدا تاني.
0: يبدو اليوم أستاذة خزامة الجمهور والمستمعين متفاعلين مع هاي الحلقة. معنا اتصال، خلينا ناخده. ألو ألو
2: ألو.
0: أيوة مساء الخير. أهلا وسهلا، تفضل.
2: كيفكم؟ ان شاء الله بخير.
0: اهلا وسهلا، تفضل. اذا بتحب تحكي اسمك، اذا ما بتحب اهلا وسهلا فيك كمان.
2: ما عندي مشكله، اسمي محمد نور العلي.
0: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا استاذ محمد، تفضل. شو بتحب تشارك؟
2: انا بدي احكي استاذ خزامة.
0: اي تفضل، هي عم تسمعك.
2: انه انا مقيم بجسر فيكتوريا، نهر جسر فيكتوريا، يعني عندي نهر بسطه او هيك.
0: تمام.
2: فهذول على الإشارة كثير كثير كثير موجودين، الإشارة اللي خادمة من تحت المحافظة لجسر فيكتوريا. تمام،
0: مركز أساسي.
2: إيه، وأنا عم بحكيكي عم تحكوا عن المعاقين أو كذا، أنا بالنسبة إلي مكفوف.
0: سلامتك، الله يعافيك.
2: الله يسلم قلبك، عامل بسطة هنيك وعم يتسبب واشتغل، يعني مو إنه سوى.
0: الله يعطيك العافية. يعني
2: حاطط بسطة وحاطط ضعف شيء مليون ليرة وقاعد عم يشتغل، فهدول بعرفهم بالاسم. اليوم لحسن الحظ انه صارت حلقتكم، يعني صار معي موقف قريب الساعة 6. فبتجي وحدة قاعدة من هدول اللي عم تحكوا عنه اللي مستأجرين ولاد وكذا، وقاعدة هيك في محل مسكر وقاعدة ناحية هيك وعم تطلب. بتجي وحدة تانية بتقول له والله اذا بتيجي على الاشاره بكسرك. يعني في شبكات،
1: اصلا انا حكيت موزعين يعني على بعضهم المناطق،
0: مقسمين البلد قطاعات.
2: انا بعتذر على التفصيل، يعني
0: شبه انه معروف. استاذ الكريم،
2: انا بعتذر، برجع بقول لك بعتذر.
0: لا
2: صار هالشيء على الاذاعه.
0: لا نحن هون منبر الاذاعه لحتى نتلقى الاتصالات ونتشارك مع المواطنين. بظن هذا الموضوع كتير بهمة للأستاذة خزامة، خاصة أنت الله يعافيك يعني عم تشتغل.
1: أي حدا بيعطيني معلومات، يعني إذا حدا بيعطيني معلومات عم بيشغل، يعني العالم اللي بالشارع يمكن بتشوف أكثر مني، خاصة اللي ساكنين بهي المنطقة اللي موجودين كل المنطقة ممكن يشوفوا شخص زي عم بيوزعهم. فعلا إحنا كتير بنحب نعرف هاي المعلومات، ممكن شخص بيجي كل يوم بيوزعهم، بس لهلا بحس انا بالاشخاص الموجودين انه في خوف انه انا ما بدي اخبر عنه، بدي اعمل
2: لي
1: معلومات سريه رح تضل صدقه، واي حدا بيخبر عن اي حاله انا ما بساله عن اسمه، يعني اي حدا بدق لي اتصال ولا مره سالته عن اسمه، انا باخذ معلومات فقط.
2: انا ما عندي مشكله ابدا.
0: كيف فينا نتعامل مع هاي الحاله استاذه خزامه؟ نحن ممكن بعد شوي نعطي للمستمعين رقم هاتف، او نحن ناخذ رقمه للمتصل تحت الهواء، بامكانه يخبركم شخصيا.
1: يا والله يا ريت بكون أفضل يعني.
0: طيب، نحن معنا المخرج تحت الهواء الأستاذ ماهر بركات، لح يتواصل مع حضرتك وياخد رقم الهاتف، ونحن نتواصل، أو الأستاذ خزامة لح يوصل الرقم وتحلل لك الشكوى إن شاء الله.
1: إن شاء
0: شكرا لك.
1: الله يعطيك العافيه رب. شكرا كثير
2: لك خزامه ولا اي شيء انا يعني بقدر بعمله يعني.
0: الله يعطيك العافيه ومعافى. شكرا لك. شكرا لاتصالك. يعني استاذي خزامه مثل ما سمعتي مقسمين البلد لقطاعات
1: طبعا هذا معروف
0: يعني شو في كفيف وعم يشتغل الله يعافيه بالعكس بكبر القلب
1: تماما يعني واحد بالعكس يعني انا عم اقول لك بيجوا لعندي انا بيجي لعندي شخص عم بيشغل بنته فعلا بنته كثير بتزعل يعني وعندها مشكله جلديه وصحيه وانا لما اطلعت فيه يعني هو بصحته منيحه قادر يشتغل اما بصحته منيحه وهي طفله صغيره معها مرض عم ينزلها على الشارع هو قاعد بالبيت هي الفكره انه انت قاعد ناطر هدول الاطفال يجيبوا لك المصاري انت ما عم بيحاول يشتغل يعني حتى اذا بدي ناقش معه بقول له شو ممكن تشتغل شو امكانياتك هو ماله مستمع ما بده يعني
0: يعني للأسف في كتير هاي الحالات لكن هلأ عم تحكي حضرتك عن هاي الحالات اللي هني ما فيهم شيء وعم وأطفال عم تستقطبون وتاخدون على المراكز اللي حكينا عنها مركزين ببابا مصلى ومركز بالكسوة عم يتم تأهيلهم خاصة للبتوقع الكبار بالعمر
1: طبعا عم يتم تأهيلهم هلأ إحنا الأطفال أخوة هدا المراكز أطفال عم يتم تأهيلهم أول شيء نفسيا يعني اغلب الحالات اللي عم تيجي لعنا هي عندها مشاكل نفسيه يعني انا لما اخذها معالجه او دكتور الاغلب عنده مشاكل نفسيه من بيته من المكان اللي وجودهم بالشارع بيعملهم مشكله نفسيه يعني بجوز اشخاص ما يلاحظوها بس نحن كوجود اخصائيين هون بالمركز هي ملاحظه يعني تخيل اول ما اجى الطفل لعندي انا ما بيعرف يعني ما بيعرف عفوا منك ويش فوت على التواليت ما بيعرف يغسل ايده بعد الاكل هاي الشغلات كثير تعبنا فيها
0: لكن
1: يعني
0: قديش
1: اخذوا معي من شهرين لثلاث شهور لحتى تعلم هو عن جد يغسل ايده ويتحمى وهي القصص البسيطه بتبين لنا
0: نعم يعني استاذي خزامه اليوم قديش صعب انه نحن اليوم عم ناهل الطفل لكن هو بالنهاية على أي بيئة لح يرجع لح يرجع على نفس البيئة اللي كان فيها هو أم وأب بالغين راشدين لكن هن اللي بعتوه على هذا الطريق كيف عم يتم التعامل مع الأطفال بعد التأهيل
1: هلا حاليا نحن عم نشتغل على التأهيل النفسي على الموضوع التعليمي بس هلا من هون تقريبا لفترة بسيطة عم يكون نحن نعمل غرف مهنية بالمراكز يعني نحن كمان عندنا حالات كبيرة ممكن تجاوزي فترة التعليم ممكن نعملها فقط مع أمية ما فيها ترجع للدراسة هي لازم يكون عندها مهنة لو كان مهن بسيطة يعني الطفل إذا طلع من هون لازم يكون عنده مهنة أو شيء قادر يشتغله يعني
0: إذا كان فوق
1: 18 وطلع من عندي
0: لازم يكون عنده مهنة في حال فوق 18
1: تماما
0: يعني تحت 18 تأهيل ومحو أمية
1: ودراسي والتأهيل النفسي كثير مهم تتغير تفكير يتغير تفكير الطفل يشوف العالم من منظور ثاني غير اللي كان يشوفه كان لما كان بالشارع
0: يعني خلينا نحكي اليوم عن الحالة لما بتوصلكم وطريقة تعامل الأهل يعني لما بتكون بالشارع يعني حرام عليك أنت رجلك الله يعافيك يا رب.
1: بدي اذكر الله يسلمك انه نحن لما ننزل على الشارع موضوع جد يمكن اللي بيشوفه من بعيد بحس سهل والموضوع كثير صعب لاني انا وقت انزل على الشارع بدي احمي حالي بدي احمي الطفل الموجود بالشارع بدي اعرف كيف بدي اخذه وكيف اتعامل معه ونحن ننزل مع الداخليه مو لحالنا مع فرع مكافحه الانجار فهو الطفل ممكن لما يشوف حدا او لما يشوف تجينه وحفظ انه هدول حملي حياخذوني ممكن يركض أو ممكن يهرب فنحن عنا كمان
0: ممكن يأذيكي
1: محافظين عليه لا هلأ إيه طبعا ممكن لش عم قلك في خطورة علينا في خطورة ممكن هو يركض يقع بعيد الشارك في المعوشي فنحن عنا كمان خوف من كل الجوانب خوف على الطفل خوف على الكادر اللي معنا يعني أنا الحادث اللي صار معي من الحادث هو بقلب الحملة فممكن يكون معه أنا تعرضت مرة أنه الطفل معه شفرة حامل شفرة يعني ممكن يرفع عليك يموت أو شفرة بالشارع
0: للأسف.
1: انت تهجم في حالات بتصير مثلا بتشدك من ايديك في حالات بتعضك يعني في كثير قصص بتصير معنا بالشارع ففي كمان في صعوبة بهذا الموضوع
0: أستاذي خزامة الأسبوع الماضي كان المفترض أنه نكون على الهواء بهي الحلقة لكن لظرف معين بإذاعة دمشق يعني من خلال نقل أجلنا الحلقة لهذا الأسبوع وبالأسبوع الماضي حصريا جانا شكوى من ريف دمشق صاحب محل سمانة عم بيشغل أطفال بالتسول يعني هي الشكوى هي الشكوى اجت لداخل الاذاعه وللاسف بعدين عرفوا اصحاب الشكوى انه هدول الاطفال هني بيخصوا الشخص يعني اقرباء يعني هو عم يبعتهم يتسولوا وبيرجع بيقول لهم انه برافو عليكم ياخذ منهم المصاري بيرجع بيرجعهم على الشارع وبيقول لهم لسه جيبوا كمان يعني اليوم طيب نحن عم نحكي عن حاله انه هني اقرباء
1: هو كيف هو عم يبعته يتسول او ممكن انت عم تقولي عنده محل عم يبعته
0: هو صاحب محل سمانه صاحب محل سمانه في عنده بنفس المكان
1: جيران ليش ما بلغوا لك كمان هن يجي العائله
0: هو يبدو مثل ما تحدثتي ببدايه الحلقه في عالم بتخاف خاصه مثل ما عم تحكي اليوم انه انت ممكن انه هدفك انت تفيدي للطفل تاهلي كان في معه شفره في خوف استاذه خزامة يعني اليوم بما انه نعم يعني اليوم بما انه حكينا عن عده مظاهر للتسول وخلال جولاتك بدمشق شو كانت ابرز اسباب التسول بعد الفقر اذا انه هن بدهم ياخذوا الفقر حجه
1: طبعا هو اخذينه حجه لانه فعلا يعني مثل ما عم خبرك انا في اشخاص نعرض عليه عمل وهي يعني بفوت عليه مبالغ كبيره يعني ما في شغل بفوت لك هذا المبلغ اللي عم بفوت عليه بالتسول بعدين هني غيروا الشكل يعني هني كان هلا عم تلاحظوا يقولوا ما حدا عم يجي يتسول صح يعني هني صاروا ياخذوها بمنحة ثانية يعني مثل بيع ورد بيع علكي بحط انا كرتوني بحط عليها كم غرض وانا بكون عم بتسول ما عم بيع بس عم غير الآلية تبعيتي حتى قبل بداية الحملة وقت كده نزل ناخذ الاطفال انه كانوا فعلا ممكن يجوا بهدوء شوي هلا يعني انا بحس في تعليمات عم تجيهم انه انت عيط بالشارع ابكي لم العالم حتى يخلوك تروح يعني هو حتى الطفل صار يغير الاسلوب انه هلا بيجي بيصير بيصرخ بالشارع عم يخطفوني بدهم ياخذوني يعني يعمل الجو فالعالم بتتجمع كثير صارت معي انه العالم بتتجمع انه خلص اتركوه كمان في اشخاص يعني احنا في اشخاص ما بتساعد معنا بالشارع يعني العالم ما بتساعد معنا يا يعني انه بيجوا انه اتركي شو عامل خلص والله حرام تركي يعني قال اكيد ما معه مصاري انه انا بقول له ما عم باذي بصير يقولوا له اكيد ما اخذينه على الحبس لا ما بصير نحكي هيك قدام الطفل انا ماني اخذته على
0: السجن حاطينك بخانه الشر استاذه خزامه؟
1: لا مو انه يعني في اشخاص انه اوكي بتوافق انه تمام منيح اخذته يعطوكم في اشخاص لسه مو متقبله انه لا وين اخذينه حرام هذا طفل فهو بيبكي اكثر وبيزيد وبيصير بيعيط اكثر
0: بيستجدي عطف اكثر
1: بصير ايوه بصير استعطاف اكثر طيب عملك حتى الطفل نفسه عنده تفكيره مثل ما انت حكيتي بغير الاسلوب
0: في حدا من الأطفال يلي قابلتيهم بالمركز كان عنده حب لدخول المدرسة؟
1: كثير يعني أغلبهم بعد ما قعدوا بالمركز صار يعملوا أنشطة واندمجوا كثير عندهم حب يرجعوا له وما عندهم يعني في أطفال عندي 9 شهور ما بدهم يرجعوا عند أهلهم مع أنه إحنا فترة الإقامة ممكن 6 شهور ممكن نرجع نتكلموا الأهل هو ما بده يرجع
0: في تعهد طريقة التعامل مع الأهالي بعد تأهيل الأطفال في تعهد مثلا على سبيل المثال من الأهالي في تكرار لنفس الحالات ممكن يكون في حالة تكررت
1: نعم. طبعا في كثير حالات تكررت في حالة تكررت الأقل عن 3 مرات نفس الحالة حتى شو؟ هو يعني قبل ما يجي يكتب تعهد هو كمان ما عم بحس بمسؤولية انه هذا التعهد كمان بحمله مسؤولية قانونية
0: للأهل طبعا
1: طبعا مو الطفل ما في تعهد الاهل بكل تعهدات
0: شو هي الاجراءات القانونيه
1: كيف بنخرج الطفل نحن بعد موافقه المحامي العام ما بنخرج ولا طفل قبل موافقه المحامي العام
0: بس اكيد بس ما بيتعرض لاعتقال
1: للاب
0: لا قصدي انا بقصد الاطفال تاهيل بعيدا عن الاعتقال
1: لا ابدا نحن ما عندنا سجون احنا مراكزنا بصراحه على مستوى عالي موجوده
0: انا للحقيقه شفت هاي المراكز بس خلينا كمان انا غير يلي بعرفه شخصيا نحن نوضح للمستمعين في مستمعين بخافوا بيقول ليش لحتى انا احمل ذنب هالطفل برقبتي اذا يعني نحن
1: انه رايح على السجن هاي الفكره بدي اوضحها انه هو فعلا اللي بيجي على مراكزنا ذو مستوى عالي يعني سواء الكادر كيف بيتعامل مع الطفل الخدمات المقدمه الانشطه الخارجيه اللي نعم. عمل للطفل مو بس داخلي
0: هلأ بعد تأهيل الطفل شو الإجراءات يلي بتخلوا الأب يوقع عليها لضمان عدم عودة أطفاله إلى الشارع وممارسة مهنة التسول
1: هلأ هو بياخذ موافقة من المحامي العام حسنا بداية بده ياخذ موافقة من المحامي العام لحتى يستلم الطفل ويكتب تعهد بقسم الشرطة ويكتب تعهد عندي بالمركز وتاخذ كل معلوماته هلا عم نشتغل على موضوع جديد انه نحن نتوجه للاهل اكثر من الطفل، يعني الاهل كمان لازم يحسوا لازم يكون في عقاب للاهل. يعني انا الاهل يضلوا ينزلوا طفلهم على الشارع ويستغلوه حارمينه من المدرسه من ابسط حقوقه، خاصه اذا الاب ما عنده اي مشكله يعني هو قادر يشتغل، فهذا عم يستغل الطفل كمان يكون في حساب للاهل.
0: هاي اللي بدي احكي عنها.
1: نحن عم نشتغل على تعديل القانون هلا، في عم وزاره الشؤون عم تشتغل على تعديل القانون هي واكثر من جهه، ان شاء الله بالفتره القريبه القادمه بيكون في شيء جديد.
0: نعم، عم تحكي حضرتك عن موضوع استغلال الاطفال. شو أهم الأشياء اللي ممكن يستغلوا من خلالها الطفل بموضوع التسول؟ يعني نحن حكينا بالهوى بهذا الموضوع سواء من ناحية الإتجار بالبشر أو يا ريت تحكي لنا عن هذا الموضوع.
1: هو مجرد وجوده للطفل بالشارع وحرمانه من الدراسة وحرمانه من أبسط حقوقه أنه يكون موجود بالبيت بين أسرته ويكون موجود بالمدرسة، هي لحاله هي يعني هذا لحاله استغلال للطفل.
0: نعم.
1: إنه الطفل يعني عمره، يعني في أطفال عندي عمره 3 سنين أو 4 سنين موجودين بالشارع عم تتسول. يعني هذا وعي إنه هو هون محله هون، أو حس حاله حتى الطفل يعني حس حاله أقل من العالم. يعني هي الفكرة كثير أنا بتضايق منها كثير لما يجي الطفل عندي إنه هو حاسس حاله أقل من هذول الأشخاص الموجودين بالشارع.
0: للأسف.
1: في حالات على المركز وشاف الخدمات وشاف انه عن جد له، هو له تخت عن جد له خصوصيه عن جد له، يعني
0: حس بالامان يعني
1: كثير طبعا صار في فرق. يعني خلال 2-3 شهور هو ما بده يطلع من المركز.
0: نحن اليوم أستاذة خزامة لما بدنا نحكي عن أنواع الاستغلال يلي ممكن يتم استغلال الطفل من خلاله بالشارع وهو عم يتسول، لحتى
1: استغلال الأشخاص الثانيين مو من الأهل
0: طبعا، يعني هلا الطفل خلينا نتفق انه هو اليوم هو الضحيه الاولى، ضحيه اهله بالمركز حكي الاول حكي من خلال التسول يلي عم ينتج عنا اشياء كثيره، واهم يلي تحدثتي عنه اليوم انه هو بيشعر انه هو اقل من الناس او بحس بالدونيه، لكن ممكن يتم استغلاله بمراحل ثانيه من الناس.
1: طبعا ممكن، طبعا الاشخاص اللي بالشارع ممكن يكون استغلاله تحرش، اغلب الاطفال متعرضين ممكن لتحرش، ممكن اعطالهم لاعتداء جنسي، مستغلين بالتعاطي، ممكن يستغلوا بالإتجار بيروجوا مادة.
0: قابلتوا هيك أطفال؟ قابلتوا هيك أطفال لما حكيتوا معهم؟ في أطفال تعرضوا لاستغلال جنسي؟
1: كثير في أطفال متعرضين لاستغلال جنسي ومفكرين يعني شيء إنه خايفين يحكوا فيه. حتى في يعني أنا ما بحب أحكي بخصوصية، في طفلات متعرضين لها بحسوا إنه
0: نحن اليوم ما بدنا نحكي،
1: مثلاً إذا أخذني أنا وعطيته وعطاني مساري فهو منيح، يعني هي قلنا إنه هو منيح، لا هو يعني إنه هو مو منيح وعم يستغلك، لا بس هو عم يعطيني، يعني هي بالنسبة له هو شخص منيح، هو لا تحرش بس عم يعطيها مساري، يعني هو شخص منيح شايفه،
0: هو
1: يعني
0: متوقع التحرش الجنسي موضوع طبيعي باعتبار إنه هو عم يعطيه مال
1: تمام، انه هو خلص منيح معي، فانا فكرت انه معناته في اشخاص ممكن عم يتحرش فيها ما عم يعطيها فمال، فهذا لا هذا منيح هذا اعطاني مقابل.
0: طب اليوم قديش استاذ خزامة صعب التعامل مع موضوع موضوع الطفل عم يتعرض للجنس، قديش الموضوع صعب التعامل معه؟
1: كثير بده معالج نفسي، في اطفال بدهم ادويه، في اطفال اخصائيين بده شغل كثير، بده شغل جلسات وشغل فتره، مو يعني حقيقه هينشغل عليه شهر وشهرين، كثير صعب.
0: فينا نقول فقط طفولته الأطول. فينا نقول فقط طفولته هذا الطفل
1: بيرجع يعني على الشغل مع المعالج النفسي بيرجع،
0: ومع هيك عائله
1: بعد عن البيئه الخطر، اهم شيء بعد عن المكان الخطر وصار بمكان امن وبلشنا نشتغل عليه.
0: يعني انا هلا ماني عرفاني بصراحه شو احكي، يعني هو اكبر
1: إيه هو
0: اكبر الم انه لوين عم يرجع،
1: انه متسول يعمل لك العالم بتشوف الموضوع من بعيد، ما له متعمقه فيه وقت تتعمق في كثير قصص، هو كمان مو بس انا بقول له مو بس انه هو عم يتسول، بس كون عم يتسول هو عم تتطور الحاله، بجوز تحول لمجرم، بجوز يصير يعني يشوف اطفال ثانيين انه تعال رح نسرق مثلا، تعال رح نتعرض لسرقه، ممكن يرتكب شيء اكبر، ممكن تحول لمجرم، هو بكون عم يتسول بيتحول لكثير قصص.
0: يعني اليوم
1: مو بس انه جرم هذا الان مثلا،
0: يعني ايه جرم، يعني هو ظلم بحق الإنسانية، وأكيد مشكورين على الحملة اللي عم بتقوموا فيها، بلكي بنقدر نحمي أكبر قدر من الأطفال، يعني هلا انا عندي شويه معلومات لكن انصدمت او حاسه شوي بجرح على الحكي اللي عم نحكي. يعني اليوم طفل عم يتعرض للتحرش الجنسي، بالمقابل هو مفكر انه هو امر عادي باعتبار انه عم يتقاضى اموال مقابل هذا التحرش. يعني اليوم استاذة خزامة، نحن اليوم امام ظاهرة تسول حقيقية، استغلال الاطفال من خلال التسول، ما يعني تسربهم من المدارس، وايضا استغلال جنسي. يعني ما هو الاجراء الذي يجب ان يتعامل به المواطنين مع المتسولين للحد من هذه الظاهرة؟ يعني قبل قليل من خلال الاستطلاع كان في بين رأي الناس بين مؤيد ومعارض لموضوع منح
1: إنه يعطون مساعدة.
0: نعم، لكن برأيك شو الحل؟
1: أنا كرأيي دائما رأيي إنه لا، أنا بالعكس، أنا طول ما عم بعطي مساري أنا عم عزز وجود وشارع وعم عزز استغلاله أكثر. يعني إحنا هلا عاملين حملات منظمة مع فرق الإيجار، عندنا حملتين بالأسبوع.
0: هل هناك أحد مستثنى؟ هل هناك أحد مستثنى من موضوع العقاب من التسول؟ لنفرض اليوم أنه نحن ما بننكر في عنا معوقين،
1: نحن ما عنا عقاب نهائيا للأطفال. الأطفال نحن ضحايا بالنسبة لنا، نحن شايفينه منظور ضحية. أما نحن عنا يكون عقاب للمشغل حتى لو كان الأهل،
0: تأهيل ما اختلفنا، لكن اليوم المعوقين
1: حتى لو كان الأهل،
0: لا لا أنا بقصد اليوم في اليوم معوقين عم يتسولوا، كيف بتتعاملوا معهم؟
1: هلا بحالات الإعاقة والله نحن كثير نحاول نساعدهم عن من الجمعيات. هلا المتعاقب له بطاقة ممكن يجي على وزارة الشؤون أو مدير الشؤون يقدم على مساعدات، في لهم نسبة بالعمل فعلا إذا كان في حالات إعاقة. في حالات ما لا إعاقة، يعني أنا في حدا نزلت أخذتها، في مرأة أخذتها من الشارع، هي كانت إنه على أساس بالأرض وعم تزحف، فأنا لما جربت بدي أخذها وقفت ومشيت صاحي.
0: للأسف
1: فنحن بالعكس، يعني إحنا مفتوحة أبوابنا كوزارة الشؤون لكل المواطنين، حتى للأشخاص اللي بلغوا عن الحالات كلها نحن معممين أرقام.
0: نعم،
1: خلينا على النت وموجود على صفحة الوزارة.
0: أستاذة خزامة، خلينا اليوم نذكر المستمعين بأرقام الشكاوى للإبلاغ عن هؤلاء المتسولين لو سمحتي.
1: تمام، هلا إذا بفوتوا على النت على جوجل أنا أرقامي معممة هناك،
0: فينا نذكرون هلا؟
1: اي طبعا، بتحبي هذا الرقم نفسه المتواصل معي انت؟
0: رقمك الشخصي عمضة. والله المسؤولين يعني اليوم عم بيحطوا ارقامهم الشخصيه، تفضلي.
1: والله ارقامي الاثنين الشخصيات، بس في رقم وقف هذا الشغل
0: مع انه لا تحسدي على هذا المنصب. 09
1: يعني ولا 0930؟
0: نعم.
1: 410؟
0: نعم.
1: 393. فينا عنا رقم العمليات اللي هو 108، يعني فيهم يتواصلوا، بس في أشخاص صراحة ما بحبوا يحكوا مع غرفة العمليات، بحسوا أنه حيعطوا معلومات عنه.
0: نعم، إذن خليني أول شيء ذكر المستمعين بالأرقام اللي بإمكانهم من خلال التواصل مع مركز التسول والتشرد على الرقم 108، وأيضا مع حضرتك شخصيا 0930 410 393. طبعا هذا رقم الأستاذة خزامة النجاد، مديرة مركز التسول والتشرد لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. يعني الوقت خلص، لكن مستمعينا ملف اليوم لم يغلق وسيبقى مفتوحا مع الجهات الحكومية المسؤولة لحين انتهائه أو الحد منه. المسألة ليست تنظيرية أبدا، التسول يشوه شوارع سوريا. تحدثنا في ملف اليوم عن أسباب وأشكال ظاهرة التسول في سوريا، وفي الحلقة القادمة كونوا معنا لنكمل هذا الملف ونتحدث عن استغلال الأطفال من خلال التسول والإتجار بهم، وأيضا تسربهم من المدارس. كل الشكر لضيفتي الكريمة الأستاذة خزامة النجاد، مديرة مركز التسول لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكنت ضيفة عزيزة عبر الهاتف. شكرا لك وإلى اللقاء.
1: شكرا كثير،
0: أهلا بك. وأنتم مستمعينا كل الشكر لطيب المتابعة، إلى اللقاء. ملف مفتوح. الإعداد والتقديم نسرين الجردي. الإخراج ماهر بركات وعبد الرزاق نعمان.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني يصل العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يترأسه خلالها وفدا رفيع المستوى. جهاز الاستخبارات العامة يلقي القبض على المدعو علي كيالي المعروف باسم معراج أورال والمتهم الرئيسي بارتكاب مزرة بنياس عام 2013، وذلك أثناء محاولته الهرب عبر الحدود. مستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين حمزة المصطفى يبحث مع سفير جمهورية أرمينيا لدى الجمهورية العربية السورية العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط يؤكد أن سوريا ماضية في محاربة صناعة وتهريب الكبتاغون وبالانضمام للتحالف الدولي لمحاربة داعش. مدير المكتب الإعلامي في الشركة السورية للبترول عدي السطوف يعلن تأمين محيط الانفجار الحاصل على خط غاز الجبسة بريف الحسكة وبدء العمل على صيانته. وفي الخبر الأخير، الخطوط الجوية السورية تعلن بدء تشغيل رحلات منتظمة ومباشرة بين حلب وموسكو اعتبارا من 18 من تشرين الثاني. ختام الموجز بأمان الله، هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.
2: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.
0: لكل شريط ذكرى، وراء كل شريط لحظة لا تنسى، وراء كل تسجيل حكاية تنتظر أن تروى. من خزائن أرشيف إذاعة دمشق نستعيد الحلقات والأصوات واللقاءات التي تحمل ذاكرة الثقافة والأدب والفن. لكل شريط ذكرى، الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: لقمة حلال وبركة.
2: سبحان الله يا صابر، اطلع بهالدنيا كيف الناس من الفجر للنجر عم ترقد وتسعى ورا رزقها، كل واحد شايل همه وعم بدور على لقمة العيش الكريمة لحتى يرجع لبيته مجبور الخاطر.
1: ايه والله يا راضي، الركض ورا اللقمة بهالايام صار جهاد حقيقي. الغلاء طال كل شيء، والتزامات البيوت عم تزيد، والواحد صار يا دوب يلحق مصاريف مدارس وطبابة وأجار بيت، ومنشان هيك بتلاقي الكل عم يحاول يطور شغله ويطلب دخل أعلى، وهذا حق مشروع لكل إنسان لحتى يأمن عيلته ويعيشوا مسرورين.
2: 100% يا صابر، السعي وراء الرزق وتأمين الأولاد هذا واجب الإنسان مأجور عليه. بس الفكرة وين؟ الفكرة أنه بالنهاية الرزق مو بس أرقام ومصاري نجمعها، الرزق الحقيقي هو البركة. لما منمشي بين الناس بالكلمة الطيبة والسموحة بالبيع والشراء، الله وكيلك، ربك بيبارك بالقرش وبيخليه كافي ووافي.
1: كلامك على عيني وراسي، والبركة أساس كل شيء، بس كمان الواقع بده عقل وحسابات. يعني اليوم صاحب الشغل أو التاجر أو حتى الموظف إذا ما حسب حساب لارتفاع التكاليف ووازن أموره بدقة، ممكن يوقع بخسارة تخليه ما عاد يقدر يستمر ولا يفتح بيته. أوقات الظروف الصعبة بتجبر الناس تقسب حساباتها شوي لحتى تحمي أرزاقها، وهذا مو غلط ولا طمع، هذا اسمه واقعية واستمرار.
2: معك حق، الحسابات الدقيقة والتخطيط هي أساس النجاح والاستمرار بكل شيء، وما حدا بلوم يلي عم يحسبها صح. بس أنا قصدي كان عن الروح السمحة بالتعامل. يعني لما منشوف التيسير والرحمة بين الناس بالأسواق والبيع والشراء، لك بتلاقي الله بيفتح بواب الرزق ما كانت لا على البال ولا على الخاطر. لك لقمة الحلال النظيفة يلي بتجي من تعب وكد واحد شريف مراعي ظروف الناس، بيكون فيها سر غريب سبحان الله. ولك مو بس تطرح البركة، بتطرح السكينة بالبيت، ولك بتشفي المريض وبتبعد المصائب.
1: هو ايه السموحة والتيسير فيهم خير كبير والناس لبعضها بالنهاية، بس كمان لا تنسى انه السقف الطموح عند الشباب هلأ صار عالي، والكل بده يعيش بمستوى ممتاز ويأمن مستقبله ومستقبل أولاده بسرعة. أوقات القناعة الزايدة ممكن تخلي الواحد محله وما يتطور، هذا بده حركة وسعي دائم لتحسين الدخل بكل الطرق الشريفة والمتاحة.
2: الطموح حلو يا صابر، والسعي للتطور والنجاح شي بيرفع الراس، بس الأحلى أنه نضل متذكرين أن الرزق مقسوم ومكتوب، وما حدا بياخد أكتر من نصيبه، ولو ركض ركض له حوش غير رزقه ما بيحوش. الشطارة الحقيقية أنه نجمع بين طموحنا وبين الرضا. لك إيه الرضا يلي بتخاف الله فيه بكل قرش بيفوت على البيت، ولما منحافظ على نظافة هاللقمة منكون عم نحمي أولادنا ونبني أساس متين لبركة بتدوم ليوم الدين.
1: الواحد من كتر الركض والضغط بينسى أوقات يفكر بمعنى البركة والرضا. حلو الواحد يسعى ويطمح للأفضل، وبنفس الوقت يظل متمسك بالأصول السمحة مع الناس.
2: هذا هو التوازن الصح يا صاحبي، نسعى ونطور شغلنا وحالنا بالحق وبنور الله، نخلي قلوبنا مليانة بالرحمة وباليقين أنه سبحانه وتعالى هو الرزاق، وهيك اللقمة الحلال بتضل هي حصننا الحصين وأماننا بالدنيا.
1: الله يبارك بلقمتنا جميعا يا رب. يلا عن إذنك راضي، دوبني روح على السوق وجيب كم غرض للبيت. يلا السلام عليكم.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أمان الله يا صاحبي.
0: يوميات من بلدنا.
3: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.
4: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق. لنا لقاء
1: من إذاعة دمشق، برنامج ولنا لقاء. مساء الخير.

وفي الإخراج عبد القادر نعمان وماهر بركات. مساء الخير مرة أخرى.

وين ما كنتوا عم تسمعونا داخل سوريا خارج سوريا، يسعد مساكم، مساء الحب، سلام ومحبة ونور وطيب لقلوبكم جميعا من وين ما كنتوا عم تسمعونا. رح نبدأ هيك حلقتنا بكم كلمة حلوين هيك حابة افتتح فيهم البرنامج لأحد الحكماء. يقول أحد الحكماء: يا ماهر، إن القلوب مزارع، إن القلوب مزارع، فزرع فيها طيب الكلام، فإن لم ينبت كله نبت بعضه. ونسأل الله في هذه الحلقة أن يكون كلامنا في هذه الحلقة طيبا وينبت زرعا طيبا وينبت الفلا وياسمينا في قلوب كل الأحبة. وأيضا مما قاله الحكماء، هيك مقدمة لفقرتنا الأولى ببرنامج ولنا لقاء، قال أحد الحكماء: الموسيقى تخرج الروح من ضيق الكلمات واللغة، وفي بيت العشاق لا تتوقف الموسيقى، الجدران مصنوعة من الأغاني والأرض ترقص، إن كل ما في الوجود موسيقى، فلا تقلق بشأن حفظ هذه الأغاني، وإذا تعطلت إحدى آلاتنا الموسيقية لا يهم، لقد سقطنا في هذا المكان حيث كل شيء موسيقى. ويكمل الحكيم ويقول: أرقص وإن لم تزل جراحك مفتوحة، أرقص وإن مزقت ضماداتك، أرقص وأنت تخوض القتال، أرقص في دمائك، أرقص وأنت حر تماما. بدي علي صوتك أنا هلا. فغني وعلي صوتك وأرقص بالحب بالفرح بالشكر لله عز وجل على كل شيء في هذه الحياة، وإياك أن تنكسر مهما ضاقت بك الظروف والأحوال.

0: وطبعا ابتدأنا المقدمة الموسيقية كي نصل إلى أولى فقرات برنامجنا تحدي الختام، ويلي اليوم رح أختار أنا أغنيتين بسبب غياب زميلي أحمد، مساء الخير زميلنا الرائع أحمد الشامي. اليوم اخترت الأغنية عنك أنا يا أحمد، ويلا التنين موعدنا إن شاء الله يا أحمد. اليوم أنا ما اخترت مطرب واحد لكل أغنية، اليوم اخترنا دويتو مطربين بمطربين هيك، وإن شاء الله يعجبوكم يلي اخترتهم. ورح نبدأ بأول دويتو.
1: تحدي الختام، ختام
0: تحدي الختام. أول دويتو أنا اخترته هو موال لطيف وجميل جدا ورائع جدا للقيصر كاظم الساهر ولطيفة التونسية.

من دويتو يا حياة قلبي للقيصر الساهر ولطيفة مننتقل للدويتو الثاني ولنشوف مين معنا بمواجهة القيصر ولطيفة.

0: ولو فرحان.
1: إذا أمير الغناء العربي بمواشرين بمواجهة القيصر كاظم الساهر ولطيفة، ولنشوف شو الدويتو يلي رح تشاركوا فيه. طبعا شو بتحبوا اليوم كونوا حكينا عن الحكماء وعن الموسيقى، شو بتقولوا أنتوا عن الموسيقى؟ شو عندكم حكمة حلوة؟ شو بتوجهوا حكمة جميلة عن الحياة، الموسيقى، الغناء في هذه الحياة؟ طبعا نحن بدي نوه لفكرة، لما نحن بنحكي على الموسيقى والغناء والرقص، نحن عم ناخد الموسيقى والغناء بجانبها الإنساني الوجداني اللي بيحمل رسالة إنسانية، اللي بيلامس روح الإنسان والنفس البشرية. هذا اللي نحن عم ندعي له عبر موسيقانا، الفن العريق، الأغاني العريقة، الموسيقى العريقة اللي بتحاكي الطبيعة والروح الإنسانية. أما ما يسمى بتلوث سمعي بالعالم الموسيقى، هناك في حدا هاجم هذا العالم الجميل من الموسيقى والغناء، صارت الأغاني المؤذية المخربة للعقول المشوشة، لأنه أغاني الوجدان والروح والإنسان تشتغل على مقامات وعلى علامات وعلى تردد إيجابي روحاني. أما الأغاني السلبية اللي بيستهدفوا فيها العقول وتخريب العقول والتلوث السمعي عفوا، كمان بتشتغل على تردد آخر، لكن تردد تخريبي للعقل البشري. كتير بدنا نكون حريصين وأذكياء بالفن اللي نحنا شو بدنا نسمع. على فكرة فكر قبل ما تسمع بالأغنية شو رسالتها، شو بتحمل تردداتها، بعدين اسمعها. على الواتس أب مشاركاتكم، شو بتحبوا تشاركوني هيك بالأفكار؟ 0987-810-950. وأي دويتو رح تختاروا ليفوز بحلقتنا، وأكيد رح أهدي لكم ولمخرجينا ولأحمد. هلأ يا رب يكون أحمد عم يسمعنا كمان.

طبعا بلشت التعليقات تجينا على الواتس أب وتعليقات كتيرة، وأنا بعرف أنه الخميس دائما بتكون مشاركات عبر الواتس أب بالتعليقات كتيرة، فبدي تكتبوا لي رأيكم. بتحبوا اليوم بهالحلقة فقرة سهرني معك تكون مع اتصال ولا تكون معكم ومع تعليقاتكم وتكون سهرني معكم، ضفنا الميم بدل سهرني معك. أنتوا اكتبوا لي بالتعليقات شو بتفضلوا وشو بتحبوا نتيجة الكم الكبير من فعلا التعليقات يلي عم توصل للحلقة. 029 بمس علينا بيقول مساء الخير لكم، معكم أحمد عبد الكريم من ريف حما. الله يسعد أوقاتكم حبايب القلب، وتحية لكم. تحية لألك ومنورنا أخونا أحمد عبد الكريم، تحية لألك يا أحمد. كمان يا سلام، طيب دقيقة كمان الرقم 242.

يلا عم يبعثوا الصبايا. خلص راح اديكي دويت وانا قلبي لك يا ايمان ومروى ونور. طيب كمان الرقم 023 مساء الخير. يلي عم يقولوا مساء احلى اذاعه وحشتونا واحلى برنامج لنا لقاء منورة ديما لطيفة. شكرا كثير عن جد انا هيك لطيفة طالعة حماها قال ايه كثير. طيب اكيد تحية لكم مرة تانية. حنونة اشتقت لك يا حنونة يا مساء الخير. هلا في ثلاث قمر وهلا صار معنا قمر رابع يعني من كل الجهات. حنونة القمر الرابع الحلو كتير وهي إهداء خاص لك يا حنونة وللصبايا كمان.

بنروح الرقم 509 يلي بيقول تحية مسائية لك مدام ديما وللغائب الحاضر أحمد الشامي. مساء الخير يا أحمد، مساء الخير لك أخونا أبو حسام منور الدنيا من حلب، تحية لأهلنا وأخواتنا بحلب جميعا. بيقول بتمنى بهاي الحلقة، هو ما عم يقول بهاي الحلقة بس عم يقول بتمنى إلغاء زاوية سهرني معك وتكون السهرة معانا اليوم، حابين تكون السهرة معهم يا ماهر، شو رأيك؟ وبتهديهم أغاني أنت عزوقك. خلاص رح شوف رأي تاني أبو حسام هلأ إذا طابق رأيك مع حدا تاني خلاص تمام. وأبو حسام بيقول أنا بصوت لكاظم الساهر ولطيفة. طيب كمان بدنا نروح على الرقم 080 ونقول مساء الخير والياسمين يلي بيمس علينا بالحب والياسمين، وبيقولوا أحلى إذاعة مع صوت الحب والياسمين ديما والراقي أحمد الشامي، مساء الخير. وبيقول أحلى لقاء مع برنامج ولنا لقاء وعيلتنا، والله عليك يا ماهر يا مخرجنا شو هالأغاني الحلوة. وياريت يا ماهر بطلب منك أغنية لماجد الرومي وبهدية إلك ولديما ولكل المستمعين، وأكيد أنا بصوت بالأغنيتين للقيصر ولطيفة. شو يا ماهر؟

كمان بدي روح للقمر الخامس، إحدى أمارات برنامجنا ومتابعينا إيجا من الشام. مساء الخير يا إيجا، مساكي حب وسلام ونور ومحبة لقلبك. بتقول هيك مقولة خاطرة: عندما أخبرته أن قلبي من طين سخر مني لأن قلبه من حديد، وقريبا ستمطر سيزهر قلبي ويصدأ قلبه. مساء الخير، بتمس علينا بالحب وعلى ماهر وعبد الرزاق، وبتقول عن جد كمان أنا بهديكم أغنية راحت أيام ورجعت أيام لماجدة. ولمين بدك تصوتي يا إيجا؟ يلا اكتبي لنا التصويت.

إيجا. كمان تعليق تاني من رقم 046. مساء الخير ويسعد أوقاتكم بالخير يلي بيمسوا علينا. بيقول مساء الورد والياسمين لأحلى إذاعة دمشق العريقة، وعن جد أحلى مذيعة مدام ديما. شكرا كتير كتير لألك. هلأ لشوف مين ما طارق، شكرا كتير لألك يا طارق. وبيقول وأحلى أحمد الشامي بغيابه، وتحياتي للعم أبو موفق، وتحية للأستاذ جاد والمدام مجد حيدر. تحية لألون ولألك، ومنور الدنيا يا طارق من حلب، وهي إهداء هيك لهالباقة الحلوة.

0: بكرة يصير.
1: رح حاول أقرأ عدد كبير من التعليقات، فعلا الوقت عم يداهمنا، لأنه بدنا نروح ونمسي على أخونا أبو ممدوح وزوجته الرائعة ممدوح، ونقول لهم وصل خير والحب لكم. بيقلنا أخونا العزيز أبو ممدوح: سئل حكيم ما أكثر ما يدهشك في الكون، فأجاب: الإنسان، لأنه يضحي بنفسه من أجل المال، ثم يضحي بالمال من أجل صحته، وهو قلق جدا على مستقبله لدرجة أنه لا يستمتع بحاضره أبدا، فيعيش كأنه لا يموت أبدا، لكنه يموت كأنه لم يعش أبدا. تحية لك يا أبو ممدوح، وصدقت فيما قلت، وبصوت للقيصر كاظم ولطيفة كمان. كتير شكرا، كتير شكرا على الكلام الحلو يا أحلى صبايا، شكرا كتير. كمان 242 عم يقول: لا أنا بتمنى أنه ساهرني معك تكون مع المشاركين ما تكون مع اتصال. كمان الصبايا عم يقولوا منحبها مع المشاركين. خلاص قررنا تكون معكم، وعم نكمل بالتعليقات، عم نروح على مصر ونقول مصر خير لمصر، ويا جمال مصر يا أم الدنيا، والحلا بمصر والأهرامات، الله على الأهرامات يا حنان. بتمسي علينا وبتقول: كتير الحكم للحكماء اللي قدمتيهم اليوم حلوين عن جد، وحكيك نغم بالمعنى مع تعليقاتك عم يجوا أحلى، وأحلى سهرة معك يا ديما، وأحلى سهرة معكم لأجمل عائلة أنتوا بالدنيا، يسعد أوقاتكم حنان بمصر وبكل الوطن العربي. كمان الرقم 029 كمان عبد الكريم ريف حما، كل الحب لك يا عبد الكريم. بدنا نروح على أحمد أمانة من حلب، كمان حلب، مساء الخير لحلب وجمال حلب يا أحمد. أحمد بيقول: مساء الخير لصوت الياسمين ديما، يسعد أوقاتك يا ديما. الحياة لوحة فنية، ألوانها أقوالك وأشكالها أعمالك، هكذا نحن، وأنتم في كل حلقة ترسمون لوحة فنية رائعة جدا. وبتمنى أنه تكون فقرة سهرني معك مع قراءة التعليقات وتسهري معنا اليوم. تحية لك يا أحمد، وهيك صار مثل ما بتكم. وبيقول: أنا رح صوت لهاني شاكر وشيرين وهدية لأسرة البرنامج الرائعة، تحية لكم. طيب هاي تصويت هلأ لهاني، وتحية لك كمان. كمان الصفر 506 كمان عم يقول: أنا بتمنى نضل مع المشاركات وتسهري معنا اليوم ديما، خلص سهرني معكم صارت الحلقة ولا يهمكم. وبيقول: أنا بختار كاظم الساهر. بتقول هاي أنا عرفت مين يا قلبي، لحظة، حنونة بدها، تمام يا حنون. 284 منى حرح الأمر السادس، هلا يا منى، يسعد أوقاتك. كمان من حلب اليوم، كتير جمهورنا كبير من حلب متابعينا. بيقولوا بصوت لكاظم، كمان الصوت لكاظم، تحية لك يا مرح. 963 مساء الخير، 963. طيب لجن هاني، هاني وشيرين، هذا صوت تاني، لحظة اكتب باليسار، هذا صوت تاني لهاني وشيرين. 674 بمسوا علينا بالورد والحب، شكرا لكم مرة تانية من حلب.

بدي روح على طرطوس وبحر طرطوس وجمال طرطوس. مساء الخير لأهلنا الطيبين الحنونين بطرطوس، يسعد مساكم، بيمسوا علينا وبيقولوا منورة. طيب أنا معك علي من طرطوس، مساء الخير يا علي، تحية لألك ولأهلنا كلهم بالساحل السوري. بيقول أنا بصوت لهاني شاكر، وتحية لكم جميعا، تحية لك ونورت ولنا لقاء ودائما كون معنا يا علي ببرنامجنا. هاي صوت ثالث لهاني شاكر. كمان بدي روح على مساء الورد والفل والياسمين، ديما الرائعة ومخرجنا ماهر الغالي. أنا رح صوت للطيفة والقيصر لأني بحسهم أفضل كثنائي أفضل من أي حدا. وتحية لكم من أبو حسن، نورتنا يا أبو حسن أخونا العزيز، منور البرنامج ودائما كن معنا ببرنامج ولنا لقاء وسمعنا صوتك. 0046 كمان مساء الخير طارق، بيقول أنا رح صوت لكاظم الساهر ولطيفة أيضاً.

0: كمان في تصويت من 0-29 بيقول أنا بصوت كمان لمين؟ مثلا قلبي ليك، أنا قلبي ليك لهاني شاكر، قلبي ليك هاني شاكر. بيقول معكم عبد الكريم، ومساء الخير يا عبد الكريم ويسعد أوقاتك، وبمسي على أحمد مساء الخير. والله أنا هيك هلا كنا عم نحكي أنا وماهر هيك، أنا بس ما يكون أحمد معي بالحلقة بحس في شي ناقص بالحلقة عن جد. يا عبد الكريم ويا أحمد إن شاء الله تنين جاي تكون مع أنا وأحمد. كمان بمسى علينا بيقولوا يسعد أوقاتكم. هلا الوقت كتير عم يمضى، كمان التصويت لكاظم ولطيفة من انتصار. مساك خير يا انتصار، ومساء قلبك الحلو، وانتي القمرة السابعة اليوم معنا. بتقول بتمنى السهرة، وانا سعيدة هي صارت انها كانت مع مشاركاتنا ومع تعليقاتنا. يعني هاي الحلقة بكرة بيجيكم احمد تصطفلوا منكم لقلو، بس يجي احمد. انا اليوم مرقتها معاكم لانه فعلا شفت كم كبير من التعليقات، وشفت حابين هيك تكونوا بهالسهرة. شوفنا نهدي انتصار وهاللمة الحلوة من الصبايا.
1: بعشق روحك والكلمات، بعشق احساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي

0: مستمعينا وصلنا لفقرة غدا تقول الأخبار، وخلونا نشوف شو في أخبار لبكرة الجمعة، هيك أخبار لطيفة وبتهمنا.
1: غدا تقول الأخبار.
0: طبعا تتنوع الأحداث والملفات البارزة على الساحة الدولية ليوم الغد الجمعة، وبتشمل كتير أخبار بكافة الصعد، منها قمم سياسية واقتصادية إلى جانب مناسبات عالمية. نبدأ بالشؤون السياسية والاستراتيجية. ختام قمة القادة الأوروبيين في بروكسل، حيث يختتم قادة الاتحاد الأوروبي غدا اجتماع المستمر على مدار يومين لمناقشة تحديات أسعار الطاقة والقدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي ودعم أوكرانيا. كمان في تطورات صراع الأمريكي الإيراني، بتتركز الأنظار على مضيق هرمز بعد إعلان الإدارة الأمريكية فرض حصار بحري جدار الفولاذ وتأكيد السيطرة الكاملة على الممر المائي، يقابلها تأكيدات إيرانية مضادة على سيادة المضيق. وإلى أخبار المال والأعمال والاقتصاد العالمي. اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تتواصل في العاصمة التايلاندية بانكوك، فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2026، حيث يناقش وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية آفاق النمو العالمي والاستقرار المالي وبرامج مكافحة الفقر. مناسبات عالمية يوم الجمعة 16. طبعا عنا اليوم العالمي للأغذية، يحتفل العالم غدا بهذه المناسبة لرفع الوعي بمحاربة الجوع والفقر، متزامنا مع فعاليات منتدى الأغذية العالمي المقام في روما لتعزيز الشراكات من أجل مستقبل غذائي أفضل. ومنجي على الصحة، شو عنا أخبار عن الصحة؟ يوم الجمعة اليوم العالمي لإعادة تشغيل القلب، حملة توعية عالمية تنطلق غدا للتدريب على تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي. وأيضا غدا يوم العالمي للعمود الفقري، وفعلا هي مهمة هاي المناسبة، ليش؟ ليوعوا بأساليب الوقاية من آلام الظهر ومشاكل العمود الفقري. الحدث المنوع واللافت هو الألعاب الإلكترونية والترفيه، بطولة العالم ليج أوف ليجندز، يترقب العالم والملايين من المتابعين حول العالم انطلاق منافسات بطولة العالم الشهيرة ليج، التي بدأت جولاتها الرسمية وتستمر حتى الشهر القادم، ومن المقرر رسميا أن تنطلق اليوم أو بكرة.

وطبعا آخر خبر عنا هو خبر أكيد متعلق بالذكاء الاصطناعي الـ AI، مثل ما بده يا ترامب اسمه AI، ذكاء فائق. طبعا كلياتنا واستمر التفاعل العالمي وكلنا شفنا على السوشيال ميديا مع الواقعة الطريفة والمثيرة للجدل فعلا يلي صارت بألمانيا من مبارح بعد اعتقال السلطات واحتجازها لروبوت بتهمة انتهاك الخصوصية والتحرش بفتاة قاصر أمام مطعم، وأخذته السلطات الألمانية للتحقيق، أخذت الروبوت. طيب يا ترى شو رح تقرر؟ العالم كله بالملايين عم ينتظر شو بدها تقرر السلطات الألمانية بالتحقيقات. هل الروبوت تصرف لوحده أم أن هناك أشخاص هم دفعوا هذا الروبوت؟ وعلى من ستقع العقوبة؟ وهل إذا كان الروبوت متصرف لحاله سنشهد دخول أول روبوت السجن؟ بانتظار الأخبار.

كمان بيمسي علينا صديقنا وأخونا يحيى، بيمسي علينا عديمة وماهر، يسعد مساك أكيد. بيقول أنا يا ديمة رح صوت لهاني شاكر، مساء الخير لك يا يحيى ومنور. هي كتير تعليقات يا ماهر. كمان هلأ منرجع أنا. طيب كمان بديروا على الرقم 242. شكرا كتير على هالقلوب الحلوة ويلي بيقولوا منصوت للقيصر ولطيفة، هي سجلنا قيصر ولطيفة. بدي روح على الرقم 135 يلي بيمسوا علينا مرة تانية وبيقولوا لأحلى وردة أختنا ديما، ومنشان ما ننسى أحمد يسعد لي مساكم، وبحب مسي على الأخت سليمة وغسان وجميع المستمعين إذاعة دمشق العريقة والحبيبة. مساء الخير يا سليمة، مساء الخير لغسان، ومساء الخير لألك، وأكيد منورين ولنا لقاء، وإن شاء الله عطول بنسمع صوتكم، منورين دائما يا علي. طيب الرقم 963 بيقول ما رأيت بخيلا يمنح حبا، فالحب دائما ينبت من أكف الكرماء. مساكم فل وجاردينيا ديما ماهر، مساك خير وتحية لألك. أنا آسفة جدا، تحية لأمارتنا إنجي، مساء الخير يا إنجي، تحية لألك من الشام. بتقول أنا بصوت لشيرين وهاني شاكر، نورتي يا إنجي ودائما كوني معنا وانضمي لعائلتنا بي ولنا لقاء.

كمان بيمسي علينا أخونا العزيز أبو عمار من ركن الدين. مساء الخير لأبو عمار، منور البرنامج أخونا أبو عمار، يقول ما أطيب التحيات لكم، وأنا بصوت لهاني شاكر وشيرين، تحية لألك مرة تانية. حنون الحنان، يا كل الحنية ويا أحلى ضحكة يا حنان. دمدوم بتقول أنا بقترح مرات القادم، أنا بقترح أنه سهرني معك أنه حدا بيرغب يحكي بالمرات القادمة، هو يتصل برغبته مو أنتو تتصلوا، شو رأيكم؟ طيب الفكرة كتير حلوة، رح نقترح يا حنوني على أحمد إذا ما كان عم يسمعنا، ورح خبره أنه أنت برأيك هو يتصل بيكون جاهز للاتصال. طيب وصل يا حنوني، وهلا لك إهداء أغنية الختام. كمان كمان معنا معنا معنا أبو موفق. هلا يا أبو موفق. أبو موفق عم يقول بكرة في مبارتين بالدوري السوري، يلا انت قرأ اليوم نشرة الرياضة، البنات ما بيحبوا الرياضة اليوم، خليتها أنا هيك عامة وشاملة. تمام تحية لك أبو موفق. 9494 عبد الرحمن الطيار من حما، مساء الخير أخونا العزيز والطيب عبد الرحمن، يسعد أوقاتك يا ربي، يقول الله يعطيكم العافية على هالبرنامج. وأنا بصوت لهاني شاكر وشيرين. طيب أحمد، لمين صوتت أحمد أمانة؟ أحمد بيقول مساكم خير، سألوني أصدقائي أن أصف برنامج ولنا لقاء، فقلت الكلمة الطيبة هي النور الذي يضيء عتمة الأيام، وتبقى الأرواح النقية واحة نستريح فيها من تعب الحياة. تحية لألكم الرائعة ديما والرائع ماهر بركات، تحية لألك. بيقول يا ريت يا ماهر مقطع من أغنية الفنان محمد منير، نحن حطينا أول حلقة علي صوتك، وأنا بوعدك أنه أكيد تسمعه بعدين. عم يقول لي ماهر خلص الوقت تماما، بدنا نوجه تحية، نوجه تحية لأخونا وانيس بسام يعقوبيان من حلب، مساك خير وكل المحبة لألك، وبمسي علينا جميعا. طيب

0: الحقيقة تعليقات كتير ومعلش سامحوني. في صوت لهاني شاكر كمان وشيرين، تحية لكم. أنا آسفة ما عاد فينا ناخد أبدا ولا تعليق، الوقت خلص تماما. الحقيقة يا ماهر على فكرة صدقا الأصوات مناصفة تمام بين كاظم وهاني شاكر، مناصفة. فماهر رح تحسم الموضوع أنت يا ماهر، صوتك هو رح يكون الأغنية الفائزة.
1: يا حياتي يا نور عيناي.
0: طبعا مبروك للكل، لكم كلكم، لأنه فعلا مناصفة. وشو ما كانت الأغنية المهم أنه نهديكم ياها. كل الحب لكم. خلصت حلقتنا لليوم، كنت معكم بالإعداد والتقديم ديما نيوف.

0: لكم تحيات الإخراج عبد الرزاق نعمان وماهر بركات.
1: يا حياتي يا نور عيني.
0: إلى اللقاء ولنا لقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. وزير الخارجية والمغتربين سعد حسن الشيباني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان العلاقات الثنائية بين البلدين. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علوي في جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط يشدد على أن سوريا ماضية في محاربة صناعة وتهريب الكبتاغون والانضمام للتحالف الدولي لمحاربة داعش. مصدر مسؤول في الحكومة يؤكد أن المكون الدرزي في محافظة السويداء كان وسيظل جزء أصيلا لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري، مشددا على رفض تسييسه أو اقحامه في الدعايات والانتخابات الإسرائيلية. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تؤكد أن ألقاء القبض على معراج أورال يمثل تطورا مهما في مسار السعي إلى تحقيق العدالة للضحايا، ويعيد التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لكشف حقيقة الانتهاكات. مدير المكتب الإعلامي في الشركة السورية للبترول عدي السطوف يعلن تأمين محيط الانفجار الحاصل على خط غاز الجبسة بريف الحسكة والبدء بالعمل على صيانته. وفي الخبر الأخير، الخطوط الجوية السورية تعلن بدء تشغيل رحلات منتظمة ومباشرة بين حلب وموسكو اعتبارا من 18 من شهر تشرين الثاني. ختام الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يوميا عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.

رحلة في عوالم الطرب. أيها المستمعون الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سلطنة.

أيها المستمعون الكرام، في الحلقة الماضية تحدثنا عن بدايات الفنان رفيق شكري. سنتابع اليوم في هذه الحلقة الحديث عن بقية مسيرة حياته، وقد بدأ مع بداية إذاعة دمشق، وكيف استطاع أن يخدم الموسيقى والأغنية السورية. وتحدثنا أيضا عن تعاونه مع رفيق دربه الشاعر الغنائي الراحل عمر حلبي. فأهلا ومرحبا بكم.

أعزائي المستمعين، تناول الفنان الراحل في أغانيه الوطنية والقومية محبة الوطن وقدسيته، فقدم مجموعة من الأغنيات لحرية الوطن واستقلاله. أول هذه الأغنيات كانت يا حبيبتي يا مهد الحرية، ثم قدم أغنية بعنوان قسم الشعب، وغنى للشام ولسوريا أحلى الأغنيات وأعذب القصائد. رفيق شكري.

أعزائي المستمعين، وضع الفنان الراحل رفيق شكري ما يقرب من 500 أغنية تناول فيها مختلف المواضيع والقضايا الإنسانية والوطنية، ثم غنى بعد ذلك لنكبة فلسطين الذي شهد أحداث هذه النكبة عام 1948 وتناولها في نشيد قسم العودة، ثم غنى ما بنساكي يا فلسطين، ثم قدم نشيد الجهاد الذي يحث على التضحية والاستشهاد في سبيل أرض فلسطين. في عام 1958 غنى الفنان رفيق شكري للوحدة العربية وتناولها في كثير من أغانيه. أول أغنية أطلقها عبر إذاعة دمشق كانت بعنوان يا نيل أنا جبت لك من نهر برد سلام، وقلبي جايب معاه من كل سوري سلام. هذه الأغنية قدمها أثناء توقيع ميثاق الوحدة بين الرئيسين الراحلين عام 1958، الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس شكري القوتلي.

0: في فرق وما في حدود. مصر وسوريا بلادي، مصر وسوريا بلادي.
1: أعزائي المستمعين، غنى المطرب الراحل رفيق شكري للعديد من المناسبات الدينية، وأنشد لحجاج بيت الله الحرام، أنشد يا زائرين النبي، ثم غنى ابتهال آخر يا هادي الأكوان، ثم غنى مولد الرسول الأكرم لنتاح.

أيها الأعزاء، ماذا عن الغناء الاجتماعي الذي قدمه رفيق شكري، حيث قدم باقة من أجمل ما قدمه في مسيرة حياته، منها أغنية للأم مطلعها أمي يا أمي يلي برضاكي بنساهم. ثم غنى رفيق شكري للأطفال من خلال ولده الأول سمير، ثم قدم سكتشا غنائيا برفقة المطربة نور الصباح عن مواسم قطاف الزيتون والقطن. أما في مجال الأغنية العاطفية فقد تناولها في مختلف الجوانب، فغنى للحبيب وللعشاق وزعل الحبايب، وغنى للغربة وللسفر وللهجر، كما غنى للفراق والبعاد، وغنى للورد والزهر والريحان.

رفيق شكري مجموعة من الأعمال وصلت إلى معظم الدول العربية التي قام بزيارتها وقدم فيها الوصلات الغنائية، ووصلت أغانيه إلى معظم الدول العربية، وقد دعته إذاعة القدس لزيارتها عام 1944 وسجل فيها العديد من أغانيه، وزار القاهرة أيضا ونزل في ضيافة صديقه المطرب الراحل محمد عبد المطلب الذي كان أيضا يقوم بزيارته إلى دمشق، ثم التقى في القاهرة الموسيقار محمد عبد الوهاب وجمعته به صداقة قوية، وقدمه في القاهرة عبر إذاعة صوت العرب.

أيها الأعزاء، تناول الفنان رفيق شكري في غنائه جميع القوالب الغنائية، فغنى القصيدة وقدم الموال والأغاني الشعبية والموشحات، وغنى الإسكتشات التي كانت دارجة في تلك المرحلة. من القصائد التي وضعها رفيق شكري قصيدة بعنوان يا صوتها للدكتور صباح قباني، ثم غنى قصيدة بعنوان عذاب للأستاذ الراحل الشاعر الكبير مدحت عكاش، وقصيدة أخرى بعنوان دمشق للشاعر الكبير سليم الزركلي، وقصيدة أخرى بعنوان يا حبيبي للشاعر علي محمود طه. أما شعراء الأغنية فقد قدموا له الكثير من النتاج المميز. أما عن نشاط رفيق شكري في مجال السينما فلم تكن له مشاركات سوى فيلم واحد، كان فيلم بعنوان نور وظلام إلى جانب الممثلة اللبنانية إيفيت إفغالي، وقدمته السينما مطلع الخمسينيات. هذا الفيلم الوحيد الذي شارك فيه الفنان رفيق شكري وقدم فيه بعض

مستمعين الأكارم، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة اليوم، حتى نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية مني أنا عدنان بكرو في الإعداد والتقديم، وتحية من الزميلة المخرجة ديما بلطة. هذه أطيب الأماني، وإلى اللقاء.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: ابتسم مع الشعراء.
2: وأغوص في الشعر القديم فأنتقي ما ليس ملتبسا ولا مبذولا، وأكاد أبعث سيبويه من البلا وذويه من أهل القرون الأولى، فأرى غبيا بعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعولا.
1: أبو هند نزلت عليه يوما فغداني برائحة الطعام، وقدم بيننا لحما سمينا أكلناه على طبق الكلام، فكان كمن سقى الظمآن ظلا وكنت كمن تغدى في المنام.
2: فأنشأ يقول: مر الجراد على زرعي فقلت له: إلزم طريقك لا تولع بإفسادي. فقام منهم خطيب فوق سنبلة: إنا على سفر لا بد من زادي.
1: كيف حالك؟
2: حي أرزق.
1: وزوجتك؟
2: حية تسعى.
1: كتب الأدب بالعديد من طرائف الشعراء تعكس ذكاءهم وسرعة بديهتهم وحسهم الفكاهي. نسمعها ونبتسم سويا. ابتسم مع الشعراء. ابتسم مع الشعراء. ابتسم مع الأصمعي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامج ابتسم مع الشعراء. اليوم سنبتسم مع طرائف وغرائب ونوادر الشاعر الأصمعي عبد الملك بن قريب.

كان الأصمعي واسمه الحقيقي عبد الملك بن قريب راوية العرب وعالم لغتهم وأحد أذكياء عصره، وكان مقرباً من الخليفة العباسي هارون الرشيد. اشتهر بفطنته وسرعة بديهته ومواقفه الطريفة مع الأعراب في البادية ومع الخلفاء في القصور.

الأصمعي جالسا مع الخليفة هارون الرشيد، فدخل أعرابي من البادية وألقى قصيدة أعجبت الخليفة بشدة، فأمر له ببدرة من ذهب. بدرة يعني كيس مليان مصاري، يعني ذهب. غار الأصمعي من الأعرابي وأراد أن يمازحه ويسحب منه الجائزة بذكاء، فقال للأعرابي: يا أعرابي، هل تبيعني هذه البدرة بكلمة؟ فطمع الأعرابي وقال: نعم، وما هي الكلمة؟ فالتفت الأصمعي إلى الرشيد وقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا الأعرابي يقول إنك لست بخليفة، وإنما أنت رجل عادي. فصدم الأعرابي، أكيد صدم، وأكيد طلع عيونه من محله، وأكيد ما بقى حكى ولا حرف، لأنه وقع وخاف على رأسه وصاح: كذب والله يا أمير المؤمنين، لم أقل هذا. فضحك الأصمعي وقال له: إذن رد إلي البدرة لأنك تراجعت عن البيع. فضحك هارون الرشيد حتى استلقى على ظهره من دهاء الأصمعي وسذاجة الأعرابي، وأمر للأصمعي بجائزة مثلها. يا ريت الواحد كان حضران.

تقول القصة؟ خرج الأصمعي يوما إلى البادية لجمع غريب اللغة، فمر بامرأة من الأعراب وجدها تبكي بكاء مرا على شاة لها ميتة، وكانت تقول كلاما بليغا ومسجوعا في رثائها. وقف الأصمعي معجبا بفصاحتها وأراد أن يختبر عاطفتها بطريقة لغوية، فقال لها متهكما: يا أمة الله، ما كل هذا البكاء على شاة لا تساوي درهمين؟ وهنا كان الرد الصاعق من المرأة. أيوة،

نظرت إليه الأعرابية بحدة، يعني زورته زورة ماكنة، وقالت: يا هذا، إنك تقيس قيمة الفقد بوزن الدرهم؟ والله لو كان الفقد بالدراهم لما بكينا على موت الآباء ولكنا بعناهم في الأسواق. جواب تقيل. فعجز الأصمعي عن الرد وكتب في مذكراته: والله ما أفحمني في حياتي مثل هذه المرأة. طبيعي.

تقول القصة: بينما كان الأصمعي يسير في مكة وجد صخرة مكتوبا عليها بيت من الشعر يقول: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع؟ أراد الأصمعي المساعدة فكتب تحته: يداري هواه ثم يكتم سره، ويخشع في كل الأمور ويخضع. وعاد الأصمعي في اليوم التالي فوجد أن صاحب البيت قد قرأ الرد وكتب تحته مستنكرا: وكيف يداري والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم قلبه يتقطع. فكتب له الأصمعي مسببا ومحفزا: إذا لم يجد صبرا لكتمان سره، فليس له عندي سوى الموت ينفع. والنهاية الطريفة ولكن مأساوية في نفس الوقت: عاد الأصمعي في اليوم الثالث فوجد شابا ملقا تحت الصخرة وقد فارق الحياة، ومكتوبا بدمه: سمعنا أطعنا ثم متنا فبلغوا، سلامي إلى من كان للوصل يمنع. فقال الأصمعي: قاتله الله، أنا الذي قتلته بفتواي. وصارت هذه الحادثة من أشهر نوادر العشاق التي يرويها الأدباء.

ونختتم مستمعينا حديثنا عن طرائف الأصمعي عن خدعة صوت صفير البلبلي التي كانت من أشهر حيل الأدب بتوضيح بسيط. على الرغم من أن النقاد اختلفوا في نسبة هذه القصة للأصمعي تاريخيا، إلا أنها تظل الطرفة الأيقونية المرتبطة باسمه، حيث وضع الخليفة شرطا تعجيزيا للشعراء أنه يحفظ القصيدة من مرة واحدة، وغلامه من مرتين، وجاريته من 3 مرات، لكي لا يعطيهم وزنا من الذهب. فتنكر الأصمعي في زي أعرابي من البادية ودخل على الخليفة وألقى قصيدة صوت صفير البلبلي المليئة بالكلمات المتداخلة والتعجيزية واللعب بالكلمات مثل الطبطبلي والسقسلي وهكذا، فعجز الخليفة وغلامه وجاريته عن حفظها، واضطر الخليفة لوزن صندوق الذهب للأصمعي الذي تبين لاحقا أنه أراد فقط إرجاع أموال الشعراء التي حرموا منها بفعل حيلة الخليفة.

0: إذن بين قصور بغداد وفصاحة البادية ترك الأصمعي إرثا لا ينتهي من الضحك والذكاء. وإلى اللقاء في حلقة جديدة الأسبوع القادم من برنامج ابتسم مع الشعراء. مع تحيات عبير القاموع وأمير دياب.
1: ابتسم مع الشعراء.

0: مساء الخير بحلقة جديدة من برنامجنا ذهب سوري. ذهب سوري ذهب الأفكار والعقول والمشاريع يلي بتصنع الفرق. اليوم رح نتعرف على مشروع جمع بين التعليم والتأهيل المهني وصناعة الفرص. سوا رح نتعرف على ذهبنا السوري لليوم الأستاذ أيهم حجازي. يسعد مساك.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذ عبير، شرفتونا،
0: نورتنا ببرنامجنا ذهب سوري.
1: أهلا وسهلا فيكم
0: أستاذ أيهم. خلينا نرجع للبدايات ونعرف المستمعين مين هو الأستاذ أيهم حجازي الإنسان وأبرز المحطات يلي ساهمت بتكوين شخصك الكريم طبعا قبل إطلاق مشروعك.
1: أهلا وسهلا فيكم. أنا المهندس أيهم حجازي، حاصل على إجازة بالهندسة المدنية من جامعة دمشق، ولاحقا حصلت على شهادة الماجستير بالإدارة الهندسية والتشييد أيضا بكلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق. العمل بالتعليم بدأ بسنة 2000 من خلال عملي بمشروع تعليمي بدمشق، وبسنة 2004 عملت أول مشروع تعليمي خاص فيني كان بمدينة دوما بريف دمشق. وبعدين إجا مركز قلقامش اللي هو محور هاي الحلقة بعام 2009، بعد 4 سنوات أو 5 سنوات من إطلاق أول مشروع تعليمي خاص فيني كان بمدينة دوما بريف دمشق مثل ما ذكرت لحضرتك.
0: أكيد أستاذ أيهم، يعني كل مشروع له لحظات بداية وهي أكيد حتكون الخطوات الأولى نحو المشروع الكبير. حتى اسم المشروع يعني ممكن يحمل هوية ويعطينا فكرة عن الروح يلي بنى عليها اليوم مشروعك. اسم قلقامش طبعا اسم له حضور بالذاكرة والتاريخ والثقافة. خلينا أيضا يعني نخبر المستمعين يعني شو القصة وراء اختيار هالاسم، ما المعنى أو رسالة اللي حبيت يعني يرتبط فيها اسم مشروعك؟
1: بالنسبة لاسم قلقامش، الحقيقة هو أطلق الاسم الأستاذ وليد عبد الكريم، هو صحفي عراقي كان بيشتغل معنا بدار العربية للنشر والتوزيع، وكان هو جزء من الفريق اللي كان يشتغل بدليل السياحة في سوريا. فالأستاذ وليد كان يمشي بإجراءات ترخيص المركز، ولما وصلنا لناحية الاسم اقترح أنه يسمي المركز باسم قلقامش. طبعا قلقامش كأسطورة هي مقترنة بالحضارة السومرية اللي كان منشأ ببلاد الرافدين، لكن التبرير اللي كان بالنسبة لاختيار اسم قلقامش هو انه قلقامش لما شاف امامه فكرة الموت من خلال صديقه انكيدو خاف من فكرة الموت، فحب انه هو يبحث عن عشبة الخلود. لما إجا بده يبحث عن عشبة الخلود بغابات الأرز اللي هي بلبنان، يعني إجا من العراق إلى لبنان، فبهالطريق هو شاف الأقوام اللي ما ساكنة هالبلاد ووصفهم بملحمته. فعمليا أو افتراضيا قلقامش أول سائح بالتاريخ.
0: أستاذ أيهم، يعني فعلا اسم على مسمى للمركز. أيضا يعني بعد ما استقريت على الفكرة والاسم، ما كانت أولى خطواتك العملية لتأسيس المشروع؟ كيف انتقلت من مرحلة التخطيط لمرحلة التنفيذ؟
1: للأمانة وزارة السياحة كانت حاطة خطوات للترخيص، نحن الخطوات الإدارية اللي بنمشي فيها بطبيعة الحال. الشيء الجديد اللي كان علينا هذيك الأيام إنه الاختصاصات السياحية، فنحن استعنا أيامها بخبراء هن اللي نظموا عملية الاختصاصات، ونظمنا مع بعض المناهج، نظمنا مع بعض كافة المعطيات اللي لها علاقة بالترخيص لحد ما حصلنا عليه. ومثل ما ذكرت لحضرتك أطلقنا أولى اختصاصاتنا اللي كانت إدارة مكاتب السياحة والسفر كاختصاص أول، والاختصاص الثاني كانت الدلالة السياحية والتسويق. فهدول الاختصاصين بلشنا فيهم بالعام الدراسي 2009 و2010، وخرجنا الطلاب كان بنهاية بالعام الدراسي 2010-2011.
0: أكيد أستاذ أيهم، أيضا يعني المشروع الناجح خلف المشروع أكيد في تحديات، في صعوبات كانت جزء من النجاح. خبرنا اليوم أصعب تحدي واجهته وكيف قدرت تتغلب عليه ونشوفك اليوم ناجح وحاضر بالمركز.
1: للأمانة التحدي الكبير كان هو الناس بسوريا ما بتحب تدرس سياحة. حتى دراسة الفندقة ما أخذت أبعادها الإيجابية خلينا نقول إلا بعد ما طلع برنامج على MBC له علاقة بالتوب شيف، فصارت الناس تحب تدرس شيف. يعني هذا خلى الناس تطلع على الموضوع أنه هالمهنة عم تقدم رسالة ثقافية أيضا، لأنه اليوم الطعام بيحمل ثقافة الشعب اللي هو بينتمي له. على سبيل المثال بعد الثورة السورية وعملية التهجير اللي صارت، السوريين حملوا معهم ثقافة مطبخهم وانشهروا بمطبخهم سواء بمصر أو بأوروبا أو بالبلاد الخليج. يعني كان مثلا المطبخ اللبناني كتير مشهور بالخليج، اليوم مطابخ سورية أخذت دور منيح، وهذا بيحمل معه ثقافة الضيافة وثقافة قصة هذا المطبخ، ثقافة خلينا نقول المخزون الجميل اللي بيقدمه السوري من خلال طبقه. فعمليا التحدي الأساسي كان هو أنه نحن كيف نخلي الناس ترغب تدرس اختصاص سياحة، لأنه اختصاص سياحة للأمانة هو نشاط اقتصادي كتير هام، وفي تحت التوريزم أمبريلا أو المظلة السياحة في 7 أو 8 نشاطات أساسية، منها الإقامة والنقل والإطعام وتنظيم المناسبات والتعليم والسفر. هذا الموضوع بيخلي الشخص اللي بده يشتغل بهذا المجال ممكن يختار طيف واسع من النشاطات المهنية أو العملية. الناس فكرتها عن موضوع الدراسة بالسياحة شوي ما أنا صحيحة. فنحن عملية زيادة الوعي عند الناس كان شيء أساسي. الشيء الثاني أنه نحن بقلقامش وللمرة الأولى ضمن مراكز التدريب السياحي، ما مو بس ضمن سوريا حتى إقليميا، أخذنا على عاتقنا أنه نحن نطور الخطة الدراسية لحتى تحتوي على خلينا نقول مفاهيم الناس تحب تدرسها، ودمجناها بالسياحة، فهذا زاد الإقبال على دراسة السياحة. كمان بالنسبة للفندقة حطينا بالإضافة لفنون الطهي والحلويات اختصاص جديد كمان اللي هو له علاقة بالطعام الصحي، واللي هي اليوم ترند ماشي بالعصر، يعني كل الناس تحب أنه تشتغل وفقه، والحمد لله حققنا النتيجة المرجوة وكنا رواد بهذا الموضوع. قدرنا أنه نقلب هذا التحدي لمكسب، وفعلا بلشت الطلاب تجي وتسجل بالمركز بهي الاختصاصات اللي طرحناها.
0: أكيد أستاذ أيهم، يعني بعد ما تعرفنا على خطوات تأسيس المشروع من الجميل اليوم، ومهم أيضا للمستمع يتعرف على الخدمات الفعلية للمركز. مين هي الفئات المستهدفة من الخدمات؟ هل عم يتم استهداف فئة الشباب بشكل أساسي أو الأشخاص يلي عندهم خبرة وحابين يطوروا هالخبرات؟
1: حقيقة نحن بنستهدف كل الفئات، بس اليوم برامجنا اللي برامج الدبلوم خلينا نسميه، اللي هو برنامج الدراسة لمدة 2 بعد الشهادة الثانوية، وزارة السياحة مشكورة والهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي عطت فرصة للشباب انه اي طالب او طالبة معه شهادة ثانوية مهما كان نوعها ومهما كان تاريخها ممكن ينتسب لهي المراكز الخاصة اللي بتدرب سياحة وفندقة. هلأ هذا الشيء خلى عنا نركز باهتمامنا على هدول الشباب اللي هن حابين يخطوا خطوات في مجال التعليم السياحي ومجال الأعمال بالسياحة. جينا خاطبناهم وقلنا للطلاب أنه نحن عنا برامج للدبلوم اللي هو دراسة بعد 2، بيقدر الطالب بعد ما يتخرج أنه يفوت على سوق العمل بشكل مباشر، لأنه هو عم ياخد تدريب عملي بنسبة 75% من المنهاج أو من الخطة الدراسية اللي عم تنعطى، وبالتالي هذا بتقوي لسوق العمل. الجزء الثاني اللي نحن بنقبله هو الدورات القصيرة. هلأ الدورات القصيرة وزارة السياحة إلى اشتراطات معينة لبعض الدورات، مثلا إصدار تذاكر الطيران بتشترط أنه يكون معه شهادة ثانوية. هلأ تنظيم الفعاليات والمناسبات ما في شرط للشهادة، مثلا الإعداد طاهي كمان ما في شرط للشهادة. فنحن بالدورات القصيرة في عنا اشتراطات معينة ممكن تكون، وفي أحيانا نطلقه للعموم بحيث أنه ما في اشتراطات للقبول. البرنامج الثالث هو للطلاب اللي معهم شهادة الإعدادية، اللي هو برنامج تأهيل المهني السياحي، وبرنامج تأهيل المهني الفندقي، وبرنامج تأهيل المهني في الضيافة الجوية. هدول الثلاث برامج اللي عم نقدمهم حاليا. الفئة الرابعة اللي هي دراسة الدبلوم التخصصي. الدبلوم التخصصي نحن بنقبل فيه الخريجين الجامعيين وخريجين المعاهد المتوسطة ومراكز تدريب السياحي. هذا مدة دراسته سنة، بتوزع باختصاصات أهم الموارد البشرية وإدارة المنشآت السياحية والسياحة العلاجية وإدارة الفنادق والإدارة التسويق والدعاية والإعلان.
0: أكيد أستاذ أيهم، بالجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي أصبح من أهم العوامل يلي عم بتساعد المتدرب على اكتساب الخبرة. أي شخص اليوم أو فينا نقول أي شاب سوري عم يسمعنا وحابب يلتحق بالمركز، ما هي الخطوات يلي لازم يتبعها؟ في شروط معينة؟
1: ذكرت لحضرتك سابقا أنه نحن كل برنامج له شروطه. هلا مثلا مثل اليوم نحن هلا بشهر تشرين الأول صدرت نتائج المفاضلة الخاصة بوزارة التعليم العالي، وبلشت الطلاب تسأل عن فرصة للتسجيل بمراكزنا. فنحن منشترط على هدول الطلاب اللي معهم شهادة ثانوية، ما في قبول، ما في شرط قبول، يعني بإمكانه يسجل تسجيل مباشر، ما في مفاضلة. فهو بيجي بيصطحب معه صورتين عن الهوية الشخصية وخمس صور شخصية، بالإضافة لصورتين عن وثيقة النجاح بالبكالوريا، ومثل ما ذكرت سواء كانت الشهادة البكالوريا قديمة أو حديثة، ومهما كان نوعها فنحن بنقبله. بيعبي عنا استمارة التسجيل، بيعبي عنا ميثاق اللي هو ميثاق الانتساب للمركز، وفي خطة الدفع. والخطة الدفع بتتضمن طبعا الخطة الدرسية بعدد ساعاتها وعدد الساعات الإجمالي وقديش تكلفة كل ساعة وقديش رسوم السنوية اللي نحن بناخدها من الطالب. فهذا بيطلع عليه وبيوقع عليه وبيكون جزء من أضبار الطالب، وبينتسب للدبلوم، بياخد البطاقة الخاصة بهذا الدبلوم وبيبلش دوام لما وزارة السياحة بتسمح بهذا الموضوع. بالنسبة للدورات القصيرة ما في اشتراطات. الدبلومات التخصصية لازم يكون معه شهادة جامعية أو شهادة معهد متوسط.
0: أيضا أستاذ أيهم، يعني الشهادة مهمة بمسيرة المتدرب، أيضا نوع الشهادة، الجهة المعتمدة، أيضا يعني خلينا نخبر المستمعين عن هاي التفاصيل.
1: الحقيقة موضوع الشهادة، وزارة السياحة بتمنح لطلاب الدبلوم شهادة دبلوم مصدقة وموقعة من السيد وزير السياحة بعد اجتياز طالب دراسة لمدة سنتين ونجاحه بكل المقررات. هاي الشهادة أثبتت قوة وموجودية بشكل كتير كبير على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. الطلاب قدرت أنه تعادل هاي الشهادة تشتغل فيها برا، وأيضا أنه هي بعض الأحيان تكمل دراستها بالجامعات اللي خارج سوريا. بالجامعات داخل سوريا بإمكانه فقط 5% الأوائل يكمل بنظام الترقية بالجامعة الافتراضية. فهو ما بيدخل سنة يعني فصل أول، بيدخل سنة أولى فصل تاني أو سنة تانية فصل أول على حسب المواد اللي هو أخذها بالمركز. فهو بيرقي، بيدخل على الجامعة الافتراضية بنظام الترقية. فالشهادة إلى قوة وموثوقية وإلى اعتبار كبير بسوق العمل وبالمحافل اللي إلى علاقة بمتابعة التعليم. هلأ في نقطة أساسية، وكمان مركزنا من خلال ريادته دائما حصلنا على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية بالتعليم العالي، حصلنا عليها من فترة قريبة، وهذا زادت الموثوقية بقوة برامجنا وقوة الإجراءات اللي نحن بنتبعها ضمن المركز.
0: أكيد أستاذ أيهم، يعني نوع الشهادة والجهة المعتمدة لشهادة المركز هي إتمام للبرامج وربط المتدرب بسوق العمل ونجاح أيضا الفرص. رح نروح لفاصل ونرجع.

0: فادي، كيف عم يتم ضمان جودة الخدمات والتدريب؟ هل في معايير محددة لاختيار المدربين ومتابعة أيضا المتدربين وتقييم النتائج؟
1: والله هو هي العملية هي عملية يعني، أو إذا نحكي فيها بتفاصيل لكن بشكل مختصر، حقيقة في القرارات الخاصة بوزارة السياحة بتشترط حدود أدنى للشهادة اللي لازم يحملها المدرب. نحن كجلجامش منحاول ندور على المدربين المهنيين اللي هن عندهم خبرة وباع طويل بسوق العمل، بحيث أنه يعكس تجربته على الطلاب. هذا الشيء بيخلي الطالب قوي، هذا الشيء بيقوي تجربة الطالب من هو على مقاعد دراسة لما بيسمع إجمالي الخبرات اللي هو عم ينقله إياها المدرب اللي هو أساسا مثل ما ذكرت لك مهني. هاي جزئية. الجزئية الثانية أنه أيضا وزارة السياحة الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بتشترط عدد معين للساعات لازم ياخذها الطالب ونسبة معينة للتدريب العملي. فالهيئة العامة مشترطة أنه لازم يكون عدد ساعات التدريب الأسبوعية هي 24 ساعة الحد الأدنى، وعدد الساعات الساعات العملية هي 65% من الخطة الدراسية. هذا الشيء بخلينا نقول أنه نحن بنقدر نعمل المحاضرة بدل ما تكون سردية تفاعلية يكون جزء منها منيح عملي، الطالب عم يشتغل بإيده، وبعد هيك هذا الطالب بيكون عم يتمرس على مهارات معينة هو رح يستفيد منها بسوق العمل. أما بالنسبة لضمان جودة التدريب فنحن في عنا الامتحانات اللي هي بتقيم المتدرب، سواء كان الوظائف، في هو عنده لكل مادة بكل فصل 3 وظائف وحلقة بحث لازم يقدمها كبرزنتيشن قدام رفقاته، إضافة لهيك هو في عنده المذاكرات الفصلية والامتحان النصفي، في بالامتحان النهائي أيضا، وفي عنده فرصة ثالثة هي الامتحان الدورة الصيفية بيقدر أنه يتقدم فيها المواد اللي ما قدر ينجح فيها بالفصلين الأول والثاني. بالنسبة لهذا بالنسبة لتقييم المتدرب. أما بالنسبة لتقييم المدرب فنحن في عنا استبيانات منوزعة بنهاية كل فصل لكل مدرب لكل مادة. هاي الاستبيانات بتكون منهجة، الغاية منها قياس مدى رضا الطلاب عن المدرب ومدى رضا الطلاب عن المنهاج ومدى رضا الطلاب عن العملية التدريبية. فهذا الاستبيان نحن بناخده منحلله منطور أدائنا بموجبه. الجزئية الثالثة أنه نحن في عنا زيارات أو يعني زيارات رقابية خارجية لممثلين وزارة السياحة وأيضا للسادة بالمدراء بالهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي، هي بتكون دورية إما خلال الفصل أو خلال الامتحانات للاطلاع ومتابعة العملية التعليمية ومدى جودتها ومدى تطبيقها بالشكل الأمثل.
0: أكيد أستاذ أيهم، يعني كل ما كان التدريب مرتبط بالاحتياجات العملية للسوق زادت فرص المتدربين بالاستفادة من المهارات المكتسبة. أيضا يعني خلينا نحكي عن أهمية مراعاة احتياجات سوق العمل، هل يعني بيتم العمل على تطوير الخدمات بشكل مستمر؟
1: النقل النوعية اللي عملها جلجامش بالنسبة للاختصاصات اللي طرحها أو الاختصاصات التدريبية اللي طرحها وكان له السبق في طرحها هي عملية موائمة احتياجات سوق العمل، لأنه نحن رحنا خلينا نقول أنه اليوم سوق العمل عم يعتمد بشكل أساسي على تحليل البيانات، على مهارات الذكاء الاصطناعي ومهارات تكنولوجيا المعلومات، مهارات استخدام الرقمي بالتصميم الإعلاني، مهارات الاستخدام الرقمي بالتسويق وبقية النشاطات الاقتصادية. فنحن أخذنا كل مجمل هالمعطيات هاي دمجناها بالخطة التدريسية، دمجناها مع المفاهيم السياحية، مع تقنية إدارة مكاتب السياحة والسفر، مع التسويق السياحي، مع المنتجات السياحية، وخلصنا إلى خطط تدريبية ريادية كان إلى دور كبير خلينا نقول احتياجات سوق العمل والمهارة اللي صارت موجودة عند الطالب اللي خريج من عنا صاروا متلاقين، بالتالي لقى له مكان بسوق العمل بشكل سريع وبشكل خلينا نقول فعال.
0: يعني فينا نقول نجاح التدريب بتوظيف يلي تعلمه الطالب ضمن المركز، هل بتساعده المتدرب أيضا؟

0: على التعرف على فرص العمل أو استثمارات المهارات يلي اكتسبها؟
1: بالنسبة لهذا الموضوع نحن في عنا دائما من خلال استراتيجية تبع المركز اعتبارا من سنة 2013 اتبع استراتيجية خلت علاقتنا مع سوق العمل علاقة مباشرة، فسوق العمل صار يخاطبنا ويطلب الخريجين من عنا، ونحن صرنا نزود الخريجين بهاي الفرص، وبالتالي يقدر هو انه يلاقي مكان مناسب له بسوق العمل.
0: أستاذ أيهم، يعني وصلنا لنقطة مهمة، كيف ممكن اليوم لمركز جلجامش يقدم تجربة مختلفة ويترك أثر حقيقي عند المستفيدين؟ أكيد بدنا نعرف من حضرتك يعني ما القيمة المضافة اللي عم يقدمها المركز حتى يفكر الطالب إنه أنا سجل هون ضمن المركز.
1: الطالب بالنسبة لنا لما بيفوت على المركز نحن بنبلش معه خلينا نقول نكسر حاجز عنده، هو حاجز العلاقة المباشرة مع الآخر. منطور له مهارة الحديث، مهارة التقديم الفعال للأفكار اللي عنده إياها، مهارة تطوير اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية بتاخد جزء أو حيز منيح من الخطة الدرسية، بتوصل لأربع محاضرات أسبوعيا، يعني هو عمليا بالسنة بيخلص مستويين دراسيات بسلسلة قوية نحن معتمدينها بالمركز. غير هيك مهارات المعلوماتية بياخدها بشكل فعال، مدموجة بالتقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي. إضافة لهيك نحن منقوي عنده السوفت سكيلز اللي هي مهارات التواصل، مهارات التفاوض، العمل كفريق، الذكاء العاطفي. كل هاي المهارات هي أكيد بتلزمه بشكل أساسي بسوق العمل. فهذا الطالب نحن منقوي بجانبين، الجانب الفني من خلال المعلومة اللي عم ياخده، الحصيلة المعرفية اللي صارت عنده، ومن الجانب المهاري لأهم المهارات اللي بيحتاجها لحتى يكون فعال بسوق العمل.
0: أستاذ أيهم، يعني التطور المستمر أكيد هو اللي بيساعد المشاريع أنها تحافظ على حضورها، أيضا تستجيب لاحتياجات المجتمع يعني المتزايدة. هل في خطط لإطلاق برامج أو خدمات جديدة خلال المرحلة القادمة؟
1: نحن بالاستجابة للمتغيرات القوية بسوق العمل ولتغير خلينا نقول المهارات الجديدة المطلوبة بسوق العمل، نحن كمركز جلجامش أطلقنا دبلوم تقانة المعلومات أو الإدارة السياحية وتطبيقات تقانة المعلومات. وببداية هذا العام الدراسي دمجنا خلينا نقول الذكاء الاصطناعي باختصاص التسويق والتصميم الإعلاني. كل هدول المعطيات هن استجابة للمتغيرات السريعة اللي عم تصير بسوق العمل. أيضا تطوير المناهج صار عنا يا بشكل خلينا نقول سنوي لبعض المواد، مثل مثلا التسويق الإلكتروني، مثلا مثل تحليل البيانات. فمثلا هلأ انتقلنا من تحليل البيانات باستخدام برنامج الإكسل لنستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأيضا انتقلنا خلينا نقول بمهارات البحث التسويقي أو مهارات بحوث التسويقية من طريقة تقليدية أيضا لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. فعمليا نحن دائما عم نطور حالنا، عم نطور مناهجنا لحتى تكون موائمة للاحتياجات والمتطلبات اللي موجودة بسوق العمل، وبالتالي بيستفيد الطالب وبيقدر يلاقي مكان فعال له بهذا السوق.
0: أيضا أستاذ أيهم، يعني إذا نظرنا للصورة بشكل أوسع، كيف ممكن اليوم للخدمات يلي عم يقدمها مركز جلجامش أنه تساهم بتطوير مهارات الشباب وتعزز أيضا يعني فرصهم المهنية وتدعم احتياجات المجتمع السوري؟
1: أنا ذكرت لك الجزئيات بشكل عام من خلال حديثي المتعلقة بهذا الموضوع، وخليني أضيف شغلة إضافية. نحن مثلا خلينا نقول على سبيل المثال ذكرت لك كتير عن المجال السياحي، بس خلينا نروح شوي للجانب الفندقي. اليوم أيضا بالجانب الفندقي في المطابخ السحابية، في عملية التعامل مع المطبخ الجزيئي، هي كلها مواد جديدة نحن أضفناها لخطتنا الدراسية لحتى الطالب أيضا حتى بالاختصاص الفندقي يكون مواكب لكل شيء عم يصير عالمي. وبالأسبوع الماضي عملنا معرض اسمه معرض التحول الرقمي في السياحة، بمناسبة اليوم العالمي للسياحة اللي كان شعاره هذا هاي السنة الأجندة الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة تصميم السياحة. الحضور شافوا مشاريع تخرج لطلاب بتعتمد على التقانة، والشيء اللي كان كتير خلينا نقول فريد هو أنه اختصاص فندقي بتعلق بطبق سوري عريق هو المجدرة، آلية تقديمه ليكون ملائم للمطابخ العالمية، وكيف هو ربطه بتطبيق تطبيق إلكتروني معين بحيث أنه يعزز تجربة المستخدم، يعزز تجربة الضيف بهذا الجانب اللي متعلق بخلينا نقول الطعام اللي بيشتهر فيه المطبخ السوري.
0: أستاذ أيهم، اليوم كيف بتشوف دور مشروعك بعد الانفتاح بسوريا الجديدة، وكيف انعكس بشكل إيجابي يعني على مشاريع الشباب، ونحكي أيضا عن الرؤية يلي عم يتم العمل عليها حتى يعني تطور مشروعك؟
1: نحن بداية بعد التحرير فورا عملنا 3 اتفاقيات هامة جدا. الاتفاقية الأولى كانت مع جامعة لينكولن بماليزيا، والاتفاقية الثانية كانت مع الاتحاد البريطاني للسياحة والضيافة من خلال معهد بيرلس بالسعودية، والاتفاقية الثالثة كانت مع أكاديمية أبتك بالهند. هل هدول 3 اتفاقيات رح يعززوا المنهاج الحديث الموجود على مستوى العالم لحتى طلابنا يروحوا فيه ويختاروا يدرسوا، وبالتالي رح ندمج تجربتهم بالدراسة بالمركز مع تجارب عالمية، نستفيد من الاتفاقات اللي عملتها هاي الأكاديميات مع كبريات قطاع الأعمال بمجال السياحة والضيافة، ليكون أيضا لطلابنا فرصة فيه، وخصوصا أنه اليوم بعض من هاي الفعاليات الاقتصادية سواء كان فنادق عالمية سواء كان خلينا نقول نشاطات اقتصادية عالمية أيضا عم تفتح مكاتبها وتستثمر بسوريا.
0: دائما أستاذ أيهم، أي مشروع بيحمل رسالة تعليمية ومهنية أيضا يعني بيقدم قيمة مضافة، قيمة حقيقية لمهارات، لفرص، لمستقبل أفضل لشبابنا السوري. طبعا حنوجه من خلالك رسالة لكل الشباب السوري اللي عندهم طموح وأحلام وحابين يبدأوا بمشروع.
1: هلأ نحن رؤيتنا أنه الشباب السوري هو شباب فعال وعنده طاقة رائعة، ورسالتنا أنه نحن رح ناخد بإيد هذا الشاب لحتى نكسبه قاعدة معرفية قوية، ولحتى نعطيه مهارات بيقدر بيخلق من خلالها أثر إيجابي بسوق العمل، وأثر إيجابي مجتمعيا أيضا حتى بمجتمعه وبعائلته، باستخدام معطيات الحديثة بالتكنولوجيا من خلال تطوير اللغة عنده، من خلال خلق شخصية قيادية قادرة دائما على أنه تعمل تحول إيجابي.
0: أكيد، ولكل شاب من الشباب السوري اللي معنا عالسمع، دائما ذكروا أنه البدايات مو لازم تكون كبيرة، طبعا المهم الهدف والإيمان والثقة بالنفس. طبعا ذهب سوري هو ذهب العقول والشباب السوري. رح نتشكر وجودك اليوم معنا الأستاذ أيهم حجازي.
1: بتشكرك على هذا اللقاء، وبتشكر إذاعة دمشق على تواجد الدائم بكل المحافل سواء كانت العلمية أو الاقتصادية وكل النشاطات اللي عم تغطيها. بنتشكر دائما هذا الصوت اللي عم يوصل رسالة للناس لحتى هنن يعرفوا شو هالنشاطات اللي موجودة بالبلد وعما يسلط الضوء عليها. شكرا لكم وشكرا لتواجدكم.
0: أكيد أستاذ أيهم، دائما منحاول نزرع الأمل والفرح بقلوب شبابنا السوري. وهيك خلص وقت برنامجنا ذهب سوري، انطرونا بحلقة جديدة ومشروع جديد.

اشتقتلك سلام من روحي بعتلك اشتقتلك اشتقتلك.

صدوك عني العدا يا زين، صدوك عني العدا.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: قد نحبس الحق حتى لا يجاوزنا، والحق يحبسنا في حيث يلقانا.
2: دفعت بك الجليل وأنت حي، فمن ذا يدفع الخطب الجليل؟
3: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي.
4: واحات القوافي. التأليف موفق الأحمد.

المخرج المنفذ حمدي شويكي. واحات القوافي، الإخراج جمال عقاد.

قطعت منك حبائل الآمال وحططت عن ظهر المطي رحالي، ووجدت برد اليأس بين جوانحي فأرحت من حل ومن ترحالي. حيل ابن آدم في الأمور كثيرة، والموت يقطع حيلة المحتال. فإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المفضال. وإذا خشيت تعذرا في بلدة فاشدد يديك بعاجل الترحال، واصبر على غير الزمان فإنما فرج الشدائد مثل حل عقالي.

أبو العتاهية هو إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني أبو إسحاق، ولد في عين التمر سنة 130 هجرية، ثم انتقل إلى الكوفة. وأبو العتاهية كنية غلبت عليه لما عرف به في شبابه من مجون ولهو. وكان أبو العتاهية في مبدأ نشأته كسائر أهله خزافاً، يصنع الجرار ويزينها ليحصل على رزقه من بيعها، وقد أغرم بالشعر منذ صغره ثم اشتهر به، فكان الشبان يأتون إليه ويستنشدونه شعره ويستكتبونه على ما تكسر من خزفه. فلما أنس في نفسه القدرة على قول الشعر الجيد ترك الكوفة ورحل إلى بغداد رغبة منه في الوصول إلى الخلفاء والأمراء، حتى استطاع الوصول إلى المهدي، وكان وصوله إليه عن طريق جارية من جوار الخيزران تدعى عتبة. مرت الجارية عتبة مع عدد من جوارها، فاستوقفها أبو العتاهية وكلمها، فأنفت أن تتكلم أو تقف، وأمرت غلمانها بتنحيته. ومنذ ذلك اليوم وقعت الجارية عتبة في قلب أبي العتاهية، الذي أخذ يفكر بطريقة للوصول إليها ولقائها.

0: يا رئيس الحرس.
1: نعم يا مولاتي الخيزران، أطال الله في عمرك.
0: أريد أن أرسلك في مهمة.
1: أنا رهن أوامرك يا مولاتي.
0: أريدك أن تذهب مرافقا لجارية عتبة إلى سوق الرقيق.
1: أمرك مولاتي الخيزران، ماذا تريدين أن أفعل في السوق يا مولاتي؟
0: خذ هذا المبلغ من المال لتشتري من ترى من العبيد وتعتقهم لوجه الله.
1: أمر مولاتي، سمعا وطاعة.
0: والآن اذهب وأخبر الجارية عتبة بما أمرتك به.
1: أمر مولاتي.

هذه الجمهرة هناك؟ يا إلهي، إنه رئيس حرس القصر وجارية مولاة الخيزران عتبة. حسنا، سأدخل الدار وأتنكر بزي شيخ متنسك. هيا يا أبا العتا، هيا هذه فرصتك كي تقابل عتبة.

0: السلام عليكم يا سيدي رئيس حرس القصر.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الشيخ.
0: السلام عليك يا سيدتي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. انظر في أمره يا رئيس الحرس وعرف منه ما هو طلبه.
0: جعلني الله فداك يا سيدتي، طلبي ليس عنده بل عندك.
2: عندي أنا أيها الشيخ؟
0: نعم يا سيدتي.
2: حسنا، وما هو طلبك أيها الشيخ؟
0: جعلت فداك يا سيدتي، أنا شيخ ضعيف كبير في السن، لا أقوى على الخدمة، فإن رأيت شرائي وعتقي فعلت مأجورة. أرجوك يا سيدتي أطال الله عمرك.
2: يا رئيس الحرس.
1: نعم سيدتي.
2: أدنوا مني قليلا.
1: حاضر، ها قد اقتربت يا سيدتي.
2: أرى هيئة جميلة وضعفا ظاهرا ولسانا فصيحا، فاشتره وأعتق.
1: حسنا يا سيدتي، حسنا سأفعل.
0: أتأذنين لي يا سيدتي؟ أصلحك الله، في تقبيل يديك.
2: أذنت لك، خذ هاك يدي.
0: والآن أتأذنين لي بالانصراف يا سيدتي؟
2: أذن لك، انصرف.
0: بارك الله لك يا سيد، بارك الله لك يا يسوع الحلو.
2: لماذا تضحك يا رئيس الحرس؟
1: أتدرين من هذا؟
2: ومن أين لي أن أعرف من هو؟
1: إنه أبو العتاهية.
2: ماذا تقول؟
1: نعم، إنه أبو العتاهية، وإنما احتال عليك حتى قبل يدك.
2: هكذا إذن.

عتب ما شأني وما شأنك؟ ترفعي ستي بسلطانك، أخذت قلبي هكذا عنوة ثم شددتيه بأشطانك. الله في قتلي فتى مسلم فأنقض العهد وما خانك. حرمتني منك دنوا فيا ويلي مالي وحرمانك. يا جنة الفردوس جودي فقد طابت ثناياك وأردانك.

0: السلام عليك يا يزيد بن حوراء.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا العتاهية. أين أنت يا رجل؟ منذ مدة لم أراك.
0: آه يا صديقي، إنه العشق والغرام.
1: الآن فهمت يا أبا العتاهية، ومن هي وردتك؟
0: سأفصح عنها لك، ولكن ليس قبل أن تعدني بأن تنفذ ما سأقوله لك.
1: وبماذا أعدك يا أبا العتاهية؟
0: أريدك أن تكلم مولاي المهدي بشأنها.
1: هل هي
0: نعم إنها جاريته عتبة.
1: لا يمكنني الكلام بهذا الأمر يا أبا العتاهية، أرجوك اعذرني.
0: ولكن
1: اسمع يا أبا العتاهية، يمكنك أن تقول شعرا أغنيه لمولانا المهدي، ما رأيك؟
0: فكرة جيدة، موافق.
1: إذن هات قل.

0: الله الله الله، ما هذا يا ابن حوراء؟
1: القصة يا مولاي أن أبا العتاهية يريد مني أن أتكلم معه.
0: هكذا إذن يا ابن حوراء.
1: نعم يا مولاي.
0: حسن، سننظر فيما سأل.
1: بارك الله لك يا مولاي.

0: ما القصة يا يزيد؟ لقد مضى شهر ولم ينظر المهدي في أمري وعتبة، افعل شيئا يا صديقي أرجوك.
1: وماذا تريدني أن أفعل يا أبا العتاهية؟
0: تذكره بأمري يا يزيد.
1: اسمع، ما رأيك إن أحببت ذلك فقل شعرا تذكره وعده حتى أغنيه به؟
0: أمري إلى الله، أفعل.

0: أيوة الحاجب.
1: أمر مولاي المهدي.
0: إلي بالجارية عتبة.
1: سمعا وطاعة يا مولاي.

0: أمر مولاي المهدي.
1: اجلسي واستمعي إلى ما سأقوله لك يا عتبة.
0: سمعا وطاعة يا مولاي. ها قد جلست وكل آذان مصغية.
1: إن أبا العتاهية كلمني فيك، وعندي لك وله ما تحباني وما لا تبلغه أمانيكما، فما قولك يا عتبة؟
0: قد علم أمير المؤمنين ما أوجب الله علي من حق مولاتي، وأريد أن أذكر هذا لها.
1: هذا حق، قولي لها وأخبريني إذن.
0: الشكر والطاعة لمولاي المهدي.

0: أثقل عليك يا صديقي.
1: لا لا، سامحك الله، سامحك الله يا أبا العتاهية، لكن
0: فهمت فهمت يا يزيد كالعادة. على كل، خذ هذه القصيدة وعد إلى المهدي وأسمعه هذه الأبيات مغنات.
1: كما تريد.
0: أستأذنك بالانصراف.
1: مع السلامة.
0: مسكين أنت يا أبا العتاهية.

0: ما صنعت يا عتبة؟
1: ذكرت الأمر لمولاتي فكرهته وأبت، والأمر متروك لأمير المؤمنين حفظه الله.
0: ما كنت لأفعل شيئا تكرهه مولاتك الخيزران يا عتبة، انصرفي.
1: سمعا وطاعة يا مولاي.
0: يزيد،
2: أمر مولاي المهدي.
0: أخبر شاعرك بالأمر.
2: أمر مولاي، إذن لي بالانصراف.
0: أذن لك يا يزيد بن حوراء.

هكذا إذن يا عتبة؟ قطعت منك حبائل الآمال، وأرحت من حل ومن ترحال، ما كان أشأم إذ رجاؤك قاتلي، وبنات وعدك يعتلجن ببالي، ولئن طمعت لرب برقة خلب مالت بذي طمعا ولمعت آلي.

0: ثم تجرأ أبو العتاهية فنوه بحبه لعتبة في مقدمة قصائده التي يمدح بها المهدي وينشده إياها في مجلسه وهو بين حاشيته وغيرهم من الشعراء. وهذه المجاهرة بحبه أمام المهدي دليل على صدق مشاعره. لكن عتبة ضاقت بذلك حتى كان يوم دخل فيه المهدي إلى زوجته الخيزران فوجدها تشكو إليها ما لحقها من ضيق وهي تبكي. فقام المهدي واستحضر أبا العتاهية، فلما حضر ووقف أمامه قال له:
1: أنت القائل في عتبة: الله بيني وبين مولاتي أبدت لي الصد والملامات، فمتى وصلتك حتى تشكو وصلتك؟

0: فاحتال أبو العتاهية ليلهي المهدي ببعض المديح، لكنه لم يفلح، فأمر المهدي بجلده، ثم أخرج متوجعا منكسرا. فلقيته عتبة فقال لها:
1: بخن بخن يا عتب، من مثلكم؟ قد قتل المهدي فيكم قتيلٌ.

0: مولاتي الخيزورة. عفوا أنا آسفة. مولاي المهدي عندك يا مولاتي.
1: ما لك تبكين يا عتبة؟ ما الذي جرى؟
0: بصراحة يا مولاي، لأنني رأيت أبا العتاهية مجلودا يتألم وقال لي: بخ بخ يا عتب، من مثلكم؟ قد قتل المهدي، فيكم قتيل.
1: هكذا إذن. أيها الحاجب،
2: أمر مولاي المهدي.
1: اصرفوا لأبي العتاهية 50,000 درهم.
2: أمر مولاي، سمعا وطاع.
1: انصرف.
3: وحين أخذ أبو العتاهية 50,000 درهم فرقها على من بالباب قبل أن يرحل.
2: مولاي المهدي،
1: ما وراءك أيها الحاجب؟
2: إن أبا العتاهية فرق 50,000 درهم على من بالباب يا مولاي.
1: ماذا تقول أيها الحاجب؟
2: نعم يا مولاي.
1: أرسل في طلب أبي العتاهية في الحال.
2: أمر مولاي.

0: ما حملك يا أبا العتاهية على أن توزع ما أمرت لك به من مال؟
1: ما كنت لآكل ثمن من أحببت يا مولاي المهدي.
0: حسنا يا أبا العتاهية، خذ 50,000 الأخرى، ولكن أستحلفك بالله على ألا تفرقها.
1: كما تأمر يا مولاي، أستأذنك بالانصراف.
0: أذن لك.
2: ولكن أبا العتاهية استمر في أشعاره يلهج بحب عتبة، وانتهز يوم العيد وأهدى إلى المهدي برنية صينية ثمينة، وهو وعاء شبيه بالزهرية، وكان فيها ثوب مضمخ بالمسك كتب عليه بالغالية، وهي خليط من العطور، هذان البيتان من الشعر:
1: نفسي من الدنيا بشيء معلقة، الله والقائم المهدي يكفيها، إني لأيأس منها ثم يطمعني فيها احتقارك للدنيا وما فيها.
0: يريد عتبة هبة إذن. أيها الحاجب،
3: لماذا يأمر مولاي المهدي حفظه الله؟
0: إلي بعتبة في الحال.
3: سمعا وطاعة يا مولاي.

0: السلام على مولاي المهدي.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا عتبة،
0: أمر مولاي.
1: أريد أن أهبك إلى أبي العتاهية.
0: ماذا؟ ماذا يا مولاي؟
1: عتبة،
0: يا أمير المؤمنين، مع حرمتي وخدمتي تدفعني الآن إلى بائع جرار يتكسب بالشعر؟
1: حسناً حسناً، انصرفي.
0: أمر مولاي.
1: للمرة الثانية ترفضك عتبة، لذلك سأملأ لك البرنية مالاً.

0: يا إلهي، إنه أبو العتاهية يجادل الكتاب. متى جاء إلى هنا؟ حسنا، سأصغي إلى ما سيقول. عظيم، هنا في هذا المكان سأسمعه جيدا ولن يراه.
1: إنما أمر لي بدنانير، أي ذهب.
2: بل بدراهم يا أبا العتاهية، دراهم أي فضة.
0: يا إلهي، إنه من أشد الناس حرصا على المال بالرغم من زهده الذي يدعيه. أما لو كنت عاشقا لعتبة حقا يا أبا العتاهية لما وقفت عند تمييز ذهب الدنانير من فضة الدراهم الآن.
3: مات المهدي سنة 169 هجرية، وتلاه أخوه الهادي على الملك 6 أشهر فقط، ثم جاء هارون الرشيد فعظمت عنده منزلة أبي العتاهية، وقربه إليه في مجالسه وأسفاره لظرائفه ونوادره ومدائحه، وبقي ينظم الشعر في عتبة إلى أن بلغ الرشيد يوما شعره:
4: ألا إن ظبيا للخليفة صادني، ومالي عن ضبي الخليفة من غدر.
5: أسخر منا؟ أيها الحاجب،
1: أمر مولاي الخليفة هارون الرشيد.
5: إلي بالسجان حالا.
1: في الحال يا مولاي.
6: أمر مولاي هارون الرشيد.
5: خذ أبا العتاهية واسجنه في الحال.
6: برحمة أم بلا رحمة؟
5: بلا رحمة.
6: أمرك مولاي.
7: إلي بأبي العتاهية.
6: هيا ادخل السجن حالا.
8: لكنني لم أفعل شيئا.
6: لم تفعل شيئا لما أمر مولاي هارون الرشيد بسجنك يا هذا.
8: هي أبعد يدك عني أيها المعتوه.
6: أنا المعتوه أم أنت؟ هيا ادخل، والله لأذيقنك العلقمة في السجن. هيا.

0: جيد، إن السجان يضحك، هذا يعني أنني أستطيع مخاطبته.
1: أيها السجان،
2: ماذا تريد يا أبا العتاهية؟
0: أتتلطف على أبي العتاهية بأن تأخذ هذه الرقعة إلى مولانا هارون الرشيد وأكون لك من الشاكرين.
2: طالما أنها لمولانا الرشيد لا مانع لدي. أين الرقعة يا هذا؟
0: ها هي، تفضل.
2: حسنا، هاتها.

0: مولاي الرشيد.
1: ما وراءك أيها السجان؟
0: رقعة لك يا مولاي.
1: ممن؟
0: من أبي العتاهية يا مولاي.
1: من أبي العتاهية؟ هاتها وانصرف.
0: أمر مولاي. تفضل يا مولاي.
2: إنما أنت رحمة وسلامة، زادك الله غبطة وكرامة. قيل لي قد رضيت عني، فمن لي أن أرى لي على رضاك علامة.
1: لله دره، لو رأيته ما سجنته، وإنما سمحت نفسي بسجنه لأنه كان غائبا عني.
3: أيها الحاجب.
4: أمر مولاي الخليفة.
1: اذهب وأخبر السجان أن يطلق سراح أبي العتاهية بسرعة.
4: أمرك مولاي.

0: استكمال هارون الرشيد لم يطلق سراحي وحسب، بل قربني إليه أيضا.
1: أبا العتاهية.
0: نعم يا مولاي الرشيد.
1: لما أنت شارد الذهن يا أبا العتاهية؟ هل ما زلت تفكر بتلك الجارية؟
0: أي والله يا مولاي،
1: أعدك بأن أجمعكما بعد أن أسألها في ذلك، فإن استجابت جهزتها لك وأعطيتك مالا كثيرا.
0: باركني الله بك يا مولاي الخليفة، ولا حرمني منك يا مولاي.
1: لا عليك، لا عليك يا أبا العتاهية.
2: انشغل الخليفة هارون الرشيد ونسي أمر أبي العتاهية، فأراد الثاني أن يفعل شيئا يذكره بوعده، فأرسل إليه هدية وهي عبارة عن مراوح ثلاث، وكتب على كل مروحة من المراوح الثلاث بيت شعر. ولما وصلت الهدية إلى هارون الرشيد،
0: ولقد تنسمت الرياح لحاجتي فإذا لها من راحتيك نسيم.
1: لقد أحسن الخبيث. حسنا، لنقرأ ما كتب على المروحة الثانية.
0: أشربت نفسي من رجائك ما له، عنق إليك يخب بي ورسيم.
1: لقد أجاد فعلا. حسنا، لنرى ما كتب على الثالثة.
0: ولربما استيأست ثم أقول لا، إن الذي وعد النجاح كريم.
1: قاتله الله، ما أحسن.

0: أهلا بك يا أبا العتاهية.
1: مرني يا مولاي.
0: ضمنت لك عتبة، وفي غد نقضي لك حاجتك إن شاء الله.
1: بارك الله لك يا مولاي، إنه أجمل خبر أتلقاه في حياتي كلها.
2: يبدو أن المراوح نسمت عليه جيدا وأنعشه هواء شعري.
0: ماذا يا أبا العتاهية؟ هل أخذك الشرود ثانية؟
1: إنها الفرحة يا مولاي. أجل أجل، إنها الفرحة.

0: أمر مولاي الخليفة، لقد بعثت في طلبي. خيرا يا مولاي أمير المؤمنين.
1: لي عندك حاجة يا عتبة، فانتظريني الليلة في دارك.
0: خيرا يا مولاي، ما هي حاجة أمير المؤمنين أعزه الله؟
1: قلت لك انتظريني في بيتك الليلة وستعرفين ما أريده منك.
0: أرجوك يا مولاي، قل لي ما هي حاجتك؟
1: أقسم ألا أذكر لك حاجتي إلا في دارك.
0: حسنا، كما تشاء يا مولاي، أنتظرك الليلة في داري.
1: حسنا، أما الآن فانصرفي كي تستعدي لاستقبالي في المساء.
0: سمعا وطاعة يا مولاي.

آه يا عتبة، أرجو أن يرق قلبك لي، لكن أرجو أن يفلح مولاي هارون الرشيد في إقناعها. إنها الحلم يا أبا العتاهية، إنها الحلم. غدا في الصباح سأذهب إلى قصر مولاي الخليفة كي أستطلع الخبر، علّه يكون صباح فأل عليّ.

0: أهلا أهلا بمولاي الخليفة، لقد شرفت داري بقدومك يا أمير المؤمنين.
1: بوركتي يا عتبة، بوركتي. لن أذكر لك حاجتي إلا إن ضمنت لي قضاءها.
0: أنا أمتك يا مولاي الخليفة، وأمرك نافذ فيها ما عدا أمر أبي العتاهية.
1: لماذا يا عتبة؟
0: لأنني حلفت لأبيك بكل يمين يحلف بها بر وفاجر، وبالمشي أيضا حافية إلى البيت الحرام إن أنا قبلت به. لذا أرجوك يا مولاي، لا بل أتوسل إليك، عافني من هذا الطلاق.
1: حسنا، اهدئي يا عتبة، كفاك بكاء، لن أضغط عليك أكثر.
0: بارك الله لك يا مولاي وأطال في عمرك.
1: أما الآن فسأعود أدراجي إلى القصر، وغدا أتدبر الأمر يا عتبة. إلى اللقاء.
0: رفقتك السلامة يا مولاي.

0: السلام على مولاي خليفة المسلمين هارون الرشيد.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ماذا يخبئ لي مولاي أمير المؤمنين؟
1: والله يا أبا العتاهية ما قصرت في أمرك، رجال قصري شهود لي بذلك. اجلس اجلس وسأحكي لك ما جرى بيني وبين عتبة.
0: قد جلست وكلي آذان مصغية يا مولاي. يا إلهي، بعد أن أخبرتني يا مولاي مكثت طويلا لا أعرف من جراء الصدمة أين أنا. مكثت مليا لا أدري ماذا أفعل، وهل أنا قائم أو قاعد. يا أمير المؤمنين، الآن يئست منها.

0: إذ ردتك وعلمت أنها لن تجيب أحدا بعدك. آه يا مولاي، آه إنها خيبة الأمل الكبرى في حياتي، ومن الآن يا مولاي سأترك نظم الشعر فيها وفي غيرها من النساء.
1: ومنذ ذلك الحين مال إلى التنسك والزهد، وانصرف عن ملذات الدنيا وانشغل بخواطر الموت.

بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولم نحيب، فيا أسفا أسفت على الشباب، نعاه الشيب والرأس الخضيب، عريت من الشباب وكنت غضا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب.

0: دخل أبو العتاهية ذات يوم على الرشيد حين بني قصره وزخرف مجلسه واجتمع إليه خواصه، فقال له الرشيد:
1: يا أبا العتاهية، صف لنا ما نحن فيه من الدنيا.
2: عش ما بدا لك آمنا في ظل شاهقة القصور.
1: وماذا بعد يا أبا العتاهية؟
2: يسعى إليك بما استهويت لدى الرواح وفي البكور.
1: ثم ماذا؟
2: فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور.
0: فبكى الرشيد بكاء شديدا حتى رحم، فقال له الفضل بن يحيى: بعث إليك أمير المؤمنين لتسره فأحزنته. فقال له الرشيد: دعه، فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا عمى.

بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي، فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي. أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب، وتخفي الذنب من خلقي وتأبى في الهوى قربي؟ فتب مما جنيت عسى تعود إلى رضا ربي.

0: شارك في هذه الحلقة وحسب سماع الأصوات:
1: عدنان عبد الجليل، هناء نصور، غسان عزب، عادل أبو حسون، مهجة الشيخ، نضال جوهر، جهاد الزغبي، هيثم قاسم، حسين حناوي، رامز أسود، أحمد الخير، واصف الحلبي.

ساحات القوافي التأليف موفق الأحمد

المخرج المنفذ حمدي شويكي. واحات القوافي وتحية من المخرج جمال عقاد.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.